0: في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، مرحبا بيكم في آخر غونديفو زيدا من أول ساعة بالنسبة للبرمجة الشتوية. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في فورما، إن شاء الله جمعتكم انطلقت كيف ما حبيتوا، إن شاء الله كانت بداية موفقة للناس الكل، وإن شاء الله تلامذة اللي عداوا البارح أول امتحانات دورة المراقبة، إن شاء الله كانوا الظروف الكل كانت طيبة، وإن شاء الله امتحانات كانت في المتناول، وإن شاء الله يا ربي ما نسمع وكان الخير في الأيام المقبلة. إن شاء الله زينا للتلامذة الكل وموافقين، وسوني كان إكزامان ديما نقول، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، نحب نشكركم زيدا على استماعكم لينا طيلة الموسم هذية، على متابعتكم، على أنكم تبدأوا النهار معنا، على أنكم تختاروا أنكم تبدأوا صبحيتكم مع موزيك فام أبغتيغ من الخمسة متاع الصباح، حاجة ما تنجم كانت تفرحنا. نحب نشكر زيدا اللي رفقنا في الإخراج طيلة الأسبوع هذية. تحية كبيرة زيدا فاطمة اللي يوميا تسمعها في الزابينج، واللي طيلة الموسم هذية أمنت لكم الزابينج، واللي خليتكم ديما في متابعة لأهم التصريحات وأهم أتقال في مختلف برامج موزيكا فام. زيدا اليوم اخترت في البلايليست متاعنا أنه يكون فما عدد من الفنانين اللي بيكونوا حاضرين في المهرجانات، ما بينهم مهرجانات حمامات الدولي اللي هبطت البرمجة متاعو. دونك خلي نقترح عليكم أول صوت اليوم الصباح، هو الأغنية طلعت يا محلى نورها من عند مارسيل خليفة اللي بيكون موجود في مهرجان حمامات الدولي نهار 24 جويلية. مرحبا بالناس الكل، هذه أول ساعة.
0: أول ساعة

0: ياسمين حمدان. لا مش انا اللي ابكي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. زيدا ياسمين حمدان هي من بين الفنانين والوجوه اللي باش تكون حاضره في مهرجان حمامات الدولي. دونك نستدعاكم منكم تشوفوا العرض نتاعها اللي باش يكون نهار 13 جويليا. وهكا خذيتوا فكره على لو ستيل نتاعها. دونك 13 جويليا في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. بعد شويه موعدنا مع الميتيو ناخذوا فكره على التوقعات الجويه. بيبي نهار 15 جويليا الفنانة الإسبانية باش تكون موجودة في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نسموها توتفيت في سيمبري مي كيدرا.
1: كومو ديسير كي مي بارتي ميل لا اكينيتا دي مي هويسو كان كايدو لو اسكيما دي مي فيدا اورا كي تودو ايرا بيرفكتو y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío

0: فرج سليمان أسئلة براسي إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. نذكركم زيدا أنه فرج سليمان بش يكون حاضر نهار 23 جويليا على ركح مهرجان حمامة الدولي. سمعني في أسئلة براسي الغناء ذي اللي كمان خليت برشا نسب استماع في رصيد الفنان هذي واللي خليته زيدا يتعرف أكثر في العالم العربي فرج سليمان وتحديدا الغناء هذي اللي تقريبا بين أهم لسكسي متاعه واللي وصلت ل 37 مليون مشاهدة في 5 سنوات. هذه الأغنية اللي سمعناها اليوم الصباح واللي توصلنا تتفيت الموعدنا في الميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 33 جوان طقس مغيم جزئين على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد وتشمل بعض أجهة الشرقية. البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل. درجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 30-34 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 35-40 درجة ببقية الجهات. وبالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. غدوة الأربعاء 1 جويليا ونهار في سيونس يونيك الحرارة في انخفاض طفيف. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل مع سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف خاصة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. وغدوة الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 لـ 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: زينا معكم حتى للستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية موعدنا مع ليزيفينمون دو جور الأخبار لاكتواليتي تلقاها موجودة معنا في أول ساعة. ساليف كيتا أفريكاندو توتفيت في أول ساعة. مرحبا بكم
1: أول ساعة

عالي بشكل حذر في مراجعنا حمامات نهار 31 جويليا وصلنا لموعدنا موعد الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور ليزيفينمون دو جور شان هاركم مبروك نسل كل مرة أخرى اللي لحقتوا بينا توا هذا موعد الأكتواليتي في أول الساعة خلينا نحكيه على التوجيه الجامعي اللي انطلاقا من اليوم يتم إعادة فتح البوابة متاع التسجيل لتحيين أرقام الهواتف وزادة للحصول على المودباس متاع التوجيه الجامعي هذا ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس اللي قالت أنه انطلاقا من اليوم الثلاثاء باش يتم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل تسجيل البكالوريا قدم الناجحين في الدورة الرئيسية 2026 وقالت زيدا أنه إعادة فتح البوابة يهدف إلى تمكين الناجحين واللي ما تحصلوش على المودباس الخاص بالتوجيه الجامعي أنهم يعملوا ميزاجور للأرقام متاع تليفوناتهم وأنهم يحطوا كان عندهم أرقام جديدة اللي يحبوا يتلقاوا عليها الاسماس اللي تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي والعملية هذه باش تكون بالتنسيق مع وزارة التربية هذا البلاغ دايوغ تلقاوه موجود على الصفحة الرسمية لوزارة التربية وتلقاوه زيدا كل التفاصيل وتلقاوه حتى زيدا اللين موجود اللي يخليكم تدخلوا للبلاتفورم هذية لعملية الحصول على المودباس متاع التسجيل. نحكي زيدا على التغيير اللي بش يشمل المواعيد متاع القطارات اللي بش يكون أبغتغ من غدوة 1 جويليا دونك فما القطارات متاع حويز تونس وحويز الساحل اللي بش تأمل نقل المسافرين انطلاقا من غدوة وحتى نهار 31 أوت حسب الأوقات الجديدة اللي تلقاوها زادة موجودة بالنسبة لسوسة باب جديد المهدية تلقاو التفاصيل على الصفحة زادة الرسمية اللي تلقاو من خلالها المواعيد الكل تلقاو فيها نحكيو على صفحة رسمية بيانسور متاع الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية تلقاو التغييرات بالنسبة لصيف 2026 فما برشا تفاصيل دونك تنجموا تلقاوهم موجودين تلقاو حتى بالنسبة لحويز تونس تونس حيرية تلقاو تونس القبعة وتلقاو تونس بوغطفة دونك هذوما الثلاثة تلقاو كل المواعيد وسوسة باب جديد المهدية كما قلت في البداية تلقاو فيها زادة التفاصيل متاع التغييرات دونك ديما نذكركم راهو يكون ديما مع البداية متاع الأشهر متاع جويليا وأوت يكسير التغيير هذية ونحكي زادة بيسكو فما سيونس يونيك دونك فما تغيير على مستوى المواعيد. خلينا نختموا بالخبر هذا اللي هم بلدية تونس المصالح البلدية بتونس العاصمة اللي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة نفذت حملة ميدانية شملت المحيط متاع عدد من المستشفيات من بينها معهد صالح عزيز مستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة وهذا في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتساب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام لذلك الحملة هذه فيها تم من خلالها إعادة إزالة عدد من الأشكاك والانتساب الفوضوي اللي تعيق حركة المرور تعيق زادة المترجلين وهذا حرصا على تطبيق التراتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان زادة سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية. وأكدت بلدية تونس أن الحملات هذه راهي مازالت باش تتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط وهذا في إطار تكريس احترام القانون والمحافظة زادة على جمالية الفضاء العام. Les événements du jour. أول ساعة.

0: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقاعد تاخذوا فكرة على شان يصير فينا بعد لحظات في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: موعدنا بعد 20 دقيقة تقريبا من توا معاي كيف أحلى صباح الكل في آخر موعد من أحلى صباح بالنسبة للبرمجة الشتوية هذية. دونك كالعادة أهم المواعيد اللي تعودتوا بيهم واللي استنستوا بيهم يكونوا موجودين معكم، الأخبار كل ما يهمكم زيدا من تفاصيل، والربح زيدا اللي يكون زيدا موجود حتى الآخر نهار في أحلى صباح، الربح ديما موجود. تقافات كالعادة في دقيقة حظ 46 دقيقة خربش تربح، مازالت عندكم إن كارت دو ريشارج اليوم من هدايا موزايك كفام تنجموا تربحوها مع مين؟ مع السبعة غير دراج، وإن شاء الله تكونوا انتم من بين الربحين معنا. 17 دقائق موعد الأكتواليتي اليوم، باش نحكيوا على الحريقة، باش نحكيوا على البحر، باش نحكيوا على كيفاش ما يزمنيش نخرجوا الحريقة وكيفاش نجموا نتعاملوا حتى كان باش نمسوا الحريقة وكيفاش تخرج من البحر، كيفاش ننبهوا صغيرات، كيفاش ننبهوا الناس القرب منا. باش يكون ضيفنا رئيس جمعية تونسي، باش نحكي معاه بأكثر تفاصيل على قناديل البحر، نحكيو على قنديل البحر الأزرق وقت اللي نشوفوه في البحورات وشطوط التوينسة متاعنا، كيفاش نتصرفوا وشنية الوقاية اللي نجمو نعملوها. هذا الكل نحكيو فيه بأكثر تفاصيل 27 دقيقة. الموعد يكون في 10 مينوت كرونو، أكيد باش نرجعوا على المباراة اللي مازالت كيوفيت، اللي وفيت بمنتخب بالفوز منتخب المغربي، باش نحكيو بأكثر تفاصيل على المونديال والمباريات اللي مازالت شان فما في الجولات القادمة. هذا الكل نحكيو فيه مع مكي يوميا في 10 مينوت كرونو. موعد دي ربح مازال مع جديدة في صباح تربح، تكلمونا على 71113000، جاوبوا على سؤال وتربحوا معنا لودو برودوي من اهداء جديدة. الموعد دي مع ايمن فيالو كوندكتور 200 دينار من اهداء توتال انرجي، واللي مازال دي باش تتواصل على كوندكتور باش تكون موجودة معكم حتى في الموسم الصيفي. دونك مازال عندكم فرصة انكم تشاركوا وتربحوا ان شاء الله ديما مربوحة مع توتال انرجي مع موزايك اف ام. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع ياد دهماني في مع ياد البارومتر كالعادة، هو موعد الأخبار والأكتواليتي، ونختمك العدد بالتسريحات والمواضيع المثيرة للجدل في انتباه أشقال. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، شكركم زيد على الاستماع لنا طيلة الموسم هذية. تحية للناس اللي لقيت هذية يبدأوا ديجا خرجوا يبدأوا في خدمهم، شدوا ثنية اللي يتنقلوا يوميا لقيت هذية، اللي روحوا زيدة تاوى يخدموا لي الكامل، اللي مروحين تو سامبلمون تاوى، تحية للناس الكل وشكرا لكم. ونحب نسلم زيدة برشا على الكيب اللي رافقت أول ساعة الكل من بداية الموسم حتى اليوم. ميرسي بوكو زيدا زياد اللي رافقنا في الاخراج تيلة الجمعه هذيا، ميرسي فاطمه زيدا اللي سمعتوها في الزابينغ، وانتم زيدا ان شاء الله نتمنى لكم نهار ما فيه كان الخير، ان شاء الله نهاركم ما فيه كان الحاجات المزيانه الكل. موعدنا ان شاء الله بعد لحظات مع كيب احلى صباح الكل، ان شاء الله نهاركم زين.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام. اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفوتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله باذن الله صباح رباح، وان شاء الله موافقين صبحيه اليوم 33 جوان 2026، وهو اخر يوم في البرمجه الشتويه لموزايكا فام. ابتداء من غدوه ان شاء الله بكون عندنا موعد مع البرمجه الصيفيه باش نتقابلوا في نفس التوقيت نحن في شهر سبتمبر ان شاء الله باذن الله. كان احيانا ربي باذن الله ان شاء الله، وكان خلتنا القدره والقدر ان شاء الله باذن الله، والكتبه كل شيء بالكتبه. ايش يقول صباح النور ندو، صباح شحوينك، ان شاء الله تكون في صحه جيده. او ميرسي ناديا، شكرا شكرا ناديا لكل ما عملت فينا من عميل على طول هذه البرمجه الشتويه، واحسنها اكثر من اسوأها الحق تاع ربي، فماش سيء مع ناديا. هو جمله الاخ اياد، شكرا لكل ما قدمته اخ اياد من معلومات، من غياب من غيابات كل ما قدمته معنا من معلومات افدت بها الساده المستمعين. الاخت فاطمه، شكرا لكل معلومه وبرج صحيح، ها صحيح حكيته في هذه البرمجة الشتوية. شكون آخر بالله يبدأ سميني أنت وأنا هني جايهم الأخ مكي، كانت أول تجربة لي صباحية معنا وقد تكون الأخيرة. ولا معتها برافو لأولاد ما نورتوني الحق عربي. الأخ أيمن المصري، معتها فريمو أثبت أنه ما عنده حتى علاقة بالكياس، بالأسئلة عن الكياس جملة، لكن رغم ذايا تعلم أنه يقوم بكري، ومش سهل أنك تقوم بكري معتها. والحق عربي ما غاب حتى نهار بركة صباح ريق دكهو في البرمجة كل دونك يتسمى إنجاز في حد ذاته. الأخ مراد باللكحل على لا ضربة ضربتينها، وعنده يخدم بالليلة ويخدم بالنقمة، عادتها تعرش نية هبلنا معاه، هو ماخو كونجي هاو راجع من كونجي حايس كدار العرس. الأخ مراد باللكحل لكن جاء نهارين الأخرين تاع البرمجة وقال خان نكملهم جاه ربي معاهم كيما بديت نكمل. منساش الأخت لبنى فريمون، معناتها كي ما يجيش المعلم يفرقوهم على بقية الكلاسات، هي هكاكا برضو المعلم يجيها يفرقوها. كل مرة تعمل طلع علينا والحق وتمشي تتفقد بقية الكلاسات، نحسها من بعد تعود ترجع تخدم معنا. صباح الأخت كريمة في ستوندار، يعطيها الصحة يا كريمة، ما عندي ما نقول. مريقلة كريمة، أنت الوحيدة اللي مريقلة وخيتي مريقل جوك أحلى جو. باه شكون آخر مازال؟ أنا معناتها فريمون نشكر السادة المستمعين اللي استحملتوني على امتداد برمجة شتوية كاملة، نشكر الإيكيب كل اللي يستحملوا، وبورتو ما عندهم حتى حل آخر، كان يستحملوا داير من 6 ل 9 يستحملوا، ساعات حتى يستحملوا من 9 تاع الليل ل 6 تاع الصباح بالمقلوب وقت الدور حضروا في الليميسيون تاعنا من الليل. نشكر روحي قداش كنت متواجد، بابا بابا قداش كنت متواجد معاكم في السراء والضراء، فريمون معناتها حتى كان غبت ايامات معناتها كانت بقدرتي قادر. فوالا مش برشا كي تجي تشوف ناديا، ما 10 ما يمكن جمعه كي تحسبهم على 9 شهور 10 شهور تلقاهم جمعه كهو سي بيان، يعطيني الصحه ان شاء الله نغيب اكثر داير. مش باهي راك سنس العباد ديما منظم ديما محلاك، راهي ساعه ساعه شويه فوضى الحق. هذا اللي تعلمته السنة، ان شاء الله مازلتش تتعلم على امتداد البرامج اللي باش نقدموها ان شاء الله مع بعضنا باش نلتقيو في الصيف ديجا ابتداء من نهار 20 جويليا. الله اعلم والله نسيت حتى الوقت، ايش انتم كان هاني في القايله معاكم من 20 جويليا الى ربي يسهل معناتها عليا ونعود نرجع كونجي نتاعي. فوالا هذا ما ملخص الاجراء في امتداد 10 اشهر كامله. وانا من رايي تسمعوا مزيكا خير من تقعدوا تسمعوا في انا توا فقرات تعرفوهم لا يفيد شو نذكر فيكم. هو عندكم عندي عام وانا من الصباح نبدا 6 درجين درجنا 7 حفظتوهم مع ذاك هاو برعملوا دور عملوا قهوه ارجعوا بعد تشوفوا قداش تعدى اليوم حصه فريمون اليوم اللي عمركم ما سمعتوهش تسمعوه اليوم، كل شي يفرق قلبه، كل واحد يدخل يفرق قلبه ويخرج على روحه. ان شاء الله باذن الله موافقين وطريقه سلامه ليكم الكل.

0: سيدي الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. ميتيو
1: الستة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم 33 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، محليا الشمال الجنوب مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. تساقط البرد من بعد يشمل بعض الجهات الشرقية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، الجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل، الجنوب وضعيف فمعتدلة ببقية المناطق، حتى البحر باش يكون مسترب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. غدوة الأربعاء الحرارة في انخفاض طفيف، حتى نهار الخميس الحرارة باش تكون في انخفاض نسبي. إن شاء الله نحن أكثر تفاصيل بعد شوية في أحلى صباح مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: آخر يوم من الشهر الجوع، إن شاء الله يا رب يتعدى عليكم الشهر إيجابي، حققتوا أمنيتكم. أول أخبارنا للحمل اللي نهارك فيه الحركة، تنجم توصلك فرصة في الخدمة وإلا في مشروع كنت تستنى فيه. الثور ماديا، حاول ما تصرفش على حاجات مش لازمة، والجوزاء راهي صحتك لبس بيها، أما حاول ترتاح شوية. ومع موسم عيد ميلادك يا سرطان، أنا مولود اليوم نهار 30 الجوع، يستنى فيك عام مليان تحديات، لكن راهي تخدم مصلحتك إذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شماس،
3: يلي بانتظاره سنة جميلة، سنة سريعة، سنة قوية، سنة بتخدم مصلحته، سنة بتقدم لكم مساعدة على صعيد يمكن فينا نقول الموضوع الأكاديمي، موضوع الدراسي، موضوع أيضا المهني والاجتماعي. أيضا هنالك مساعدات بتوصلكم، هنالك دعم لكم خاصة دراسيا، وأيضا إذا بدكم تفسروا حالكم خلال هيدي السنة أو توضحوا حالكم بأي مسألة مهمة، كونوا هادين ورايقين، ما في لزوم أبدا إنكم تستعجلوا. كل الظروف مؤاتية لكم، لا يوجد سلبيات فلكية خلال هيدي السنة.
2: عام ممتاز ليك انت يا سرطان، حتى الأسد صحيح فلوسك مستقرة، أما متغامرش في المصاريف الكبيرة. العذراء راهو نهار باهي باش تسكر ملفات قديمة وتبدأ صفحة جديدة. وانت يا ميزان راهو يوم مناسب للتخطيط أكثر من التنفيذ. العقرب راهو نهارك فيه توازن فرص حلوة، راهي فترة ممتازة باتصالاتها. وانت يا قوس في الخدمة فرصة باش تثبت قدراتك، وفي الحب راهي الرومانسية حاضرة إذا خليت العناد على جنب. الجدي راهو الصبر متاعك باش يجيب نتيجة، فما تقدم في مشروع وإلا زيادة في موضوع مالي. والدلو نهارك مليان أفكار جديدة، تنجم تبدأ حاجة كنت مأجلها. حتى عاطفيا فما لقاء ماهوش متوقع، ينجم يبدل مودك للأحسن. ونكملوا نحن مع برج الحوت، أسمع لإحساسك لكن يفضلك بأقل. في الحب فما فرصة باش العلاقة تولي أقوى، ماليا نحبك تجنب المخاطرة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين اللي قاموا بكري، ان شاء الله باذن الله ربي يعينكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. صبحيه اليوم 30 جوان 2026، شويه اخر تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، كان تطلبوا توا 71 113 الف. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 30 62 70 53 84 88 89 69 9. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Cité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين قارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ولاية بجة تتصدر إلى حدود أول أمس ترتيب الولايات في كمية الحبوب المجمعة بعد أن بلغت نحو 1,500,000 قنطار، تليها ولايات الكاف وسليانة ثم بنزرت وجندوبة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببجة ناصر شمروخي. والمتحدث ذاته يضيف في تصريح لمراسلنا إيهاب النفزي أن موسم الحصاد بالجهة بلغ نسبة تقدم تناهز 60%، مؤكدا أن التساقطات الأخيرة كانت محدودة زمانا ومكانا ولم تلحق أضرارا بالصبا. المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة حملة لإزالة الانتصابات الفوضوية والأكشاك المخالفة بمحيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرايس ومستشفى الرابطة، لافتة لأن هذه الحملات ستتواصل دوريا. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق 3 متهمين، بينهم موظف بأحد مستشفيات العاصمة والممثلة القانونية لإحدى الشركات الخاصة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بشهادة الزور والتدليس واستعمال مدلس. وكشفت الأبحاث عن تورطهم في تدليس شهادة طبية لفائدة متهم في قضية جنائية خطيرة بهدف توفير حجة غياب لتبرئته. عالميا، تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. في سياق متصل، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء. وفي تصريحات من البيت الأبيض، أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، مشيرا إلى أن بلاده ستحسم تقييم نتائجه لاحقا، ومؤكدا تحقيق تقدم وصفه بالجيد في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت بأن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض بشأن اتفاق نهائي، موضحة أن ذلك يظل مرتبطا ببدء تنفيذ المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاق واستمرار الالتزام بها. انفجار غير مسبوق يهز موناكو، حيث أصيب 3 أشخاص من بينهم رجل أعمال أوكراني بارز في انفجار عبوة ناسفة وصفته سلطات الإمارة بأنه متعمد وغير مسبوق، لتبدأ بعدها بالتعاون مع فرنسا في مطاردة شخص يشتبه في أنه المنفذ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: 7:11 على موزيكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الورد والعنبر والياسمين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 30 جوان آخر نهار في البرمجة الشتوية وآخر حلقة من أحلى صباح لهذا الموسم إن شاء الله في البرمجة الشتوية. خونا إياد،
1: صباح النور. أمين،
0: والله اكتشفت فيك مواهب ما كنتش نعرفهم. ده تحب نحكي عليهم؟ ما عنديش مشكلة أنا،
1: والله حتى أنا عندي مشكل كبير.
0: صباح النور.
1: صباح النور، يوم سعيد. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: في آخر هذه الحلقة من البرمجة الشتوية ندو كان عادة رفقنا. صباح النور ندو،
2: نهارك مبروك. أمين، وإن شاء الله
1: عندها برشا مواهب زيادة. نادي
2: كنا احنا فريق احلى صباح متعدد.
0: خليهم مخفية خير
2: خير، اللي حفاظا على سمعة البرنامج.
0: الوحيد عنده مواهب ظاهرة في الانتين هو انا.
2: متعامل معاهم يعني المواهب.
0: ما عنديش مشكلة
2: هاي سيدي. اليوم في على الخوي موضوعنا باش نحكيه، واحنا سي بداو التوينس الكل موجودين في الشطوط وبداو يعوموا مع ارتفاع زادة درجات الحرارة، لكن فما بعض الظواهر اللي قاعدين نشوفوا فيهم، لكن نتعاملوا يمكن كنا معاهم بطريقة معينة. في بيننا زادة نتعاملوا بالباهي، وفي بيننا قاعدين نفيدوا في غيرنا، لكن نجموا بعض السلوكيات اللي نقوموا بهم ماهيش هي اللي لازم نتعاملوا بها، ماهيش هذيك الطريقة الصحيحة اللي نتعاملوا بها. وهوني نحكيوا على الحريقة ونحكيوا على قناديل البحر، ونعرفوا الأسباب متاعهم ومتاع انتشارهم في السنوات الأخيرة، ونعرفوا شكون زاد السبب اللي وراء الانتشار في معنى الكميات هذه الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيهم من قناديل البحر. مؤخرا الدكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة مهدي عيسي في تصريح لصباح الناس قال انه ما يلزمناش نغامروا، ما يلزمناش نقربوا من الحريقه، ما يلزمناش نمسوها، وحذر زاده من بعض المخاطر اللي تنجم تمثلها على صحه الانسان. تو نحكيوا مع ضيفنا زاده اليوم على شنو هي الاصناف الجديده في السواحل التونسيه اللي موجوده نتيجه للارتفاع مثلا تاع درجه حراره البحر الابيض المتوسط، وكيف كيف زاده خلينا نذكروا انه راه وجود الحريقه هو حاجه طبيعيه زاده في السواحل التونسيه، ظهورها زاده خلال الفتره هذه من العام هي امر زاده عادي، لكن فما زاد الاضطرابات الموجودة في الدورة الحياتية متاع الحريقة والانتشار متاعها وحتى التغير في الأنماط متاعها. وباش نحكي زاد على النقطة المهمة، اليوم أنت تونسي مشيت للبحر لقيت حريقة، شنو تعمل، كيفاش تتعامل؟ وهذه الخدمة الكبيرة اللي قاعدة تخدم عليها اليوم جمعية تونسي اللي قاعدة تقدم في معلومات بسيطة للمواطن، فيهم دي ريكومونداسيون إرشادات واضحين باش نجموا إن شاء الله نعديو الصيف متاعنا بكل أمان، وخاصة زاد نحافظوا على الشواطئ متاعنا وعلى البحورات متاعنا. مشكور جدا ضيفنا رئيس جمعية تونسي ياسين رمزي صغير. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير. صباح الخير إياد، صباح الخير أمين، وصباح الخير نادية.
1: صباح النور،
0: أسعد لي.
2: إن شاء الله نهارك مبروك ياسين، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلينا نحكي وزيدة حتى على الكومباني اللي أطلقتوها مؤخرا بعد ما شفنا الفيديو متاع الحريقة وتعامل بعض التوينسة مع الحريقة، وشفنا حتى خلينا نقولوا التشالنج اللي وليوا موجودين في علاقة بالحريقة، واللي هذية اليوم خلينا نذكروا أنه يمثل اختار على صحة المواطن ويمثل زيدا حتى اختار على البيولوجيا البحرية.
3: شكرا نادية. له موضوع الحريقة يظهر لي أنا كل سنة تولينا في الوقت هذا يتصلوا بي الإذاعات ونحكيوا مع بعضنا في موزايك على موضوع الحريقة، ما هوش موضوع معناتها جديد، لكن باهي أنه كل ما نعود نفهمه نعود نوعيه. راهم نفس أنواع متاع الحريقة عادة، سنة جاتنا واحدة ولا اثنين جديدة، ما في العادة نفس الأنواع موجودين في نفس الفترة. السنوات الأخيرة بعدة أسباب كما حكينا ارتفاع درجة الحرارة، حكينا على أنه

0: ده الكل. دي مقولها انا الحقيقه راهي النتيجه للتصرفات اللي نعملوا فيها.
1: نحكيو زيد يا سي نحن السلوك اليوم وكيفاش زيد نجمو نتصرفوا كي احنا نبداو موجودين في البحر نعوموا ونحسوا في هكا الماء يحرق شويه فما موجودين تفطلنا معناها انه فما بحذنا حريقه والا حتى كي تبدا موجوده على الشاطئ كيفاش نتعاملوا وكيفاش نخرجوها زيد الطريقه المثلى زيد باش نخرجوها هل انه لازمنا نخرجوها ولا زيد هذا سؤال
0: باهي انت والنوع نتاع الحديقه هنا باي. نحن اللي نهبطناه خاصه بالحديقه الزرقاء يظهر الشكل نتاعها معروف. الحديقه الزرقاء هذيك مش كما الانواع نتاع الحديقه الاخرى. الحديقه الاخرى تبدا عندها كل خيوط وهما اللي يحرقوا الخيوط كحل ولا يبداو ترونسبارون هذا كل يحرقوا. الحديقه الزرقاء لا عندها كيما الصوابع من اللوطه والصوابع هذه كلها يصيبوا معناتها ماده لزجه سائل كونسونتري في الماء وقت اللي تمسها ولا وقت اللي تهزها والماده الكونسونتري هذيك تهبط في البحر والبحر كله يولي يحرق. احنا الهدف منه علاش نخرجوا فيه نخرجوا فيه باش ما تحرقش العباد. اما احنا اذا مسيناها هي رياكسيون ناتوريل نتاعها
1: انها تحرق
0: الماء نتاعها اوكي. اما باش نهزوها بسطل ولا باش نهزوها بحاجه اللي ما يخليوش الماء نتاعها يهبط والا خاطر معناتها ساعات نحن على حسن نيه العباد تخرج الحديقه الزرقاء نقصد انه يخرجوها الماده الكونسونتري هذيك مش نتاع واحده واثنين وثلاثه على خاطر موجوده هي منتشره على يمتها دولة يولي البحر كله يحرق معناتها عملنا لي في كونتخير. الحديقه الزرقاء علاش بالذات معناتها قلنا كي تبدا بعيده على العباد ما تخرجوهاش الخطر كبيره وتظهر معناتها راهي توصل حتى ل 60 سنتي في الحجم توصل حتى الميتو وتنجم توصل حتى ل 35 معناتها كيلو معناتها اللي ما شافهاش هذا الكل يظهر يمشي للطبيب نتاع العينين اول حاجه دونك كيما نقول انا ديما نعطي اكزومبل كلب في الشارع اللي سائب معناتها بعيد علينا ما نقبلوش وما نضربوش بحجمه وما نتفاعلوش معها على خاطر
2: يقعد
0: ديما كائنات حيه ويجم يعمل رياكسيون.
1: واضح. دونك بالنسبه يا البارح كنت طرحت سؤال وقت اللي حكينا على الموضوع هذايا نتاع قلت وداي قلت
3: انا نسالو في الجامعه ما نخليوهاش في البحر خاطر الانفورماسيون خرجت هو انه ما يلزمش تخرجها في البحر. دونك هنا هو وضح قال لا معناتها كان بعيده على الناس ما خرجوهاش كان قريبه
2: ما كانش بسطل
3: فوالا اكزاكت
2: مش حتى كان سايبت معناتها السائل يحرق نتاعها ومو على الاقل ما يتسيبش في الماء خد ساعات تعب تعوم تحس في روحك تقول ضربتني حريقه ما فما ما فماش حريقه دونك توها انا فهمنا شنو هي السبب نتاع السونساسيون هذايا. بالنسبه لبقيه الانواع الحريقه اللي تم رصدهم السنة فما اللي تبدا ترانسبارونت وكلها ماهيش زرقاء هذيك هذول نجموا نخرجوها ولا
3: البرتغالي هذاك
2: لا مش برتغالي
0: الاخرين الكل نجموا نخرجوهم اما نسيسوا روحنا من الخيوط نتاعهم كيما توينس الكل هذ كل متعلقين بهم ينهزوهم بالايد معناتها بالبارتي الدخلانيه نتاع الايد هذيك ولا والا نهزوهم بالسطل ولا ما باي حاجه نجموا نهزوهم هذ كل ما يسيبوش الماء نتاعهم هذ كل معناتها نلقاوهم نخرجوهم بالعكس معناتها ماذا بينا نخرجوهم باش نتفاداو الاصابات نتاعهم. الحديقه الزرقاء هي الوحيده اللي تسيب الماء نتاعها وكيما بحكم الاعداد الكبيره معناتها انا شخصيا في الويكاند شفت شخص خرج 10 كعبات إيماجين الحالة بتشط هو يعطي صحة في باله يعاون فينا ما خلى حتى حد يهوم.
1: واضح جدا. يعطيك صحة ياسين شكرا ليك على حضورك معنا. شكرا. رئيس جمعية تونسي ياسين رمزي الصغير تنجموا دايوغ ديما تابعوا الصفحة الرسمية متاع الجمعية تلقوا ديما فيها النصائح مفيدة ليكم وكيفاش نتعاملوا كل مرة مع هالظواهر اللي قاعدين نتعايشوا معاهم في بلادنا في المحيط متاعنا. إن شاء الله نهارك زين ياسين شكرا ليك.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. Mosaïque FM. حاضرين إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaïque FM. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد.

0: الرحالي جاز بوغا توازوين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل نهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك

0: كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة.
2: الميتيو
3: مباشرة مع دواتنا ياسر الجوي خونا بلال. ان شاء الله هلا كسعة دايم. صباح نور.
4: صباح النور خويا امين. مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسمين وزيك.
3: ان شاء الله باذن الله عنا موعد مع بعض الكميات من الغيث النافع. العشية يبدو انه العشية باش تكون في مناطق الوسط الغربي
4: تقريبا. معناتها اليوم مع تجل الولايات نتاع الشمال الوسط معناتها ومحارين الجنوب معناها بالخلايا الرعديه هذه، لكن الكميات تكون اكثر غزاره كما قلت خاصه في ولايه الوسط وكذلك محليا زاد الوسط الشرقي. بالتالي معناتها اليوم نحكي على طقس مغيم جزئين على اغلب مناطق البلاد. اليوم باش تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر خاصه في الوسط الغربي وكذلك محليا المناطق الغربيه للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعديه اللي باش تكون مصحوبه بامطار تكون اكثر غزاره خاصه في مناطق الوسط وكذلك معناتها محليا الوسط الشرقي، وتساهم ايضا معناتها في تساقط البرد باماكن محدوده وايضا هبوب الرياح اللي تقوى اكثر خاصه اثناء ظهور السحب الرعديه. هذه اهم ما يميز حاله الطقس اليوم. الريح اللي باش تبدا تتقوى بشويه ابتداء من هذا اليوم خاصه على المنطقه الساحليه الشماليه باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تساهم زاده في انخفاض طفيف في درجات الحراره اللي باش تتراوح القصوى اليوم بين 30 و35 درجه في المنطقه الساحليه والمرتفعات وبين 35 الى اقصاها 40 درجة تكون خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد الأربعاء إن شاء الله بداية شهر جديد ودخول شهر جديد مع تغير في ملامح الطقس اللي باش نلاحظوا أكثر خاصة هذا الأسبوع من ناحية الرياح اللي باش تبدأ تتقوى أكثر معناتها بشوي بشوي بداية من هذا اليوم، وأيضا تغيرات اللي باش تكون منتظرة في نهاية الأسبوع. نحكيوا اليوم أو عفوا غد الأربعاء على معناتها خلايا رعدية اللي باش تكون متمركزة أكثر على المناطق الشرقية على البلاد معناتها تكون مصحوبة بأمطار وتشمل محليا كذلك بعض مناطق الوسط مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على منطقة الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي باش تقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، تساهم في اضطراب حالة البحر خاصة على السواحل الشمالية اللي باش تكون مضطرب لشدة اضطراب خلال يوم غد وقليل الاضطراب المتموج بالنسبة لبقية السواحل، وتساهم أيضا في انخفاض طفيف في درجة الحرارة أو تدريجي اللي وين باش تتراوح القصوى ب 28 و33 درجة بالسواحل الشمالية الجنوب الشرقي وكذلك المرتفعات الغربية وبين 33 إلى حدود 39 درجة ببقية المناطق. ليمة القادمة إن شاء الله نهار الخميس الخلايا الرعدية بتكون مركزة أكثر خاصة على الوسط ومحليا الجنوب. الريح أيضا بتكون شمالية غربية على شمال الوسط وبش تقوى معناتها بالكتير خاصة على السواحل الشمالية وأيضا محليا السواحل الشرقية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. نهار الخميس البحر بش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومتموج بالنسبة لبقية السواحل. الحرارة تكون في انخفاض نسبي خاصة على الشمال الوسط وفي استقرار في مناطق الجنوب. ونهار الجمعة اللي بش يتميز معناتها بوصول منخفض للضغط الجوي اللي بش يتمركز خاصة على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط يساهم في تغيير ملامح الطقس في بلادنا، والوضع الجوي بش يكون بالتالي ملائم لنزول أمطار على الشمال محليا الوسط والجنوب بالتحديد معناتها الشمال والمناطق الشرقية مع الرياح اللي بش تقوى أكثر خاصة في المنطقة الساحلية وأيضا المرتفعات، تساهم في هيجان البحر خلال يوم الجمعة اللي بش يكون هائج بالشمال وشد الاضطراب بقية السواحل وانخفاض اللي بش يكون ملحوظ نسبي معناتها مقارنة معناتها بالأسبوع الفارط وبداية هذا الأسبوع من ناحية درجات الحرارة.
3: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس عاد الأيام.
4: شكرا لك. إلى اللقاء.
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.

0: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات.
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
2: صباح نور مكي.
3: صباح الفل والياسمين. أمين ليك وللسادة المستمعين.
2: أسعد الأيام. نبدأ من تصريحات لاعبي المنتخب بعد الخروج، وعنا أول تصريح بعد مغادرة المونديال.
3: نحكي على منتصر الطالبي، هو الحقيقة مش تصريح، هي بوست على إنستغرام وأول اعتذار، لأنه برشا ملاعبية كتبوا بعد على المشاركة في المونديال، لكن ما فهم حتى واحد فيهم قال نعتذر. منتصر الطالبي خرج البارح، على الأقل كانت له الشجاعة، قال أعلم أن الكلمات لم تعد تجدي نفعا بعد الإخفاقين في آخر بطولتين، لقد خسرنا مرة أخرى ولم نكن في مستوى هذا القميص، لا توجد أعذار ولا تفسيرات، ليس هذا وقت الخطب بالجميلة، بل أقول فقط أعتذر، أعتذر إلى كل الشعب التونسي وأشكر كل من سندنا منذ البداية وكل من واصل الإيمان بنا حتى النهاية رغم كل شيء. الآن لم يبقى أمامنا سوى شيء واحد يمكن القيام به، هو العمل. تحية تونس دائما وأبدا، سنعود، نموت ونموت، ويحيى الوطن. على الأقل اعتذار علني وصريح للناس كل على الخيبة الكبيرة في في في المونديال. ما حشمش باش قال نعتذر، وهذا المطلوب.
2: معناه ما تحسهم سواء مسؤولين او بابا، بالنسبه للمسؤولين قاعدين لهين يسلكوا فيها امورهم، معناتها مش لهين بال لا باش يقدموا اعتذارات لحد شيء، معناتها الاعتذارات عندهم فمش علاش، دونك ويحبوا يبنيوا قاعدين للمستقبل ولا شنو، معناتها من الغباء تكرار نفس التجربه مع نفس الاشخاص وانتظار نتائج اخرى.
3: واضح،
2: معناتها هذه قالها اينشتاين، ما قلتهاش انا، معناتها الاكسبيريونس شنو تقول، انك نستعمل نفس ليزانغريديون، نفس الاسباب، نفس الاشخاص، وننتظر في نتائج اخرى، فاني مغفل نتسمى حشي. الحمد لله مش انا ليه اش تخلي ماذا هذا ما تمشكي، كاني تمشكي باش نعاودوا نفس الجريه مره اخرى بنفس صراحه، معناتها شيء حشم به. نمشي لتصريح نادر الغندري
3: في نفس الاطار. نادر الغندري اللي كان غايب على المونديال رغم مشاركته في التصفيات الكل، ديجا عنده انترفيو باش تهبط بيانتو، هبط تيزينغ نتاعها، تيزينغ نتاعها تحدث فيه على المونديال والمنتخب الوطني التونسي. نسمعوا شنو قال.
4: Est-ce que tu as regardé la Coupe du Monde? Voilà, voilà, je dis.
5: Tu veux que je dise la vérité? J'ai regardé les résumés. Wesh frère, on dort pas? Ce qui se passe, c'est grave. Les joueurs n'ont rien à voir dedans.
4: Vas-y, dis-moi.
5: Là, je vais te parler avec toute franchise.
4: Vas-y, écoutez bien.
5: Comment tu prépares une Coupe du Monde? Tu fais 9 matchs ou 10 matchs de qualification Coupe du Monde avec un même groupe et il y a 3 à 5 joueurs maximum qui changent à chaque rassemblement. Tu viens, toi, quand je te dis toi, c'est des gens là-haut, du jour au lendemain, à un mois et demi de la Coupe du Monde, t'enlèves plus de 10 joueurs et ces joueurs-là, même s'ils jouent au Qatar, même s'ils jouent en Arabie Saoudite, même s'ils jouent
4: en Libye,
5: tu les enlèves. Pourquoi? Pour quelle raison?
4: Toi, t'as eu un mot où on t'a dit quelque chose.
5: On va pas parler.
4: Donc toi, t'as fait Coupe du Monde 2022, Cannes.
5: Et après, j'ai fait les qualifications. Sur les qualifications, j'ai joué. En fait, c'est la cohésion de groupe, frère. Si tu veux réussir, faut une bonne cohésion de groupe. Tu peux pas venir, toi, un mois et demi avant une Coupe du Monde. Tu ramènes des nouveaux joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés ou bien qui sont venus une à deux fois maximum parce que toi, tu es dans un projet de changer. Ok, je suis avec toi.
4: Ça, c'est le coach, ça?
5: Non, ça, c'est la fédération, frère.
4: Donc, ça
5: le coach, il a rien à voir. On lui propose d'entraîner une nation, le pauvre, une Coupe du Monde. Mais même mon pote Amine, qui est là, qui connaît bien le foot, il va dire oui, je la prends, l'équipe.
4: Bah oui,
5: c'est une Coupe
4: pas.
5: Du Monde. Ça va lui faire
4: pas.
5: Un CV.
4: Bah, ça se refuse.
5: Ça
4: pas.
5: Peut bien se passer. Comme ça, c'est mal passé.
3: كان هذا نادر الغندري. أهم ما قال أنه قال ما تفرجش في الماتشوات تاع كوب دي موند، قال تفرجش في ملخصاتك أهو، قال الملعبية ما عندهم حتى علاقة باليسار، قال كيفاش تلعب التصفيات بمجموعة ومن بعد قبل بشهر ولا شهر ونص من المونديال تبدل 10 لاعبين من المجموعة هذية، قال وقت تضيع اللحمة بين المجموعة وبرش حاجات تتبدل، قال أنه القرار هذا قرار إداري، قرار من الجامعة التونسية لكرة القدم، صبري لاموشي ما عنده حتى علاقة به، قال جاته فرصة باش يدرب باش يكون موجود في المونديال، أي إنسان باش يجي فرصة باش يدرب ويكون موجود في المونديال فأنه باش يقبل، من بعد ساباس وساكاس تنجح ولا تفشل هذاك معناها نستناو شنو يصير في المونديال. دونك ندري غاندري استغرب من تغيير 10 لاعبين في المنتخب بما فيهم هو اللي غاب. ندري غاندري اللي موجود في السويح لليبيا حكى قال رغم انه ملعبية في ليبيا رغم ملعبية في قطر في السعودية فمش علاش باش تبدل الملعبية.
2: به ندري غاندري نعتبره صديق معناتها انا ديجا كان يشوف الفيديو هذا يعرف لي كله كل الاحترام كشخص قبل كلاعب معناتها كشخص نعتبره شخص محترم جدا وكلاعب لاعب جيد. به بقى شنو نادر اللي قلته نجم يكون كلام صحيح ولا كلام غلط ما نعرفش ما وجهة نظر نتاعك تسمع لكن انت تقول لا ما قمش فرش في المنتخب ويلعبوا مخر الاربع متاع الصباح بصراحة وانت لاعب دولي ولعبت في الكاليفيكاسيون هذا ما أعيبه عليك معناتها صح انه نادر ولا معناتها ما بصراحة سانسيغمون معناتها بصراحة والله ما تشني ما مهمنيش انا سي بون خاطر معايا توليش ما نتفرش ولا ما نشجعش ولا ميم با على بالي بيهم تنشوف ريزومين بعد انا الفكره هذه نادر ضدها سانسيرمون ماش عارف كان انت بالرسمي عملت كيك ولا جوست خاطر متغشش قلت كي اون توكا ما تتقالش يا نادر من لاعب دولي انا احنا نقوموا الاربع تاع الصباح نتفرجوا عاملين مزيه احنا كيتفرجوا في بلادنا خلي انت تكون تلعب معاهم ورشحتهم الكاس العالم فقط بقيه الكلام اللي قالوا معناتها يسمع أما الجانب الأولاني بصراحة فيه ما ينتقد وما يعاب عليه
3: منطقي زاد أنا بدي في نفس وجهة النظر بتاعك معنا
2: به مدير فني جديد للمنتخب هو بدينا الإصلاح
3: مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي اللي هو تم تعيينه البارح من قبل وزارة الشباب والرياضة هو في الحقيقة تم تعيين 4 مديرين فنيين للجامعات الرياضات الجماعية هو القانون تبدل وولت الوزارة لجنة في الوزارة هي اللي تعين المدير الفني للجامعات الكل خرجت نوت سيركولير عندها مدة طلبت من الجامعات أنه تعمل أبيلا كونديداتور يعني فتح باب ترشحات للخطة مدير فني برشا عباد قدموا في الجامعات الكل وفما لجنة في الوزارة أغلبية أعضائها من متكونين من الوزارة ويحضر معاهم ممثل على الجامعة المعنية في كل ملف تم الاستماع مثلا في الفوت لثمانية مترشحين وتم الاختيار في الاخر على رضا الجدي اللي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم.
2: به بارح كانت عشوية وليلة مليئة بالمفاجآت في المونديال ملا طراح البارح وملا تشويق لقبيلة شوية ألف مبروك للمنتخب المغربي حضرنا تصفيق أخويا مراد يستحقوا بالرسمي برافو شابو كل منتخب اللي أعطانا ثلاثة ذاك كلا على راسه البارح رغم اللي واحد
3: دوميناسيون توتال
2: اما تفرجت في بون تفرجت في ريزومي ما قمتش كي نادر انا بون المغرب مش تونس اما ما والله ريت ريزومي الصباح ما ليتش هولندا كور جمله كرة على البار
3: شقلت لك انا
2: دوميناسيون كليوها ماكله تاع شنو المغرب كليت هولندا ماكله
3: ديجا
2: الحمد لله واحد مترشح
3: الانديس نتاع ليك جي الاهداف المنتظره بالنسبه لهولندا البارح ضد المغرب 0.24 المغرب 1.40 بوسيسيون دو بال 70% معني المنتخب المغربي
2: عاود بوسيسيون نتاع الكره قد ايه
3: 70% للمغرب
2: 70% للمغرب
3: ضد هولندا
2: هذيك هولندا خايفين نرعشوا هكا منها
3: التصدي حارس هولندا عمل 5 تصديات في الماتش نتاع
2: الكره تاع بونتويت
3: برشا كره تاع بونتويت البارح
2: والبار وكل كل كل على بعض والبار شد البارح في طرح هذا البار شد معناتها كر اكثر من حراس المنتخب
3: وبخلاف هذا مين كانت المغرب كانت نجم تغادر رغم السيطره نتاعها لانه المغرب مسيطره جاكبو ماركا بونتو هولندا في الدقيقه 72 لكن دقيقه 90+1 ديوب مدافع المنتخب المغربي يعدل النتيجه دونك تمشي المقابله للبرولونغاسيون بعدها في ركلات ترجيح زاد فما حارس اسمه ياسين بون وكسوا في وسط الماتش والا حتى في ركلات ترجيح
2: اللي قاعد يعمل فيه في بينتيات السيد ذاك بصراحه ما منهم بينتي شدها واقف معناتها
3: والكره
2: والله واقف والله ما عادش مليتها مراد واقف معناتها ما مشاش معارفه باش يشوط من اليمين معناتها مشى يتمشى على اليمين وعمل يده هكا
3: خافوا منه ولا والملاعبيه معناها جوارات يخافوا منه فهمت دونك في 3-2 راهو نحكيو حتى المغرب ضيعت حكيمي ضيع والعيناوي ضيع معناها زوزنا مش نحام الجارديان واحد جابها على عارضة العيناوي وحكيمي جابها على القائم دونك في الماتش متاع البارح شفنا كل شيء والمفاجأة الأخرى مين اللي هي باراغواي
2: مش مفاجأة باراغواي مفاجأة ألمانيا روحت
3: أي
2: هذه مفاجأة مش باراغواي ألمانيا روحت ألمانيا روحت
3: في بالك ألمانيا
2: كأس العالم قديها
3: 2014 آخر كأس عالم من وقتها ألمانيا ما فماش في المونديال روحت في 2018 من دور المجموعات
2: هذه ماما ألمانيا روحت
3: و2022 كيف كيف من دور المجموعات 2026 ألمانيا تغادر من الدور الثاني.
2: رغم إنه الماتش هذا
3: بركلة ترجيح زادة
2: تفرش في 200.5 منه ما ألمانيا هي اللي تكور باراغواي تلعب التالية ما عارف تعرف كيفاش تسكر
3: فما زادة حارس مرمى حارس مرمى اللي هو حارس الباراغواي عمل ماتش كبير برشا ونحى زوز ركلة ترجيح دونك هو اللي رشح منتخب الباراغواي وفما زادة البرازيل البارح البرازيل ضد اليابان
2: والله البارح ميزي عليهم 90-5 بون غالبا البلورة انتهى تحت شارج في الميتون هذا الميتون الأول واحد بلاش لليابان بعد والله بكل سذاجة معناتها قلتهم يكاور مش جابون نعرفهاش بيوم كيكا بعد ربي هز عبيد وحط عبيد ما فهمتش معناتها حسوني تروح تونس والجابون جوست قلبوا البرازيل ولات هي الجابون والجابون ولات تونس معناتها فريمون شادين 10 التالي ويرعشوا خايفين نيمار هاو عظمها وتعدها وكر على البار هاو ما خلق عملوا فيهم مسخ هي اسمها النسخ والمسخ الزوز مع بعضهم فريمون ملا برازيل البارح مكي
3: ما برازيل في الاخر رغم انه الميتون الاول واليابان عملت ميتون لوليني باهي برشا برشا لكن في الاخر اليابان هي اللي تخلت على الطريقه اللي كانت تلعب بها في المقابلات اللي فاتت هذاك علاش هي خسرت المقابله
2: بسرعه مكي برونوستيك كوت ديفوار النرويج اليوم 6
3: النرويج
2: كوت ديفوار اش متى في مكي باه فرنسا السويد
3: فرنسا
2: بس فرنسا مش سكوب دي موند عندنا ما تنجمش تخرج من توا مكسيك والإكوادور
3: مكسيك
2: إيه بلد منظم ما يخش
3: ولو إنه رأي الإكوادور حايكي
2: بلد منظم سعيد برشا كان فهم واحدة فيهم مش تمشي القدام بين هولندا والمكسيك وأمريكا رأي مكسيك ما منبع لأمريكا لا كندا ما فلا معناتها البلدان المنظمة يعطيك صحة مكي بارك الله فيك
3: قبل ما تشتك على نيمار مش نيمار نيمار ما
2: لعبش فينيسيوس فينيسيوس بر هاو عظم هاو تعدى هاو على البار هاو ما خلى معمل البارح كالجهة اللي صار حرفها كله ما خلى معمل ماكي شكرا لكل ما قدمته هذا الموسم
3: شكرا على
2: الثقة شكرا لكل الأخبار اللي جبتها للفقرة هذية ولكل التفاعل اللي كان موجود معاك إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقك
3: بارك الله فيك
2: إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى
3: بارك الله فيك
2: حاسو يستنى في حاجة ليه فهم شيء والله ما فهمش شيء
3: يعطيك الصحة خويا عندي زادة تعبتني شوية ما لابس
2: شوية لا بتكذبش على المستمع
3: لا لا شوية
2: برا اسمي
3: والله شوية برك
2: عمل تنزيد شوية نتقابل إن شاء الله بإذن الله معاك الثمانية في سبور إكسبرس
1: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
0: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل
8: جيون
9: ايام دللنا
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-303 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
11: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
12: une nouvelle ère commence découvrez la série honor 600 appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA, nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: تدلل تدلل.
7: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
6: تدلل
8: جيون
9: ايام دللنا.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
13: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
14: صباح تربح
2: مدام هندة. صباح نور.
15: صباح الورد.
2: ان شاء الله نهارك اسعد ايام. ان شاء الله نهارك مبروك سعيد.
15: عايشك بالانس
2: ربي يفضل المدام. ربي يخليك امي هندة وان شاء الله باذن الله ربي يفتحها في وجهك اليوم الصباح.
15: عايش ولدي عايشك ربي يفرحك. انا هندة بيدها.
2: انت هندة بيدها يا لله. نتشرف
15: نتشرف عايشك عايشك يا غالي.
2: تحيه ليك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا في منوبه ان شاء الله.
15: يرحم والديك عايشك الله يفرحك.
2: امي هندة حاضره للصيف
15: ان شاء الله بقدرة ربي. انا متحضرين بكل شيء
2: يا لله. ان شاء الله ربي يعديها على خير وان شاء الله باذن الله بتفرهيد ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك وان شاء الله تجاوبنا صحيح وتربح هنلودو برودوي جديد. لا بس بس
15: امنيت نكلمك ونسمع صوتك.
2: والله شرف حتى لي انا يا مدام هندة يا باهية.
15: يفرحك عايش ليدي الباهي.
2: ربي يخليك يا لله. وانت ياك بالزهر انت حبيت تدخل معنا. انت موجودة في اخر حلقة في البرمجة الشتوية.
15: اي تمن حاجة لمن بالله.
2: قل لي اختي.
15: من ريزي نسكافيه نحب نشارك فيني.
2: وامنيتي
15: بش نكلمك انت زيادة اختي.
2: ربي يخليك يا لله. وربي يبارك لك ان شاء الله. وربي يفتحها في وجهك.
15: حتى ما ربحت مثالي ترى والله.
2: لا باش تربح. ورس أمي هندة ما تروح كان رابحة إن شاء الله بإذن الله.
15: الله يفرحك ويربح في كل طريق.
2: عندك فكرة على القرنيت ولا إيه؟
15: حسرة. أي قرنيت
2: شو يا حسرة؟ قرنيت
15: يا قوي حسرة.
2: سات قرنيت بيه سات قرنيت ولا إيه؟
15: أي
2: كيش طيبها بلاي سات قرنيت؟
15: ما نطيبهاش
2: خير قرنيت طيب روحه واحد بيه. مدام هندة اليوم سؤال يقول هذا الكائن العجيب الغريب القرنيطة
15: اي
2: قداش عندها من قلب توب كرونو؟
15: جيبيلي عندها ثلاثة
2: عندها ثلاثة
15: جيبيلي هكا سبعة من عشر.
2: ماذا كان قرنيطة تقابل قرنيطة ذكر يقابل قرنيطة أنت يقول نحبك ماذا بقلبي بنهو منهم زعما
15: لمين الأغلبية اللي صار
2: حبك ساكن قلبي يقول له أنا هو منهم تقول له اليمين بيسار وسط وين بالضبط قرنيتك قال لك نحبك في قلبي أنت حبك في قلبي عمرك ما تصدقوا قرنيت دجا نعرف برشا قرنيت معناتهم في شكل بشر مش علينا فيهم باه لا لا إيه باه نقول لك حاجة في بالك جاتك صحيحة دجا ثلاثة
15: الحمد لله
2: ألف مبروك ليك اللودو برودوي جديدة من أهداء جديدة.
15: عايش ولدي الغالي الله يفرح قلبك
2: فرحان أمي هندة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله اليوم.
15: باهي الولدي ربي يعاونك
2: ربي يخليك
15: يتلي معاك. عايش ولدي الغالي
2: يعطيك صحة نهارك أسعد الأيام في الأمان.
14: صبح تربح
13: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مويا بي صباح نور.
1: صباح الخيرات أمون توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة لأحلى مزيكة.
0: شنهارك أسعد ليام مراد بإيجاز.
1: بإيجاز بإيجاز الحركية توا في عديد طرقات نشوفوا فيها حركية عادية، ولكن نتوقع كيف ما قلنا البارح دايرة مين راو الحركية يمكن تبدأ الأوج متاحة ما بين العشرة والعشرة ونصف في عديد الطرقات. يمكن لدى كذلك نعفيه بعض النصايح لمتعاملي التاريخ خصوصا اللي بش يعملوا لونج ديستانس، ماذا بيهم يتفقدوا سيارة متاحهم يتفقدوا رواحهم هو من حيث الراحة متاع البدن اللي بش نلقاوهم بعد في السوقان. ما في شك يزمنا كذلك العلامات متاع المرور نحاولوا بش نطبقوها لأن فيها سلامتنا وسلامتنا من مستعملي التاريخ. هذا ما نجم نقولوه اليوم. إن شاء الله غدوة يبدأ سيونس يونيك بطبيعة الحال باش تكون معناها الحركة يمكن في بعض الأحيان في الصباح باش نخاوة ثم عن
0: جو كيش تودي عادات السيركولاسيون مراد ابتداء من غدوة إن شاء الله؟
1: ابتداء من غدوة أمين باش نخاوة شوية سيركولاسيون ستو صباح معناها وقت الخدمة لأن نعرفه معناها حتى
0: أما مش في الوقت العادي
1: ولا مش في الوقت العادي بس نقاوه شوية ساعتين ونصف حتى يصل الماضي ثلاثة ونصف
0: لا سباح ثم مرة نعرف تقوم مخر أنت في الصيف
1: لا ما تنال
0: ما هو السيونسيونيك يبدو بكري في بالي السبعة ولا ما عاش
1: ثمانية حتى ايش الماضي ساعتين
0: من السبعة نصور يبدأ فما سيركولاسيون
1: اي بيان سور ما زادة ونخذ بعين الاعتبار امين زادة السلاع متاع تلام ذا فبالتالي بس نفلاو يمكن شوية الليجمون صباح ولكن الاوج متاحة يمكن ان نخاوهم ما بين ماضي ساعتين وماضي ثلاثة ومن بعد ترجع سيركولاسيون العشية سيرتو في المناطق الشاطئية والمناطق السياحية. هذا اللي معناه نتوقعه وكيف ما كل عام داير النصايح نتاعنا باش تكون معناها موجودة مع مستعملي التاريخ ان شاء الله فك الوقت هذاك ان شاء الله.
0: ايوه شتي مراد ان شاء الله ابتداء من غدوة بشوي مسائي هكا ولا
1: صباح
0: لا مش كيما تحب انا نعرف باش تكون موجود المعلومه اللي بتاكد منها اللي باش يكون موجود ان شاء الله في افتر ورك في زوز مواعيد ان شاء الله
1: كالعاده ان شاء الله كالعاده ان شاء الله. ذلك كذلك نعطيهم مستعملي الطريق نتاعها اللي هي ذلك كذلك تساعدهم معناها في استعمال الفضاء المروري وهذا داير العمل نتاعنا على مستوى الفقره نتاع فاروت اللي ننير فيها معناها مستعملي الطريق حول الحركه المروريه اللي موجوده كسوى في تونس والا في عديد الولايات الاخرى ان شاء الله.
0: ربي فضلك عندي احساس قاعد نقول لك في البرمجه
1: ديريكتوم هاي
0: والله لا ولا ما بون اش دخلني خويا برا خويا نهارك اسعد الايام ونهارك مبروك سعيد
1: يعيشك يا
0: امور. ميرسي مراد على كل ما قدمته من نصائح للسادة المستمعين على امتداد البرمجه الشتويه ان شاء الله ربي يفضلك
1: يعيشك سيتي تام بليزير دايور امين والله
0: وان شاء الله كنا خفيف ظل على السادة المستمعين وان شاء الله ما كنتش معناتها ياسر متعصف عليك في الوقت نعرف الوقت وقت صعيب مراد
1: نعرف
0: يعطيك الصحه مراد
1: يعيشك ربي معك
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام فينا
1: نهارك مبروك يعيشك
2: كل يوم مسي الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح.
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري. تودو
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
5: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده والسوق ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
6: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
7: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين.
8: أسورانس زيتونة كيفول وقفتنا معكم صحيحة.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: سيف السنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
9: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة.
12: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج. ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف، تسهيلة في الدفع، وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.

0: نيجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
2: أيمن صباح نور.
3: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء، وصباح جميل على كل إدارة موزايك وعلى كل الناس القائمين على برنامج
2: صباح الإدارة. صباح
3: ما أنا هقول لك بقى، ما أنا هقول لك دلوقتي ما عشان آخر نهار يعني
2: آخر نهار صباح الإدارة.
3: ما أنا هكمل بقى، هكمل وقلت على القائمين على أحلى صباح، وانا من الناس اللي كنت مبسوط جدا جدا جدا انا خدمت معاكم وبحبكم.
2: لكن عجبتني في هذا كنت فيش بديت بالاداره فريمون معناتها
3: خلاص تبتدي باحلى صباح لعيب تاني. صباح الخير يا امين، احلى صباح، احلى سلام عليك يعني فاهم بقى يعني هم
2: فاهم
3: بقى
2: فاهم حتى المستمعين فاهمين زاد مشكله فاهم
3: عادي يعني شويه اخر الموسم بقى حبيبي وربنا يكرمك ان شاء الله. احنا موجودين في
2: السفره افرش تلقى ما تغطى هذا اسمه
3: الله ينور عليك حبيبي الغالي والله برنت وتفهمها وهي طايره والله
2: تبارك الله
3: اكيد طبعا
2: ايمون وين اليوم وين مشيت؟
3: انا اليوم موجود في سكره ونحب نفكرك امين ان احنا النهارده 400 دينار
2: ما بيش فكرني شو معنا اليوم بقى اوكي
3: لا معنا ده اكيد ده اكيد ان شاء الله باذن الله. ومعانا استاذ سفيان
4: حسين خر
3: حسين ولا سفيان
4: حسين خرات
3: حسان خراد
4: الخراد
3: انت صفقت يا حسان؟
4: من صفقت ايه
3: والله شفت عرفتك من اللهجه عرفتك من الـ من الاكسون الاكسون صفقتيه ايه رايك؟
4: اكسون انا شرق مصباح النور لعباد الكل لعباد لعباد
3: كله تمام وين ماشي هكا على الصباح والحر
4: انا كنت ماشي موصل في بنتي لقيت ايمن في الشارع
3: الحمد لله
4: خليت البنوتة في الكهرباء وقلت تو نجي بعدك
3: الله يبارك ربي يفتح عليك
4: ابي مثالي
3: ابي مثالي جدا
2: انا علي سكت خويا رجل اموركم
3: لا لا بس هي هي هي رقدة وان شاء الله ربي يكرمك ان شاء الله ماشي يا عم حسين حبيب بيه عم حسين النهارده اللعب على 400 دينار فاهمني وانا قلبي مش طيب خالص في المواضيع دي بيه. عند النجاح في الاختبار النظري واللي هو الكود يحتفظ المترشح بصلاحية النجاح مدة قديش؟
4: يظهر لي عام
3: يظهر لي عام
4: يظهر لي سنة يظهر لي سنة قبل ما يجمع ودي قبل ما يتيح الكود
3: يفضل معاه حوالي سنة
4: سنة خمس شوية عامين
3: انت شوف انت براحتك انت بتشاور لي انا والله ما اعرف انا والله ما اعرف هي 400 دينار
2: دز معاه اخوك دز معاه يا اي من اخر نهار اي مش خليهم ل 400 عامه زاد
3: والله عاونه هي هي هي وانت
2: قلت لك هو سفيان الصباح
3: هو عمال يضحك اقسم بالله وعمال يضحك ودي حاجه حلوه بصراحه دي
2: الحمد لله والله قريب تلقى واحد يبتسم الصباح
4: بيه
3: هي زيد شويه بس ما تزيدش عام تاني ما تقوليش سنتين يعني
4: بين الزوز ما بين احسن حموري او سطوة
3: لا اعطيني اعطيني اعطيني بالظبط يعني ايه عام وربع عام باجيت فارسي يعني هو باجيت فارسي
4: زيد شويه 15 شهر عام وربع
3: عام وربع
4: 15 شهر
3: عام وربع معاهم فريت بطاطس معاهم بطاطس مايونيز
4: زيد شويه هيك يا عام وربع 15
3: شهر فكرت صالح صلاحي
4: صالح صالح
3: لو انت ربحت تو ربحت 400 دينار هتعمل بيهم ايه في الصيف؟
4: في الصيف
3: بالله وبتاع ولا ايه؟
4: تبحيره
3: 400 دينار تبحيره؟
4: ما هو اكثر من تبحيره زوز تبحيره
3: بقى يا عم سفيان ربنا يكرمك ان شاء الله ويفتح عليك وتحيه لكل اهلنا في صفاقس وكل الناس اللي بتسمعنا والف الف مبروك ال 400 دينار
4: مبروك يا عيشك امين يا عيشك محليكم
2: احنا احنا ما تكلمتش خلي عيشك امين ربي يفضلك يا سفيان
3: هو بيضحك ما
2: ان شاء الله الف مبروك ليك يا سفيان
4: هكا فرحانين ماخذي
2: ان شاء الله حسين سامحني موقع سفيان ملول قاعد فيك سفيان
4: نمشيش بعد مذيك يقولوا لي لا عند سفيان
2: لا سفيان ربح مش حسين يا سيدي ان شاء الله الف مبروك ليك 400 دينار نحب نسلم على كل المستمعين اللي تعدوا معنا في الفقرة ذي اليوم وكل أصدقائنا السواق في لو كوندكتور باي توتال انرجي على امتداد البرمجة الشتوية. أيمن بارك الله فيك على كل ما قدمته والقومين بكري كان مدفوع الأجر بيان سور مش مش يعطيك الصحة يا أيمن. إن شاء الله ربي يوفقك خويا وإن شاء الله بإذن الله أنت يكون جي في الصيف ولا تخدم ولا كيفاش؟
3: أنا نخدم ال 15 اليوم الأولانيين وحيكون مع جيان وبعد كده هاخد كونجي يعني.
2: وبعد تخرج كونجي إن شاء الله ربي يعينك وربي يوفقك يا أيمن الباهي. احنا مش قابل شوية اخر ايمن مش ترجع ترقد
3: هلا اكيد لا لا لا صاحي صاحي صاحي وما
2: تقدر يعطيك صحه ايمن وتسلم عليك الاداره زي كيف كيف قالوا لك بارك الله فيك يا ايمن
3: كلمني تمام هم بعثوا لي رساله دلوقتي بعثوا لي رساله بيقول لي تعال على الراديو
2: انا عارف عنده معارف هاي بعثوا له طول يعطيك صحه يا ايمن ان شاء الله نهارك اسعد ايام في الامان
0: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوي. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
1: الو كونجكتور الو كونجكتور احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي، مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
6: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش.
7: مونوبري ديما معك.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: سيف السنة من الاخر وحال الاخر ليبرتي فواياج الأولى في تونس تلتزم بطرح أفضل الأسعار في السوق وكان لقيت أقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج أورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعودية. وزيد توفر لك تجربة حجز أونليني سهلة وآمنة على أول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا أطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
10: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
11: ياو في بالي.
10: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه. اكتب السيفة
12: اكتب السيفة تحب تحكي
13: en illimité ou t'aum fi gigawatt
14: sif sna activi sifek baqwa jio ma l'offre nkalmek nta ouridou tmatta bel mokalmat en illimité ou forfait internet 28 giga 29 dinar akao ou hatta kanou fait gigawatt taqou takhdem l'internet ou ma hada lkol andek service de streaming blech
15: ouridou tawer almak.
16: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
11: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
17: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرميشة الكوكيز آيس فيغاس تيست بلاجر.
18: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمت لي باشولية اختصاصات جديدة في الدواء جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM
19: Smart TV Ecosat تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج QLED 4K Google TV 5.0 certifié Android 14 Ecosat فرجة وبشاشة
20: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيدم تاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
21: تدلل
22: جيان
23: ايام دللنا
24: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
25: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تشير إلى أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت نحو 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من الحبوب الاستهلاك و350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. والمسؤولة بديوان الحبوب تبين خلال زيارتها أمس إلى ولاية القصرين أن الهدف للموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار من البذور الممتازة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يكشف أن صادرات تونس إلى دول سوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ارتفعت بنسبة 50.2% بين 2019 و 2025 لتنتقل من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن تجاوزت 3 مليارات دينار سنة 2023، معتبرا أن هذا التطور يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من يوم غد الأربعاء الأول من جويلية في إطار رقمنة جميع خدماته وإجراءاته. والسجل يدعو مختلف المتعاملين إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن بما يتيح لهم النفاذ إلى المنصة الإلكترونية وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني دون انقطاع. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالإعدام في حق شاب أدين بقتل سائق سيارة أجرة خلال عملية سطو مسلح بركاج بجهة الكرم. عالميا، الرئيس الإيراني مسعود بيزيجكيان يشدد على عدم التراجع في المفاوضات مع الولايات المتحدة عن حقوق إيران ومصالحها تحت أي ظرف. نائب وزير الخارجية الإيراني يبين أن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير مسارات الملاحة في مضيق هرمز مشددا على أن الأوضاع في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن أنه سيتم اليوم الثلاثاء نشر خطة طال انتظارها لتحديث القوات المسلحة وتجهيزها لمواجهة التحديات المستقبلية، لافتا إلى أنها ستبقي بريطانيا آمنة ومحصنة لسنوات طويلة. وكان من المقرر إصدار خطة الاستثمار الدفاعي العام الماضي إلا أنها تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بشأن حجم التمويل اللازم لتطوير القوات المسلحة حسب وكالة الأنباء البريطانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
21: سيف سني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
22: اريدو، طور عالمك.
23: سبور اكسبريس.
26: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على المونديال وإقصاء المغرب لهولندا، تاع المنتخب المغربي على مغادرة ألمانيا للمونديال من دور الثاني، كيف كيف تأهل البرازيل في اللحظات الأخيرة ضد اليابان. لكن البداية مع أخبارنا في تونس. وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تعيين 4 مديرين فنيين للجامعات الرياضة الجماعية بعد موقع اختيارهم من قبل لجنة في الوزارة ومع ممثلي الجامعات. نحكي على رضال جدي مدير فني لجامعة كرة القدم، نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، إبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد، وبسام الفوراتي حافظ على مهامه في الجامعة التونسية للكرة الطائرة. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري روح البارح لتونس، وفي الأيام القادمة مش يجتمع مع وزير الشباب والرياضة لتقييم مشاركة المنتخب في المونديال والحصيلة السلبية الأخيرة. في النادي الإفريقي الملاعبية البارح رجعوا للتمارين استعدادا للموسم الجديد. عودة التمارين كانت تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي اللي معاه أحمد التويري مدرب مساعد، وتم إضافة خالد المليتي للإطار الفني للنادي الإفريقي في خطة مدرب مساعد، وكان حاضر في الريبريز البارح. الريبريز كان حاضر فيها زادة أسامة سيلي اللي عقد ضيوف اليوم مع الكلوب، ومازال ما حسمش قراره بالمغادرة أو التجديد. في الاتحاد الرياضي المونستيري تم الإعلان على تعاقد رسمياً مع المدرب الفرنسي رومان فولز اللي عمره 36 عام. آخر فريق دربه كان يانغ أفريكانز التنزاني، كان مدرب مساعد في سان داونز كيف كيف في بيراميدز، ودرب حوريا كوناكري الغيني، أمازولو ومارومو في جنوب أفريقيا، تونشيف في بوتسوانا، وشانتي جولد في غانا، وخدم زادة مدرب مساعد في منتخبات موريتانيا وأوغندا. في أغلب التجارب تقريباً كانت تجارب قصيرة. مهاجم ترش جرجيس مؤمن الرحماني أنضم مع نادي صفاقسي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ترجي جرجيس. مصادر إعلامية ليبية تحدثت على مفاوضات متقدمة بين متوسط الميدان الليبي المعتصم المصراتي وترجي الرياضي التونسي، وحسب مصدر من الترجي الخبر هذا مش صحيح وما فما حتى اتصال مع المصراتي. إدارة شبيبة القيروان من المنتظر أن تقدم شكاية جزائية اليوم لفتح بحث شامل والإذن بإجراء كل التساخير والاختبارات المالية والإدارية لأحاطت بإسناد الإجازات لأحد الأندية من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك شكاية جزائية من شبيبة القيروان ضد الجامعة التونسية لكرة القدم. إدارة شبيبة القيروان قررت زادة الطعن في قرار المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، وتعتبر أن المصادقة على الترتيب صيغته الحالية تمت دون معالجة جدية للملفات العالقة ودون ترتيب الأثر القانونية والرياضية المستوجبة. الهيئة المديرة النجم المتلوي يعني استقالتها بسبب الوضعية المالية للفريق. في المونديال البارح المنتخب المغربي الفجر، المنتخب المغربي تأهل للدور ثمن النهائي بعد الانتصار على هولندا بركلات الترجيح 3-2، مقابلة فيها سيطرة كلية للمنتخب المغربي، وفات في 90% و20 بتعادل 1-1. جاكبو سجل هولندا في الدقيقة 72، عيسى ديوب عدل للمغرب في الدقيقة 90+1. بعد في ركلات الترجيح كان فما ياسين بونو، وكان فما زادة ركلات ضايعة من الجهتين. الحصيلة في الأخر المغرب تتأهل إلى الدور الثمن النهائي من المونديال. المفاجأة البارح كانت مغادرة المنتخب الألماني مرة أخرى المونديال بعد ما غادر في 2022 و2018 من دور المجموعات. المرة هذه يغادر من دور 16 بعد ما خرج بركلة ترجيح ضد الباراغواي 1-1 في 90 و120، بعد 4-3 للباراغواي في ركلة ترجيح وتألق حارس منتخب الباراغواي. والبرازيل البارح تأهلت في 90+5 2-1 ضد المنتخب الياباني. بالنسبة للبرنامج اليوم، 6 متاع العشية كوديفار ضد النرويج، 10 متاع الليل فرنسا ضد السويد، ومساعتين متاع الصباح المكسيك ضد الإكوادور. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع مين وكامل فريق أحلى سبور.
0: تحب تحكي
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
6: احلى صباح

0: حتى سان تصبح تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفورتي
2: فيا 16 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي لقات صدى وتفاعل على لي ريزو سوسيو اليوم باش نحكيو على عطلة رسمية جديدة في الباراغواي

0: مفاجآت كاس العالم اعتبروها متابعي المونديال. نحب نذكر انه نفس الفريق هو اللي خلى رئيس دولة أخرى، نحكي على ألمانيا، هو اللي خلى رئيس دولة أخرى تعلن يوم عطلة رسمية، كان ذي نهار الجمعة اللي تعديت. نحكي على الإكوادور، رئيس الإكوادور دانييل نوبوا كان أعلن نهار الجمعة 26 جوان زيدا عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، كان هذا احتفالا بالفوز التاريخي اللي حقه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا زيدا 2-1 نهار الخميس 25 جوان، واللي كان ضمن له التأهل إلى دور 32 من كأس العالم لكرة القدم 2026. وكان وقتها رئيس الإكوادور هبط على منصة إكس وشكر اللاعبين الجهاز الفني اللي نجموا رغم الانتقادات والإهانات كما قال هو واللحظات الصعيبة اللي مروا بها من أنهم يستعيدوا التوازن متاعهم وأنهم زيدة يعطيوا البلاد الكل الفرحة كبيرة، وخلى أنه هو يعلن عن العطلة الرسمية، وكان هذا زيدة بموجب المرسوم الرئيسي كان وقع عليه، ولا نهار جمعة 26 جوان عطلة رسمية في جميع أنحاء الإكوادور. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تعالوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح بموزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك. احلى صباح.
3: اكتيفي سيفك.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
6: مبروك الباك، تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlet. Ma l'université centrale, tout mouhak, aoua moustakablek.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
3: سيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي

0: 28 دقيقة. صباح نور إياد.
1: صباح نور أمين. تحية المستمعين الكل في آخر حلقة من الموسم تاع السنة. باش نحكيو على أهم المحطات السياسية في العالم في الصيف الجاي, شنو الحاجات اللي يلزم نتابعها.
0: بونجور نادو.
2: أهلا سهلا أمين. في انتباه اش قال بعد شوية. باش نحكيو على فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي. باش نسمعوا تصريحات المدرب, باش نسمعوا تصريح زيد أشرف حكيمي. إذا قلت نرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل في انتباه اش قال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي في عالم التكنولوجيا الصوتية. اليوم نحكيو على نقلة كبيرة مع ليزيكوتور ساوند كور ليبرتي 5 برو. وصفوها الأكثر نقاء في العالم حسب جينيس وورلد ريكوردز في فئة تقنيات الصوت المبتكرة. المنتج هذا يستعمل تقنيات ريدكسيون دو بروي اكتيف اللي معروفة من كبار المصنعين كيف أبل وسوني وبوز. هي تقيس الصوت الخارجي وتنتج موجات مضادة باش تنقص الحس وتخليك تسمع بوضوح من غير ما تزيد أكثر في الصوت. وهذا الكل يخدم بخوارزمية ذكاء اصطناعي متطور تعمل معالجة فورية للصوت عبر Neural Networks باش تفرق بين كلام الإنسان والحس الخارجي اللي داير بيك. جديد زيدا هو التحكم الصوتي بدون latency, يعني تنجم تتحكم في المكالمات والموسيقى والوظائف بالصوت بكلمات بسيطة تتنفذ بالوقت كي تنطق الكلمة ومن غير ما تحرك يديك. الفكرة الأساسية من ليكوتور هذا هي تجربة صوت Pro Level للناس اللي تخدم وتستحق حاجة كما هذه باش نجم تعمل مكالماتك بكل وضوح وين ما كنت. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف, جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت ان الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم, فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة, فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس, فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونال. هذا يأكد الاتصال التونس ورا كل استعمال للانترنت, خدمة أونلاين, تيليميدسين, أبل فيديو, جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي. مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
0: بونجور إياد.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم آخر حلقة دونك باش نحكي لله. الحمد لله يا ربي. باش نحكي على الصيف, شنية أهم الأحداث السياسية وإلا أهم الرهانات السياسية اللي تستحق المتابعة. شوفوا هل إنك متابع الفقرة أمين ولا نص نص؟
0: برسمك ما كنت نمشي نرقد كيف
1: وين نعرف أنا وين نعرف
0: ما قاعد لهنا بجنبك
1: مستمع وفي ما
0: أي بتبيع
1: به ملأ.
0: ما أنت مش كاننا برشا مستمعين عندك أو في الفقرة تاعك.
1: بيه ملأ. حسب رأيك في الصيف شنية أهم حاجة يلزم تتابعه سياسيا؟
0: سياسيا
1: على مستوى العالم.
0: كان فهم ماتش إيران والولايات المتحدة.
1: روحت إيران.
0: لا ماتش آخر. مش ماتش في كوب ديمون.
1: ماتش أهم حدث للمتابعة في الصيف هي تطبيق اتفاق إسلام أباد حول وقف الحرب في إيران. نعرفوا اللي هو فما مدة متاع 60 يوم متاع شهرين منذ توقيع الاتفاق واللي فيها فتح مضيق هرمز, فيها رفع التجميد على الأصول الإيرانية, فيها زادة كيف كيف الجولة المقبلة للمفاوضات اللي أهم ملف فيها هي الملف النووي. والموضوع المتابعة لأنه الهدنة وإلا وقف إطلاق النار مازال هش إداير. شفنا النهار اللي فاتوا
0: exactement,
1: والبارح خرجوا مسؤولين أمريكيين قالوا لا سيوصلنا الاتفاق لإيقاف العمليات العسكرية من الطرفين. دونك اليوم الموضوع للمتابعة نظرا لأهميته الجيوستراتيجية ولكن زادة الاقتصادية, على خاطر اليوم قاعدين نشوفوا في أسعار النفط قاعدة تنخفض بعد جولة جديدة بالمفاوضات. يقعد حاجة أخرى اللي هي مرتبطة بالملف هذا اللي هي ملف لبنان. نعرفوا أنه معناتها الاتفاق وكنا حكينا عليه اللي تم توقيعه بين لبنان والاحتلال عامل جدل كبير في لبنان, خالق أزمة سياسية كبيرة. اليوم السؤال, هل سينجح نتنياهو من خلال الملف اللبناني انه يكسر وقف اطلاق النار نظرا اللي هو عنده انتخابات جايه في اخر الصيف. اي داير ظهر لي بالنسبه لينا كعرب ومسلمين واحده من اهم الاحداث نتاع الصيف اللي لازم نتابعوها هي الانتخابات الجايه في عند الاحتلال، نظرا لانه كل استطلاعات الرأي تقول أنه ما فماش أمور محسومة، من غير المحسوم أنه نتنياهو يعاود يرجع رئيس وزراء، زاد العلاقات المتوترة بين نتنياهو وترامب تخلي أنه إمكانية أنه ترامب يدعم تحالف آخر اللي ينجم يغير المعطيات. إيه سورتو راهو من المهم نشوفوا الوزن متاع عرب 48، نذكروا اللي هما فلسطينيين اللي قعدوا بعد النكبة وما خرجوش كلاجئين وعندهم جوازات سفر إسرائيلية وعندهم الجنسية الإسرائيلية، واللي استطلاعات الرأي تقول إنه احتمال كبير إنهم هما يكونوا محددين في الانتخابات التشريعية الجاية وينجموا هما اللي حدوا شكون يكون رئيس وزراء الاحتلال في المرحلة الجاية. دونك هذا معطى مهم. النقطة الأكثر توترا بعد الخليج العربي معناتها واضح اللي هي أوكرانيا. الحرب الأخيرة خلت الناس تنسى أنه راه من عام 22 فما حرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه معناتها رغم وعود دونالد ترامب في الحملة الانتخابية متاعه اللي قال كي باش نولي رئيس في 24 ساعة سأنهي الحرب، الحرب ما انتهتش والعمليات العسكرية ما زالت متواصلة، واليوم كل المحاولات للبحث على وقف اطلاق نار على هدنة على إيقاف للحرب كلها فشلت. هذاك علاش معناتها واحدة من المحطات الجاية المهمة هي الاجتماع متاع الناتو 7 و8 جويلية هنا الجمعة الجاية اللي زاد العالم الكل باش ينتظر. هل انه الولايات المتحدة الامريكية باش تحسن علاقاتها مع الناتو؟ هل انه ترامب باش يمشي في تصعيد مع الناتو؟ شفناه مؤخرا كيفاش هدد اسبانيا، هدد عدد من الدول، كيفاش عبر عن استيائه من غياب الدعم متاع دول كما فرنسا كما بريطانيا كما ايطاليا في حرب ايران. دونك هل انه باش يصير توافق بين لي دو غروند كومبوزونت نتاع الناتو اللي هما اوروبا والولايات المتحدة الامريكية من اجل دعم كييف ودعم اوكرانيا في مواجهة روسيا، والا هل انه باش تكون معناتها خطوة جديدة من اجل اعادة تشكيل التحالف هذايا؟ ولا يستبعد انه ترامب في اطار مغازلته لبوتين انه ينجم يقلص من الدعم نتاع الناتو لاوكرانيا. دونك زيدا المحطة متاع اجتماع الناتو في جويليا باش تكون محطة مهمة. به هنا حكينا على الخليج العربي، حكينا على روسيا، حكينا على الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، ولكن فما نقطة أخرى اللي هي ماهيش ساخنة بمعنى أنه فما حرب وإلا فما تحركات عسكرية، ولكني في جوهر الخلافات العالمية اللي صايرة اليوم اللي هي مسألة تايوان. تايوان بسبب الموقف الصيني اللي كل مرة يزيد يقوى من خلال التصريح باسترجاع تايوان وعودة تايوان للصين، والتأثير متاعها موش فقط عسكري استراتيجي ولكن أيضا تأثير اقتصادي قد يكون أهم من مضيق هرمز. علاش؟ على خاطر القسم الأكبر من الرقائق الإلكترونية في العالم راهي تصنع في تايوان. الشركة الكبرى في العالم اللي تصنع لبروسيسور واللي تصنع لكارت مير واللي تصنع لكارت ميموار راهي TSMC اللي هي موجودة في تايوان. دونك ان بلوكاج متاع مضيق تايوان ينجم يؤدي إلى ندرة، إلى امبينيوري متاع الرقائق الإلكترونية اللي نجم يوقف اقتصاد العالم. هذاك علاش اليوم التصريحات والتصريحات المتبادلة اللي أسرفي سورتو إنه معناتها الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لمحطة مهمة مايش في الصيف ولكن باش تجي في الخريف في نوفمبر اللي هي الانتخابات النصفية في معناتها الولايات المتحدة الأمريكية. فما نقطة مهمة اللي هي من المفروض انه تكون على هامش الجلسة العامة متاع الأمم المتحدة اللي تصير في سبتمبر، ولكن رأي معناتها النقطة اللي يتم التفاوض حولها قبل برشا. نعرفوا أنه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولاية متاعه تنتهي في ديسمبر 2026، دوك يلزم الاتفاق على خليفة له. ولهنا فما قائمة متاع مترشحين اللي من بينهم رئيسة الشيلي السابقة رئيسة اليسارية ميشيل باشلي، واللي هي مدعومة من دول كما البرازيل كما المكسيك، رغم أنه بالتغيير اللي صار في الأغلبية في الشيلي، الشيلي اللي هي الدولة متاعها ما عادش تدعم فيها، ولكن باشلي نظرا للمواقف متاعها فإنه تنجم تحظى بدعم كبير. ولكن باشلي ماهيش المرشحة متاع الولايات المتحدة الأمريكية. إدير الولايات المتحدة الأمريكية معناتها عندها أمبيلون نيجاتيف متاع الفترة متاع غوتيريش. نعرفوا غوتيريش كان الموقف متاعه اللي هو برتغالي كان موقفه معناتها نقدي برشا للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة للاحتلال في علاقة بحرب الإبادة الجماعية اللي تعرضوا لها الفلسطينيين في غزة. المرشح متاع الولايات المتحدة الأمريكية هو رافائيل جروسي اللي هو رئيس وكالة الطاقة الذرية. دونك هنا برشا ناس يربطوا المواقف ولا الترشيح هذايا بالمواقف متاعه اللي مهدت للحرب متاع 12 يوم ضد إيران في جوان 2025. دونك هنا زاد من الصعب انه يتم الحصول على أغلبية من دول الجنوب لصالح رافائيل جروسي. فما مرشح آخر ولكن تبدو حظوظه أضعف اللي هو ماكي سال رئيس السابق للسنغال اللي زاد مقدم الترشح متاعه. دونك اليوم هذوما اسونسيلمون النقاط اللي لابد من متابعتها، ولكن فما نقاط أخرى اللي هي حاولنا تنجم تكون فيها معناتها أهمية. فما انتخابات تشريعية معناتها ديزيلكسيون جينيرال اللي باش يصيروا في الشقيقة الجزائر، فما انتخابات زادة كيف كيف باش يصيروا في المغرب، وأيضا أسيربيي في منطقة الساحل التطورات اللي قاعدة تصير في مالي. نعرفوا أنه مؤخرا شهدنا سقوط مدن وإلا مقاطعات عند ليروبيل كسواء جهاديين ولا التوارق، وشفنا معناتها الترفيع في الحضور الروسي في مالي. دونك تقعد منطقة توتر بيان سور. زادة كيف كيف ما ننسوش التطورات اللي قاعدة تصير في السودان والحرب الأهلية في السودان اللي للأسف أشقائنا في السودان يدفعوا في الثمن متاعها، سواء على الوضع الاقتصادي، سواء المجاعة، سواء الوضع الصحي، سواء جرائم الحرب وجرائم الجنسية اللي قاعد يتم القيام بها في إطار هالحرب الأهلية هذه واللي تعمق في مأساة أشقائنا في السودان. دونك اليوم تقريبا أمين هذوما أهم المحطات، وتقعد النقطة الأبرز هي الخليج العربي والمفاوضات، هي النقطة اللي باش تحظى بأكبر حجم من الاهتمام، نظرا لأنه معناتها ماهوش أكي وإلا ماهوش من المحسوم أنه إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي اليوم الزوز عندهم رغبة باش ينهيوا الحرب هذه، ماهوش من المحسوم أنه يوصلوا للاتفاق، خاصة فيما يخص الملف النووي. واضح أنه ملف الفلوس قاعد في طريقه للتسوية، سواء ثنائيا أو من خلال التعاون مع دول الخليج العربي، ولكن الملف النووي لرمزيته يقعد النقطة الشائكة في المفاوضات اللي باش تدوم الشهرين الجايين.
4: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. أحلى صباح.
5: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
6: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
7: Jamsik Matribush ma Ice Vegas mangue exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.
8: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
7: صباحكم فل مع آخر يوم من الشهر جوان يا رب كان الشهر ممتاز لكل الأبراج الفلكية داخل علينا الشهر جويلية بالحركة الباهية الفرص الجديدة عنا الأبراج الهوائية كما الدلو ميزان جوزات نجم تفرحوا بخبر وإلا فما بداية مشروع صغير ينجح معكم المهم من غير تردد على خاطر الحظ معكم وداخل علينا زاد الشهر السابع من عام 2026 كل المائيين كما السرطان عقرب برج الحوت جويلية يجيب لكم راحة نفسية أكثر علاقاتكم راهي تتحسن وتنجموا تصلحوا سوء تفاهم قديم فما ناس ترجع تقرب لكم أو تفرحكم انتم راكم الطاقة الإيجابية مع موسم أعياد ميلاد برج السرطان انتم اللي في أول جويلية تعيشوا الفرص الجديدة والبداية الحلوة والحمد لله زادة تتحسن الأحوال المهنية للأبراج النارية كما الحمل أسد برج القوس حتى في القرارات الشخصية راهو عندكم تحسن أهم حاجة يا ناريين ما استعجلوش الأمور خطوة بخطوة ونصيحتي للعذراء ثور برج الجدي صحيح انتم تلوجوا على الاستقرار أما الشهر هذا راهو يطلب منكم شوية مرونة باش تستفيدوا من الفرص حاولوا ترتبوا أفكاركم وتاخذوا قرارات واحدة بواحدة راهو عندكم تحسن في الخدمة وإن شاء الله زيدة جويدية يكون خير على كل الأبراج الفلكية
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم أحلى صباح
1: أحلى صباح
6: كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: فين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
1: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينه بنلوى ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
2: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين Assurance Zitouna Takaful وقفتنا معكم صحيحة
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك

0: انتبه اشغال نادية فورتي.
1: ننتبه اشقال اليوم شو نحكيه على المنتخب المغربي اللي يواصل صناعة التاريخ في بطولة كاس العالم لكرة القدم بعد ما ولى أول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال خلال زوز نسخ متتاليين. تأهل المنتخب المغربي لدور 16 في مونديال 2026 بعد الفوز بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي. ونذكر أنه في النهاية المنتخب المغربي حجز المقعد متاعه في الدور المقبل باش يكون يلاقي منتخب الكندي في نهار 4 جويليا المقبل. وكيف كيف زاد هذه هي المرة الثانية كما قلنا على التوالي اللي المغرب يسجل حضوره برشا حس وبرشا زاد خلينا نقولوا إشادة بالمردود متاع المنتخب المغربي بعد ما حقق هالإنجاز هذا. وحتى كان نرجع زاد للنسخة اللي تعديت في قطر 2022 وقتها كان واجه المنتخب الإسباني وكان تغلب عليه بركلات الترجيح ولقى روح وقتها شدت ريقه للدور قبل النهائي. خلي نسمع البارح ساعات التالي ماشي البارح برشا كيفاش تم الإعلان عن الهدف الأول للمنتخب المغربي.
2: جول جول جول المغرب يفعلها. الله أكبر يا أسود، التاريخ يكتب الآن. ديما ديما مغرب، مبروك للأسود.
1: المدرب متاع المنتخب المغربي بعد المباراة كان تحدث على اللقاء، قال انه تسمى بطابع تكتيكي مكثف، قال انه الاسلوب زادة اللي انتهجه المنتخب الهولندي ما ينجم كان يوري انه فما ادراك كبير لقدرات الفريق المغربي. كيف كيف زادة في تصريح البين سبورتس يقول انه كانت مباراة تكتيكية بامتياز، ورت فيها هولندا احترام اللافت واعتمدوا على خميسي في الخط الخلفي وهذا يعكس الخوف متاعهم من طريقة اللعب متاع المنتخب المغربي. يقول زيدا تراجعوا برشا، أغلقوا كل المنافذ والزوايا، هذا اللي خلى أنه فرض علينا التسلح بالصبر. ويقول لقد تحلينا بالصبر وعندنا إيمان كبير بقدرتنا على العودة في النتيجة. قال زيدا نقطة مهمة زيدا تحدث عليها، يقول أنه حاولنا أن نقوم ببسط السيطرة المطلقة على مجريات اللعب وحاولنا أن نستحوذ على اللعب بنسبة 70%، خلقنا أكثر فرص. و كيف كيف زيدا تحدث على أنه طموح أسود الأطلس راه ما يقفش عند حدود الإتاحة بهولندا كهو، لكنه يمتد لرغبة الفريق في المضي قدما في منافسات كاس العالم. ويقول نحب نأكد للناس الكل أنه راه الرحلة ما زالت مستمرة ولا نية لدينا للتوقف الآن.
3: بطبيعة الحال هذه مباراة تكتيكية بحتة، لأنه فريق أبرز لنا احترام كبير جدا وربما بعض الخشية. كانوا يلعبون بأربعة مدافعين محوريين إضافة إلى دامفريز، أي خمسة مدافعين بالتمام والكمال، هذا يعني بأنهم كانوا يخشون أسلوب لعبنا بالاستحواذ. هذا ما جعل أنهم انتظروا كثيرا، لكنهم أغلقوا كل المساحات والمنافذ. ما كان علينا هو أن نكون صبورين. من سوء الحظ أننا قبلنا هدفا بهجمة مرتدة، لكن كان لدينا هذا الصبر والإيمان بأنفسنا بأن العودة في المباراة ممكنة، وكنا نعرف أن هذا ما نحتاج إليه كي نفوز في هذه المباراة، الهدوء، إدراك إمكانيتنا. والحمد لله سيطرنا تماما أمام هذا الخصم، 70% من الاستحواذ، تسديدات أكثر، فرص واضحة أكثر. الشوط الأول حارسهم أنقذ كرات استثنائية، لذلك فعلا هذا الفوز وترشح بالنسبة لنا مستحق. كان صعبا جدا لأن الخصم كان قويا، لكن يجب أن نقبل بأن نفوز في بعض المباريات بهذه الطريقة.
1: نختموا بتصريح النجم المغربي أشرف حكيمي اللي حقق زيدا إنجاز جديد في مسيرته الدولية بعد ما خاض المباراة رقم 100 بقميص المنتخب المغربي خلال مواجهة هولندا في الدور 32 من كاس العالم 2026. وزيدا حكيمي كان شارك في المباراة باش يولي هكا ثاني لاعب في تاريخ المنتخب المغربي اللي يوصل إلى حاجز 100 مباراة دولية بعد القائد السابق نور الدين نيبت صاحب الرقم القياسي برصيد 115 مباراة. نسمعوا شنو قال بعد اللقاء متاع البارح.
4: نعم كنا مستعدين جيدا وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة خاصة من الناحية البدنية. كنا ندرك أن الحرارة وحالة أرضية الملعب ستجعلني المواجهة أكثر تعقيدا، لكننا كنا نعلم أيضا أن التحدي الذهني سيكون أكبر. لذلك حتى بعد استقبالنا هدفا وفي لحظة كانت صعبة علينا، نجح هذا الفريق في العودة بفضل شخصيته وروحه القتالية. كما قلت كنت أعلم أن خوض 120 20 دقيقة في ظل الحرارة ومع المجهود الكبير الذي بذلناه سيكون أمرا مرهقا. لقد كان الأمر صعبا بعض الشيء، وحتى الآن ما زلت أشعر بالإرهاق بدنيا، لكن كما ذكرت حافظنا على تركيزنا الذهني وأظهرنا الشخصية القوية التي كانت العامل الأهم، ونجحنا في تحقيق الفوز.
5: المغرب يحقق إنجاز تاريخي، في المقابل لأول مرة هولندا تفشل في المرور من مشاركتها في كأس العالم أنها تكون موجودة في التوب سيز لأول مرة في تاريخ مشاركتها في المونديال، الشيء اللي يعطي معناتها الإكسبلوا الكبير برشا للمغرب اللي خرجت واحد من الفرق المتواجدة دائما في التوب سيز في كل النسخ اللي شاركت فيها في كأس العالم منتخب هولندا. إذا كنت تبعت الماتش أنت أهم مو قلوبنا وجعتنا برشا بصراحة، ما تنفرح المنتخب المغربي أوكي والله من كل قلبي وشجعت المنتخب المغربي، لكن في نفس الوقت عنا في قلوبنا حسرة، فما غيرة إيجابية مش غيرة سلبية، مش حاسدينهم لما حالة، أما معتها قلوبنا على رواحنا زاد.
6: وي خاطر كيف نتفرجوا فما ان كونتراست تيريبل تو لي نيفو، اولا لا كاليتي دي جوور، كي تشوف انت شكون الجوارات تاع المغرب وين يلعبوا، حكيمي يلعب في البي اس جي، دياز يلعب في الريال، الجوارات تلعب في اولمبيك مارسي،
5: جون ريفيلاسيون
6: فوالا،
5: العينيوي دياز ريال وناحي
6: بي اس في اندوفن
5: سايبيري
6: فوالا، دونك هذه فما ان كوتي important. الكوتي الثاني هو معناتها فما نوع من البروفيسيوناليزم كون فوا معناتها في الاورغانيزاسيون في الاستابيليتي، نعرفوا راغراغي
5: لا سامحني هو بدو مدرب تقريبا فرد وقت معناتها
6: ولا. ولكن معناتها سيتي تغيير ما كانش على خلفيه ازمه، وصلوا للاتفاق وانت
5: كان على خلفيه ازمه الفشل في الحصول على كاس افريقيا.
6: اي مثلا سامحني فرق كبير بين ازمات واحد يوصل للفينال نتاع كاس افريقيا وواحد يروح من الدور
5: اي معناتها عندها وقع كبير
6: باش متفاهمين، ولكن ماهيش الازمه نتاع فريق منهار، ماهوش فريق منهار، فريق يوصل لنهائي كاس افريقيا راهو ماهوش فريق منهار، دونك هذا ان فولي. الفولي الثاني هو حتى الكره كي تشوف معناتها فما بيرسوناليتي، فما شخصيه كرويه، كي تتفرج على ليكيب عندها خطه وعندها معناتها
5: لا ماهيش تلعب التيلي، راه
6: ماهيش تلعب التيلي اكزاكتومون، يلعبوا بالديه
5: فرص الكل كانت لمنتخب المغرب،
6: ومعناتها الاستحواذ على الكره ظهر لي كان بعيد ياسر على هولندا، كيفاش الفرص اللي جات للمغرب اكثر اي
5: بوسيسيون دو لا بال ايد 70% للمغرب 29.9% لمنتخب هولندا.
6: وانا تفرجت على الماتش
5: 8 ما مش عطيك احصائيات الماتش تعرفوا اللي ماهوش راه من فراغ، راه هولندا اللي عطاتنا ثلاثه هذيك وليميت معناتها رخفت علينا شويه، راه اخزر المغرب ايش عملت فيها. 870 باس 300 باس لمنتخب هولندا، تمريرات الناجحه 801 لمنتخب المغرب، 290 لمنتخب هولندا، الفرص 10 للمغرب 4 لهولندا، مازال تير شوط 11 للمغرب 6 لهولندا، تير كادري اللي كانوا في المرمى 5 للمغرب 2 لهولندا، ما تشوفوا الارقام، بوتو 1 للمغرب 0 لهولندا، كورنيريت 8 للمغرب 5 هولندا، ما بصراحه في كل المستويات
6: على كل المستويات
5: كل المستويات،
6: واللي اكد زاد خاطر ساعات يبدا كالاستحواذ السلبي نجم تعاند تكون عندك بوسيسيون دو لا بال، ما تلعب كان في البارتي نتاعك وما تهاجمش، لا ما كانش اون بوسيسيون معناتها باسيف، كان الكيب تلعب بنديه، ما فما في حتى لحظه حسيت اللي هما خايفين، فما اون هارموني زاد بين الجوار، فما الجرينتا رغم اللي انا راني من انصار انه الجرينتا وحدها ما تعطي حتى شيء، ولكن زاد كيف تكون مربوطه بتحضيرات باهيه نتاع المستوى البدني، احنا حكينا في الاوف راهو معناتها لا كاليتي فيزيك نتاع الاستعدادات نتاع الجوار،
5: شوفهم كيفاش يجريو
6: معناتها فرق كبير، الشيء اللي خلينا كما قلت انت نتحسروا على الوضع، نفرحوا لشقائنا ولكن في نفس الوقت نتحسروا على الوضع نتاع الكره نتاعنا.
5: واضح، يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك لكل ما قدمته طيله هذا الموسم. سيد المستمعين يكونوا لك كل الاحترام والتقدير انطلاقا من الايميل ولا الميساج اللي جيونا ولا حتى انطلاقا من المستمعين اللي نعرضهم في الشارع.
6: هذا كل ما يعرفوش المواهب اللي انت تعرف
5: مش لازم يعرفوا، هذا ما نصحكش انك توري لهم
6: حتى انا مقتنع.
5: المهم خليك تحكي مع مستمعين نتاعنا الصباح شنو تحب تقول.
6: حاجه واحده اللي انا فخور اللي نخدم في موزايك في الإذاعة الأولى في أحلى صباح البرنامج الأول في تونس مع كنتي مع نادية مع مراد مع فاطمة مع عبد الناصر مع لبنى دونك اليوم
5: كريمة
6: مع كريمة
5: مكي.
6: مع مكي
1: فاطمة
6: ليكيب
5: مارتين ميسيرش فاطمة
1: مارتين
6: وبالحق راه معناتها اون ترافاي كوم ايكيب معناتها واحد رغم اللي نبدا وبكري واحد ما يجيش فوق من قلبه اي اليوم انه راهو كي معناتها تجربة في تقديري انا واحد ناس استفدت منها برشا.
5: نادية بارك الله فيك لكل ما قدمته وتيرة هذا الموسم معدة هذا البرنامج كان فهم مشكلة هي مش نحن ولا ما خاطينا
1: كل مشكلة هي حاجة بيها
5: حاجة بيها نحن خليك كلمة للسادة المستمعين شو تقول
1: عايشكم الكل عايشهم هما زادة اللي كانوا ديما يسمعوا فينا واللي يتفاعلوا معنا واللي حسونا زادة اللي احنا موجودين كل صباح واللي نقوموا على خاطر الستة نتاع الصباح باش نبداو نعطيو المعلومة فما معناتها تفاعل محلي وهذا اللي خلينا نقدمه ونحاولوا ان نعطيه احسن ما عندنا ان شاء الله ديما هما لاباس وان شاء الله احنا ديما ملمومين ويعطيكم صحة انتم الكل زادة على المجهود اللي قدمتوه وعلى بكل اللي عبد يتعدى به في سيزون كاملة معناها 10 شهور ذول نتقابلوا اكثر من عائلتنا معناها هم العبيد اللي كل يوم مع بعضنا دوك نعرفوا
5: تفاصيل صباح بعضنا برشا كان فينا واحد وجهه مش مبروك مشينا
1: صحيح الحمد لله الحمد لله هنا ستة مواسم يظل لي سبا امور بركة سبا الحمد لله
5: واضح يعطيك صحة نادية بارك الله فيك شوية خل موعد مع جهان نتقابلوا ان شاء الله نهار 20 جويليا بإذن الله في البرمجة الصيفية نهاركم أسعد الأيام في الأمان
0: فرعون مع ليتر حالي
7: الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توينسة هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين
8: شفتنا فيها العائلة فيها الكوبلوات فيها اللي نحن نصحى بجروبات مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن تو شوط في أي بي أما بقينا معناتها شوطنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حنان الشاط والبلايص هذي كحال كل واد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سمع أكيد سمع اللي ما يحترمش يبدأ حاط معناتها موزيكا وتفوا ما عندني موش فيك مش أبليجير مش يسمع معك
9: السيدي هو البحر نعمة لا نريده أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة
7: الحفاظ على نظافة شطوتنا حوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس
10: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي مع ديليس تفخوي فرحانين ديما
11: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري
12: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
13: مونوبري ديما معك ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة المعز في المنزة 1 عاملة من توا وحتى 30 جويلية 20% غوميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرانسيز. وزيد توا تنجم تكماندي كتب صغارك اونليني على librairiemoise.com وتجيك الكوموند نتاعك حتى لباب الدار. ما لافيش تستنى.
14: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.
15: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بإمكان تلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 الذين تعذر عليهم الحصول على كلمة عبور التوجيه الجامعي إصلاح أرقام هواتفهم عبر منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.tn، وذلك على مدى اليوم وغدا وفق ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وسيتم تمكين المترشحين لتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من الجمعة القادم 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم تحييمها. يتواصل اليوم المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد في تصريح أمس أن التكتل يضم أكثر من 600 مليون مستهلك، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا بنسبة 50.2% بين سنتي 2019 و 2025، داعيا إلى تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية. عالميا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اللبناني مع قائد الجيش رودولف هايكل الذي أطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارته إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري. حركة الملاحة في مضيق هرمز تستعيد انتعاشها تدريجيا، وذلك للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة لدى شركات الشحن ومالكي النقلات. في سياق متصل، الخارجية الألمانية تدعو إلى ضرورة التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز مع التعامل مع برنامج إيران النووي وفق بيانها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
15: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
17: صباح الخيرات، صباح النور. لا تصبيحة اليوم غير تصبيحات ليامات اللي تعديت الكل. علاش اليوم آخر حلقة من صباح الناس في موسمها 2026؟ رافقناكم إن شاء الله، كنا ونسناكم، كنا كل يوم معاكم اثنين الجمعة، كيف الكل، الأخبار، الأكتواليتي. إن شاء الله يا ربي هكا كنا خفيف الظل ونكملوا آخر الحلقة وبالنغمة التونسية، والله لا تقطع لنا عادة لازم نبدأ بها ونستفتحوا بها كل يوم صبحيتنا. أي عقلتها فوق الشجرة. سونيا مبارك على موزاي.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، تسعة ودرجين على موزايك FM. ليه صندوق عجبرة وذكا بش يقعد يتواصل؟ ذكا ممنوع انه نستغنيه على صندوق عجب على طول العام. هذاك صندوقكم، هذاك لازم يكون موجود، لانه هذاك المولي احنا اللي بدنا نستناو فيه اكثر منكم. راهو برشا يقولوا لنا بدنا نستنى في صوتي وقتاش نتعدى في صندوق عجب. تاكدوا اللي احنا اللي بدنا نستناو اكثر باش نسمعوا كيفاش تفعلتوا وشنو رايكم في الموضوع هذايا. فكره تعطيو لنا، طلب على العين والراس، اسالونا على الموضوع هذا، استفسروا في هذا، لانه تعرفوا لو نعطيكم كان الحمد لله ربي صحيح في صحيح. فزيد صندوق عجب باش يقعد متواصل غدوة مع انطلاق البرمجة الصيفية صيف 2026. سمعتوا أكيد سبوت متاع البرمجة اللي باش تبدأ غدوة، حاجة تعمل كيف كما عودتكم وزي كفام نوعة فيها برشا جو، فيها برشا فخيشور. نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية. كما قلت لكم دونك صندوق عجب باش يقعد متواصل زيد غدوة في أحلى صباح، نكون معكم من 6 حتى ل 11، وباش نسمعوكم في زوز مواعيد من صندوق عجب على 71 113 013. ايش سجلتونا اليوم؟ على الموتورات، على الكياس، على احترام قانون المرور، على نظافة عشتوت، على الحس، على شنو اخر؟ ايه، على الماء واللي قاعد يتعرضوا كل عام. كل عام فما مواضيع راهو كل عام نتطرقولها، وكل عام نحس روحنا نتكرر لانه ما وكانه ما لقيناش الحل. اي دنيا سخنت وسخانه كبيره، والماء يبدا معروض على الشمس، على الخطوه قدام الحماس، العطار وغيره. كلمه ليكم اول صندوق عجب.
2: صندوق عجب ربي يا جماعة، صندوق عجب ويشوفوا لنا حل في الموتورات يا معلم. موتورات، موتور على اليمين، موتور على اليسار، موتور قدامك، موتورات لا يعرف كلينيتون، لا يعرف اللي مجاوز على اليمين ممنوع، ما يعرفش انه اخويا وراك يبدا يجري ويطيح جمله بالموتور، فما وراك كهرباء، ما عنده حتى علاقه بمجله الطرقات، ما نعرفش انا، ما فماش حادث مكود في راسه، ما فماش عيب يا اخويا يا باهي. كيما نحن ما نخافوش على رواحنا، خافوا انتم على رواحنا. هذي ما يعرفوش يسوق، والله لا يعرف يسوق، والله عيب، والله العظيم وليت العاده نحب نسوق. جاء ربي يا اخويا هم يخافوش على رواحهم، يا شرطه وزاره الداخليه خافوا عليهم وتم فكوا لهم الموتورات.
3: باخير صندوق عجب وباخير مزايك. بالله يا جيهان اختي عدي لي صوتي، احنا تو في الصيف وان شاء الله مبروك علينا. نتكلم على السخانه، على المال يبيعوا فيه في الشمس يا اخي. التجار هذوما فهمني فما شكون يراقبهم؟ بالله نيدي لكل مدير جهوي للتجاره في كل ولايه مع الجمهوريه ذي، بالله يشوف معاهم برشا فهمني حوانت حاطين ومعرضين المال الشمس.
4: عصام موزايك بربي عنا بمنزل بوزال في طريق الغراب يا اخويا، بكله حفر والججر من الكياس اخويا كله حفر. العجله نتاعنا مشات، موتوراتنا مشات، دنيتنا مشات يا اخويا. شوف لنا حل فيه، والطرابور اخذين مش هنا. يرحم والديك يا موزايك.
5: الو صباح الخير موزايك، صباح الخير صندوق عجب. يا ربي تلهونا بالشتوت نتاع قربه والكياسات اللي عشتوت نتاع قربه، بجا ربي رجلو من الكياسات اللي عشتوت نتاع قربه ونظفونا الشتوت، واللي يجيو الزفان مرحبا بهم في شط قربه، والمهم يلموا سخهم يهزوا في ساشي ويلوحوا في الحاويه نتاع البلديه. ميرسي موزايك وباي باي.
6: بربي صندوق عجب شهر تعدوا لي سوتي، بربي عملوا الدورة على العطار كل، على العطار وعلى الحماس، الماء في السمش، الماء في السمش، بربي عملوا كنترو اضربوهم في خطية بجاه ربي.
2: صندوق عجب صباح الناس.

0: نسأله على الطقس زعما كيفاش، فما هكا ارتفاع ولا انخفاض في درجات الحرارة؟ من المعهد الوطني للرصد الجوي هم اللي يعطونا المعلومة الصحيحة. معنا سي بلال يحيوي، صباح الخيرات.
1: صباح النور.
0: شحوي لك لبس عليك؟
1: الحمد لله عايشك.
0: الحمد لله. منسمة اليوم، كان نصف الطقس اليوم في كلمة منسم سخون
1: أقل. والله شو دي زون معناتها، طب مثلا تونس ما نجموش نقولوا نسمة، ثم شوية ساعات اكيد نسم شوية، وساعات مثلا تبقى تكون غطا شوية من ناحية السخانة. لكن ديما باش نبقاو ديما في الليفوزين نتاع البارح، وبالنسبة لتونس العاصمة نحكي، بالنسبة لثم البلاي سخرين سي اوترومو سي دي فيرو معناتها، خاصة الخواحل الشمالية.
0: شفنا في القصرين البارح مطر وتقول عاصفة معناها، واحنا هوني نمرحوا بالسخانة سبحان الله.
1: البارح هذيك العاصفة من باسي 18 مليمتر اللي صبت في تالا، 5 مليمتر في القصرين، وعندك في قفصة ثم 9 في المتلوي، 4 في الكتار وزوز في الضيف. أما ثم اللي هو التبروري البارح اللي صب في القصرين.

0: الاخرين. مش نحكي مع تونديتا بالنسبة لليوم. اليوم أهم حاجة ديجا نحن متقدمين تاون حاضروا فيها كومينيكي اللي باش يخرج والكارت فيجيلونس صباح خرجت كي لاحظتوا اللي فيها معناتها برشا معناتها ولايات في من ناحية اللون الأصفر في خريطة اليقظة، اللون الأصفر من ناحية معناتها الخلايا الرعدية، وكذلك اللي هي الأمطار اللي نجم تكون أحيانا غزيرة. علاش؟ على خاطر العشية ثم تكاثف للسحب في المناطق الغربية، ومن بعد باش تكون معناتها مصحوبة بخلايا رعدية، سحب هذية معناتها خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل تدريجيا معناتها العشية مخر وأول يزيد كيف كيف المناطق الشرقية. الأمطار تنجم تكون محليا غزيرة، نخص بالذكر معناتها الأماكن اللي تنجم تكون فيها الكميات كما القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، القروان، كيف كيف معناتها غرب ولاية المهدية، معناتها مناطق كيما الجم وهي جنوب ولاية القيروان، معناتها الفرونتير بين القروان والمهدية، ثم معناتها مناطق اللي تكون فيها أمطار أحيانا غزيرة مع إمكانية زادة كيف كيف لتساقط البرد، كيف كيف حتى الزراج باش يكونوا موجودين زادة معناتها في باجة جدوبة سليانة والكيف وتونس، حتى كسمات الجنوب الغربي زادة توزر وقبلي وقفصة.
1: هذا العشية سبحان وغير الأحوال مش نتعديه من درجة الحرارة نحكي على 38 و37 مش نحكي على رياح وأمطار غزيرة.
0: ما عندهش تأثير كبير على درجة الحرارة على خاطر مازلنا في الديبي متاحة اللي هو معناتها السبب الرئيسي اللي هو مخفض قاعد متمركز حاليا معناتها في بعيد شوية على مناطق المتمركز في الحوض الغربي للبحر المتوسط، قاعد يسير في تيارات هوائية شمالية، ونعرفوا أنها التيارات الهوائية الشمالية تجيب معها الرطوبة، والرطوبة ذيك هي العامل المميز واللي كما قلنا احنا اللي هو المحرك الأساسي معناتها للخلايا الرعدية، خاصة كي تبدا ثم سخان وفما رطوبة تتشكل خلايا رعدية في المرتفعات ومن بعد تدرج معناتها في المناطق الشرقية وتنجم تعطي أمطار اللي هو عارض نتاع أمطار اللي يكون في وقت وجيزي يعطي كميات معناتها نجم محليا هنا متوقعين كميات بين 20 و40 تنجم توصل حتى محليا 60 مليمتر معناتها في خلال 24 ساعة كمجموعة نتاعها من اليوم العشية الغدوة. لا إله إلا محمد رسول الله. بالنسبة لبقية العوامل الجوية اليوم الرياح باش تكون من القطاع الشمالي كما قلنا على خاصة على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي اللي هي باش تحمل الرطوبة خاصة على الوسط والجنوب اللي باش تكون قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية والجنوب وتبقى ضعيفة المعتادة بالنسبة لبقية المناطق، وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية تنجم تتجاوز حتى 60 كيلومتر في الساعة. اليوم البحر باش يكون عامة مضطرب معناتها على أغلب السواحل نتاعنا لدرجة الحرارة القصوى المتوقعة. بالنسبة للمنطقة الساحلية والمرتفعات أقل شوية من البارح باش تكون بين 30 و35 درجة، لكن في بقية الجهات باش تبقى معناتها في نفس المستويات بين 35 و40 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا في تونس متوقعين تكون في حدود 37 درجة خلال هذا اليوم. بالنسبة للغدوة بداية شهر جديد معناتها جويلية داخل معناتها التغيرات في حالة الطقس، تتواصل معناتها البوادر هذه نتاع اللي هي تأثير المخفض خاصة من ناحية معناتها التيارات الهوائية تساهم في ظهور خلايا رعدية غدوة باش تكون متمركزة أكثر في المناطق الشرقية، نحكي معناتها بين زغوان جهة الساحل القيروان وكذلك إلى حدود صفاقس، وتشمل زادة محليا زادة كيف مناطق الوسط كما سيدي بوزيد والقصرين. أمطار في فترة ما بعد الظهر تنجم تكون معناتها محليا زادة غزيرة ولكن معناتها أقل شوية من اليوم، وتنجم زادة كيف كيف ثم إمكانية لتساقط البرد اللي هو التبروري. تتواصل الرياح غدوة من القطاع الشمالي خاصة على الشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تتقوى شوية خاصة في السواحل الشمالية، البحر باش يصبح شد الإثيراب في السواحل الشمالية ويبقى قليل الإثيراب اللي متموج بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة تبدأ في الانخفاض في التدريجي خاصة باش تكون محسوسة في نهاية الأسبوع، وغدوة باش تتراوح القصوى ب 28 و33 في السواحل الشمالية في الجنوب الشرقي وفي المرتفعات. كي نقول السواحل الشمالية نحكي على بزارت وسواحل معناتها باجة وجدوبة، في تونس العاصمة تبقى تقريبا في نفس المستويات أو في خليج شمون تبقى في نفس المستويات، لكن أقل بالنسبة للسواحل الشمالية والجنوب الشرقي والمرتفعات بين 28 و33 وبين 33 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية المناطق. الأيام الجاية إن شاء الله جايين بالنسبة لنهار الخميس مزيد خلايا رعدية بتكون متمركزة أكثر معناتها في فترة ما بعد الظهر بالوسط والجنوب، واللي يميز أكثر معناتها حتى طقسنا الخميس هو الريح اللي بتكون شمالية غربية خاصة على الشمال الوسط من القطاع الواحد الشرقي بالجنوب، تبقى قوية خاصة في السواحل الشمالية ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ونهار الخميس البحر بتكون شديد الإثيراب إلى هائج بالشمال ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، تبقى درجة الحرارة في نفس المعادلات، ونهار الجمعة إن شاء الله معناتها ملامح تتغير في حالة الطقس باش يقرب شوية المخفض لمناطقنا وباش يحمل معها الرطوبة معناتها الكافية، بالتالي معناتها ثم أمطار اللي هي متوقعة والوضع الجو باش يكون ملائم لنزول الأمطار خاصة على مناطق الشمال والمناطق الشرقية بما في ذلك معناتها تونس العاصمة. الريح زادة كيف كيف باش تقوى أكثر، تكون خاصة قوية إلى قوية جدا في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى قوية شوية في بقية الجهات، البحر يصبح هائج بالشمال وشد الإثيراب بقية السواحل، ثم انخفاض اللي باش يكون محسوس في درجة الحرارة نهار الجمعة ويوم السبت. المطر مش كل نهار الجمعة ولا انخفاض مش حسوا أكثر معتها في درجة الحرارة بطبيعة الحال كي تصب المطر معتها حسوا أكثر معتها في انخفاض في درجة الحرارة بش يكون يومي الجمعة والسبت.
1: الحمد لله ويكانت نسكلوا كليماتيزور ونحبلوا شبابك.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. يا تكل صاحبي اللي حي شكرا ليك نهار قزين لفضلك من المعهد الوطني للرصد الجوي وكسمعتم عليها الكلمة اللي عودها برشا الحمد لله يا ربي منسمة فما انخفاض انفراج دونك فوالا الكليماتيزور خليوه توا يخدم بيسير باش يتفكتر علينا حال فاتورة كحمتع ذاك اللي بعد باش نكوحوها للفاتورة ستيك دونك في النهار اللي باش يجيونا الجايين فوالا هكا باش يكون فما تفرهيدة وفما شوية نسمة مع عند ربي هكا تحل الشبيبكات لين تصور مع الريح ما عادش فما ناموس خاطر باش يقول يجيني كي تحل الشبيك تدخل ناموس لين مع الريح ما عادش تقعد ناموس تطيرها هكا انا قلت العالمة جيجي هكا قالت لكم حاسينو اقعدوا معنا حتى نص النهار وما كنتم مرحبا بيكم.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام مع ليتر حالي.
3: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
4: شتوتنا فيها العائلة فيها الكوبلويت فيها اللي نحن نسحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن طول شتوت في أي بي أما بقينا معناتها شتوتنا نحن هنا الحين الشعبية باش نرجع بيك للسوق فاحنا جايين حنان الشاط والبلايص هذي كحال كل ويت فريمون نقول زيرو احترام كيف السوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سمع أكيد سمع اللي ما يحترمش يضحك معناتها موزيكا وتفوا ما عندها مش فيك مش أبليجير اللي في اسمع معك
5: أسيدي هو البحر نعمة لا نريده أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت بوز دلاع وطيسته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة.
3: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث.
2: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس.
6: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: كل يوم نسمعوا غريبة وكل يوم نشوفوا حاجة لازم نثبتوا فيها ونحكيوا فيها ونتسألوا هل اللي شفناه في الفيديو هذا حقيقة؟ هل بالحق صار؟ هل بالحق وصلت انه ماشي ويتبختر هكيكة في الكياس مع فلامون روز؟ هذه الفيديو اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيد ماشي في الكياس وشادد فلامون روز ومشينا كيكا اثنين. فالحق متاع ربي حبينا نفهمه الصحيح من الغالط في الحكاية هذية. هو منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس سي شام الجفجاف معنا. صباح الخيرات سي شام، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جيهان، سامحوا لك صحتك.
0: اسمع، كل مرة تطلع لنا غريبة، كل مرة والله كل مرة حالة تهزنا في ثنية أخرى. قاعدين تثبتوا فيها انتم الفيديو كيفنا كيفكم، ذولي انتم أكثر تدقيق باش نقولوا ونحكموا هل صحيحة ولا غالطة.
1: والله ما زلنا نتقصوا في حكاية الفيديو هذه اللي وصلت لنا الحقيقة البارح. ما زلنا ما قررناش بالضبط اسك معناها حقيقة ولا مخدومة بالذكاء الاصطناعي. مي خلينا نقولوا اللي النحام الوردي هو نوع من الأنواع المهددة بالانقراض في تونس، خرج في القائمة الحمراء الوطنية للطيور المهددة بالانقراض. هو نوع محمي بالكود فورستي اللي عندنا في تونس، ومحمي بقانون يخرج كل عام من وزارة الفلاحة اللي تقول راو معناها النحام الوردي راو من الأنواع اللي ما عندك حق لا تصطادها، لا تشدها، لا تشد الصغار متاعها، لا العظم متاعها، معناها محمي القانون يحميه كومبليتمون،
0: ممنوع اي بالقانون.
1: والجمعية متاعنا جمعية أحباب الطيور قالت قصة طبعا الفيديو هذية، وكان الزم نسكيو به السيد اللي ومش أول مرة تسكي جمعية معناها مش تحافظ على التنوع البيولوجي في بلادنا.
0: باش نسألك سي هشام، هوني الفيديو كي أنت شفته وخبير وأنت خبير بأنواع الطيور هذية منهم النحام الوردي الفلامونغوز، معناها الطريقة متاع أنه معناها طائر يبدأ ماشي هكاكة وشادد بجناحه، مش حسيته كأنه خيل؟ معناها ما نتصورش يعطي الطوع قولينا ويقعد يمشي يتبختر مع السيد هكا ولا ليه؟ هذه اللي شكتنا احنا اكثر ولا ليه؟
1: نورمالمون كلامك صحيح، مي يفوفوار قداز الفلامون قعد مع السيد هذاك، معناها احنا شفنا
0: شوي نجم يربي عليه قولينا الكبده،
1: يستانس بيها الكبده، مي نجم يكون قعد عنده مده طويله ومعناها ويتلزم يتبعه وسده من جناحه ويكركر فيه براتيكمون.
0: فولا معناها هو من الطيور اللي تتعود بالمالك متاحها بصاحبها وتولي تنجم تعطي الطوع هكا
1: بسهولة، مش بسهولة، اما كي يقعد مدة السيد اللي معناها حابس وينجم يتعود به شوية صاريف هذاك على صحنا. حتى
0: لانه انتم شفتوا وضعيات كما هذا يا سي هشام في الجمعيه نتاعكم،
1: شفنا وضعيات في انواع اخرين
0: مثلا شنو كيف مثلا
1: يستدوا في الراباس معناها الجوارح هذاك على اساس احنا وقت اللي يجيونا معناها مرضى ولا مجروحين وتلهوا بهم في الجمعيه ومن بعد رزعوهم للطبيعه الكونتاكت ما المينيموم اقل، معناها حتى وقت نبداو نوكلوهم معناها جيست الوقت اللي باش تعطيهم الماكله وتبعد عليهم، ما تدور بهم، مش ما يستنسوش بيك ووقت ترجعهم للمليون ناتيريل متاعهم للطبيعة متاعهم يتأقلموا، ما عادش ما عندهمش الليان بالتي ما. إذا يقعد حيوان معناها مدة طويلة مع الإنسان مش يتأقلم معناها بالعبد ذاك وبالبورتور متاعه بطريقة الأكل اللي يوكل فيه، فهمت؟ هذاك على اسم زلنا قاعدين نتحرى واحنا معنا على الفيديو هذي مش نفهمه بالضبط مدى السنوة الصحيح والسنوة الغالط فيها.
0: هو وين نلقاوه الفلامون غوز هذي في تونس؟ وين اللي قتلي مهدد بالانقراض والفترة هذي معناها شو الفترة البيولوجية اللي هو
1: توا فترة التعشيش متاعه
0: توا التعشيش
1: والانديفيديو اللي شفناه مع السيد سينا انا دولت على خاطر لي زيماتور ولي جون الكولور نتاعهم يبدا قري عاتي شويه للروز، مي قري اكثر من روز شفناه روز معناها استناديت
0: اجيت معناها قداش عمره ينجم يكون هالنحام الوردي هذا؟
1: اكثر من 3 سنين،
0: اكثر من 3 سنين
1: عمره.
0: وما قد يعيشوا عاده؟
1: ايه شو يوصلوا حتى فما حتى يوصل 38 38 سنه،
0: يوصلوا 38 سنه يقعدوا على قد ما يكبروا
1: في اللي زو يوصلوا حتى ال 43 زون.
0: وعلى قد ما يكبروا ياخذوا اللون الروز هذاك سبحان الله.
1: وبعد 3 سنين الكولور نتاعهم يولي روز بالكدا. الفلامون روز سي تان روزو معناها اكستراوردينير خاطر يتولد ابيض كومبليتمون ابيض.
0: اي اي
1: المنقار نتاعو روز وسقيه روز. الجمعة الاولانية يتبدل كومبليتمون الكولور نتاعو يولي كله جري. سقيه يولي جري والبنقار نتاعو يولي جري. من بعد هيك يبدا يرجع بشويه بشويه ابيض جري. من بعد هيك في عبود 3 سنين يولي
0: كومبليتمون روز. يولي كومبليتمون روز.
1: واحنا معناها رجع هذا من الانواع اللي عصت قبل معناها في نحكي في السبعينات وفي الستينات عصت في تونس وانقطعت على التعشيش. ومن 2019 رجع يعصس عنا في تونس بطريقه معناها برسك عاديه. في بعض الأماكن مش في تونس الكل.
0: وين الأماكن اللي عاشش فيها الفلاموروز النوحة من الوردي في تونس؟
1: عاشش في في في الساحلين في الملاحات نتاع الساحلين. عاشش في الملاحات نتاع تينا. عاشش في أخيرا زادة وما في الحديقة الوطنية بإسكل ومع الأسف دخلوا له مواطنين وقلقوه ومعناها خلى العشاش نتاعه وخلى العظم نتاعه وما عاودش يرجع لهم. هذا تريس مصيبل معناها كيسبيس ما يحبش وقت النيديفيكاسيون ما يحبش القلق هذاك علاش احنا معناها خرجنا بيان عنده جمعتين يحس يحث المواطنين مش معناها يكونوا معناها بعاد على الحيوانات وخاصة الطيور المعززة نتاعنا في البريود هذه خاطر معناها يصير فيه مش تمس عظمة انت نتاع عصفور معناها في الأس نتاعو ينجم ينزل عصفور يسم ريحة الإنسان ما عادش يقعد في الأس نتاعو معناها نقضيو على عائلة كاملة نتاع ونقصوا من البوبيلاسيون نتاعنا اللي باش تنجم تكون موجودة العام اللي من بعد.
0: احنا نتمنوا انه يكون الفيديو هذا اي اي ما يكونش حقيقه، وكان حقيقه فانه اكيد باش تصير كما انتم قدمتوا شكايات تتبعات في الحكايه هذه في السيد اللي نشوفوا فيها يدور مع الفلامونغوز. شكرا ليك سي هشام جفشيف نافوردي، ربي يخليك سيدي المنسق منسق التعديل الوطني للطيور المائيه في تونس.
2: صباح الناس سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويلية. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

9 و56 دقيقة باش نحكي لكم بعد قطار الحياة وطائرة الحياة على باخرة الحياة. شنو هي باخرة الحياة يا جهان؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في ساعتنا الثانية. مرحبا بكل مستمعينا. 9 و56 دقيقة لغنية طربيل تستنى فيكم بعد شوية من عند عبد الحليم حافظ زي الهواء.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك اف ام. موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
3: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة.
4: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري.
5: بنت الحي ومسفسيري
4: نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
6: عينيك نفاني وتزحل عينيا
4: وفوزي بن قمرة
6: أحلام أحلام قدها.
4: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين
6: ليام تجري والعمر خسارة
0: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا مبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: اهلا بكم الى موجز الاخبار. بداية من يوم غدا الأربعاء الأول من جويليا وإلى غاية الجمعة 3 جويليا تنتظم في تونس فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي وفق بلاغ المنظمين فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات وتوفير فرص جديدة للاستثمار والشراكة. ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار. اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المعنيين بهذا الإجراء الذي أقره الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وفق ما أعلنته الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وتستهدف الضريفة أو الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين تبلغ أو تفوق القيمة الإجمالية الصافية لأصولهم ومكاسبهم 3 ملايين دينار باحتساب قيمتها الحقيقية في أول جانفي من سنة التوظيف. وتحتسب الضريبة وفق سلم تصاعدي بنسبة 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار و1% على المكاسب التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 22 عاما في حق رجل الأعمال لحبيب حواص الناشط في مجال رسكلة وتصدير المعادن، كما قضت بالسجن مدة 24 عاما في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبط بتجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديره إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة لرجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي. عالمياً، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وسلطنة عمان اتفقتا على العمل مع شركاء البلدين لإزالة الألغام من مضيق هرمز في إطار جهود مشتركة لخفض التوترات وضمان أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. حاكم مقاطعة موسكو يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تصدت اليوم الثلاثاء لهجوم شنته 60 طائرة مسيرة أوكرانية على المقاطعة، مشيرا إلى مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

رميت الوقت طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملايين الدمع ملايين الدمع يا حبيبي رميت الوقت I'm gonna make it.

0: بوامارشي معكم على وزي كافي بعد عبد الحليم وزي الهواء نرجع توا وين مجتزنا النسمة معك فاطمة صباح الخيرات.
1: اهلا وسهلا صباح الفل الجهين. وين مشينا زعما اليوم؟ مشينا المارشي سنترال ما شاء الله عليك الحركه كيف ما قاعده تشوف اللي موجوده اليوم في مارشي سنترال. خلينا نبداو نحن مع الفوت لقينا سالينا اليوم راهي على 6 دينارات الورقه موجوده على 19980 فما السول اللي انا نسميه الفوت الصغيرات على خاطر فيه السوق موجوده على 26.80 الدوراد موجود على 26 دينار المازلي على 10 دينارات فما المناني على 69.80 الشفريت مكلتشينا اللي نحكيو عليها جهين موجودة على 25 دينار والسفن على 29.80 نكملوا دورتنا الخضرة اليوم لقينا ولد القمرة على 2400 الفلفل على 2400 البطاطا على 2950 فما الطماطم على 19.80 المعدنوس القطة هوني نحكيه على 8.80 الحبق على 3 دينارات السفنيريا بالكيلو نحكيه على 2000 فما اللوبيا الخضراء على 10 دينارات الجنيوية هوني بش بمية جرام نحن نحكيه على 100 جرام على 2500 اللوبيا الحمراء هي اللي تحسومها كانت نفسها نفس السوم نتاع اللوبيا الخضراء اليوم نلقاها على 8700 والقارص بين 3 دينارات و 2000 نكملوا دورتنا فما البوتجاية على 7880 العنب جهين على 10800 البطيخ على 2000 فما الدليع بالكيلو هوني على 8000 الفريز زي دارهم زي الموجود نلقاها على 4800 الخوخ أسوين كما فما على 3980 موجود زي على 4980 اللوز الأخضر على 3500 والعوينة الصفرة هم نحكيوا عليها على 4980 نكملوا دورتنا مع اللحم البقري نقاوه على 47 دينار صدر عجول على 36 دينار ثم الهرج ما هم نحكيوا على الساقين الكيلو على 10 دينارات كبدة بقري على 45 دينار المرقيز موجود على 30 دينار ثم الهرج ما على 18 دينار الهرميش على 6 دينارات كما زدنا نلقاو الهرميش على 3 دينارات فما اللحوم البيضاء الكالوب على 17.700 فما صدر الدجاج على 11 دينار الأفخاذ نتاع الدجاج على 9900 كيلو الستيك على 14.500 جناحات الدجاج نلقاوهم على 5 دينارات اللي هو على 4990 كبدة الدجاج على 15.400 وخاص برايك جهان هون السؤال اللي كنت قداش كيلو الدجاج موجود في مارشي سنترال
0: احنا نغمل موطع اخر مرة خلينا يظهر لي فما شكون وصلنا حتى 7200 7000
1: لا ما هوش 7000 اليوم راو في مارشي سنترال نلقاو الكيلو الدجاج على 6550
0: اسمع على 6550
1: 6550
0: كيلو الدجاج اليوم في مارشي سنترال خبير بي هذا فاطمة
1: لازمنا نعود ونرجع المارشي سنترال
0: نعود ونرجع مش أقول لك فاطمة هوني أنا شفت فيديوهات متاع تشكيت متاع برشا بيعة في المارشي سنترال تشكيه من الريحة يقول لك ريحة قوية ما هيش ريحة الحوت تغلط العبيد اللي كي تدخل المارشي سنترال ما عادش تفرق معناها كل يتهم ويقول لك ليه ذكا وكأنه الحوت هو اللي خرج قاعد في الريحة هذه اللي مقلقة
1: هو للأمانة أنا اليوم ريحة تمشيت جهن فما ريحة الحوت ما كتعرف السخانة ومع الحوت والكل اللي شميته ريحة حوت قوية أوكي أما ما شميتش ريحة أخرى المحقيقة جهن
0: أتونا أنا عشان حاسة الشم عندك كيفيش أتونا نحاول نرجع مرة أخرى دو كانت هذه دورتنا اليوم يعطيك الصحة فاطمة ميرسي بوكو فاطمة كنت معنا في مارشي سنترال مرحبا بكل مستمعينا 10:17 دقيقة وحتى لنص النهار بعد شوي بش نحكي لكم على باخرة الحياة.

0: تنفس البرشة توينسا. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترامه والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حضرية وتقلق راحة الآخرين؟
1: شفتنا فيها العائلة، فيها الكوبلوبيت، فيها اللي نحن نسحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل، كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير. في أماكن الحق متاع ربي تلقى احترام، تلقى العبيدة كتبع في بعضها تقولوا نحن طو شفوت زيايتي. أما بقينا منتها شفوتنا نحن هي الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوق، احنا جايين حنان الشاط والبلايص هذي كحال قلويد بريمون، نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا، وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ثم تلوث. اكيد ثم اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا معناتها يموش فيك، مش اوبليجير انك تسمع معاك.
2: سيدي هو البحر نعمه لا نريده ان يتحول الى نقبه. كان انت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيسته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش، هو باش يعمل كيفك. نحترم غيري، نحترم البيئة، ترى بلادنا جميلة.
0: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: يا مسهر عيني رامي عايش على موزيك اف ام.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: نحب نحكي فيه الموضوع هذايا على اهميته والحق بتاع ربي. قاعدين نشوفه في انه ثقافه التبرع بالاعضاء في تونس ماشيه وتتحسن بعد ما حكينا وبعد ما صارت ونجحت تجربه قطار الحياه صارت طائره الحياه وابتداء من غدوه لو 1 جويليه وحتى ال 5 جويليه باش نحكيوا على النسخه الثانيه من باخره الحياه. شو دخل هذا في التبرع بالأعضاء؟ وتفهموا الحكاية الكل مع ضيفتي المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء دكتور بوسينة زناد. مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان. صباح الخير لكل مستمعين مزيكا فا.
0: شكرا لك دكتورتنا. دونك هزيتونا في قطار الحياة وركبنا معكم طائرة الحياة وغدوة باخرة الحياة في النسخة الثانية لها.
2: أي هو المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء من المهام متاعه تحسيس بالتبرع بالأعضاء ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء. احنا طولي موين صنبون باش نعملوا بيهم معناها تحسيس للمواطنين، نعملوا الحاجات اللي في تونس نخرجوا للولايات، لكن زادة كيف نعملوا دي فاسون إنوفونت بو أتيري لي جون، حاجة طريقة مش عادية معناها في الباتو جربناها السنة الفارطة نشحت الحق معناها كما يلزم المواطنين اللي مروحين من فرنسا لتونس من مرسي لتونس هذوكم حسب تقريب 2000 مواطن في السنة الفارطة والسنة هذه باش يكونوا على متن سفينة التانيت في المتاع ستهان باش يكونوا معناها 3000 مواطن. هذوما 3000 مواطن موجودين في الباتو في البحر معناها ما عندهم من يمشيوا يلقاو معناها توت ليكيب تحكي على التبرع بالأعضاء، تحكي من الجانب العلمي من الجانب القانوني من الجانب الديني. المواطنين هذوما برشا منهم في السنة الفارطة قالوا لنا ما كناش نستخايلوا اللي في تونس عندنا كما في فرنسا قد تبرع بالأعضاء. لا يقول لهم راهو أنا لمم معناها برانسيب التبرع بالأعضاء هو بيدو الدين يسمح الثقافة نتاعنا الدين التونسية تسمح. برشا مواطنين لاحظنا اللي بدلنا لهم رأيهم على نظرتهم على التبرع بالأعضاء يستخيلوا كان في فرنسا بطريقة معينة ما يجيش البالهم اللي في تونس نعملوها. وهما هذوك ما 3000 مواطن كيف نعملوا لهم تحسيس هما بطريقهم كي يروحوا لديارهم في تونس
0: مش يمثلوكم عند عائلتهم
2: معناها احنا نعملوا سنسيبيليزاسيون الواحد كل واحد هذاك يبا أمبليفيه سنسيبيليزاسيون الخمسة وستة لعائلتهم. وانتوما زادة كيف كيف الميديا يعطيكم الصحة كيف تحكيوا على الزيفينمون كيف كيف انتوش برشا عباد على التبرع بالأعضاء. دونك لاحظنا اللي هذه طريقة جديدة باهية الناس الكل تبناوها عجبتهم. الحق نشكر جماعة مارسي معناها المرة هذه باش نهبطوا في وسط مارسي وباش نعملوا ان اشونج ديكسبيريونس مع ليكيب دو مارسي اللي هي في الاكتيفيتي دو غريف دورغان كيما احنا في تونس باش نجيبوا الجالية التونسية لكن مش التوانسة برك المغاربية لكلهم شكونوا موجودين في الفيو بور معناها باش نعملوا اكسيون معناها دو سنسيبيليزاسيون باش يكونوا معنا موجودين يعطيهم الصحة القنصلية وقفوا معنا وقفة باهية ليكيب دو مارسي وقفوا معنا باش نكونوا معناها اون توش الماكسيموم دو بيرسون. و او فينال هو التبرع بالأعضاء سي اون كوز كي توش الناس الكل.
0: دكتور بوسينة هوني اي هوني في النسخة الثانية ليها باخرة الحياة في النسخة الأولى متاحة عمني وقلت لي كان على متنها 2000 سنة بركلا باش يكونوا 3000 مواطن 2000 مواطن معناها فك التراجيل وين وصلوا لتونس قداش من واحد بدل رأيه لأنه نعرف أنه معاكم معنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية ينجم في الباتو بيدو يبدل الصفة معناها ويرد روحه متبرع هكا ولا ليه؟
2: أي احنا سور بلاس انا دوني لا بوسيبيليتي للمواطنين اللي يحبوا يبدلوا بطاقة التعريف نتاعهم يكتبوا عليها متبرع. اون بلان ميديتيراني كانت معنا فريق من الشرطة الفنية والعلمية مشكورين في كل ايفينمون يمشيوا معنا قلنا لهم ممكن في البحر ممكن في مارسي قالوا لنا ممكن معناها العباد اللي يحب يبدل بطاقة التعريف نتاعو السنة الفارطة 6 مواطنين بدلوا حتى ما علمناهمش على فونس اللي معناها فما الإمكانية دونك اللي فوقهم بطاقتهم بدلوا سانز ايديتي فما عباد أخرين البطاقة ماهيش فوقهم باش يبدلوا بطاقة التعريف خاطر هما مطلوب حتى شيء كان البطاقة القديمة وثلاثة صور الصور راحنا نوفروا المصور باش يعطيهم التصاور وهما يجيبوا البطاقه القديمه وسوغ بلاس لي زونبرانت ليغاليزاسيون الكل على متن الباخره كل شيء يصير على متن الباخره ثم بعض العباد اللي ما عندهمش بطاقاتهم فوقهم عمروا لي فورمولير وصوريناهم وين باش يمشيو في تونس ويزون برومي باش يمشيو زاد يبدلوا
0: احنا اليوم بدلوا رايهم اليوم احنا في تونس انا قلت قبيله انه ثقافه التبرع بالاعضاء في تونس نحسوها ماشيه في نسق باهي معناها ماشيه ومتحسنه تونسي ولا قابل. قديش اليوم مثلا عنا من تونسي في بطاقة التعريف متاعه مبدلها وحاطت صفة متبرع في بطاقة التعريف؟
2: عنا الإحصائيات لآخر 2025 16,000 مواطن متبرع في بطاقة التعريف، ساشون كو احنا قبل الألفينيات كنا في 8,000 حاجة هكا، دونك انا برسك دوبلي وانا استوار باش نزيدو أكثر بالإزاكسيون. هذا ما ينعمل فيهم هما وين نقولوا لهم يمشوا معنا الشرطة الفنية والعلمية، يمشوا معنا من إكيب معنا في الولاية الكل حتى خارج حدود الوطن، يمشوا معنا ويسون أفون في الأكسيون معنا ويسهلوا للمواطنين اللي يحب يكتب متبرع على البطاقة متاعه.
0: به هذية اكتب متبرع على البطاقة متاعه، لكن نحب نحكي هوني على المومون الصعيب اللي انتم تواجهوه والعائلة زادة كيف كيف، ديما نعاودوا نترحموا على توفاه واللي زرعوا حياة أخرى في أجساد ناس تستحق. وهوني ديما نقول البطل هو العائلة هذيك اللي قبلت فيها مومون صعيب باش تقتنع. قديش من عائلة كان عندكم الإحصائيات في 2025 تونسية وافقت على التبرع بالأعضاء ونقلوا قديش؟
2: في 2025 عندنا حسب التقريب 20 عائلة عطاو الموافقة باش ناخذوا الأعضاء من عند إنسان توفى لهم دماغيا. هذوما أمكنونا باش نعملوا أكثر من 52 زراعة أعضاء، منهم 12 زراعة قلب، 11 زراعة كبد، و33 حسب التقريب زراعة كلى من عند إنسان متوفي دماغيا الله يرحمهم كلهم. كان مشهومة العائلات عطاونا الموافقة، رانا ما وصلناش نقدموا بالحالة هذه. احنا ولينا نلاحظوا كيف نحكيوا مع العائلات، انا بما اني لاهي بالتحسيس لكن زادا نخدم في التنسيق في اخذ الاعضاء، دونك نحضر مع العائلات كي نحكيوا معهم. لاحظنا ان العائلات ما عادش كي يبداو داهشين مش فاهمين على شنو نحكيوا لهم، رغم الحالة اللي هما فيها، رغم الحزن نتاعهم، ديجا يعرفوا شنو معناها مولد الله،
0: سبعين
2: يعرفوا ديجا معناها نحسهم. ولات اسهل برشا ليزابروش مع العائلات، ولات لنا اسهل برشا العائلات ساعات. بون فما اللي يقولوا لي، فما اللي يقولوا لنا خلونا شويه وقت نخمو.
0: معناها النسبه المئويه اكثرها عندنا مازالت النسبه المئويه الكبيره اللي تقول لي اللي ترفض.
2: هي اكثر، هي قبل 2011 كانوا عندنا 90-80% نسبه ترفض تاع العائلات. اليوم وصلنا ل 60% رفض، انا ربحنا فريمون بالقدا بالقدا نتسميو. احنا نتمنيو نوصلوا عنا 30% برك رفض، والا معناها كما في البلدان المتقدمه احنا علاش قاعدين في نعمل في ديزاكسيون اون كولابوراسيون مع لي زيكيب اللي قاعدين معناها يخدموا برشا واللي ما عندهمش رفض، معناها فرنسا اسبانيا الكل هذوما راهو ما 30% رفض. اكثريه الناس موافقين باش يعطيو الاعضاء نتاعهم. في البلدان المغاربيه الحمد لله انا لي بروميير، وما بيدهم دايور يقولوا لنا كيفاش معناها وصلتوا، معناها الثقافه في تونس ولات موجوده بكثره. الحمد لله معناها التوانسه ولاو متقبلين ولاو يسمعوا الميديا ولاو افو معنا. قبل ما نعرفش كنت تذكر مدام جين كانت الميديا تلوش لنا على البوز، معناها باش تقول هاو فكوا الاعضاء هاو قالوا كذا. تو بالعكس لاحظنا اللي بارتو الميديا اللي يكلمونا ديجا تبارك الله عليكم ملمين بالقانون وبالدنيا الكل تعرفوها بالكدا، وزيد اون بليس وليتوا تشجعوا معنا. هذه سي تري امبورتون معناها كي تلقاو
0: لانه حتى حد ما هو على بغي نقول انا ما تقولش يصير على الغير، كل واحد فينا ينجم لطف يصير عليه. مدام بوثينة دونك نوفا معك دكتور بوثينة زنيت، اليوم اللي يسمع فينا ويقول لك انا في الاخر الاعمار كل عند ربي، وقت تحضر ساعه لا حد لهمش يقدم لا بشي واخر، نربح اجر بالحق. معنى العبد كي خاوه ماك يقول لك نربح اجر ونمنح حياه لشخص اخر، بطاقه تعريفي كيفاش نبدلها؟
2: بطاقه تعريف تمشي لمركز الشرطه تهز البطاقه القديمه وثلاثه صور شمسيه المطبوعة تلقاها في المركز، التعريف بالإنذاء رئيس المركز يعملوا وما يطلبوا منك لا مضمون لا هذا لا سيرتيفيكا لا حد شيء. البطاقة القديمة وتعمر مطبوعة اللي أنت عندك الرغبة باش تكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعك، وتوتي غراتوي ما تجيبش تمبري ما تجيب حد شيء. هذايا في صورة ما يمشي للمركز معناها وين يسكن. سينو في ليزاكسيون دو سونسيبيليزاسيون ولينا وين نعملوا، نمشيو معنا فما انستون في جورني مونديال يعملوا المواطنين في الشارع نزلوا معنا ومعناها يكونوا موجودين يبدلوا بطاقتهم سوغ بلاس.
0: يعطيك الف صحة،
2: اللي يحب يكتب مرحبا بيه.
0: شكرا ليك دكتورة نورتني ربي فضلك و
2: عايشك
0: جميل. بون شونس ان شاء الله دو بروميي ان شاء الله لو 5 جويي ناخذ نتابعوكم ان شاء الله.
2: ميرسي
0: بوكو يفضلك يعيشك دكتور بوثينة زناد المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء.
1: صباح الناس موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح إبدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.

0: هما عندهم تتغنى هذه وسع وسع، احنا كي نحبوا هكا ردوها بتونسي شكر روحوا توا تعدى. هذا احمد سعد على موزيكا فم 10:38.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهان ميلاد،
0: تسمع كل الاخبار معانا ان شاء الله نكونوا مونسينكم. مرحبا بكل مستمعينا هذه الصباح، الناس تابعونا على فريكونس نتاعنا سور النت زاد كيف كيف www.mosaikefm.net. اعتداءات مالوغوزمون قاعده متواصله ومتكرره على اسطولنا، على المتروات، على الحافلات، وحتى على الاعوان، وهذه كل ما نخلصوها كان انا وانتي، لانه ذوكم بفلوسنا احنا هكا ولا ليه. وكي يتكسر حاجه مالوغوزمون اليوم لو طون ك تتصلح، لو طون ك نلقى أو البيسات، لطن كتخل ذيك كل وقت وذيك كل وقاعدة فلوس ماشي هكيكا في الخسارة. آخر الاعتداءات صارت نهارة لحتى ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفي رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس سي عماد منصور. نورتني سي عماد، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أختي جيهان، ومرحبا بكامل مستمعات ومستمعي مزيكا فام. حبيت نجدد شكري بهالمناسبة اهتمامكم بالنقل كقطاع في خدمة المواطن،
0: كقطاع أساسي. معناه شكون فينا نجم يستغنى اليوم على النقل؟ ونفرحوا وإحنا حق متاع ربي ونلقاو الصفقات وفرحنا، وساعات فرحة ما دامتش، لأنه شفنا حتى كي خلطوا الكيران جدد، شفنا حتى الكيران اللي مازلت كي خرجت من المستودع على التو ما ركبت حتى حد، مازلت تقول لنا مكشتية ويتم الاعتداء عليها وتعمل الدومي تور وتعاود ترجع للمستودع. اليوم الاعتداءات هذه متواصلة مالوغوزمون سي عماد.
2: مع الأسف صحيح الاعتداءات متواصلة، لكن ديما أملنا يبقى قائم على وعي معناها مواطنين على حبهم لبلادهم، وإن شاء الله الاعتداءات هذه تتقلص وإن شاء الله معاش نفوها بكل
0: حبهم لبلادهم سمحني وتربيتهم لأولادهم، لأنه توا نعرف علش اليوم الموضوع ذي نتطرقنا له، لأنه توا نعرف الصيف والصيف فما اللي ما يقيلوش نقولينا فهمت كل احنا كنا قبل شد بلاستيك شد بلاستيك تقيل بالصيف اللي ما يقيلوش هذا هو مشدون القايل الموجودين واللي اللي طويل عليهم ويخرجوا قاعدين نسمعوا ذي كل في الصيف والثنية هذه رشقونها وفلوتروا ضربونها وبالحجار كسروا، هذا اللي ما نحبوش على ذا. حبينا نترقوا الموضوع معك، شكرا مرة أخرى لقبولك الدعوة.
2: سمحني أختي، نحن هوا عملنا معناها حتى في المقاربة الصيفية معناها برمجنا بعض الرحلات للشطول باش نحاولوا نقصوا معناها من وجود أبنائنا في الشوارع، وهكاك يجموا يمشيوا للشواطئ نتاعهم ويشيخوا، وإن شاء الله معناها يفهموا لا إحنا معناها هنا موجودين باش نأسوا لل خدمة المواطن، وبقدرة الله معناها يعتبروا ما العمل نتاعنا هذا إن شاء الله.
0: باهي، تو نحكيو بعد على الرحلات للصيف والشتوت والتوقيت. الاعتداءات من أول العام لتوا في نسق تصاعدي؟
2: معناها كان الأسف صحيح في نسق تصاعدي، معناها ما يغركش اليوم حتى بالإحصائيات معناها شاهدنا معناها 20 اعتداء في على عربات المترو، تقريبا 30 اعتداء على الحافلات مع كامل الأسف زاد منهم كثير من الحافلات جدد، وهذاك علاش احنا من خلال
0: قديش من حافله جديده سامحني من في 30 حافله تم الاعتداء عليها،
2: 30 حافله فهمنا 18 حافله جديده
0: اكثر مشطر معناها في جديد
2: مشطر
0: الضربه جت في جديد
2: مع كامل الأسف. نعم وهذا يتكبد معناها شركة دون الخسائر المادية، هي خسائر أن ما نجموش معناها نوفروا معناها الحافلات هذه للمواطن، وهذاك علاش نشوفوا بعض الاكتظاظات، نشوفوا بعض التداخل في توقيع مواقيت السفرات، وخطر الكيران اللي كان ولا المترو اللي كان يضرب على الأقل باش يقعد نهار نهارين للإصلاح، هذا كان لقينا قطاع الغيار الملائم ولا البلور الملائم باش نجمو نخرجو نعاودو نخرجو للاستقلال. مع الكامل تصف
0: هذا التكلفه نتاعو هوني نخلصوها حاجتين، نخلصوها كما قلت انت هوني عذاب عند المواطن بشقه السنه ماديا، وفي المادي قداش تكلفت علينا
2: في المادي؟ اكثر من 12000 دينار هذا في خلال شهر جوان برك،
0: في شهر جوان كهو
2: في شهر جوان برك. نعم
0: 12 مليون سامحني اللي كنت تقولي عليهم توا 20 اعتداء مترو والحافلات هذوما كان في شهر جوان ولا من اول العام هذوما؟
2: لا هذا من اول العام،
0: هذا من اول العام.
2: نحكي لك الاعتداءات اللي صار في شهر جوان هذا التكاليف نتاعها،
0: التكاليف نتاعها 12 مليون
2: اول عام توا. نعم
0: معناها احنا كان نعملوا لموين نتاع في شهر نجم نوصلوا 12 10 ملايين، نشوف قداش توا تكبدنا خسائر
2: السنه. نعم نعم
0: مالوغزمو ابار اذا فما اعتداءات على الاعوان زاد يؤسفنا.
2: فما اليوم في شهر من اول عام توا بلغنا معنا 10 اعتداءات على الاعوان. اي وهذا لا معناها الناس لازم نحطوا في اعتبارنا انه ما ذمه ناس تخدم المواطن تقوم الصباح بكري، فما شكون يخدم بالليل، فما شكون يخدم بالعشيه، واحنا بكلنا معناها اسره واحده وعائله واحده في البلاد هذه، والعون ذاك راهو قاعد يخدم على روحه معناها، ونحاولوا حقا باش نتحراهم همش بالضروره معناها كل الاعتداءات متصبب في المواطن. يجب يكون ساعات صمم معناها مناوشه وقعت بين العوان نتاعنا وبين المواطنين، احنا منا ومنا ندعو معناها العمال نتاعنا باش يسلكوا معناها سلوكيات باهيه مع المواطن نتاعنا، يقدروه يعطيه حقه. المواطن زاد كيتكيز ويتوعى ان احنا نخدموا في خدمتنا حتى في المراقبه، احيانا تصير بعض الاشكاليات لازم نفهموا ان هذاك خدمتنا باش نراقبوا معناها سندات النقل نتاعنا، باش نحاول زاد كيتكيز ننمو المداخيل نتاعنا، وان شاء الله الناس كل كان بداوا متفاهمين الوضعيه هذه.
0: بالنسبه للمراقبين احنا برشا قاعدين يكلمونا مثلا يقولون راني قاعد نطلع ونهبط ما فهميش مراقب، معناها نقص في المراقبين.
2: اكيد صحيح صحيح احنا عندنا نقص كبير في عدد اعوان المراقبه، ولكن في هذايا خذينا طريقه اخرى حتى في العمل معناها في خاصة على الشبكة الحديدية، ولاو القباض معناها موجودين داخل عربات المترو هكاك باش نمتصوا شوية النقص اللي عنا، وفي نفس الوقت نعطيه معناها للحريف فرصة أنه يمتطي المترو ما كان يجري معناها همك العضل اللي يجري أو خلط مؤخر يجب يطلع للمترو ويلقى معناها القابض موجود لغاديكا باش يقتني السند النقل نتاعه.
0: واضح. سي عماد منصور نذكر معنا رئيس المديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس، غدوة 1 جويلية غدوة توقيت صيفي سيونس اونيك، لكن وسائل النقل ما عندهمش سيونس اونيك يظهر لي، وفما برمجة كما قلت انت لحافلات حتى الشواطئ، كان ناخذ فكرة على التوقيت.
2: بالضبط اختي جهان، التوقيت باش نزيدوا في التوقيت نتاع نهاية السفرات اللي هو باعتبار شهر صيفي، شهر نتاع مهرجانات نتاع خلعات نتاع ناس تخرج تسهر، دونك بالنسبه لنا احنا اخر سفرات زدناهم من الضواحي في اتجاه العاصمه، وكيف كيف من العاصمه في اتجاه الضواحي حتى ال 11 ونص ليلا بالنسبه للخطوط المترو. اخر سفره في الخط تونس حلق الواد المرسى نصف الليل ونصف اتجاه الضاحيه. خط التحميم هذا اللي هو مستانس هو القبلة متاع المصطفين متاعنا، مع كامل الأسف اليوم نخدمه بتواتر متاع 40 دقيقة نظرا الأشغال الموجودة اليوم على الخط، ولكن وفرنا 8 دورات لحافة 347 واللي هي تربط محطة تونس البحرية باتجاه المرسى باش نزيدوا ندعموا الخط هذايا وندعموا معناها تنقل المصطفين متاعنا نحو الشطوط. مع هذا دعمنا المواطنين معناها ببعض الحافلات انطلاقا من محمدية وبرج العامري والجيارة في انطلاق شواطئ حلق الواد، كذلك انطلاقا من طبربة ومحطة الانطلاقة إلى شواطئ قلعة الأندلس. هذا يزيد كده كيف دعمنا العرض على الخطوط الحافة 47 27 وخطوط الحافة 18 سي. بالنسبة للحافلات السفرات نتاعهم ليليا باش تكون العشية باش تكون حتى الساعة 9 ليل، ولكن عندنا دورات خاصة بالليل.
0: واضح.
2: في مجمل معناها البرمجة الصيفية.
0: ان شاء الله يتعدلنا صيف من غير مشاكل ولا اعتداءات،
2: ان شاء الله يتمتعوا العباد بصيف مريح، وربي ان شاء الله يدعم يجدد افراحنا، ونتمناو اليوم مناسبة معناها دورة مواقف البكالوريا لوليداتنا نجاح، وإن شاء الله تونس ديما بخير قدرة الله.
0: ربي خليك، شكرا على قبولك الدعوة، نورتني سي عماد. ربي يفضلك
2: في كل وقت.
0: ربي خليك يعيشك يفضلك سي عماد منصور، يعيشك رئيس المديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس.

0: صندوق عجب.
1: والله أنا سمعت في السيد يحكي على توقيت المدرسة. أي أنت مش عاجب توقيت المدرسة نهار كامل. أي وين حطوهم في نخرج وإحنا الخدامة نخرجوا الخمسة نوصلوا الستة وين حطوهم كي تحبهم يروحوا ماضي ثلاثة نزيدوا نخسروا فلوس باش نحطوهم الصغيرات في جاردري أخرى ولا وين سايبوه في الشارع ولا شلون نعملوا لهم هذا برنامج راه متاع بلاد كاملة تولي تخدم نص وقت ولا الوقت اللي تحبه وأنت تحبه مش ما عندها حتى علاقة توقيت المدرسة البرنامج يمكن أما توقيت المدرسة معناش حل فيه كان بلاد كاملة تولي تخدم كيف كيف فرض وقت.
2: ألو صباح خير جيهان صباح النور مزيك بالله جيهان وخايتك الموضوع متاع التقاعد متاع الخمسين يرحم ميل ديكم شوفونا حل فيه التو ما فما حد شيء يرحم ميل ديكم رانا في القطاع الخاص رانا تعبنا رانا ما عادش النجم ولعنا سيف لعنا سونسونيك بشبعانين بصغيراتنا لحتى شيء يفرحكم شوفونا حل في حكاية الخمسين يرحم ميل ديكم.
3: صباح الخير جيهان واخي العوج ما حبيش نحيو انت باقي في العوج نتاعكم برحمه والديكم فسروا لي الحكايه دي اسكو عندي انا وكهو ولا عند العباد الكل يا ابني قبل ما نخرج من الدار المراه تقول لي تسالني سؤال يا محلاه عزيزتي شو تحب نطيب لك والله قلت برا ما يسالش برا خانشتي والله عزيزتي اللي تحب انت قلت برا خلينا ناخذ خاطرها قول لي لا اللي تحبه انت تو نطيبه لك قول لي برك قول باهي برا يا سيدي طيب لنا كسكسي بالخضرة هاي يا سيدي برا مشينا خدمنا روحنا اش نلقاه يا محمص يا فرغل يا فلفل بالبصل انا ميش ضدهم راهو يا محليهم اما الولا تسأل فيه شنو تحب الطيب وانت الطيبة اللي تحبها لي فسرولي يا نساء عليه
0: صندوق عجب.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعض نروح
1: اصبح الناس فرعنا مع ليتر حالي.
2: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توينسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
3: شفتنا فيها العائلة فيها الكوكلوبيت فيها اللي نحن نسحى بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن تو شوت في أي بي أما بقينا معناتها شوتنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حنان الشاط والبلايص هذي كحال كل واحد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سمع أكيد سمع اللي ما يحترمش يبدأ حاط معناتها موزيكا وتفوا ما عم تنيني موش فيك مش قبل جير اللي في نسمع معك
4: أسيدي هو البحر نعمة لا نريد هو أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك أكليت برج دلاع وطيسته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة
2: الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحورة في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس
5: تدلل تدلل
6: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات السيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات السيف
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار البريد التونسي يعلن اعتماد توقيت صيفي لفتح مكاتبه البريدية من يوم غد 1 جويلية إلى غاية 31 من أوت حيث تفتح المكاتب البريدية أبوابها من 2 إلى 5 من 7:30 صباحا إلى 1 بعد الزوال فيما يكون التوقيت يوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف والبريد التونسي يشير إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تقديم خدماتها أيام السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن التوقعات تشير إلى نزول أمطار بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالمناطق الغربية قبل أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة ومعهد الرصد الجوي يوضح أن كميات الأمطار ستتراوح بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي من جانب آخر المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات علما أن غلق باب الترشحات سيكون يوم 27 من جويلية على 4 مساء بلدية قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع شركة البيئة والغراسة والبستنة تهدف إلى تعزيز مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة، خاصة بعدد من الشوارع والأنهج وسط قفصة المدينة، وفق كاتب عام البلدية محمد صغير إبراهيمي الذي أشار في تصريح لمراسلنا عماد التومي إلى أن البلدية تقوم يوميا برفع أكثر من 100 طن من الفضلات المنزلية
7: في إطار مواصلة تحسين الوضع البيئي والمحافظة على نظافة مدينة قفصة. تواصل بلدية قفصة تدخلاتها الميدانية المكثفة في مجال النظافة والعناية بالفضاء العام، خاصة على مستوى النقاط السوداء بمختلف الأحياء والمناطق. تشمل هذه التدخلات رفع الفضلات المنزلية، إزالة المصبات العشوائية، رفع الأتربة ومخلفات البناء، إلى جانب التدخل المستمر لمعالجة النقاط السوداء التي تمثل له مصدر إزعاج المواطنين وتشوه المحيط العمراني. ويأتي هذا العمل في إطار برنامج متواصل ينجز بالتوازي مع النشاط اليومي لعوان مصلحة النظافة، يهدف ضمان مساق منتظم لرفع الفضلات المنزلية بمختلف أحياء المدينة. في السياق ذاته تم إبرام اتفاقية شراكة بين بلدية قفصة وشركة البيئة والغراسة تهدف إلى دعم مجهودات البلدية في مجال الكنس والعناية بالنظافة، وخاصة بشوارع وأنهج وسط مدينة قفصة، مما يساهم في تعزيز نجاح التدخلات والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.
9: فتح باب ترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا التي ستنتظم من 23 إلى 29 من أوت المقبل. وتم تحديد تاريخ 25 من جويليا آخر أجل لتقديم الترشحات، وتستهدف مسابقات الدورة أفلاما قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب. ويتم تقديم الترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها خلال سنتي 2025 و2026، مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. عالميا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول إن نحو مليون شخص ما زالوا نازحين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مارس الماضي على لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: هذه يارا لو بصلي لحداش واربعتاش دقيقة تتسويت في موزاي كافيم في صباح الناس تحديدا ساعتنا ثلاثة نحكيو أستو سنتي. أيوة نسيت هذه زادة آخر حلقة في أستو سنتي في صباح الناس السيزون 2026. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور إيمان عموس, هي أستاذة سابقا في كلية الطب وإخصائية في أمراض وجراحة العيون. نورتي دكتور, شحويلك.
1: عايشك جيهان, ميرسي بوكو, يعطيك الصحة في الاستضافة ومرحبا بكل مستمعين.
0: ربي فضلك. هكا اخترنا إخصائية عيون لأنه العين هي اللي تفضح بنادم. نقول
1: لك العين هي النافذة, سي لا فونيتر دو لام, دونك نافذة الروح.
0: أي.
1: ممكن العين في بالي هو يعني بالنسبة لي أنا هو العضو أكثر عضو حساس ويحكي على البش على على البدن.
0: تقرأ من العين معناه
1: صح, حكيم عيون.
0: حكيم عيون, نورتني دكتور. دونك العين ولا على قد ما مهمة على قد ما هي سنسيبل, سورتو تو احنا قادمين تو بدينا عاد نقول لنا السيزون نتاع البحر بدينا على بكري,
1: بدينا بسخانة هذه بدينا على بكري
0: به سخانة بحر شط ملح كلور كله بدون ما الكل ارمل تخلي ارمل ما تخليش. دونك فما امراض نقول لنا تتقلق العين بهم وفما دي سيزون تمبيراتور وغيرهم.
1: صحيح.
0: هو ديجا الواحد بركه في السخانه هذيا من العرق من الدنيا كل عينه مسكينه,
1: هي ديجا العين من هذا تبدا تشيح وتبدا تتقلق. اكزاكتومون هي ما وي تو تي بدينا بدينا السيزون نتاع المسبح والسيزون نتاع البحر بدينا على بكري كما قلت انت هكا هو. شوف احنا بالنسبة لنا العوم صحة, يعني برا عوم برا تفرهد, أما حافظ على عينك, حافظ على العين. شو معناه؟ يعني الكلور ينجم يعمل إحمرار في العين. الكلور مع يعني المواد متاع المكياج ومتاع مواد العضوية نلقاهم في المسبح
0: في البيسين
1: ينجم يعمل تهيج في العين.
0: أبار الإحمرار,
1: الاحمرار هو نوع من التهيج
0: هذاك هو,
1: يعني ايريتاسيون بالفرنسي نسميوها بالعربي تهيج, اللي هي كيفاش احنا نشوفوها نشوفوها بالاحمرار. السؤال اسك كل احمرار مرض؟ لا, مش ديما كل احمرار مرض. علاش؟ على خاطر الحمد لله ربي سبحانه اعطانا كلي الفيلم لاكريمال اللي هو وقائي, يعني اللي لاغم الدمع تقي العين وتنظف العين. دونك الاحمرار في حد ذاته نجم البدن والعين تقضي عليه ويتنحى ويكون كل شيء يعني سامبتوم صغير لتهيج اللي هو يتنحى في بضع ساعات. وقتاش احنا نتقلقوا كان الاحمرار شيء تزيد معاه, يتزيد معاه ضبابية في الرؤية, يعني يقول لك انا نقص لي نظر,
0: نقص لي جملة ولا لي فلو,
1: نقص لي فلو ونشوف فلو وعيني معاش صافية,
0: فوالا,
1: وجيعة كبيرة في العين كبيره وتقعد يا اي وجيعه تقول لك عيني تتسطر توجعني ولا تتم تسطير شويه في الراس, هذا يقلقنا.
0: أي.
1: حاجه اخرى زاد وقت العين تولي تفرز مواد يعني صفراء, يعني اذا كانوا باش نتعديو صفراء ولا

0: موتيك يعني ثم كونسنتراسيون تاع ملح باش تاثر شويه على القرنيه.
1: أيه.
0: هي بطبيعه الحال وقت انت ما تحلش برشا عينيك في الماء واش باش يصير لك حاجه كبيره.
1: فباش كون يقول لك بالعكس انت كتاب تحل عينيك في الماء على اساس انه كانه باش ينضاف.
0: لا مش هكا يعني احنا كان نعطيه العبد نقولوا نصفوا عينك بالفيزيول ما احناش باش نخليه 4 سوايع يصب في عينه. أيه. انا باش نعملوا له قطره ونقول له ارتاح مش باش يحل 4-5 سوايع. احنا سورتو هذه مشكله شوفوها مع الصغار.
1: الصغار
0: خاطر الصغار يحل عينيه في البحر وفي البيسين وفي كل شيء. هذه هي الحاجه اللي تقلقنا سورتو الصغار. نجمو العين تحمر وي اما كيف كيف الحمد لله البدن يريكوبير يعني يصلح. وقتاش احنا نخافوا كيما قلت لك وقت البدن القدرات نتاع الاصلاح نتاعو اللي ديباسي ما عادش. وقتها الجرثومه تشد والالتهاب يشد ونولي نحلوا بيبي اخر. احنا وقتها
1: بيبي خير نحلوا
0: اكزاكتومون.
1: هوني دكتور نحب نسالك مادام حكينا على شط وعلى بحر نحب نسالك على الرمل اللي مثلا صغار يبداو قاعدين على شط البحر هو بالتراب بالرمله دخلت اولى وحتى يبدا ممدود ولا تبدا ممدود شكون تعدم بحذك محترمش يبدا يجري
0: هي التراب الكل على وجهك
1: ولا يلعب الكره بحذك دوك كذا هو دوك فما الريسك تاع يدخل لك الرمل. كيفاش نعمل هوني؟
0: شوف يدخل لك الرمل كسوا كبير ولا صغير ما تحكش عينك
1: سورتو
0: ما تحكش عينك خاطر وقت تحك راك ما تنحيش باش تعمل بالحكين.
1: أيه.
0: باش تجرح القرنيه وباش تجرح الكونجونكتيفيت اللي هي الملتحمه يعني انت باش من وضع صحيت اللي هو بسيط باش تولي وضع نجم يكون خطير ينجم.
1: أيه.
0: مش اوبليغاتوار يعني مش باش نقول تولي والدي ما تخليهمش يلعبوا بالرمل ما نقولش هكا لا اما اذا كان صغيرك ولا انت تخلك شويه رمل احسن حاجه دبوسه ماء صافيه اغسل بها. كان عندك انت دموع اصطناعيه احسن واحسن لكن احنا ما نمشيوش لهذا. ما صافيه اغسل العينين بالقدا شللهم وكهو. وثما شكون زاد احنا ننصحوه كان الصغير يحب هذا يلبس هيك النظاره هذيك اللي فيها كي الفانتوز هذيك تسكر العين ينجم يعوم بها ونجمو نحميو بها العين هكا وخليه يعوم على روحه. أيه. في
1: أبار العمين هوني قلت لي زاد كيف لانه المخططه واحنا كبار كانت تخلك رمل في عينيك سي بون اما صغير ينجمش يوصل لك لفون بس تقعد عنده تحسن
0: له احسن حاجه صغير اغسل
1: له. اي سينو شنو اللي يصير
0: اذا كان حك عينه ينجم يجرح القرنيه نتاعو احنا
1: وما فقوش بها وقتها.
0: لا
1: عند الصغار
0: الصغار لا
1: وقت تفق بها عند الصغار
0: وقت ولي عينه تحمر برشا تولي عينه توجع يولي مسكرها شويه تفتح العينك تتسكر شوية تلقاها مقلق
1: إذا بعد نهارين ثلاثة تبدأ
0: نهير نهيرين أي
1: نهير
0: نهيرين تبدأ عينه هكا تحمار تحسها هكا مظللة شوية على العين الأخرى.
1: أيه؟
0: الأم والبوبش يقولك شبيه هذا.
1: أيه؟
0: يعني دونك أوبليغاتوارمون يزمو فحص نديروش نستناو نقولوا لاباس.
1: أيه؟ أيه؟ ما تقولش راهو هو ولا لا لا لا
0: سكوك الصغار نتاع 3-4 سنين ما يتكلموش بداو هما شيخين بالتراب ما يتكلموش.
1: ما يفسرلكش.
0: صحيح. من 5-6 سنين نجم يقول لك عيني توجعني دخلت لي فيها تحثربت تخلي فيها رمل هذاك مفهوم والكبير بيان سور يفهم. هذا هو. شنو اخر زاد حبيت نحكي عليها سي ان بوان تري امبورتون بالنسبه للادوليسون والكبار لانتي العدسه.
1: العدسه.
0: العدسه
1: لونتي دو كولور ولا لونتي دو كوريكسيون لازم كيف كيف كله كيف كيف
0: كله كيف كيف
1: كله كيف كيف على دكتور
0: كله كيف كيف مادام لاصق على القرنيه وتعوم به لا على خاطر راهو يجونا برشا يقول لك انا نسيت ولا عمت به في بحر ولا بيسين راه بالنسبه لي كيف كيف علاش على خاطر هي اللونتي العدسه لاصقه للقرنيه
1: باش
0: تعمل تشد الماء تشد واحنا شنو هو الفيلم لاكريمال يعني الدمعه تتعدى تحت اللونتي وتنظف ان فوا انت خليته وتشد هو غادي بس سورتو عاده كان مسبح وجراثيم والكل راهو نجمو نتعديو من حمرار صغير الحاله خطيره اللي هي تعفن القرنيه لابسي دو كورني اللي هو يبوز بلان دو بروبليم على خاطر اولا الدواء نتاعو صعيب الجرثومه ساعات تكون جرثومه بليده والدواء نتاعها اصعب وساعات حتى كان بالدواء ويلزموا اسابيع واسابيع باش يبرى ساعات يخلي سيكاتريس اللي هو تولي بالحق نقطه ضبابه على القرنيه. وقتها نوليو تحكيوا على جراحه ما نحبوش نوصل هذا.
1: باهي هوني دكتور اللي يقول لك انا ماهيش لونتي دو كولور قلت انت بالنسبه لك الاثنين كيف كيف اما لونتي دو كوريكسيون يقول لك يا خويا انا ما نجمش بلونيتي نحب نقعد باللونتي باش نشوف.
0: باهي شوف فما حل.
1: أيه.
0: الحل اللي تلبس هذاك اللي كما قلت لك اللونات نتاع المسبح.
1: أيه.
0: اللي تلصقهم بالفونتوز اللي ما يخليكش
1: يدخلك الماء.
0: صحيت. ما انا ديما انا نقول ماذا بيا اوكان ريسك
1: ما
0: ناخذ حتى ريسك. Pas de lentilles, نحي لونتي وعوم، يعني انت ما تستحقش ماكش باش تقرا في وسط البيسين.

0: تدعوه مقاوم تبرد روحك يعني ما تستحقش عليك باش تقعد تو برون لو ريسك باش تو بورت دي لانتي اللي هما ينجموا بعد فهمت يا لامبورطون لو بلوز امبورطون لو بلوز امبورطون سي عينيك لاباس وبعد تشوف شوي شوي ما يصيرش
1: هوني كيفاش نحميها العين العين قداش سنسيبل وسبحان ربي وتحمي روحها بروحها كما شفنا لكن اليوم مثلا مثلا البون نقول لك نحميها باكرون نعطش نشرب الماء العين والدمعه قلت قبيله دكتور تنجم تشيح العين صحيح. اليوم حتى ما غير ما نمشي حتى نتبرنزا هكا ما غير ما نلبس لونيت
0: كيما ساعه حكينا جيهان يعني تنجم انت فمك يشيح ولا لا وتشرب الماء أي. كيف كيف العين سيت ان اورغان فيفان يعني عضو حي أي. يعني يشيح وتنقص عليه الدمعه كل واحد وكيفاش كيما انسان كيما قلت لك كيما انسان يحس اللي هو يعطش برشا يشرب برشا ثم انسان يعطش شويه يشرب شويه ثم ناس يقول لك سافا انا مانيش به احنا كيفاش نحميوها فما حاجتين فما الدموع الاصطناعيه وانا نفضل ديما الاسيد ياليرونيك اللي هو يعمل كلي فيلم على القرنيه يحميها بالكدا سينو ثم الدموع الاصطناعيه العاديه لام ارتيفيسيال سينو فما حاجه اخرى زاد كيف كيف اللي انا ديما نعاودها النظارات الشمسيه نظارات شمسيه اما نراه هو النظارات الشمسيه ماهيش مجعوله للوك ماذا بينا نخليوها للزوز هذا لوك اما تحمي خاطر احنا حاجتنا بالاشعه لوفي الاشعه اوفي اللي هي على طويل نجم الضر بالعدسة كريستالان اللي هو ينجم يتأثر برشا بالشمس وبالشبكية على طويل سي فغي مش يعني مش يعني مش حاجة على قصر قصر مدى مي على يعني مويا ولون يعني طول مدى نجم تتأثر الحكاية دونك ماذا بينا ديما نختاروا لونيت سولي افيك ان بون انديس ماذا بينا من عند لوبتيسيان مش مبقايا اخرين هكاك حمايه العينين سورتو بالشمس نتاع تونس يعني فيها تبارك الله فهمت
1: فيها سورتو هوني برافو دكتور مادام حكيت خلينا نحلوا زاده بارونتيز بارابور زاده كيف كيف اللي صغار ومعناها يلقى بارتو تو اليوم لي لونيت دو سولي موجودين مالوغوزمون على كل لون وعلى كل شكل دونك يولي شي زوز ثلاثه وتلقاها بنت هكا ويعوم بيها وقاعد بي الوغ كو ذاك مضر للعين بالحق مضر خلي عينه بليش ما تلبسوش هذاك البلاستيك هكا
0: ماذا بينا خليه بليش ما تلبسوش هكا البلاستيك انا جو بريفير يقعد بليش وهو يقعد في الظل ويلبس شابو خير ما تعطيه هدايا لونيت سولي اللي هما ما فيهم حتى انديس نو بروتيج او كونترير يعني يزيدوا يعقدوا الامور علينا احنا
1: وسافار شو الماتير اللي مصنوعه بها معناها مش بعيد الماتير اللي تجبد اكثر الغيون الخايبه
0: صحيح اكزاكتومون ماهيش سي با في باغ ان اوبتيسيان اللي فيه انديس اللي هو يحمي العين
1: ميرسي بوكو نورتني دكتور
0: يعيشك عايش
1: ربي يخليك يفضلك
0: ميرسي
1: بوكو دكتور ايمان عموس استاذه سابقه في كليه الطب واخصائيه في امراض وجراحه العيون كانت هذه اخر استوس سونتي للسيزون هذه استوس سونتي صباح الناس مع ليتر حليب. الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغاره ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
2: شتوتنا فيها العائلة فيها الكوبلوبيت فيها كل نحن نسحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة قد تبع في بعضها تقولوا نحن تو شتوت في أي بي أما بقينا معناتها شتوتنا نحن هنا الأحياء الشعبية باش نرجعوا بيك للسوق احنا جايين حمام الشاط والبلايص هذيك حال كل واد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سامي اكيد سامع اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا ما انت مش فيك مش اوبليجي انا مش نسمع معاك
3: سيدي هو البحر نعمه لا نريده ان يتحول الى نقبه كان انت كولي ما يراكش ولدك كليت بوز دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئه تاعي بلادنا جميله
4: الحفاظ على نظافه شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
5: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش أصبح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: شكون قالكم الأخبار معنا توفى أبدا تقعد لخر دقيقة والأخبار ما زلت عنا ما توفيش والحكايات والأكتواليتي. مرحبا بكل مستمعينا وعنينا مشكلة على تونس حتى على البرة اللي يصير ننقله لكم ونحاول ناخذ كيف كيف الصحيح في الصحيح. شون اللي صار في موناكو؟ موناكو اللي معروفة نقولنا كل شيء منظم توتي كالم. شو اللي صار؟ عبوة نازفة، انفجار، وما زالوا كيصرحوا هل فما علاقة وإلا قرب فيها الحكاية عمل إرهابي. شو اللي صار بالضبط في موناكو؟ معنا شكرا لي سي شكري قديش مدير إذاعة أورو مغرب. سي شكري صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخيرات جيهان، تحية ليك وتحية لكل مستمعين مزيكا فام.
1: العشرة متاع الليل سماع دوي انفجار كبير قدام إمام بلكان،
2: أي في إمارة موناكو لأول مرة معناها تصير حادثة بالكيفية هذه في الإمارة. الإمارة اللي أنت حكيت عليها قلت بها مكان الأثرياء متاع العالم، مكان اللي الملوك متاع العالم تروا في الصيف يجيوا سيفوا فميكا. لكاميرات سيرفيونس في موناكو يشوفوا في واحد لابس كاسكيت تونيو أكحل يحط في ساك قدام إمابل، بعد قليل انفجار رهيب جدا في الإمابل هذيك. ثلاثة جرحى، ثلاثة أوكرانيين منهم رجل أعمال كبير برشا معروف في أوكرانيا سابقا يسكن من فميكا، تعرض إلى جروح بليغة. معها زوجته اللي حسب قبل المداخلة معاك تويكا خرج الوكيل العام لإمارة موناكو يقول أنه العملية ليست بعملية إرهابية، يأكد الفكرة هذه، ويقول أنه الحالة متاع المرأة تدهورت برشا خاصة الانفجار في ساقيها جات الضربة طريقة كبيرة برشا. يقول أنه حالتها أصبحت خطيرة برشا، وفم ولاية صغير عمره 13 سنة كانت الاسكالي في الوقت هذاك بالذات تعرض الى جروح. خليني نعطيك اكثر معطيات السلطات الإمارة موناكو. تعرف الإمارة دي عندها امنها الخاص وعندها مجالها، طلبت التعزيز من السلطات الفرنسية من الجيش الفرنسي للبحث عن الفاعل نتاع العملية هذه التفجيرية
1: اللي رصدته الكاميرات
2: وتصوروا موجودة دو بارتو في فرنسا كاملة. حسب آخر المعطيات اللي يقولها من قبيل شوية للوكيل العام لإمارة موناكو يقولوا أنه السيدة ذي حسب آخر الصور شافوه أنه متجه نحو فرنسا، وبالتالي حالة استنفار أمني كبير برشا في مدينة نيس وإمارة موناكو لأنه نيس هي اللي لاسقة فيها بالضبط. فبالتالي إجراءات أمنية مشددة الآن في الإمارة ومدينة نيس وباقي مدن الفرنسية للبحث عن الفاعل. خلينا نعاود نقول لك لأول مرة تصير عملية تفجيرية، وهنا وسائل الإعلام العالمية قالت تناول في الخبر لأنه ينجم يمس حتى بالسياحة ويمثل برشا حاجات من أمن، خاصة الإمارة اللي معروفة معناها بعد حتى الحرب بتاع الخليج الناس كل رجال الأعمال جابوا حتى فلوسهم واستثماراتهم كل إلى الإمارة هذه.
1: داكور، دونك اليوم اون ايكارت كما قالوا هما لابيست نتاع اتونتا تيروريست، وتجم تكون محاولة قتل خاصة للثري هذايا الأوكراني.
2: يعطيك صحة جيهان، يعطيك
1: هذا وين ماشيين بها تو.
2: هذا هو مع انه جاري البحث عن الفاعل نتاع العملية هذه إلى حدود اللحظة.
1: واضح واضح، يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك معنا نورتني. ولا هذا فيما يخص الانفجار اللي كما سمعتوا يصير أول مرة في موناكو، وكما قالوا دونك توا سي شكري الدهاش معنا مدير إذاعة أورو مغرب يقول لك توا الوكيل العام لإمارة موناكو بعد شبهة أو أنه تكون عندها علاقة هذية بعملية إرهابية، دونك البيست هذه إكارتي، ويقول لك توا ماشيين في أنه تكون محاولة قتل لهالثري الأوكراني ذلك كان يسكن في الإمابل هذية. ثلاثة هو ومرته وطفل صغير كان وقته في الدروج عمره 13 سنة اللي تصابوا جراء هالانفجار. نكملوا معنا على موزيكا فما.

0: كيف نهارك؟
1: مبروك الريما الجابري، نجاحها بامتياز في امتحان البكالوريا في ايطاليا. ديديكاس مع ماماتها مونيا، خالتها سونيا، خالة هشام، عمتها زهرة، والعائله، كل عائله جابري والنويوي بتونس، يقولوا لها مبروك العقبه الما اهم. انتم مازال كلمتونا على 71 113 013، لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بربي سمعت هيك، نحب نقدم ديديكات للولد ولدي حيوته، ان شاء الله كل عام هو حي بخير.
2: عشمة موزايك، انا مدام قريوي، نحب نهني بنتي ميرنا البيا القريوي بعيد ميلادها، عملت 12 سنه، يا ربي يخليها لي، يا ربي يطول عمرها ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، يا ربي والسعاده في حياتها، ان شاء الله بالتميز في مناظره الدخول المعاهد الاعداديه النموذجيه. نحبك برشا ميرنا.
3: أنا سلوى غرياني، نقدم تهنية الخاصة بمناسبة عيد ميلاد زوجي كمال علاق، نتمنى له طول العمر والصحة يا ربي.
4: أنا محسن من سقف، نحب نهني روحي بعيد ميلادي اليوم 30 جوان، إن شاء الله كل عام وأنا حي بخير، وإن شاء الله ربي يعيدوا عليا بالخير والبركة إن شاء الله، وتحية كل من يسمع مزيكا فهم، وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده، وشكرا.
5: أنا ريم من حمام الغزال، نحب نعدي ديديكاس بعيد ميلاد ولدي عزيز تنحمو في طولوس، وكل نحبك برشا وعطيك كل ما تتمنى.
6: أنا سامية، نحب نهني صاحبتي عايدة بن عمار بعيد ميلادها، نتمنى لها طول العمر بالصحة والخير، ونقولها ربي يفضلك دع دعاء.
7: صباح الخير يا موزايك، بربي نحب نهني بنت خويا صبرة بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: على موزيكا فام، خلطنا للدرجين الاخرانين ولا حتى اقل من الحلقة الاخيرة لموسم رقم 18 في صباح الناس على موزيكا فام. 18 سنة تلقاوني كل يوم، كنت معكم بتسعة متاع الصباح نصبح ونحكي الأخبار والأكتواليتي، والمهم أنه نجيبه صحيح، والمهم أنه دي معنا ثقتكم هي رأس المال ومحبتكم بيان سور. فشكرا لكم زادك كيف. قبل ما نقولكم باي باي ونذكركم أنه غدوة إن شاء الله 1 جويلية تنطلق البرمجة الصيفية اللي باش يكونوا فيها معاكم كل يوم من اثنين حتى الجمعة من 6 متاع الصباح للأحداش 5 سوايع نون ستوب. دونك باش نكونوا معاكم نرافقوكم، عنا فقرات وعنا الربح، عنا اخبار ونونسوكم الحاصل. نوعدوكم انه تكون برمجه سبيسيال كالعاده على موزايك اف ام. نحب نشكر ليكيب الكل، نشكر زملائنا زاد كيف يعطيهم الصحه. دونك تعدات سيزون هايله كالعاده، الحق بتاع ربي اي ذاك هو شكا روحو تعدى. نشكر روحنا بياسو لانه قاعدين نخدموا في خدمه باهيه باهيه باهيه، راهو الماتير اللي قاعده تخرج لكم اليوم راهو راها برشا خدمه من الزملاء الكل الكل الكل، كل من يخدم في موزايك فام راهي فما خدمة كبيرة باش نكونوا ديما عند حسن ظنكم وثقتكم. فوالا ميرسي بوكو الكريمة باش تقامل معنا غدا كيف كيف، زادة كيف كيف فاطومة باش تلقاوها معنا. ميرسي لي كلوبنا في ديجيتال، غدا باش يخلط معنا عبد الناصر في ديجيتال رفيق، دونك المخرج متاعنا ما نستغنيوش عليك. فوالا مبغيش تاخذ كونجي في جويلية، هذه تصفيق عليك انت بي اوكي. واش قلت لكم احنا هوني الناس شكر روح. نتقابلوا بلا غدوه على موزايكا فام. شكر كبير لكل مستمعينا، صباح الناس سيزون جاي ان شاء الله، ان شاء الله كان حنا ربي بخير في رمين. باي باي.

0: Publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: سمارت تي في ايكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، QLED 4K، Google TV 5.0 certifié, Android 14. Ecosat, fulgeur de chez.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الدفاع الوطني تفيد بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. والوزارة توضح أنها شرعت في تقييم منظومة الخدمة الوطنية المنصوص عليها بالقانون عدد 1 لسنة 2024، بما يشمل دراسة إمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية الإلزامية، ومن بين الخيارات المطروحة اعتماد مدة مختصرة ومكثفة تركز على تعزيز قيم المواطنة والانتماء وإكساب المجندين المهارات اللازمة لخدمة متطلبات الدفاع الوطني. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يقول إن تونس تسعى إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 46.4% بحلول سنة 2030 و62% في أفق سنة 2025، تمهيدا لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، مضيفا أن بلوغ هذه الأهداف يستند إلى محورين أساسيين يتمثلان في رفع إسهام الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35% سنة 2030 و50% سنة 2035، إلى جانب تعزيز النجاعة الطاقية بما يحقق خفضا في الاستهلاك الوطني للطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030 و37% في أفق سنة 2035. والبكاري يشدد على مواصلة مرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية وتوفير مختلف آليات الدعم الفني والمالي، وفي مقدمتها صندوق الانتقال الطاقي، بما يسهم في تحويل مشاريع النجعة الطاقية وإزالة الكربون إلى رافعة للنمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. في أخبار العالم، متحدث باسم الخارجية القطرية يقول إنه تم استخدام خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر في مضيق هرمز لاحتواء المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية بين واشنطن وطهران، مضيفا أن التنسيق مستمر مع سلطنة عمان بشأن المضيق والعبور الآمن للسفن. الأمم المتحدة تعلن أن تفشي فيروس إيبولا قد يكلف إفريقيا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار ومئات الآلاف من الوظائف، مما قد يؤدي إلى أزمة موية. رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يعلن أن بريطانيا ستزيد ميزانيتها العسكرية إلى حوالي 387 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبل لتحديث قوتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماجي. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ميدي ماج كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة للمساتين. ميدي ماج مع نوف الورداني.
0: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. ميدي ماج الحصة اليومية طيلة البرمجة الشتوية، باش تتبدل الأمور بداية من غدوة باش يكون موعدكم مع ميدي ماج زادة. يلا مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. لا المخرج باش يتبدل، ماهوش باش يكون معنا سليم غدوة. دونك بلاكي بلاكي تونا نبلبزوها معاه ونعملوا له المشاكل لين يبعث مطلب نقلة ويرجعوا لنا سليم. مرحبا بكم اليوم 30 جوان 2026. كالعادة باش نعملوا دورة في الساعة الأولى هكا، دورة خفيفة على الأخبار والحكايات، وفي الساعة الثانية الساعة الأولى الجدية، الساعة الثانية باش نحكيوا على الموموفور هكا باش نعيشوا أحسن لحظات 10 شهور كما اختاروهم سلاح وناهد. مرحبا بك سي خليل، شنحوالك؟
5: أهلا وسهلا، مرحبا أخويا.
0: شني الأمور؟
5: والله لاباس
0: الحمد لله.
5: استنى في ناجي وين؟
0: سي ناجي في الحصريات كالعادة. سي ناهد شنحوالك؟
6: صباح النور نوف، مرحبا بيك وكل المستمعين.
0: مرحبا مرحبا مرحبا سي سلاح سكوحي، شني الأمور؟
6: مرحبا بيك نوف، المرحبا بالكيب الكل، نسلم وزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا زاد وين ما كانوا موجودين. وتحية ريزو الطايح صباح.
0: فوالا ريزو الطايح، معناتها ربي ينجح تلام ذاتنا اللي في
6: الكونترول. أكيد ربي معاهم إن شاء الله، ربي معاهم أكيد. فوالا إن شاء الله قاو حلول أخرى باك عام الجاي كان أحيانا المولى، إن شاء الله نعيشوا حاجات ما أحسن من هكا.
0: عندك ثقة في كلامك؟
6: عام جاي نعرف.
0: سيدي زعيري شنحوالك؟
7: أهلا وسهلا نوف، مرحبا.
0: مرحبا مرحبا. لبنى في الإخراج، سليم السمعي في الإخراج التقني. باش نعملوا دورة خفيفة على الأخبار والأحداث في الساعة الأولى. يلا نمشيو للنيوز.
1: دقيقة نيوز
8: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
9: نبدأ أخبارنا في متابعة للأحوال الجوية، ما نفش نحكيه على درجات الحرارة وإنما على إمكانية نزول أمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية. هذا يقول المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، يقول التوقعات تشير لنزول أمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، قبل أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكيف سليانة زغوان المهدية قفصة. ما هذا الرصد الجوي يوضح، يقول كمية الأمطار باش تتراوح بين 20 و40 مليمتر وتوصل محليا إلى 70 مليمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قويات نجم تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي.
0: للبرد
9: أي.
0: تبروري أي.
9: أي.
0: قلت البرد أنت؟
9: لا لا البرد
0: البرد.
9: البريد التونسي يعلن اعتماد توقيت الصيف.
0: قلت لك البرد مشيت للبريد، برافو على الجدمو.
9: أي باهي ريتا ترانزيسيون هايلة. البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية يوم غد غرة جويليا إلى غاية 31 أوت، وين تفتح المكاتب البريدية أبوابها من الاثنين للخميس من 7:30 متاع الصباح حتى لماضي ساعة بعد القائلة بعد الفطور، فيما يكون التوقيت نهار الجمعة من 7:30 متاع الصباح إلى نص نهار ونص. والبريد التونسي يقول أنه 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع باش تواصل تقديم خدماتها نهار السبت من 9 متاع الصباح حتى نص نهار و15 دقيقة. بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 اللي تعذر عليهم الحصول على الموتباس كلمة عبور التوجيه الجامعي إصلاح أرقام هواتفهم عبر منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.in على مدى اليوم وغدوة. هذا ما أعلنته وزارة التربية في بلاغ مشترك مع وزارة التعليم العالي، وباش يتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة. دونك باش توصل لكم لموتباس تاعكم SMS بداية من نهار الجمعة القادم 3 جويلية على أرقام الهاتف اللي باش تحطوها بعد التحيين. وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزير التجارة سمير عبيد يكشف أن صادرات تونس إلى دول سوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار ارتفعت بنسبة 50% بين 2019 و 2025، تنتقل من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن جاوزت 3 مليارات دينار سنة 23. واعتبر أن التطور هذا يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب تشير إلى أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت نحو 7 ملايين قنطار، منها 6.6 من حبوب الاستهلاك و350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام. والمسؤولة بديوان الحبوب تبين وقت زيارتها لولاية القصرين أن الهدف للموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار من البذور الممتازة. نحكيو على السجل الوطني للمؤسسات اللي يعلن انه باش يعتمد الخدمات الرقميه بنسبه 100% بدايه من غدوه. غره جويليا فيتر رقمنت كل خدمات واجراءات، والسجل الهوني يدعو مختلف المتعاملين للمبادره والحصول على الهويات الرقميه من الان بما يتيح لهم النفاذ الى المنصه الالكترونيه واتمام جميع المعاملات واجراءات الايداع الالكتروني من غير انقطاع. المصالح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة حملة لإزالة الانتصابات الفوضوية والأكشاك المخالفة بمحيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة في العاصمة، ولفتت لأنه الحملات هذية باش يتم التواصل معها دوريا. العالم يشهد نهار الأربعاء 12 أوت 26 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، وين يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند، إيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. بشكون الظاهرة هذه مرئية في بلادنا في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، وين يحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. نوفاو بخبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن فرنسا وسلطنة عمان اتفقوا على العمل مع شركاء البلدين لإزالة الألغام في مضيق هرمز في إطار جهود مشتركة لخفض التوتر وضمان أمن الملاحة العالمية في واحد من أهم الممرات البحرية.
1: دقيقة نيوز.
8: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد، تحية للبريد التونسي. فقط سلاح نحب نسأل على نهار 13 شهور ربع، علاش مش ونص؟
6: شنو هي 13 شهور ربع؟
0: يعني يخدموا من 9 متاع الصباح ل 13 شهور ربع،
6: عليه عليه مش نص نهار ولا نص نهار ونص، علاش وربع؟ ما ندخلوش في الحكم الرابع شي يحسب هو حر في الوقت الضايق. ما يفسس الكتيمة اللي بيت تقول على الزيت 4 دقائق 5 دقائق هو زيت.
0: ليه نيغوسيو كيك زعما بسويع زايدة ولا حاجة؟ ليه بالحق عليه
7: تجديد تجديد تجديد حاجة جديدة
10: وربع راهو يسكروا الباب اللي يقعدوا غادي يبقوا معهم مدي ساعة
7: مديش بفهم ايش توقيت الجاي يوفوا
10: البوستة هم يسكر الباب وربع واللي يبقوا عندهم كل
0: الحسابات والدنيا
6: سمحني
10: حتى العقيد
6: هو صحيح كلمك صحيح مرة صارت لي فيه دارة كما نقولوا نحن مثلا لا لا مش سكر لك الباب اكزامبل هي مثلا تسكر مقيده وحتى موجوده حتى في دراتها يعملوا البلاك البرة معناها وقتاش يسكروا الاوقات نتاعو توقيت العمل كما نقولوا نحن مساع كي مشيت غاديك مساع غير ربع خلطت مساع غير ربع نلقاهم ديجا سكروا الباب باش يكملوا خاطر الداخل فما ناس بيكملوهم ويروحوا هو القانون شي يقول قانون يقول لك انت تسكر مساع دونك مساع ما عادش تقبل العباد مش انت تسكر مش انت تتروح مساع انت مساع يوفى السيرفيس يوفى السيرفيس مساع معناها انت سيبه مساع ما عندك الحق انك تروح على روحك
0: وفما بلديات مشهوره عليهم برشا صف ينجم يسكر مساع نص نهار وربع يقول لك تيكيت وفي وسي معناتها يبدا حاسب اللي مثلا فما مياش يدين صف يقول لك زيد تقص طاوله لانك ماكش باش تخلط باش تفوت الوقت اي راه فما بلديه تبدا بساعه ونص ساعتين تستنى في التيكي باش تتعدل تذكر وقت قالوا ما يفوتوش درجين انتظار وكذا برشا حكايات به مع السجل الوطني للمؤسسات خليل غدوه باش تبدا الخدمات الرقميه بنسبه 100% في اطار رقمنه جميع الخدمات والاجراءات الهويات الرقمية من الآن المتعاملين بالمبادرة معناتها هل تعتقد أنه باش نفوتوا 3% برشا كنار 3% معناتها معناتها شركاتنا تونس حاضرة، الدولة حاضرة، ولكن شركاتنا حتى لوين باش توصل تعتقد؟
10: هذه باش توصل تعرف علاش؟ لأنه الهوية الرقمية والمنصة الرقمية هي المخاطب الوحيد للمستثمرين في أعداد المشاريع ومرافقة المشاريع والصبان الوثائق والكل، بمعنى مش يلقى روحه المستثمر، وبالعكس هو باش يجري
0: ويجربوا فيه عندهم،
10: هو باش يجري على هذا باش نحيله 3-4-5 تنقلات، ممكن 6 تنقلات، ثم حاجات تتعمل أونليني وتقعد المنصة هذيك لكل المستثمرين للأجانب وللتوانسة، بمعنى هي حاجة باش تسهل وحاجة ما نش باش نعودوها، لخاطر كل مرة نعودوا لأنهم تقريبا يبشروا بها عند معامين والثلاثة سي غد الحي تبدأ المنصة في العمل، منصة الاستثمار في انتظار مجلة الاستثمار، إن شاء الله مستنيه وش برش
0: إن شاء الله يا ربي. معناتها إلكترونيا باش تنجح الأمور حسب رأيك سينيجي؟
7: تنجح، ليش ما تنجحش إذا توفرت الإرادة وتكون يعني البرمجة تمت على أحسن ما يرام.
0: هي الإشكالية تو في الشركات تندمج ولا
7: أي؟ لا هو تو الشركات أكيد تو معناها الإقبال مش يكون كبير، والمعلومة نتصور راهي وصلت، خاطر ديجا السجل الوطني عنده مدة وهو يعطي في معناها يعطي في المعطيات الأساسية على المنصة وعلى عملية الرقمنة، ودخل معانا نهار الخميس اللي فات مع زميلنا ناهد المدير العام تاع السجل التجاري عادلي شواري، وتكلم ووضح إن شاء الله تكون وصلت المعلومة، وإن شاء الله ما يصيرش كما صار في بعض الإدارات، لأنه راه في تونس يبدو أنه عندنا إشكال مع الرقمنة، مع تطبيق الرقمنة في سجل تجاري. العملية نجحت إلى حد ما لأنه صارت بعض إشكاليات، فكالترانزيسيون معناها بين الورقي وجيبك الدوسيك الكبير وهات الورقة وجيب الورقة وبين الرقمنة صارت بعض الإشكاليات، وتدمروا حتى أصحاب المؤسسات. توا مش ندخلوا فاز أخرى، ان شاء الله ما تصير الاشكاليات، ان شاء الله تمشي العمليه كما ينبغي. وكاو
0: وعندهم مده برشا الشركات بدات تستعمل في الديكلاراسيون الرقمنه وغيره. المصالح البلديه بتونس العاصمه خليل دونك حمله لازاله الانتصابات الفوضويه، وين صالح عزيز الهادي الرئيس ومستشفى الرابطه، وقالت الحملات هذه ستتواصل دوريا.
10: والله شو باش نقول لك، ان شاء الله ما نمشيوش الجمعه الجايه نلقاو نفس العباد ونفس الانتصاب الفوضوي ونفس المشاكل ونفس الاكتظاظ ونفس اللي معناها اللي في غير قانون يمنع اللي عنده قانون باش يخدم على روحه، واللي مش كاري يمنع الكاري باش يخدم على روحه، واللي يخلص فكره واللي يخلص فكره.
0: مو فما زاد شكون يقترح حلول؟ فما شكون يقترح حلول انه الناسك اللي ناصبه هذيك نعملوا، فما بلديه عملتهم في العاصمه معناتها نعملوا لهم هكا بلايس ويكريوهم، معناتها اللي يخي اللي يبيع في الشابات، اللي يبيع في الكسكروتات، اللي يبيع هكا كشك ما بارد وكذا، تعمل له انت حاجات محترمه ويولي ينصب بها، معناتها كبلديه مسيرش تاثرهم.
10: نقولوا صراحه زيس خلينا ندرسوا المكان، ريت باب سعدون كل فضاء متاع خدمات، ما ثماش بلاصه ما تقاش فيها باتسيري، ما تقاش فيها الحمام، ما تقاش دبوسه الماء، والانتصاب الفوضوي زاد يبيعه بالغالي، معناتها الاخر مريض وعطشان وكمل يبيع له الماء بالغالي، معناتها وتعمل زاد مشهد كامل قدام الاكتظاظ وكذا. معقول ياسر انه اللي يخدم حق ربي العالمين في البلاد هذه عنده حق يخدم، يجيش واحد ينافسه ينافسه هكاك معناتها
0: اي ويخالف القانون وما يدفعش اداءات وما يدفعش كذا، معناتها يظل لي مصاب تتواصل وكهو سينيجي، معناتها لانه برشا ولايات لايمت هذه قاعده هكا تعمل في حملات ضد الانتصاب الفوضوي وغيره.
7: شوف عندنا سنوات نسمعوا بالحملات هذه نتاع مقاومه الانتصاب الفوضوي، وفما بعض بلديات مشات في اتجاه انها خصت فضاءات أخرى للمنتصبين هذوما التجار الصغار واللي أغلبهم معناها يعني تجار بسطاء صغار، يعني من اللي تقع مثلا حاط بانو ماء في الصيف مثلا يستغل فترة الموسم الصيف والسخانة بانو ماء ويحط فيه شوية ثلج شوية كذا شوية ماء وبيع با يخدم على روحه وربي عينه. ما كي البلدية تنظم وتعمل فضاء خاص بالناس هذوما وتعمل له بلاسة وبلاسة محترمة يكون فيها ظل، وحتى كي تطلب منه أنه يخلص الأداء يخلصه عن توعية
0: هم يخلصوا بلاصه في ظل كذا ما يجيوهاش العباد، هو هذيك مشكلته
7: ما توا باهي
10: بلاصه ما تجيش في وسط الحركه المروريه من هو يتعمل احتلال المساحه
7: هو لا باهي توا كي تجي قدام مستشفى جامعي كبير
10: قدام صالح عزيز كيفاش منين تتعدى
7: صالح عزيز وقدام شرنيكال وقدام الرابطه وتشوفك المشهد هذاك ما مشهد مقرف بصراحه. واش
10: كان في الماء يبيع التفاح الاحمر والبنان
7: كل شيء كل شيء تباع والكاكي والواحد الدنيا كلها تباع غادي اي دور شكون باش ينظمهم البلدية هي المراقبة ينوفر هاي المشكلة خاطر توا شفت البلدية تجي فترة البلدية راي عاملة كيما كتفول صغير معنا ساعات يتحمس هكا وبعد ما
0: تختفي ما تلقاش تتخلف برشا معناتها
7: شوف كل ما بديت أنت كبلدية إصرار على تطبيق القانون بصرامة على الناس كل دون استثناء رأي الناس تحترم أما وقت اللي تعمل حملة وتطلع عليه مرة ولا مرتين في العام ما بقيت

0: باش يديبلاسي له معناه يمشي له الفضاء منظم. دونك فكره تنظيمه بما معناه انك تحط الناس هذوما في بلاصه معينه، راهو الناس تشري عارضيا معناها تتعدى القاع حشته بما قدامه، القاع السيرفيس قدامه،
1: خلص بقى قدامه
0: قولي بعد غالي مش غالي ذاك موضوع
2: خاطر تردو ما عادش متجول انت
0: وقتها ما عادش. اذا انت بتجيب انسان مثلا عامل نقولوا نحن كيما حكيت توا زينج على حكايه المال بيرت، هو عرضه قدام خارج قدام سبيطار قدام مكتب قدام اداره قدام اللي هو، معناها ما تنجمش تحكي برشا على كلمه تنظيم. يمكن فما لازم غزره اخرى للناس هذوما، تعامل اخر في ما باش تقولي اني نهزهم الفضاء ونحطهم. راه المواطن ما يمشيش الفضاء باش يشري القطاني ويشري كاكي ويشري ماء ويشري حاجات اللي تتباع معناها في
2: مع عبيد ناجحه مثلا اللي يبيع السمك كسكروت عياري في إيه؟ كل مكان
0: اسكو تي ديبلاسي باش تاخذ عياري في كل موجود على قارعه الطريق إيه؟ تقف كرامتك تاكل
2: إيه؟ في كل مكان يبدا فيه الريستورونات الغاليه شويه سونتر بان يجي واحد هكا في تركينه تحت شجره ويبيع. المبدا نتاعو كيما يقول صلاح انه موجود غادي، ما تنجمش تقول له ايجا نهزك 3 أيه. كيلومتر بعيد بلاصه ظل لا لا
1: ما يقول لك أيه. ما عندي من
0: هو في اللاك ريت يالو بلاش راح يقول لك لا
2: أيه. ريت اللاك ورستورونات غاليه قبل ما تدخل اللاك فما خمسه سته يبيعوا ضمره وبكسكروت عياري للناس اللي ما تقدرش للي تتشهى معناتها المبدا نتاعهم هو التجول في امريكا كي تحاوز في نيويورك الهوت دوك البياعه عملت لهم نصب كل 10 متر وتلقى واحد في نصب يبيع معناتها ما نظمتهم البلديه لانه المبدا نتاعو انه يفرض روحه عليك
1: يقيسوا له قداش بعيد هالكياس والمتراج كل شيء راهو تصير هذه حتى لاسباب اجتماعيه يعطيو هذه مش ما فيهاش رخصه فيها احتلال مساحي خلص طون في العام اما يقعد في بلاصه ما تخلقش العباد ما تخلقش المره ما تخلقش الكراب ما تخلقش كذا
3: يبقى هذا دور البلديات
2: صحيح علاش انا قلت تعمل مبدا كامل مش
3: خليه يعطيك صحة هو القاعده انه حريه العمل خليه يخدم اما نظمه راو كيما تنظموش وما تطلش عليه وما تراقبوش راو فما بعض الباعة المتجولين اللي حكيت عليهم نوفل راو يبدا يكزح بشوي بشوي رما ياخذ 2 متر وبعد شويه بعد جمعه تقا خذ 4 متر
2: وما فما قهوه ميخو متر
3: اي هو خلي عاد
2: فوالا دونك يقول لك كل عبيد
3: احتلوا تروتوار
2: اي فوالا احتلوا ويرفلوا عليهم معناتها يهزوا لهم الكراسي الصباح ويرجعوا في الليل
1: يكريوا التروتوار يخلصوا على التروتوار ومو منظمه
2: لا كي تكري تروتوار يلزمك ما تفوتش لانتير
1: ايوه ثم اي
2: هو يكري لانتير ويحتلوا كل
1: ثم معايير
2: اي معناتها يدفع حق لانتير ويحتلوا الكل كيما البحورات معناتها كي باش تمشي للبحر انت اللي يشري الشط يلزمو لانتير ويخلي الدوتير للناس العاديين هو يكري لانتير وياخذ الشط كامل. ترى فاصل ونرجع لكم للجرايد.
4: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كيماتيك. تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي
4: صيف السنة كيماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكيماتيزور اللي يتحمل عليه
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى 40% في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. اتنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124 المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد.
4: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح لين الساعة 2 نوف الورداني.
2: يا مرحبا يا مرحبا نعملوا طلع على الجرايد
4: في الجرايد
2: بالله راهي الحلقة الحلقة الأخرى وتعرفوا اللي في الصيف تكثر برشا الأخبار الحمد لله دونك اليوم الأخبار برشا زادة في الشروق لشبهات فساد في تنظيم رحلات بقعة المقدسة وزير سابق لشؤون دينية أمام القضاء ومعناتها شبهات فساد مالي وإداري شابة تنظيم عملية العمرة خلال فترة إشراف الوزير السابق على الوزارة ياسر موجود منهم القضايا هذو
1: موجود في كل مكان أما أوكي الكلمة راهي واضحة شبهات وخلوها في الشبهات والحاجة الباية اللي الشبهات تطال الجميع تو مش كان الإنسان العادي تطال الجميع مسؤول ما عليه كان يدافع على روحه إذا كانوا متورط في شيء معين فمش يحاسبوا القانون إذا كانوا خاطئ فالقانون مش يبرئوا لكن الناس الكل سواسية أمام القانون
3: هاي واضح هذاك بالنسبة للعملية الحقيقة
2: ومعاه في جريدة صاحب قناة

0: الفازية دخل العمر
1: هذا الغريب
2: شكون هذا؟
0: ليش لا ما نذكرش لا الوزير ما شو مدخل قناة التلفزيون في العمرة
2: ولا أنا عارش أنا حجيز تفاصيل
1: نورمال مو حجوز حاجات بعض على بعضهم
0: أي لا معناتها هو ساعات سينيجي القضايا تتم بسرعة وساعات نلقاو قضية من عام 2006 ولتو يتناولوهم أحيانا السرعة باهية يقول لك تو الوزير هذا يعطي الصحة وصاحب قناة ما ذكرهمش أما فما ناس يتذكرهم ساكن وينجم بعد عام المحاكمة يخرج براءة أمين وفا خرج براءة سينيجي سمعته شويها تبدأ بالحق مع السرعة أحيانا
2: هذا هو هذا الإشكال اللي يتسبب فيه البطء أحيانا في معالجة بعض القضايا والبت في بعض القضايا خاصة القضايا اللي تتعلق بالفساد المالي في الدوائر القضائية المختصة بالنظر في القضايا اللي عندها علاقة بالفساد المالي تاخذ برشا وقت فما قضايا تقعد حتى عامين ثلاثة أربع سنين في الأثناء أسماء المشتبه بهم نقول مشتبه مش متهمين لأنه وقتاش نسميوه متهم وقت اللي توجه له دائرة الاتهام توجه له التهمة ويحاكم من أجل التهمة هذيك في الأثناء قبل ما تصدر التهمة وتوجه إليه اسمه يتداول بطبيعة الحال يفرحوا به في الفيسبوك
0: والناس بالنسبة لهم حتى كان خرج براءة الناس ما تصدقش البراءة تصدق التهمة لهنا باش نسأل سؤال وإحنا في الحصة هذه ولمدة أشهر انقدنا برشا وزراء ولمنا برشا وزراء سينيجي وسي خليل على عدم تصرفهم عدم سرعتهم لهنا أنك تكون وزير مسؤولية عظيمة رو ينجم يكون راني تو نحكي في المطلق ينجم يكون الوزير ما في بلوش الصاير ولأنه هو المسؤول يمشي هو المتهم معناتها مسؤولية أنك وزير وتصدم وتاخو قرارات وغير وراني توا حكيت في المطلق أيه. قاعد نعمل في ريكاب نتاع حصة نقدنا فيها برشا الوزراء معناتها المسؤولية ولا تتخوف لأنه تنجم تلقى روحك مرمد عامين ثلاثة في محاكمات أحيانا أنت كوزير رو كيما الأفلام ريتك اللي يدخل وتجيب له طفلة ويبدأ يصحح ساعات من غير ما يغزر حتى الورقة شنو أكدت صحاحة نجم تورطوا في
3: قضية أي ساعات مقابل حق ما ثم حتى لكن أيه. التجاوز يتم تحت إشرافه وهو يثق في ناس وقت اللي أنا نكلفك مثلا بالصفقات كذا أنا نكلفتك بالصفقات وقت تجيني أنت ما قعدش ندقق في جرتك فهذه تخليهم أمام مسؤولية
0: ما رو تحت إشراف ورو
3: لكن أحيانا
0: رو عنده 500 تحت إشراف
3: وكل بشر خطأ أحيانا ثم زاد مسؤولين يمشي وهم يعملوا التجاوزات
0: لا ثم أما نحكي على المسؤولية هذه اللي ما معتنا احنا نقولوا أغلبية الوزراء خاطيهم وكذا المسؤولية هذه تورط وهي اللي خلت برشا وزراء يتردوا برشا في أخذ قرارات كبيرة أحيانا
2: هو شوف نفل باش نكون واضحين نراو اللي تم تعيينه وزير اللي هو يعني يعتبر من منصب رفيع جدا في الدولة راو يفترض أنه يعرف القانون ويعرف الترتيب الإدارية ويعرف الإجراءات الإدارية وخاصة النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات والبيع والشراء والخدمات والتراخيص وكذا يعرف حتى إذا كان ما يعرفش فما شكون اللي يخليه يعرف لأنه في الوزارة ما فماش كان الوزير والوزير قبل ما يصحح قبل ما يأخذ استيلو ويحط التوقيع متاعه على أي وثيقة وأي قرار راو عنده مدير عام للشؤون القانونية عنده إدارة عامة للشؤون القانونية عنده رئيس ديوان عنده أعضاء مكلفين بمأمورية في الديوان عنده إدارة عامة للشؤون الإدارية والمالية وعنده ناس مختصين في القانون يعني ينبه قولوا له يا سيد الوزير راو قبل ما تصح القرار هذا راو ورد بالك راو فما نصوص قانونية تمنع أو تجيز دونك ما فماش تجيني بعد تقول والله ما في باليش وما نعرفش وما أنت غادي وعندك معاونيك ومساعديك ومستشاريك وعندك ناس إداريين مختصين ضالعين في القانون الإداري وفي الإجراءات يوقذوك ما تقولش ما نعرفش
0: واضح.
2: يعني هنا حكيت حسن النية وكذا والله وربما
0: جوابك واضح جدا تراه فاصل وبعد باش نمشيو لوسط البلاد فاصل صغير ونعود
4: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midimac, Goujou et Sénéjma, Monosonal et Mansardine.
0: دونك مازلنا معكم سلاح
5: نمشيو للمارشي سنترال وباش نحكيو لهنا على برشة تفاصيل باش جينا من عند سي عمر حلمي النيفر اللي هو مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس ومعنا توا في المباشر. مرحبا بك سي عمر.
6: مرحبا سيدي.
5: نعرفوا اللي انت موجود سير تيران اما ماذا بينا كان ناخذوا اكثر التفاصيل على المارشي سنترال، شنو لقيتوا، شنو اللي موجود غاديك، شنو اللي رصدتوه؟
0: معناتها زيارة فجائية عملتوا سي عمر؟
6: هي بين ظفرين فجائية، خاطر بلدية تونس توفر على عيد المكان فريقة بالنسبة للسوق المركزية اللي هو موجود كامل أيام الأسبوع اللي مفتوح السوق. اليوم عملنا تجم تقول مراقبة مكثفة لمختلف الجوانح اللي موجودة وخاصة منها اللي فيها المواد الغذائية اللي قابلة للتعفن بسهولة، خاصة مع دار فسخانة بالضبط، دونك اللي هم الأجبان واللحوم بمختلف أنواعها والأسماك.
0: دونك الأمور كانت لقيتوا شوية تجاوزات؟
6: أكيد ديما نخاورة وفما تجاوزات.
0: عجبتني أكيد
5: خرجة مش بلاش،
6: لكن خاطر نعرفوها السوق ومعناتها الفرق نتاعنا تتداول عليه بصفة مستمرة. احنا نحبوا ديما نرتقيوا لما أحسن باش نوفروا أفضل مواد غذائية للمستهلك، ما يشريش حاجة ومن بعد يندم عليها يقاها متعفنة. هذا هو أهم حاجة. دونك لقينا بعض الإخلالات الصحية سواء بالنسبة للمواد ولا سواء ساعات في التجهيزات.
0: أعطينا مثلا لحوم، جبنات، أعطينا أمثلة مثلش سي عمر.
6: بالنسبة للأجبان مثلا ثم بعض المواد اللي التاريخ متاعها صلاحية فات ولا التاريخ ماهوش موجود جملة. وقينا هذو دونك هذايا المصنع بيد، ونرجع المصنع يلزم راهو المصنع يضع على المواد نتاعو تاريخ الصنع وتاريخ نهاية الصلاحية نتاع المواد.
0: احيانا البيع ينحي
6: بطبيعة، هو النتيجة هي هي ما دام مش موجود سوى البيع نحي. اما هما هذوما نورمال حقهم مطبوعين طبعا، دونك يصعب ماهيش ورقة ما لاصقة وبرا تبدا مطبعك نوعك كما كل السلامي الكبير نتاع الاجبان هذوك اللي مش موجود.
0: وفي اللحوم وغيره،
6: اللحوم فما ديما ناكدوا على اللحم المفروم ما يلزمش تفرم مسبقا ديما عند الطلب، اللي حاجته برطل نص رطل يفرم له الكميه في وقتها. هذا اللحم المفروم راهو اكبر من اكبر المواد اللي قابله للتحصن.
0: دونك في الدجاج، الحمات، الحوت، لقيتوا حاجات فاسده ولا
6: شوي؟ فما بعض الكميات الصغيره لقينا بعض المواد وقع حجها ثلاثه على عين مكان، ماهيش كميات كبيره الحقيقه. وبالنسبه للاسماك فماش حاجه كبيره. اللي انا شخصيا لاحظت ومعناتها وفرحت له انه فما استعمال مكثف للثلج فوق الأسماك. هذه حاجة اللي نحرص عليها خاصة فترة صيفية وبصفة على عام 12 شهر يلزم تكون. أما في الصيف بصفة خاصة لقينا شوية نوعية من السوبيا ما كانت مجمدة اللي هي ممنوع ولا يلزم يحط اللي راهو هذية كانت مجمدة،
0: لانه كي تكون مجمده ما عادش نجم تعاود تجمدها.
6: بالضبط بالضبط.
0: وكي يبدا سي سي سي سي عمر كي يبدا واحد يقول من بحره من بحره الحوت وهو قديم، تفيقوا به ولا لا؟
6: بالطبيعة هو اي حوت يقول لك من بحره راه، وحتى حد ما باش يقول لك راهو ليه جمعه ولا جبناه من الواد راهو. هذا اهم حاجه راهو يلزم نردوا بالنا فاش نشريو. وبصفة عامة راهو بكل صراحة السوق المركزية المراقبة نتاعو معناتها يوميا تقريبا تقريبا معناتها نجمو نعتبره للمستوى الصحي على مستوى السوق المركزية مقبول.
5: جوست سي عمر سؤال، اسكو انه فما ساعات انه حاجات تكون باينة ثم حتى المواطنين تنجم تفرق بالنسبة للحوت والكل، لكن فما حاجات اللي يصعب ساعات التفريق فيها، مثلا هل انه فما اللحم يكون فاسد والا ماهوش صالح للاكل يتحول المرقاز مثلا؟
6: صحيح فما هذه معمول بها مش بالضرورة في السوق المركزية، معمول بها بصفة عامة وهذا علاش نخافوا من المرقاز، معناتها اي حاجه تتحط فيه راهو معناتها الباهي والخايب يمشي في الترحاء ويولي مرقاز.
0: هذه المواطن يلزم يكون واعي باللي سي عمر حلمي نايفر وانت مدير حفظ الصحه تشكيو بياع في المارشي سنترال عندهم يامات من الزيكويت تطلع في ريحه خايبه وقال لك برشا ناس هربين ويسخدوها ريحه الحوت وكذا. نعرف مش اختصاصكم اما تفضلت الامور
6: ولا احنا بدنا نلفتوا الانتباه راه خاطر فما انعكاس على سلامه المواد الغذائيه دونك لا البلديه معناتها تتدخل بصفه دوريه للتصريح اللي هما قنوات تصريف المياه معناتها اخر مره يظهر لي نهار الجمعه في الليل دخلوا وقاموا بالتصريح. اما زاد راهو الاشكال ناتج على تصرف بعض البياع اللي موجودين وزاد اللي فما دخلاء على السواخك اللي قشروا خاصه الحوت
0: نورمالمون
6: فما اللي مرخصين لكن فما زاد دخلاء اللي يقشروا بصفة عشوائية ويطشروا يطيشوا القشور في المسكوكة وهذا اللي سيتسبب في الانسداد. دونك فما عمل دوري من اللي تقوم به البلدية وإن شاء الله ربما فما أشغال متاع التوسعة أشغال شامة متاع إعادة قنوات تصريف المياه.
0: يعطيك الصحة سي عمر حلمي نايفر مدير حفظ الصحة شكرا. دونك
5: لاحظنا على الكتبة العامة لبلدية تونس هي اللي أعطت أنه باش يمشيو ويشوفوا وأكيد باش يكون عندنا صور وفيديوهات من بعد على السيت متاعنا موزيكا فهم.
0: واضح يا ريت تقول كل بياعة ساعات اللي كي قشروا يسدوا منا فينا وهي مش مراقبة بجاه ربي شوية ضمير. وكيفاش أنت بيعت بحاجة فاسدة في الطقس هذا
3: كونجيلي وسير كونجيلي
0: أي أذيك راهو أخطر حاجة
3: وهك علاش نقولوا الحملة في وقتها والحملة يلزم تصير ويلزم تتعاود لأنه في الصيف راهو خطر كبير على صحة المواطن تنجم تصير كارثة من مواد فاسدة.
0: صحيح صحيح تراه نمشي والموزيك 24 موزيك
2: 24 باش نحكيو بعد شويه على الاستثمار الخارجي بالارقام كيفاش التطور وشنو وضع الاستثمارات الاجنبيه في تونس. ولكن قبل خلينا نحكيو على تصريح الوزير السابق والخبير الاقتصادي خليل العجيمي في تصريحه المزيك. يقول تونس تعيش مع ميلاد نظام عالمي جديد عندها فرصه هامه باش تولي لاعب اساسي في البحر الابيض المتوسط في المجال الاقتصادي ويتحدث هوني على سياسه للمجال الصناعي. هات نسمعوه شنو يقول.
7: تونس تنين متوسط اليوم أما ما يلقب النير شورينج هذايا أصبحت حقيقة. قبل كنا نتحدث عليها 10-15 سنة. تونس لابد أن تعمل سياسة صناعية حتى نستقبل ونصبح من موقعنا كلاعب أساسي في البحر الأبيض المتوسط في الاقتصاد وفي الصناعة وفي الخدمات ذات الجودة العالية. شنو ما هذوما؟ احنا عنا اليوم ناس كل تتحدث على ما يلقب الذكاء الاصطناعي يرتكز على زوز مقومات. أول حاجة البنية الأساسية والتحتية اللي هي لداتا سنتر واللي تتطلب برشا طاقة وإلى آخره. لكن النقطة الثانية اللي هي أهم البنية التحتية هي البنية البشرية نشوف اللي هي الذكاء البشري. هو شنو الذكاء الصناعي بالنسبة للذكاء البشري؟ نقطة هي الماتيماتيك الحسابيات ومعتها الماتيماتيك إي لكوداج انفورماتيك معتها البرمجيات. احنا في النقطين هذوما قويين برشا في تونس وما هيش إصلاحات كبرى هي نفكروا مع بعضنا فما نافذة قدامنا تفتحت ولابد أن نشتغلوا مع بعضنا خاصة على الموارد البشرية. علاش لا في تونس ما نخلقوش مدرسة الحسابيات في تونس لكل ماتيماتيك دو تونيزي معناتها لوكوداج نقريوه معناتها لابد هنا برنامج كامل.
2: من جهته رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب وفي موضوع آخر يعتبر أنه تونس تحظى باهتمام المستثمر الأجنبي وهو ما تبرز الأرقام والمؤشرات. من هون يتحدث على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكبرى الشركات الأجنبية يتحدث على 30% سنة 2025 و 25% في الأربع الأشهر الأولى من سنة 2026. يقول أنه المؤشرات هي بداية ما يعنيش أنه تونس بلغت مستوى التنين كما يطرح هذا في منتدى كان هذا على هامش منتدى لصحيفة يونيفير نيوز بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح.
8: منيش باش نقول احنا اصبحنا تنين في المنطقه، ولكن احنا تونس حقيقه تستقطب الاستثمارات الاجنبيه، وكما قلت مضاعفه الاستثمارات، الارتفاع في حجم الاستثمارات في سنه 2025 زياده ب 30% نسبه معناها نعتز بها، كذلك بالنسبه للاربعه اشهر الاولى لسنه 2026 كذلك زياده كبيره ب 25% في وضع اقليمي ووضع دولي فيه تحديات كبيره فيها عديد الاشكاليات. تونس تواصل التاريخ متاعها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. نوعية الاستثمارات اللي جي تونس استثمارات تكنولوجية، هي استثمارات تستقطب الكفاءات التونسية. في الأيامات الفارطة في منتدى تونس للاستثمارات تم تكريم عدد من كبريات الشركات مازالوا كيعملوا مشاريع كبيرة في تونس، تم تكريم عديد المؤسسات اللي هي ناجحة في تونس. عجلة الاستثمارات ما هيش متوقفة، عجلة الاستثمارات ديما متواصلة. في اليوم الثاني تم الإعلان الرسمي على أكثر من 13 ولا 14 مؤسسة في قطاعات مختلفة، في قطاعات التكنولوجيا، في قطاعات البيئة، في قطاعات مكونات السيارات، حجم استثمارات بألاف ملايين من الدينارات التونسية اللي باش تخدم طاقات تشغيلية كبيرة. عندنا مؤسسة في قفصة وفي بنزرت باش تخدم أكثر من 3500 موطن شغل. عندنا مؤسسات أخرى تشغل زادة كيف عديد التونسيين. منصة متكاملة وحيدة للمستثمرين من خلالها باش يقوموا بكل عملياتهم للتصريح بالاستثمار، لتربي المنح للمرافقة متاعهم، تخدم الخدمة متاعها وتقدم له الحلول الفنية إيميدياتمون.
0: واضح دونك فرحانين بالاستثمار مش فرحانين قاعد يتحسن، شنو خليل؟
3: والله بطبيعة غير الأرقام عندها دلالة، في كل الحالات يلزم ندرسوا الأرقام كما هي، ويلزم ندرسوا التدرج هذا ونفهموه في نطاق. ربما سي خليل العجيمي أعطانا فكرة أنه يا سيدي ما نمشيش في التنين مثلا، لكن نمشي في أنه تونس اليوم مرغوب فيها من طرف الاستثمار الخارجي لتوفر عوامل هذا الاستثمار، من استقرار سياسي، من هدوء، من فرص، من طاقات في البلاد، طاقات متجددة، من كفاءة بشرية. حكى عليها سي العجيمي بالباهي، كفاءة بشرية نجم تمشي بعيد في التطوير التكنولوجي. معناتها هذا حقيقة. الحقيقة كيف يدعمها لك الرقم هذا كي تعمل أنت؟
0: هو الحقيقة أنه يجيوا يستثمروا أنه مش يرغب في الاستثمار، معناتها أنه ما يجيوش برشا، شنو الأشكال؟
3: لا يجيوا برشا معناها تحل أفق واعد. هو توا حكى على موطن شغل هكا عادي، قال لك مش يخدم 3000. انت تعرف اللي الاستثمار الاجنبي يخدم في 21% من العمل تاع القطاع الخاص في تونس، واذا نجحت العمليه شوف معناتها ثم بالامكان يعني بلوغ هدف محدد نهائي لسنه 26 ببلوغ 4 مليار دينار استثمارات خارجيه، اللي احنا تو في الربع الاول وصلنا ل 1303 مليون دينار من خلال الربع الاول فقط من 26 بزياده 25% على 25. وهذه ارقام يلزمها تتقرا، خاصه وانه حتى في القطاعات الواعده نحكيه القطاع الصناعي يستاثر تقريبا 71% منها الاستثمارات الخارجيه هذه بما جملته 919.4 مليون دينار. معناتها استثمارات عندها افق اقتصادي تصنيع وافق تشغيلي، بمعنى افق انك باش التوانسة باش تدخلهم في الدورة الاستهلاكية من خلال مواطن شغل قارة ما تجمش تعملها بالمناظرة وبالوظيفة العمومية، وتجمش تعملها بما يتوفر من إمكانيات للدولة. معناتها قطاع الطاقة كيف قاعد يتقدم، قطاع الفلاحة ثم إقبال عليه، ثم ألاف المؤسسات الموجودة في البلاد. وثم حاجة أخرى أنه بخلاف السوق التقليدية كل مرة نشوفه، احنا إيطاليا تلقى عندها أكثر من 1000 مؤسسة، فرنسا هي الأولانية، لكن نلقاو توصين ب 22 مؤسسة وما زالت عندها عروض لتونس في الاستثمار الخارجي. نلقاو كوريا كيف في صناعة مكونات السيارات، بمعنى النظام العالمي الجديد اللي حكى عليه زاد سي العجيمي نجمو نستفيدو منه باعتبارنا بلاد تنجم تقبل جميع أنواع المتنافسين، تستوعبهم، تتعايش معهم. شنو اللي ربما الحوايج توا المطلوبة فوريا باش هذا يزيد يكبر، لأنه هالاستثمار الخارجي باش يخلق لنا نحن ممكنات للخروج من الانكماش الاقتصادي للازدهار. المستثمر إلى جانب شي يحبه في أي بلاد يقول لك، وانا سمعتها من سفير الصين، اول حاجه تقول لك وضحني قوانين الاستثمار. وهنا شو نقولوا احنا؟ الارقام اللي وصلنا لها نجم نوصل اكثر منها وقت اللي قانون الاستثمار اللي حكيت لك عليها، المجله اللي نستناو فيها تكون فيها تسهيلات. هم يحبوا وضوح القوانين الجبائيه والجمركية يحبوا تسهيل تحويل الأموال نتاعهم يخدموا. وهنا نرجع لمجلة الصرف بمعنى عندنا حويجات نعملوها لأنه
0: لا حاجات لا مش حويجات حاجات
3: الأكيد والأكيد
0: لأنه فما ما أنت تقول الأرقام
3: فما برشة خدمة
0: ولا نعم. تقول الأرقام نسبة التطور لا تعكس الأرقام يعني كي تبدأ أرقام بسيطة نسبة التطور بين كبيرة معناتها احنا ما قادرين على جلبه من استثمارات أكبر بكثير مما هو موجود معناتها تصريحات المسؤولين ريتها متفائلة أكثر من لازم لأنه كنا قلنا وكان وزراء قالوا راهو الاستثمار شوية في تونس
3: مع ملاحظة أنه المرة هذه والرقم هذا تحديدا وال25% تطور فيها مقارنة بعملاول راهي استقطبت حتى وسائل الأعلام الدولية حكيت عليها وسائل الأعلام العربية حكيت عليها بمعنى احنا نحكي على حاجة تحققت في انتظار أنا قلنا رانا نجم نعمل المزيد لو كان نخرجوا قوانيننا لإدارة الاستثمار من الانكماش ولو كان نستكملوا الخطوات اليوم راي أو منصة المستثمر
0: كان يحكيوا عليها
3: معناها ربح هاك المستثمر في شهرين ثلاثة إجراءات من خلال المنصة الموحدة ربحوا في ممكنات تسهيل إجراءات المالية من خلال القوانين الاستثمار ولكن نجم نقول اللي أنا تونس اليوم في ظرف دولي كيما هكا وفي ظرف بكل مخاطر قاعدة تدريجيا تخرج منك الصورة النمطية القديمة أنا أقول اقتصاد واقف ومن ما
0: يجوش لابد النجم ولكن لابد معناتها يلزمك اللي زوز ثلاثة قوانين كبيرة تتعمل باش تسهل الأمور نجي سعيدي الاستثمار هذا يعني الكلمة اللغز نعم تطورنا ولكن نجم نتطوروا أكثر برشا
2: الرقم مهم اللي يتعلق بنسبة الاستثمارات الأجنبية اللي جات لتونس عام 2025 فما ارتفاع بنسبة 30% مؤشر به إيجابي لكن هل هذا ينجم يسمح لنا باش نطلق صفة التنين الإفريقي على تونس؟
0: لا حتى حد ما قال نطلق
3: لازم احنا نتفائلوا هي الكلمة التفاؤلية قالها
2: تلات
0: هو قال لا نستطيع أن نطلق تحكي عن ندوة الكل
2: نحكي عن ندوة الندوة اللي جات معناها تحت عنوان تونس هل تتحول إلى تنين إفريقي نجم تتحول إلى تنين أما بشرط يلزم يتصير فيها ثورة في القوانين والإدارة كما صار في لبي دراغون اليابان كوريا الجنوبية ويلزم تصير تغييرات جذرية وعميقة كما صارت في البلدان الآسيوية اللي يطلق عليها باسم النمور الآسيوية اللي راهو باش تتحول إلى تنين أو إلى نمر إفريقي أو آسيوي أو غيره راهو فما سنوات متاع خدمة وفما ثورة صارت في العقليات وفما ثورة كبيرة صارت في الإدارة وفي الإجراءات وهالوثائق الأقداس المقدسة من الوثائق الإدارية وغيره شوف أنا رجعت فما تصريح عطاته واحدة من الكبار المسؤولين في البنك الإفريقي للتنمية الباد حضرت في المنتدى الاقتصادي اللي صار في تونس منذ أيام قليلة أعطت تصريح مهم جدا أنا نعتبره خريطة الطريق لأنه قالت الكلام اللي يلزم يتقال في تونس واللي يلزم يكون بمثابة الحكمة اللي يتبعوها الناس كل ويستبطونها الناس كل قالت راول الاستثمار في السياق الدولي اليوم يقوم أساسا على عنصر الثقة ونحكيه على الاستثمار الأجنبي عنصر الثقة شنو الشروط متاعها أربعة شروط أساسية أولا استقرار سياسي ثانيا استقرار اقتصادي ثالثا جودة المؤسسات اللي عندك رابعا وضوح الإطار القانوني يلزم قانونك خويا يكون واضح وحداثي ما يكونش قانون متخلف وبعض الأوامر اللي استندت عليها أنت ترجع إلى معناها أوامر من الباب العالي
3: أوامر العالية
2: ثم شروط مهمة
0: شمعت أوامر باب العالي
3: أوامر عالية من عهد الدولة العثمانية يعني
0: فسر اللي أسمع
2: ثم أوامر عالية قبل الاستعمار
0: مازلت بالفرنك
2: مازلت
3: أوامر عالية سلطانية
2: مازلت على شريط مفعول
0: أي ما فهميش ميزاجور أي
2: ثم قالت فما شروط مهمة يلزم تكون الدولة اللي تحب أو ترغب أو تحلم في أنها تصبح تنين أو نمر أو غيره يلزم تكون عندها القدرة على تحويل قرارات الاستثمار إلى مشاريع إنتاج فعلية وصادرات وفرص شغل دائمة. وقال ترى الثقة ما تتبنيش بسهولة، راي مش خطاب سياسي معناه يلقى على الملأ ووهات يا سيدي هاو تفضلوا أيها المستثمرون الأجانب بالله أعطيوا فينا ثقة. ما تجيش هكاكا، أنت شنو حذرت الأرضية، شنو حذرت باش المستثمر الأجنبي يعطي فيك ثقة ويجيك ويجي ويحط فلوسه هنا. قالت رو بناء الثقة يتطلب مسار متواصل من الحوار المؤسساتي بين الدولة والمستثمرين والمؤسسات المالية. وقالت رأي الاقتصاديات القادرة على الجمع بين الاستقرار والقدرة التنافسية وحسن التنفيذ والرؤية الإقليمية هي الدول الأكثر استعداد للنجاح وجذب الاستثمار. وقت اللي سألوها على تونس شو قالت على تونس، وهذه أنا أعتبر أن شهادتها لا يجرح فيها لأنه تكلمت بكل صراحة. قالت تونس راو عندها، وهذا كلام راو تقال قبل تقال، أنا سمعته على لسان برشا ناس خبراء اقتصاديين نزهاء. قالت راو تونس راي عندها مقومات تأهلها باش تنخرط في المسار هذا اللي كنت نحكي لك عليه، وتملك رأس مال بشري مؤهل وتقاليد صناعية راسخة ونسيج اقتصادي متنوع. وقالت راو تونس عندها موقع جغرافي استراتيجي يربط بين افريقيا واوروبا. وقت اللي نطرح السؤال اليوم على ضوء الشروط اللي حكيت عليها والكلام اللي قاعد يتقال، احنا وضعنا اليوم ماهوش سيء، لكن ماهوش وضع الوضع الاقتصادي اللي نطمحوا له احنا التوانسه الكل. نحبوا بلادنا تنهض، نحبوا بلادنا تكون قويه، نحبوا الاقتصاد التونسي يكون اقتصاد قوي واقتصاد متنوع ما يعتمدش فقط على شوية سياحة وشوية فلاحة. راو هذا مرام عرضة للتقلبات المناخية والتقلبات الجيوسياسية. راو يكفي لقدر لا يجيك عام تصير لك أحداث هنا وهنا إرهابية، راو السياحة متاعك تضر تتمس. راو يكفي أنه صارت، شفت في مضيق هرمز شنو اللي صار وقت اللي صارت أزمة عالمية في النفط، شفت شوف المناطق اللي كانت تعد معناها تعد دي بيجو في السياحة وعلى رأسهم دبي. شفت صار في دبي ضربة السياحة. دونك شو اللي يزمك تعمل عليه؟ يزمك الاقتصاد متاعك يكون أساسا مبني على قطاع صناعي التصنيع والتكنولوجيا الحديثة، وأنك تشجع الستارتابير اللي عندك، تشجع المؤسسات الصغيرة الناشئة، وتشجع الشباب متاعك أنهم على الأقل تفتح لهم أبواب التمويل وتنحي هك العرقيل والعقلية المتحجرة متاع ما نعطيك قرض ومن مولك إلا ما تجيب لي ضمان. التومزات موجودة راي في المؤسسات البنكية الكل راي للأسف شديد يقولوا الكلام هذا. وتعول أيضا على الصناعات الاستخراجية، أحكي لك نهار على الرخص الاستكشافية. علاش يا رسول الله ما يجوناشي معنا كبار العمالقة الكبار في استخراج النفط والغاز وتعطيهم الدولة الرخص؟ تسيب الرخص وعطي الرخص ونحي الرخص اللي عندك، الرخص الإدارية المقيتة
0: هذية
2: اللي عندها سنوات.
0: الرخص كل عام عمين نسمع ومسؤول يقول باش نحيو الرخص،
3: الرخص وتعويضها بكراسات شرطة.
2: شوف هذه قريب
3: محفوظة،
2: هذه قريب تولي من عجائب الدنيا الثلاثة.
0: مو
2: عجائب الدنيا الثلاثة المستحيلات الثلاثة، الغول والعلقاء والخل الوفيل والرخص أربعة.
0: باش نفهموا العبيد، لو فما برش عبيد تنشط مثلا أنا نبيع في التليفونات نفرض على الدولة ونعطي باش ديما يخليه رخص في التليفونات باش ما تجينيش المنافسة، وهذا علاش الدولة ما عندهاش مصلحة. أما برشا موظفين يتعاملوا مع البياع وضد إلغاء الرخص، لأنه إلغاء الرخص باش تحل باب للناس كل تخدم، وفما ناس ما تحبش الباب محلول.
2: شوف مشكل الدولة التونسية ومشكل الاقتصاد التونسي يكمن في الإدارة. الإدارة راي قاعدة ماهيش قاعدة كما بلغة الميكانيكيين غريبي،
0: جزء من الإدارة طبعا
2: جزء. فما حالة من التصلب وحالة من الشد إلى الوراء، هذا موجود في الإدارة. وعنا مسؤولين إداريين، أنت كنت تحكي على الخوف، المسؤولين اللي يخافوا من تحمل المسؤولية. عنا مسؤولين توا حاليا قاعدين على الكراسي وشدين المناصب ووظائف مهمة وحساسة، يخاف باش يشد القلم وباش يصحح في الرخصة. خاطر خايف مدر مليش خايف اللي خاف يشد داره. ثم كيفاش تحب اقتصاد ينمو ويتطور وانت عندك يعني عملة العملات الرقمية ممنوعة غير مسموح بها البيتكوين وغيره وراء العالم متطور، واليوم انت عندك دي ستارت ابر يخدموا مع جوجل يخدموا مع شركات كبيره ويصنعوا في لي زابليكاسيون، يجي بعد باش يحصل الفلوس ما يلقاش. ثم سامحني مش نختم،
0: تفضل تفضل.
2: راهو المستثمر الاجنبي كي يجيك راهو هو ما قال العائق العام فلان قالك الاستثمار المستثمر او راس المال الاجنبي جبان. فاش جبان؟ هو جبان في حاجه واحده، يقولك انا كي نجي ونستثمر ونحط فلوسي تسمح لي باش نخرج فلوسي بسهوله من بعد
3: تحويل الارباح.
2: ما تعطلنيش انت في الديوانه ولا تعطلني بشروط واجراءات اداريه
0: وبقرارات. ما اخي انت كي يجي مستثمر ديجا باش يتعدى على مطار تونس قرطاج اللي هو من اسوا المطارات في العالم، ثم في المطار واعتقد لوجد تونس الدوله الوحيده في العالم اللي العمله نتاعها ما تمشيش في المطار. يعني في المطار جيت تستهلك دينار تونسي يقول لك لا ممنوع. يا ناس يا عالم يا هو دولة تمنع عملتها في مطارها. رانا خلطنا المستوى ابدا. عملتي ما نخدمش بها في مطاري، من بعد قولش بهم البرا حقرين لي عملتي. انا انت باش تخلص بالدينار التونسي في المطار يقول لك ممنوع. يا وقلنا هو مسؤولين وزراء 600 وزير نتاع الشؤون كذا وكذا، عملتك ما تستعملهاش في مطارك.
2: في المطار تحكي عليه طريقك يشيح باش تمشي تشري دبو سماء وتمد له ورقه وتمد له فلوس تونسيه يقول لك لا
0: لا
2: دبو سماء بالريقك ما يعطيها لك
0: ب 10 اوروات توصل دبو سماء.
3: المسؤولين اللي تحكي ما مرام مصدقينك وماك وبالدليل ان 7 سنين تالي قالوا لك لابد من تغيير مجال التصرف، والعام اللي بعده لابد من تغيير مجال التصرف. ان شاء الله الموسم كي يبدا في سبتمبر الجاي موسم سياسي نبداوها بمجال التصرف الجديده
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه. الموسم
2: فريق جديد مش
0: الموسم وفي دونك ناجي وخليل نورتونا شتي كامل باش توليو بالواحد فقط معناتها في الشهرين هذو ميدي ماك ساعة الأولى. ناجي ثم خليل ثم خليل ثم ناجي. يعطيكم الصحة، تشرفنا برشا خدمنا معاكم. شكرا ليك خليل. نصف عطلة طيب خليل، نصف عطلة طيب.
3: نصف عطلة وبعد
0: سينيجي نتقابلوا غدوة احنا. يلا الأخبار ونرجع الساعة الثانية. ميدي ماك ميدي ماك
9: فرعون مع ليتر حالي. الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغار ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
10: شفتنا فيها العائلة فيها الكوبلوبيت فيها اللي نحن نسحة بجروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة كتبع في بعضها تقولوا نحن طو شتوت VIP أما بقينا معناتها شتوتنا نحن هنا الأحياء الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حامين الشاط والبلايص هذي كحال كل واد فريمون نقول زيرو احترام كيف السوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يختاروا حتى مثلا وسام اكيد سما اللي ما يختار لك يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا ما عندني مش فيك مش اوبليجير مش نسمع معاك.
11: سيدي هو البحر نعمه لا نريده ان يتحول الى نقبه. كان انت كولي ما يراكش ولدك كليت بوز دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك. نحترم غيري نحترم البيئه ترى بلادنا جميله.
9: الحفاظ على نظافه شطوتنا حوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث.
12: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
12: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
14: حب تحكي
15: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
16: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
17: اريدو، طور عالمك.
18: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
19: عينيك نباني وتسحر عينيا.
18: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
19: الأيام تجري والعمر خسارة.
12: بمساهمة سنيب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي ان ا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
20: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف امام مجلس نواب الشعب عن ابرز المؤشرات والاهداف التي يرتكز عليها مخطط التنميه 2026-2030، والذي يراهن على تحقيق نمو اقتصادي اعلى والحد من الفوارق الجهويه وتحسين المؤشرات الاجتماعيه بالاعتماد على الاف المشاريع المقترحه من مختلف المجالس المنتخبه. والوزير يشدد على أن المخطط يطمح إلى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2% من خلال تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، إضافة إلى خفض نسبة الفقر إلى أقل من 15%. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وعيادي يضيف أن عدد العروض المتاحة يعد كافياً لاستقبال نحو 85 ألف طالب جديد في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، قائلاً إن الوزارة حرصت على توفير عروض تكوين تتلائم مع حاجيات الطلبة في مختلف الاختصاصات.
21: حقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندها مدة من اللي قاعدة تحضر في عروض تكوين جديدة، خاصة في نظام أمد وخصوصا في عروض تكوين اللي عندها علاقة بشهادة الإجازة الوطنية. فقمنا بإعداد عديد الاستبيانات اللي ورات اللي العروض هذية مازالت ما تلائمش سوق الشغل بصفة تخلي أنه المتخرج يستطيع أن يقتحم سوق الشغل ويقع استيعابه، فقع العمل على أنه يجب إعادة تجديد العروض هذية. احنا اكتوال مو عنا 1130، لكن 1130 هذوما وقع تأهيلهم عام 2019، لكن اليوم بقبول 1190 عرض، خطر فما مسارات جديدة وفما انفتاح على ديميتي مهن جديدة، ولكن هذية مقابلها راو قرابة النتائج البكالوريا على شنو الشيفر اللي بتفضي عليه، نجم يقولوا بين 80 و85 ألف طالب عندهم 1190 عرض تكوين ولا 1200 عرض تكوين، يظهر النسبة متقاربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هكي نجم توفر عروض اللي طالب التونسي نجم يقف.
20: وفي سياق متصل، المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يؤكد أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل في 19 منطقة بما في ذلك فوق منطقة موسكو. رغم امتلاك إفريقيا نحو 40% من احتياطات الذهب العالمية، فإن الجزء الأكبر من القيمة الاقتصادية لهذا المعدن النفيس يذهب إلى الخارج، حيث يصدر خاما ليكرر ويباع في الأسواق الدولية. ومع تصاعد الدعوات لاستعادة السيطرة على الثروات الطبيعية، بدأت عدة دول إفريقية تتخذ إجراءات للحد من تصدير الذهب الخام وتعزيز تصنيعه محليا. تقرير غفران العكرمي.
1: تمتلك إفريقيا واحدة من أكبر الثروات الذهبية في العالم، لكنها ما زالت تجني جزءا محدودا من عائداتها بسبب استمرار تصدير معظم الإنتاج في شكله الخام إلى الخارج، حيث تتم عمليات التكرير والتسعير والتجارة، بما يحرم الاقتصادات الإفريقية من قيمة مضافة وفرص استثمار وتشغيل. دفع هذا الواقع عددا من الدول إلى مراجعة سياساتها التعدينية، إذ قررت غينيا وقف تصدير الذهب الخام وإلزام الشركات بتكريره داخل البلاد، فيما وسعت غانا ونيجيريا وتنزانيا اعتماد الذهب في احتياطاتها النقدية، وألزمت بعض الحكومات شركات التعدين ببيع جزء من إنتاجها للبنوك المركزية. كما تعمل مالي وبوركينا فاسو على تعزيز دور الدولة في إدارة قطاع التعدين وتقليص النفوذ الأجنبي، غير أن ضعف التمويل والقدرات الفنية يبقيان من أبرز التحديات أمام تطوير صناعة التكرير محليا. في المقابل، ما زال تهريب الذهب يستنزف ثروات القارة الإفريقية، إذ تشير تقديرات إلى تهريب مئات الأطنان سنويا بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وهو ما يحد من استفادة الدول الإفريقية من أحد أهم مواردها الطبيعية، ويجعل معركة استعادة السيطرة على الذهب تتجاوز التعدين إلى رهان السيادة الاقتصادية.
20: هذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميديمات. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ميدي ماغ دونك باش تتبدل شويه في الصيف، باش نوليو مثنين للجمعه، ما عادش عنا راحه نهار الخميس، وما عادش ثلاث سوايع كيما البرمجه الصيفيه لفارته، باش تكون ساعتين فقط. دونك نجي وخليل، نجي زعيري وخليل رقيق، باش يكون معانا واحد فقط باش تتنحى الافتتاحيه، باش تكون الساعه الاولى ريكاب وفيها برشا اكتواليتي. سي سلاح وسي ناهد باش ينضف لنا زوز صحفيين ومناشطين ممتازين فرحانين برشا، باش تكون معانا ناديه الفورتي باش تقدم، باش تكون معانا كامله في الساعه الثانيه باش تقدم حاجه هكا فقر على الكونسوماسيون، وباش تكون معانا جيهان عبد الله زاد زميلتنا اللي سنه انضمت لنا بحصه ناجحه برشا ايكولو. معناتها فقر اسمع علاش هكا، باش نحاولوا نتطرقوا فيها لبرشا ظواهر وحكايات. دونك فرحانين برشا، ستاف باش يكبر، اكثر فقرات اكثر خدمات، باش تكون الحصه كيما النسق نتاع الصيف، معناتها يكون فيها برشا ريتم برشا ايقاع. الاخبار الكل تسمعوها نحاولوا نفسروا لكم نحلوا لكم كل الاخبار وتعيشوا معنا الصيف كيما يلزم.
2: وفما
1: فوالا وفما فقرات زاد قاره ورد على الاسئله نتاعكم، باش يولي عنا الواتساب، احنا موجود الواتساب ولكن باش نوليو نتواصلوا بالواتساب، تبعثوا لنا تعليقكم تصوركم حكاياتكم على 23 513 1000 اضافه الى التليفون العادي، ولكن باش تكون اكثر انتراكتيفيتي. يلا الساعة هذه الأخرى ماهيش بستوف، معناتها باش تكون وجهة نظر. مرحبا بيك سلاح ناهد، عجبتك الحصة سيزون سنة ولا لا؟ تفضل نجم جاوبنا لمدة ساعة غير بعض.
2: ساعة غير بعض عجبتني ولا لا؟ عجبتني أكيد. هذيك علاش نعملوا عملية الفار توا باش نرجعوا لبرشا حاجات صارت في ما فاتك شيء. الفقرة الأكثر استماعا في السويد جابان وهولندا بالطبيعة، هذه الفقرة اللي يسمعوها برشا مستمعينا غاديك، وكانوا باش يسمعوها زاد البرازيل ما غالب لعبت لهم جابان. دونك
0: ما فاتك شيء،
2: ما فاتك شيء. بوم باش تحكي على برشا حاجات سويعة كاملة. دونك باش نبداو بشويه بشويه، شنو تحكي في ما فاتك شيء في السيزون كاملة؟ باش نبداو مع حكينا على برشا ناس احنا من عمرو دياب لدونالد ترامب، دونك كانت الخلطه طريقه عجيبه. نبداو ترى شنو حكينا مره على عمرو دياب. هذا كان نهار 30 جوان، كانت بتبيعه في شنو كان تحكي على عمرو دياب بالضبط. هو عمرو دياب ما خرجش من سالدو سبور، معناها
3: حتى
2: كي ربي يكرمه برشا فلوس عمل سالدو سبور في الدار، معناها ما عملش ما سبقش الحاجات الاخرى،
1: معناتها نظلموها كان عيطوا لها دار
2: ايه بورتمان هو
1: لا معناتها راهو عمرو دياب نجم يقعد شهرين ما يخرجش من
2: ما يضيع نجم
1: يضيع من الاقامه اللي فيها سالدو سبور وفيها استوديو وفيها كذا
2: كذا، محافظ على حياته الشيء اللي يخليه
1: غازي العيادي. الجمله اللي قالها ستاتيو اللي هبطوا غازي العيادي، قال لك لحن غنيه هو عمرو دياب تفهموا مثلا، نعطي رقم وهمي على $100 بعث له الانفلوب عمرو دياب قال له شكرا كذا، حال يلقى $150 قال لك طلعش الشاعر خلصوا معي كذا، طلبوا قالوا يا ولدي راك عطيتني بالزايد، قالوا انت خدمت مع عمرو دياب علي في سومك راك مش تولي تخلص زايد، يخموا في الحسابات الكل. دونك هذه مبروك من عند راغب علام.

0: ما فاتك شيء وهاوش حكينا عليه زادة في حصة سابقة. باش نحكيو توا على الذكاء الاصطناعي وان شاء الله السوناد ماهيش تسمع خاطر يمكن تولي تفكر في تشات جي بي تي معناها بحكم اللي هو يستهلك ما هذه حسب دراسه اجرتها بتبيع جامعه كولورادو الامريكيه قالت انه تشات جي بي تي يستخدم نص ايتره من الماء وقت اللي تصير محادثه وتتطلب اجابه معناها على
1: شنو نص ايتره التليفون يصف الماء ما فهمتش
0: اكزاكتومون انت نورمالمون
1: التليفون
0: اش فسرلك اش فسرلك اش هو يقول لك كيفاش تشات جي بي تي يستهلك الماء هو السؤال هذا بتبيع ماهوش يخدم بالماء هو ولكن نحكيه على انه مثلا هي الحكايه الكل مربوطه بالضوء باه عندك مراكز البيانات الكبيره هذه تخدم بالطاقه الكهربائيه اللي هي حاجه عاديه جدا انها تسخن محطات تسخن ياس المحطات هذه لازمها ماء انك تبردها يعني الذكاء الاصطناعي مش يشرب في الماء
1: قد ما نساله قد ما لازمه ماء
0: قد ما السيرفر يسخن قد ما هو حاجته بالماء هو يستهلك في برشا
1: ماء يبدا سؤال مثلا غبي يطلب ماء اكثر
0: اكزاكتومون
1: ويتنرفز الذكاء الاصطناعي
0: ينجم يطلب حلبه مثلا ساعات ولا يقول لك اعطيني حاجه نبرد بها كوكتيل حاجه فهمت نجم ما يمشيش في الماء برشا معناها خاطر بعض الازله تجي من تونس نتصور نجم يدخل بعضه شويه
1: اي صحيح صحيح معناتها فهمنا اش معناتها يشرب ماء
0: اكزاكتومون خاطر نحكيو لهنا انه في التقريب فما اكثر من 100 مليون شخص يستعملوا تشات جي بي تي معناها كان تعمل شويه كالكول نص ايتره ماء على كل معناها محادثه في بين 20 و 50 سؤال احسب انت قداش قاعد يستهلك ماء معناها إذا كان يخد السوناد ماذا بيه
2: مسمعش ما نعرفوش ومخممنش
1: فيه نقسم الأسئلة خاصة الأسئلة
0: الغريبة أي معنى ساعات فما اليوم يبعث ديسكسيون مثلا يبدأ بهلو تتسلم عليه الويه ما أبعث له أنت تخي مواطن هو يقول له هلو
1: لا لا
0: والله فما اللي
1: يحكي متربي حتى مع ذكاء الاصطناعي
0: والله ويسأل يقول له بيش نحوالك شخولك مقرب دي من ذكاء الاصطناعي وش بشي يقول لك به أنت بتقول له مثلا ذكاء الاصطناعي سلام مش نحوالك بلي ها ونجرب
1: تقول له هلو شنو حوالك
0: يقول لك لاباس بعث لي نص ترى ما باش تمشي باش نحوالك قال لي ام جود هاو ار يو فيلينغ توداي يا
1: واش شي اي هاو كم حضر روحه محضر
0: نص ترى
1: ما هو ما هي مبنيه على الوهم هو تلمو كانه بشر انت بيدك يظل هي راحه نفسيه للمستعمل باش يبدا هو بيدو يعملها باش تبدا تحكي له
2: حكايه تربش بيه راهو فما شكون يطلب منه برد لا فامي
0: ثم يطلب منه حتى انه هو يتربج معناه
1: انا ساعات نترفز عليه انا صباح قلت له انت غباء مش ذكاء خاطر جاوبني بالغلط فوالا دونك يعطيك الصحه حسيتك تغششت مني شوي اما وقتين نساله يقول لي اكزاكتومون باهي نحبوا نفسروا للعبيد نفسروها نوع من الاسئله اللي نطرحوها هنا كيما كي نجي قالها قلت له ايش معناتها علاش هو نوع من تبسيط الأسئلة هو نوع الصحفي تبسيط الأسئلة لإفهامها لأقصى حد ممكن من الناس لأنه كنا عديو أحنا على الذكاء الاصطناعي نفهم اللي يسمع وفينا الببليك لارج شوية نحكي بأبسط ما يمكن يلزم أي شخص يسمع يفهم أحيانا ننبسطه في الأسئلة بطريقة بين مضحكة شوية ولكن هذاك ستيل بين أنا وناهد وصلاح ما تنحاولوا حتى ولا حتى في سعلولة ننبسطه أقصى ما يمكن باش المعنى يفهموه الناس
2: أما سلاح غذته برشا النص يترمي
1: أي علاش تقول له صباح الخير اي هو نوع من الوهم انت الذكاء الاصطناعي كي تحكي معاه
0: محادثه
1: اي تحب تحس انه متفاهم معاك اللي هو ما عندها حتى معنى صباح الخير ويقولها ما عندها حتى معنى اي
0: بالضبط احنا بالتشات جي بي تي نمشيو زاد نكملوا فرد دومين نحكيوا على زجوجو وقت حكينا عليه كنا في ما فاتك شيء زاد ترى شنو حكيت زجوجو نحكيو على عصيت زجوجو باش نبداو احنا باش نعملوا ليست توب معناها في الوصفات اللي موجودين بالطبيعه نحاول ننصحوا الناس اللي مازالوا حايرين خاطر ما فماش وصفه واحده ظهر لي خاطر فما حاجات غريبه برشا فما حاجه زاده نحكيوا عليها واللي تيسر توندونس في تونس اللي هي كلمه انجليزيه نستعملوها بكثره ولصقوها في كل شيء اللي هي هيلثي
3: مناسبة المولد جيت كومبروسات كوغو هيلثي سهلة مهلا غسيت سهلة مهلا ما فيها حتى شيء وسورتو هيلثي وانتخ طان نتعديو التحذير الكريمة اللي بيان سور 100% هيلثي البنة والمنظر والهيلثي الكل موجودين
0: هو تو مرة في العام
1: يظهر لي ماهيش فاهمة هيلثي بس خايد بنين
0: هو ايه صحيح
1: يظهر لي خطر
0: طيبك هيلثي يا عرفت شبيه هيلثي بنين يفتق هو مرة في العام خلينا نبلبزو خاطر تو كل مرة حاجة ما يجي ويردوها هيلثي بالسيف هاو ملوخية هيلثي كيما قلت لك ما هو كرسي هيلثي خلينا على الأقل نهاير ندلل رواحنا أما نحكيو زاد على اللي الناس تقول العصيدة غالية أنا تو باش نسمعكم عصيدة ماهيش غالية جملة أنتم ديجا كي باش تسمعوا الاسم نتاعها العصيدة تعرفوا ليه ماهيش غالية جملة
4: يسميوها عسيدة بورجواز وإلا عسيدة البي على خاطر فيها ثلاثة طبقات. أول طبقة باش نبدأو بها هي الزقوقو، وباش نتعديو للعسيدة الثانية اللي هي عسيدة البيستاش، نزيدو الكوش الثانية فوق الكوش متاع الزقوقو ونتعديو نحضرو العسيدة متاع النوازيت اللي هي نفس المقادير.

0: كيما حسيت البيستاش.
1: معناها تبقى زقوقو تبقى بيستاش وتبقى بوفريو. هو ثلاثة طبقات ما تنجم تعملها كان وزارة التجهيز. معناها لازم هيئة تتعامل معناها حاجة كيفك حسيت وين معناها الحاجة الغريبة بالحق يمكن العباد تقول لك ليه فما الناس تعمل ما هي ماكلة تونس راهي عرفتها جرة مجاعة جوست نذكروا معناها يعني ماهيش برجواز ياسر الحكاية معناها وهي لمحل الوصفة هذايا في متناول المواطن السويدي. من بين الحاجات زادة اللي تنجم ترد الحاجة غالية انك تبدل اللغة. ساعات فما حاجات مثلا تمشي تاخذ مثلا يقول لي نايد برا جيب لي ملاوي يا رخيص ما تمشي البلاصه مثلا يقول لك ملاوي يغلى يولي اكثر كيما لبلبي ما فهمتي يولي اغلى اوجا في العجة اوجا تولي اغلى دونك الفرنسي ديما يغلي الحاجات هذاك علاش مواطنين يردوا بالكم الفرنسي.
2: Venez célébrer le Molad avec nous. Découvrez nos délicieux acides à pistache, noisette et gougou spécialement préparés pour l'occasion. Vraiment et j'ai le top.
1: حاجة لطوف. أنا حسيت تحكي على فينال تشامبيونز ليج مش مولد معناه تحس
3: معناه الفون ميوزيكال
4: غلط الفون ميوزيكال غلط
1: رددته معناه كريسمس معناه ماشي في جو هذاك بيت. أو بالنسبة للمستمعين اللي مش خالتين على زقوق وبرشا ناس هاو رونتريها وفاتوراتها ومصاريف والكل فما هذه أقوى روسيت ومنتصور معناه ما عنده حتى حد حجة إنه ما يعملش الروسيت هذه راهي رخيصة تتعمل في الدار سامبل.
0: عملت لكم عصيدة زقوق وما غير حتى كعبة زقوق اي اي وجيت منين تهبل اكها وهذا شنو لازم كونتر الغلاء اي تبعوني خليني نوريكم الرسيت
1: كيما سمعتوا عصيدة زقوق من غير زقوق وان شاء الله يا ربي تبعوها في الكونت نتاعها خاطر في العيد الكبير باش تعمل لكم الرسيت تاع علوش من غير لحم هكا كمان الناس بيقولوا بطنة يسوف بركة تذبح بطنية في العيد نلقاو زيادة انه توينسا
4: عصيدة زقوق من غير زقوق
1: واللي تسأل علاش اي قوي
4: ايش تي
1: هذا كيما
4: تعملوا حد قال كونتي تي جينيروز ليه
1: حتى حد زعما
3: انا وجدتهم الريفيزيتي
4: واضح دونك مازلت متواصله بيست اوف لي مومون فور نتاع ما فاتك شيء لخصوا لكم في عام كامل فاصل ونرجع لكم ريفيزيتي
2: فرعون مع ليتر حالي الحفاظ على نظافة شطوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له وحده مع الأصحاب مع صغاره ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكانه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الآخرين إن كان نظافة ضجيج إزعاج على الشط أو في البحر؟ في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة توانسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل وعلى الجميع احترام والالتزام بعض الضوابط؟ شنو الضوابط هذه وشنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين؟
5: شفتنا فيها العائلة فيها الكوبلويت فيها اللي نحن نسحب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن تو شوط في أي بي أما بقينا معناتها شوطنا نحن هنا الأحياء الشعبية باش نرجع بيك للسوق احنا جايين حامين الشاط والبلايص هذي كحال كل واد فريمون نقول زيرو احترام كيف السوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ما تلاو سمع اكيد سمع اللي ما يحترمش يضحك معناتها موزيكا وتفوا ما انت مش فيك مش اوبليجي مش نسمع معاك
6: سيدي هو البحر نعمه لا نريد هو ان يتحول الى نقبه كان انت كولي ما يراكش ولدك اكليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو باش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئه تراي بلادنا جميله
2: الحفاظ على نظافه شطوتنا حوراتنا في فصل الصيف موضوع فورم نهار الثلاث
7: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان الأولى في تونس
8: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص

0: نوفل ورتني
1: مازال معاكم دونك ما فاتك شيء لخصولكم في عام كامل. عام كامل لانه ما فاتك شيء هي الفقره اللي تشمل كل شيء معناتها من سبور للفن للسياسه للرياضه لعمرو دياب للترامب كلهم موجودين ما فاتك شيء
2: كلهم موجودين غاديك موجودين زاد السيارات الكهربائيه نحكيوا زاد على السيارات الكهربائيه واللي هو اختراع الحقيقه مش منتشر برشا في العالم. هات نحكيوا على مخترع ذي يحكي على اختراع مهم جدا هو موش موجود واللي هو بتبيع ناجح وينجم يبدل البشرية اللي هو السيارة الكهربائية. وانا اختراع ما نعرفوه شهر عمرنا ما سمعنا به مش يحكي عليه لكن كيفاش جاته الفكرة هي القوة اللي هنا في المخترع خاطر ساعات كيفاش يجيك للهم هذه اهم حاجة.
3: معنا النهاردة مهندس رامز مجدي انت اخترعت يعني جهاز اسمه رامز مايكرو باور ستيشن.
4: انا في ثانيه اعدادي كنت بلاقي تلوث العربيات كده في الشارع ابتدي كنت عايز افكر بدل العربيات تعمل تلوث كده قلت بدل نمشي بالعربيات اخترع طياره تمشي بكل واحد ليه طيارته في الهواء يعني. بس لقيت الموضوع صعب شويه قلت خلاص اخترع عربيه بالكهرباء بدل الطياره بالكهرباء. وانا بخترع عربيه بالكهرباء قلت بدل ما اخترع عربيه بالكهرباء طب اخترع مصدر كهرباء اصلا.
2: هو دونك كيما لاحظت مازال يخمم ما اخترعش معناها مازال كل مره قبل حبيت نخترع معناها طياره بالضوء معناها بالالكتريسيتي ما انا جامش قلت اسمع قلنا نعمل كهرباء بالالكتريسيتي علاش ما نعملش باتري علاش ومازال الى حد الان تقول الاسطوره انه مازال يحكي في البرنامج وقاعد يقدم في الاختراع ان شاء الله
1: يخمم عنده طموح
2: لكن هو المهم هو يخمم طمنا عليه انه يخمم قاعد يخترع ويخمم. تم اختراع اخر تسمعوا بالصندوق الاسود بتبيع اللي هو ديما مربوط يكون موجود في الطياره لكن فما بارامون الصندوق الاسود المنزلي اللي ظهر لي برشا فوائد.
5: الجهاز اسمه الصندوق الاسود المنزلي. لو تخيلنا ان احنا قاعدين في فيلا الجهاز ده بيعمل نوع من الحمايه لو حد جه يحاول يتسلل السور ده بيعمل انذار صوتي وضوئي بيعمل اتصال بصاحب المنشاه على الموبايل بيشغل كاميرا ميكرو الكاميرا ديت بتسجل بتعمل
6: كل الاحداث اللي بتحصل
5: بالظبط كمان بيكهرب سن السور بموجات معينه كده كهرباء ان واوت
6: الكهرباء دي من الخارج
5: بتطرده بره
2: معناها انا فاهم
1: نفس المخترع بربي
2: هي لا مش نفسه اما مش
1: هو يطرد برا
2: تحسوا شري تحسوا عرفتك اللي يشوف برودوي في علي بابا يقول لك راني اخترعته هو جاب وقتها كان هو نجم يجي اما المشكلة لهنا انه الصندوق الاسود هذا قال لك انه يسجل كل شيء قاعد يصير في الدار دونك معناها باش تولي بارامون حتى في الطلاق معناها يقول لك نشوف الصندوق الاسود تاع الدار وبعد نحكي ونشوف شكون ضار الاخر
1: ما احلى فكر الصندوق الاسود في الدار حاجه هي
2: باهي تسجل كل شيء
1: حاجه بيضة مش سوداء
2: باش تحكيو زاد توا هذايا ليكم انتوما زوز هذايا ميكس نتاع اختراعات اختاروا انه الاكثر ينجم يكون يصلح للبشريه اختراعات وهذا صارت راه معناها موجوده وتصورت اسمعوا مليح شنو نوعيه الاختراعات هذه.
7: قبعه المناديل علشان لو انت مزكم تسحب منديل على طول من فوق راسك بدل ما كل شويه تفتح شنطتك وتدور في جيوبك على منديل اختراع فاشل يعني. مظله علشان تحمي الاحذيه من المطر يعني اللي اخترعها ما فكرش ان المطر بينزل على الارض واحنا في الاخر بندوس على الارض اللي كلها طين. قناع للريموتات معروف ان الريموتات دايما بتضيع والمخترع فكر ان الريموتات تتحط في الراس يعني مش كفايه الهم اللي شايلينه فوق راسنا لما نشيل فوقيها كمان ريموتات. مروحه لتبريد الاكل بدل ما كل شويه تنفخ في المعلقه بس المشكله ان المروحه اكبر من المعلقه. حامل للراس في المترو علشان الناس اللي بتنام في المترو هم واقفين. المشكله لو المترو فرمل مره واحده اكيد رقبتك هتدك وتموت. عربه للسمكه علشان تفسح السمكه بتاعتك في الشارع. المشكله بقى لو قطه معديه وشافتها خلاص خلص.
2: والغريبة انه بالحق تحس اختراعات نحتاجها وموجودة ديجا اما نهار ريتها تبيعت
1: لا معناتها باش يوريك قبل ما يجي اختراع باهي فما 20 اختراع خايب قبل مش بالسهل باش نوصلوا اختراع
2: باهي سلاح قالوا كلهم نسحقوا كلهم بالحق معناتها تبارك الله
8: مشوار فوق راسك
2: بس لا اختراع معناها بالحق ولا
1: شو اللي يتعدى هز مشوار يلا نواصلوا سلاح نواصلوا
2: ترى باش نرجع بكم تو الاول ما فاتك شيء وقتها الدخلة معناها احنا ديما في ما فاتك شيء يجي جنجل ومن بعد نقول بعد شوية
1: حاولت نسرقها يعني وما نجحتش
2: العملية ما أما حاولنا شوية معناها نوعا ما أن نشوفوا كيفاش الأمور ترى ما فاتك شيء أول واحد
1: جيستمو يلا ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء باش نرجعوا نحكيوا على المطار
1: سليح اهلا سليح
2: مرحبا نسلموا كل مره نسلموا نعاود نسلموا مرحبا بكم مره اخرى باش نحكيوا فيما فاتك شيء ما يحب يسلم كل ما السلام عليكم عرفت كيما جوهره مصر بعد كل ماتش بسم الله الرحمن الرحيم احنا يعاود مش قناه اخرى بسم الله الرحمن الرحيم احنا قدمنا مباراه كهو هيك
1: لك توك حكي نسخايد في الاكستري رجع للاستوديو اي الحسره يا حسره على الحلقه الاولى اي
2: دونك هذيك كانت الحلقه الاولى باش نمشيو نحكيوا على فيما فاتك شيء مره حكينا على عيد ميلاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي كان بتبيعه حدث مهم ومهم برشا
0: ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء باش نحكيوا
1: على مرحبا بك سلاح.
2: مرحبا بينا اول مرحبا بينا بيبي كل المسيو سلمنا ماهم الاولى ذيك هو
8: نعاودوا مره اخرى هذه الساعه الثانيه.
2: البارح احنا احتفلنا بعيد ميلاد ناهد، ولكن فما شكون في العالم يحب يحتفل بعيد ميلاده بطريقه سبيسيال شويه، ذاك علاش نحكيوا عليه بعد شويه. نعطيكم مؤشر صغير اللي هو رئيس المواضيع هذه ديما يتحكي فيها في الاعلام. لك عيد ميلاد الرئيس اللي هو الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نحكي انه
1: كيفاش لقي وقت باش يعمل هذا الكل. دونالد ترامب وكمل انت يعمل فوتينج 6 نتاع الصباح
2: نظرا
1: يقرا الجرايد ويمشي
2: يعمل 80 سنه
1: ويلعب ساعتين جولف ويعمل مارش ويشتري الخبز من باجيت معينه بعيده على داره خاطر ما
8: في مشاكله نتاع البزنس
1: وليه بالبزنس كيفاش ليه بهذا كله.
2: خاطر هو تو سامبلومون بوه رجل اعمال، هو زاد رجل اعمال، دونك تولد في بيئه فيها المولتي تاسك هذا. وتولد في بيئة
1: شمعتها ملتي تاسك
2: معناها ينجم يعمل برشا حاجات فرد وقت، معناها هو ديجا ياسر برشا فريات، هو هذيك البيئته هو عائلته هو ما
8: ملتي برشا هذا.
2: كي نتولدوا احنا كيكة نجم يكونوا كي ترام.
1: قلت لكم انا حبيت نعمل كيما فرنساوي أكلي، نعمل فوتينج وبعد نمشي ندوش بعد نقرا جرايد بعد نشرب قهوة في عقلي نقال 15
2: صحيح
1: اللي هو 7 ونص
2: تروح
1: اللي هو 7 ونص يكملهم. ما حاجة رهيبة رهيبة.
2: ديديكاز لتوينسا بالليل يلقى وقت باش يترينيو ويدوش ويفطروا ويمشوا بكري للخدمه صباح. نسلموا عليهم برش. باش نحكيوا زاد على ترامب، نسلموا عليه كان يسمع فينا. نحكيوا على الاحتفال بعيد ميلاده. القصه تبدا بطبيعه انه قال باش نعمل ماتش بتاع يو اف سي قدام البيت الابيض، الام ام اللي هو قتال حر نوعا ما، معروف توا ولا عنده جمهور، وحتى في تونس برشا ناس قاعده تتفرج. القصه بدات انه ترامب اللي هو معروف بحبه للشو كان حتى يشارك ويمشي يحضر ديما في المباريات هذه، قرر يحتفل بالذكرى.
1: معناتها اللي ما فسره لي، معناتها تلعب كاراتيه بوكس دي تضربوا باي طريقه
2: هي كومبا. هي ليه هي
1: كومبا فيها الدنيا
2: كومبا مختلط يعني فيه قواعد اوكي
1: بونيا كاراتيه
2: يعني ينجم مثلا ينجم
1: يعطيك بونيا نطلع له كاراتيه
2: واحد كاراتيه ضد واحد بوكس تنجم يعني عاديه جدا، واحد جودو مثلا يزيد يترين شويه يلعب كونتر عادي، هو قتال مختلط يتسمى بالعربيه لانه فيه اكثر من تكنيك. مثلا في البوكس بار اكزومبل مثلا مش ضرب بالساقين، لما ما يعطيك اكثر شوا نتاع ضرب، ولكن كيف كيف فيها زاد قواعد ماهوش مسيب هكاك، واللعبه تكون في قفص مثلا ساعات انه ثم برشا في قفص اللعبه في قفص خاطر ثم برشا ريفاليتي. ثم عام الجاي 2026
1: طبعا فينا في اللايف نجم نشوفوا القفص مش
2: لا نشوفوا التصوير اللي نشوف فيها توا في اللايف. هي تخيل خاطر يحب يعمل ترامب مباراه في قدام في جنينه نتاع البيت الابيض، في هذه صوره تخيليه كيفاش باش يكون العمليه هذيك الحلبه الصغيره ثم الجمهور يكون داير. هذا عيد ميلاده علاش هكاك كزاد نوفل مش كان عيد ميلاده بركة، لأنه عام جاي 2026 هو الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الدولة غاديك عمرها 250 سنة. دونك هو عام جاي زاد هذا الاحتفال بطبيعة
1: أحسن احتفال ما هي
2: هو عيد ميلاده. هاوكا النجم يقول احتفال بطريقة ترامبية، من يختار هاوكا أنه يحتفل بعيد ميلاد أمريكا وعيد ميلاده هو اللي باش يعمل 80 سنة، باش يكون الحدث هذا الأول من نوعه أو الماتش يو اف سي رسمي على العشب نتاع البيت الأبيض. دانا وايت اللي هو رئيس اليو اف سي وصاحب ترامب زاد مساند ليه قال في تصريح رسمي بطبيعة انه القتال باش يصير على العشب، دونك باش يتهلك شويه التكلفه باش يتحملها هو. دانا وايت قال انه لازم يخلص 700,000 دولار باش يصلح الحشيش برك،
8: معناها 700,000 دولار للغازون
2: برك. النجم يفهموا الجنان في البيت الابيض قداش النجم يخلص. ترامب كان يحلم بحضور 25,000 متفرج، لكن بطبيعة الامن الامريكي قال له ما سي بون معناها ما تكثرش قاعدين نتناقشوا معاك ما تكثرش مش جاي هذا، خاطر الامن القومي قالوا ما نسمحولكش اكثر من 5,000 متفرج.
1: ولا هذه انت برمجت قلت باش تصير وشنو صار؟ صارت
2: بالضبط انه عمل جيب عمل غادي اليو اف سي عمل الماتش تاع ليميما وكانوا فما برشا موجودين، واللي تقريبا نحكيه اللي هو كان بين معناها مخيل معناها، لكن عملوا وبتبيع وتحمل التكلفه نتاع 700,000
8: تصليح الغازون
2: مصلح الغازون
8: ما غازتني كل الغازون
2: حسي فهمت الغازون باش هذا معناها بالكريفيت ابارامون زارعين الحشيش
1: الله الله يلا
8: بزكوك وريفيزيت
2: باش نكملوا زاد نحكيوا لهنا بعد ترامب باش نمشيوا حكينا لساعات نمشيوا لدول اخرى، حكينا على الشين، حكينا زاد على الجابون شنو صار فيها وقت اللي صارت لها خروج كان اعتبروه وقت مهين في كأس إفريقيا. باش نحكيوا على المصروف في المانيا قداش يتكلف غاديك الراس العام، باش نحكيوا زاد على الصين اللي منعت سنة انه يكون فما استخدام للالعاب الناريه بسبب كارثه هي صارت ما معنا وناس الكل صفاء ما لاباس. نحكيوا زاد على هنا
1: مليار ما يمنعوا غادي احنا نقولوا برشا
2: مليار
1: مليار اي ستوب
9: وما تخسرش
1: المليار ستوب
9: يقفوا
1: حاجه رهيبه يعني.
9: حتى مره نشوف فيديو كيف تعبى الدنيا نتاعهم غاديك في طريق بنزرت نتاع شين مثلا تلقاهم كهربه مثلا باش تدخل يقول لك كهربه تدخل كهربه بعد تعدى يعملوا هكيك معناها فاهمين بعضهم معناها مش كل واحد يجري ورا بعض والاخرين شادين صفهم بعد الصف هذاك يجري
1: مش صحه تبديل كيف
9: اكزاكتومون ما يزدمش معناها عادي تعدى كل مره
1: واحد هذو مليار في امبوتياج يحلو 12 مليون قد تونس
10: يظل هو اكبر امبوتياج في التاريخ صار في اوتوروت الصينيه
9: هذاك علاش ما نصح برشا بالتليبياج في الشيء معناها
10: قداش من ساعه قعدت معناها
1: محليه التليبياج تبدا انت عندك تليبياج يبداو 20 كهرباء شادين صف وانت تجيب جنب
9: سلس
1: وفما هكا التونسي الشيء يعمل
9: يلصق يلصق
10: ما عندوش تليبياج
1: ويمشي
10: الغادي
1: بس كي يشد الصف يجي واحد يحلو عملتها مره خاطر وحلت قلت له مش بنعمل وحلت جاي واحد قال لي تعدى قلت له تخوى 1400 قال لي لا تفضل نعمل هكاك نعمل هكاك
9: تبدا واحد نتوب الكوب
1: داير يمكن ندمت اللي عملتها ما عادش
10: عملتها ولا
9: عن خبث نيه
1: برمجتها مع حسن نيه هذه زاد عقليه تونسيه برمجتها مع حسن نيه تفضل
9: باش نحكيو على ازمه في المنتخب لهنا راح ما تفاجئوش مش منتخب تونسي نحكيو على المنتخب الجابون بعد 3-0 في كأس الأمم جنرالمون كي تصير 3-0 مثلا ولا ايكيب تعمل بيرفورمانس خايبة بعد ما يروحوا ايش يصير لكن الان الوزير داخل قال لك حاب يعمل حاجة out of the box خبر كان صادم برشا الحكومة الجابونية اخذت قرارات قوية وحاسمة بعد الأداء المخيب لمنتخب الجابون الوطني في نهاية كأس أمم الأفريقيا اللي مقامة في المغرب
11: suspension de l'équipe nationale du Gabon à la suite de l'élimination du Gabon de la CAN 2025 organisée au Maroc le gouvernement a annoncé une série de mesures fortes visant à tirer toutes les conséquences de cette contre-performance il a ainsi été décidé de la dissolution du staff technique de la suspension de l'équipe nationale du Gabon jusqu'à nouvel ordre ainsi que de la mise à l'écart des joueurs
9: دونك نحكيو لهنا على معناها مثلا باش تفهمون اكثر كاين صاحب رخصه معناها ناحية الرخصه المنتخب ما عادش نجم يلعب منتخب الجابوني بعد ما خسر 3 مباريات في المركز الاخير وزير الشباب والرياضه مامبولا قال لي الحكومه قررت حل الجهاز الفني بالكامل وتوقيف نشاط المنتخب الوطني حتى اشعار اخر والاستغناء عن خدمات نجمي الفريق اللي هما بيير امريك اوباميونغ وبرونو مانغا اعلن هذا اثار جدل كبير في الاوساط الرياضيه
1: الغابونيه
9: اكزاكتومون خصوصا بعد ما انه تم حذف البيان الرسمي لاحقا من صفحات الحكومه قل لي علاش
1: علاش
9: باش الفيفا ما تفيقش بهم خاطر الفيفا تمنع حسب اللوائح حسب اللوائح
1: هذا يوم بوتي
9: تمنع اي تدخل حكومي مباشر في اداره الاتحادات الكرويه يعني مثلا وزير
10: أيوة ما رتهاش الفيفا
9: وزير او رئيس
1: الى حد لا ما تشدش دليل عليهم
9: انفانتينو مش كونيكتي وقتها ما شافهش
10: ما يكبتروش كيف نحن
1: ينجم انفانتينو يعمل روحه ما فيق ساعات يعمل روحه فيق
9: هو اكزاكتومون هذاك هو لكن احكيو لزيد بيير امريك اوباميونغ نجم الفريق والهدف التاريخي للمنتخب هبط على موقع اكس وقال انه مشاكل المنتخب راهي اعمق بكثير من مجرد مشكله فرديه واحده في الوقت الحالي الفيفا ما خرجت حتى شيء لتحل الفريق كره القدم كيف كيف لكن السؤال لهنا معناها اسكو الفيفا تنجم تعاقبهم ولا الفيفا في الحالات هذه راهي تاخذ وقتها
1: تعطيهم تقول لهم عندكم 30 يوم باش ترجعوا الامور كما كانت
9: لا مش هكاك هي لازمها تثبت ساعه وصار تدخل من عند الحكومة في الشأن هذا إذا صار هذا يتم تعليق نشاط منتخب الجابون تبقى كيفاش يفيقوا نعرفوا أنه مثلا نظام في الجابون غادي الجامعة معناها ما يجبش تتصرف من راسها لأن الجامعة لازم هي اللي تقول للفيفا راهو أنا دخلوا لي في النحا وكذا وكذا وقت الفيفا تتدخل في حالة أنه هذا ما صارش كان فماشي ولد حليل هو اللي وصل المعلومة هذه للفيفا وقت الفيفا تبعث ناس للجابون باش يثبتوا في الموضوع هذا
1: واضح دونك حكينا على كل شيء على الكرة على الفن على الثقافة على السياسة على كل شيء سلاح
2: ما يحكينا برشا حاجات زاد كملوا في الكوره خاطر حكينا احنا على الكوب دافريك نحكيوا على تونس في الكوب دافريك وقتها لمين ديزيكستري وحكينا وقتها على المشاركه التونسيه الحدث هذا الرياضي الاقوى في افريقيا
9: نعطيكم من بعد الدليل الرسمي الامريكي لاجتياح الدول وبعض الرؤساء بالقوه هذه بالطبيعه باش يكون بالنسبه للجينيراسيون زيد اللي يسمعوا فينا باش نعملها بالاغاني معناها فما اغاني معينه ثم 3 مراحل حفظناهم تعملهم امريكا باش نحي رئيس لكن قبل نحكيوا على الشان المحلي والمنتخب الوطني التونسي اللي عودنا ديما بالاغنيه اللي ديما نسمعوها بعد كل مشاركه
12: خيبه امل كبير خيبه امل كبير خيبه امل كبير خيبه امل كبير خيبه امل كبير خيبة أمل كبير خيبة أمل كبير خيبة أمل كبير خيبة أمل كبير خيبة أمل كبير خيبة أمل كبير
9: هذه هي خيبة أمل كبير للأسف ديما نسمعوها الجملة هذه ونحسوها ونشوفوها زيدا نحب نذكركم نهد ونوفل بالتصريح نتاع علي العابدي بعد مباراة تنزانيا كان فما تصريح وقتها سألوه على كأس إفريقيا
13: علي توا بدأت كنت أفريقيا ايوي خويا هذا هو تول تو تبدا الكوب دافريك مع الكبارات مع مالي مع المغرب مع الناسيون هذوما ونعرفوا هذوما معناها عندهم دي بون جوور واحنا معناها كيما نقولوا في تونس ديما نقولوها معناها لي ماتش الكبار فيهم اكثر كونسنتراسيون فيهم اكثر اونفي
9: شفنا الانفي والكونسنتراسيون اكيد معناها في مباراه المالي الحمد لله معناها وعدوا فيه بوعده معناها الحمد لله ربي نمشي ولا يا شامات الجمهور مالي فيا وواحد من جمهور مالي نطق بالعربي ويعيط في الشارع نسمعوا شنو قال
14: الطيران الى تونس مباشره مرحبا بكم في المطار كازابلانكا الطيران سيذهب الى تونس مباشره سلام
9: لك أو سلام سلام شكرا لك ربي فضلك لكن من بين الآراء اللي كانت الحقيقة آراء صادمة يقول لك إنه في بالكم اللي إحنا في كوب دافريك تاع الكوديفوار اللي فما خرجنا من المجموعات والكوب دافريك هذية لعبنا بما مجمله سبعة ماتشوات ربحنا ماتش بركة
15: C'est le moment de parler, de faire une autopsie de la sélection tunisienne, à savoir que pour moi, ce soir, ça a quelque chose de très important. La sélection tunisienne sur le continent est déclassée. Parce que l'objectif, tu avais un double objectif. Passer les éliminatoires, enfin, passer en phase éliminatoire et surtout laver l'honneur par rapport à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Là, la Tunisie a joué 4 matchs après avoir joué 3 matchs en Côte d'Ivoire. Il y a un constat qui est implacable, c'est une victoire en 7 matchs.
9: Une victoire في 7 matchs, الحقيقه ما حاجه.
1: هو كي تحسبها بالمات سلاح. فما مدرب رانا المنتخب التونسي خرج من ربع النهائي بعد خرج من دوري المجموعات يا اخي طردوه. بعد مده رجعوه.
9: اوكي.
1: معناتها
9: مرحبا بكم في بلاد فرصة ثانية
1: طرد من الثالثة طرد من المنتخب لأنه انسحب من دوري المجموعات ما عمل حتى تجربة كبرى ما رينا حتى فريق كبير ما هز حتى بطولة يخي رجعوه ايش تحبوا يعمل أكاو يعني A plus B من وقتها ما نجموش نقوله خاطر يقول لك سيمي يسمع وخليوه مركز أي ما شنو تحب
9: ولا مركز ما نجموش نسكت 12 مليون عبد معناها
1: معناتها فرقات كبيره 12
16: مليون ولا تو 13 مليون
9: نورمالمون من الحلقه هذيك اليوم تصور خلطنا مليون زايد نحكيو زاد على حكينا كنا في ميدي ماغنهارت 14 جانفي كنا تكلمنا على ذكريات النهار هذاك اعلاميا وفي كل اللي صار في فيسبوك نمشي طول الرؤسي واللي صار بتبيع في قمة السلام 2025 في شرم الشيخ مش نبدأ مع أردوغان اللي في لقاء لي سامحوني ذي قمة شرم الشيخ قبل ما نمشي الكاتورز قبلها صارت القمة متاع شرم الشيخ
1: يلا نعود ونسمو
9: دونك قاعدوا ياسر يستنيوا فبالك تستنى ما كتعرف كيما أنت تبدأ قاعد في محطة متاع الكارت تستنى تجبد الحديث ساعات تجبد الحديث ساعات هم ذيك اش عامل الرؤسي قلقوا دونك جبدوا الحديث ولكن ما كانوش الحق لا مش نعرفوا عليش أردوغان يحكي مع ميلوني بتبيع ويحكي بالتركية وثم مترجم يحكي
1: حتى كيف أدلك بجنبه مترجم
9: اي بجنبه مترجم المترجم لازم يكون ضامر معناه حتى
1: لا ما في باليش لحتى في حياتهم الشخصية مترجم ما يختاروا لغة إنجليزية
9: فسر لك فما مثلا نحكيه على ثم رؤساء معينين اختيارهم ذاك هو يقول لك أنا ما نحكي كان
10: بلغة ليه مش الكل يحكي لهم
9: مثلا أردوغان يرفض تماما انه يحكي اي لغه اخرى كانت تركيه نفس الشيء بالنسبه لبوتين اللي يحكي كان بالروسي تشي جين بين رئيس الصين ما يحكي كان بالصينيه بينما تلقى مثلا ماكرون اللي هو سوبر شويه معناه يحكي نجم حتى يعمل فيديو بالعربيه ويهبطها ما عنده حتى قلق نحكيه على أردوغان قدم نصيحه لميلوني البارح وقالت ان شاء الله تو كان هكا نخمو في الموضوع
17: You good?
18: Oh, you look great. Oh, thank you.
17: I'm very kind. Cigar, you brought from my last.
18: But I have to make you stop smoking. Something.
17: I know.
18: I don't want
17: this
18: to kill somebody.
17: This is impossible.
9: This is impossible. الذي قالها ماكرون معناها قال مستحيل تبطل الدخان وخاطر كان أردوغان وميلوني يحكي واحد مو حاب يدخل روح خاطر قعد وحده فحب زعما يفتك معاه
1: خرجت واحد واحد ما عندوش حق قهوة عليه هكا رئيس قال لك دخل روح
9: يا سوسي فتك وش مدخلك
1: ولا تشلة في قهوة تخلي واحد معهم
9: قاعد الثاني
1: قال مؤتمر رؤساء
9: ويدخل بالانجليز ما يسحقش مترجم يستنيه في ميلوني
1: قال امبوسيبل خاطر يعرف فهم حش برشا
9: يعرف بجارته ايطاليا يعرف انه اوكي يوصل له الدخان بارامون غادي كان نحكيو زاد على ترامب اللي قعد يشكر في اردوغان معناه قعد يشكر فيه وقال راني نفضله وهم حكي زاد على الشخصيه نتاع اردوغان
19: Another man who's been a friend of mine for a long time I don't know what it is I like the tough people better than I like the soft easy ones I don't know what the hell that is it's a personality problem I suspect but this gentleman from a place called Turkey has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known. And every time I've ever needed him, he's been there for me. So I just want to thank President Erdogan.
2: قال حب نشكر أردوغان. قال هو شخصيته صعيبة برشا, وقال أنا نحب الناس اللي هكي, ما نحبش الناس اللي ما همش عندهم شخصية قوية. زادا قال أنه أحيانا فما ناس ومذكرش شكون, قال يكلموني يتصلوا بيا يقولوا لي بالله يكلم أنت أردوغان بحكم اللي هو بالحق. وقال هكا
10: يرمي في المعنى,
2: وقال كل مرة برمو يقصي ماكرون, قال كلم أنت أردوغان أحكي معاه. فقال أني كل من كلمه تبركله ما يخيبنيش معناها. وقال الرجل ذي راه قوي برشا وعنده واحد من أقوى جيوش العالم, لكنه ما يظهرش وراه متواضع برشا. في وقت قاعد يشكر في أردوغان
10: أي معجب بتركيا, هو واضح حتى متى بالقرارات السياسية اللي صايرة في المنطقة ظاهر أنه معجب بتركيا برشا.
2: نلقاو زيدا نكملوا في الإعجاب. ترامب زيدا لم يخفي زيدا إعجابه كي لقى أن أردوغان وماكرون معنا يحاولوا يستميلوا في ميلوني. قال أنا شبيني معنا دولتي خير فينا المؤقوة شوية توقينا نجم عندي لزاتور كل لزارجيمون الكل, ولكن ما معنا ما حشمش بش أنه يوصفها بالجميلة. وقال لي هذه حاجة ريسكي, كان نقول لي أنت راكي ياسر مزيانة.
19: Italy, we have a woman, a young woman, who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right?
10: ميلانيا مش غادي
2: ميلوني وراه ولا واقفه وراه وقتها, وهو يحكي قال انا نحب نقول لك راك جميله. قال الكلمه ذي تنجم تنهي لي حياتي السياسيه في امريكا, كان نقولها ما كاهوش ناخذ الريسك الكل. ومن بعد قعد يدور يغزر لها في كل مره يقولها اسمح لي اني نعيط لك الجميله ميلوني.
10: هي ديجا ميلانيا ترامب وين في هذا الكل؟
2: ميلانيا ترامب يعمل في المشاكل,
1: يعمل في المشاكل اللي رؤساء لو نجموا يتعاركوا. شفنا ماكرون ومرته كيش تعاركوا على مساجات في تليفونه.
10: تذكروا الصوره الشهيره نتاع ميشيل اوباما كيش تكحر
1: الرجل
10: اوباما.
1: اما ذوكم في الاخر هكا محترمين, معناتها امورهم الداخليه خليوها الداخل. يلا
2: يقعدوا كوبل في الاخر, معناتها حتى كان هو رئيس والكل يقعد ديما كوبل. ترى حكينا زاد نهار 14 جانفي كيفاش تعدى وعملنا وقت ما فاتك شيء اللي فاتته الثوره. يمكن اصبح راقد ولا تقلق ولا ما عرفش انكم ما فاتش بها موش في تونس من دونك هاو حاولنا نذكره اللي فاتتوا بتبيع احداث 14 جانفي نحاول نعاودوهم اليوم بتبيع بالاخص الجنزي
1: والقد شوف
2: بالاخص نحكيوا على ثم صغيره ثم استولدت بعد
10: احكيولها
2: ما حضروش على الامور هذيك الكل الاجواء اللي كانت موجوده. باش نبداو بتبيع نحكيوا في ما فاتك شيء بشوي بشوي ديزيكسترين حاولوا نلخصوا بهم النهار هذيك. نبداو ساعه بقناه تونس 7 وقت اللي هي الوطنيه حاليا. صار الخطاب نتاع معناها بن علي نهار 13 في الليل. نهار 14 الصباح عملوا برنامج خاص يستقبلوا في تليفونات الناس وياخذوا في اراء المواطنين على النهار على الخطاب نتاع بن علي. شوفوا المواطنه هذه مثلا شنو هي قالت.
20: تفرجنا بال على المكالمه نتاع سياده الرئيس سيد العدلي بن علي, حيوه برشا على الخطاب نتاعه, فرحنا به برشا ونشكروه.
2: هكا هو نشكروه هذاك هو معناها ما خذيتش ما تفرجتش ياسر في الخطاب. ثم مواطن زاد اتكلم واحكي على الشباب في نفس الليميسيون هذيك.
21: فرحان برشا بالكلمه اللي قالها سياده الرئيس زي ما حفظه, ونحب نقول لكل شاب تونسي يعني الحاجات هذه مش جديده على سياده الرئيس. نرجع البيان 7 نوفمبر قال لك لا سبيل لاستغلال النفوذ ولا سبيل بتلاعب املاكه دوله يوم كاسيفيا, يعني 23 سنه لتالي.
2: ما هو كل شيء تحسه من تحت تحس مس ما نحكيه زادة لا البلاتو اللي تعمل
1: لا ما تو تضحك عليهم في وقتها كانوا تصريحات عادية
2: شنية لا وقتها عادي لا وقتها حتى تليفونات فما ناس حكيت يقول لك راهي تليفونات مفبركه يقول لك وقت الوضع زاد ما كانش وضع سهل
10: البلاد
2: ما كانتش حاجه اللي هي معناها سهله
1: انه نخرجوش يزمروا كره بعد الثوره.
2: احنا ما عندناش كهرباء الحق في الدار وقتها
1: ما خرجوش يزمروا وما جاوش ناس بالكيران ما شوف في موحة
2: عادي عادي ذاك العادي
10: نحكي على التقاليد
1: حافظنا عليهم تقاليد
2: حافظنا عليهم عادي جدا معناها تزمير في الكيس. نمشيو زاد لواحد من أشهر الكلمات يمكن اللي خرجت في الفترة هذيك اللي هي كلمة موسيقية بحتة اللي هي النغم وطني لسوني مبارك. وقتها شنو صار في البلاتو مع حسن بن عثمان؟
22: دائما كان يعمل ويقول تعلم الضد وبدليل
23: مش هو يعني تعلم الضد يحسن
22: ساعتي هو تعلم الضد يعيشك
23: أحسن
22: هو يعني تعلم الضد. خلينا نكون واضحين
23: خلينا نستوعب اللحظه يا حسن عايش
22: يعني بهدوء يا حسن لو
23: تسمح بهدوء لان كنت في مستوى هذه اللحظه نستوعبها راهو استيعابها صعب مش سهل. احنا في بلد تعودنا احنا شك احسن احنا نحب ونحبوا الايجابيه لكن نحن الى الان
22: شعب يضرب رصاص يقول الايجابيه
23: في بلد
22: كان مش حي توا في شارع برجيبه تقول الايجابيه
23: في بلد البحر
22: حرام عليكم لو تسمح
23: تفضل
22: سي بوسيبل.
23: البارح رقدنا مرتاحين وقلنا فيها وتونس مرتب ازمه والحمد لله. هاي انتهت.
22: لكن دخل في سمير العبيدي انهيتم مهمتكم وبارك الله فيكم عدوا الى امنكم. السيد مات.
3: هاي يا حسن لو تسمح باش نقدموا في الحوار، لكن قبل ما نقدموا في الحوار لانه فما تشنج كبير نتابع مع هذا النغم الوطني سوني مبارك ثم نواصل.
22: اوه نغم وطني سوني مبارك زاد مره اخرى.
4: مرة أخرى نغم وطني سوني مبارك
10: رغم من أقوى ليزيكستري في تاريخ الثورة.
9: من أقوى ليزيكستري ومن
1: كتب كتاب كنا استدعيناه في نجوم وحكي برشا قال عملية انتحارية قمت بها.
9: أي ما كانش متوقع هيك. ولليوم نعرفني الأغنية نتاع سوني مبارك يعني تعديتها ونزيد اللوج عليها مرة جاية. لكن نختموا بيكستري محليه تعرفها في رمضان العبيد ماهيش محشة، بالعكس الناس مرتاحة ممخخة سافا. كانت ديما فاتك شيء من عندنا وفل وناهد في رمضان.
10: نوفر باش نحكيو بعد شوية في ما فاتك شيء على السينما، ولكن من جانب آخر كي نحكيو على الأوسكار. نعرفوا أنه عالم السينما الكل دا يستنى في الأوسكار، ولكن المرة هذه الأوسكار ربما تدخل فيها إيران وتهديدات أمنية تحدثت عليها عديد الصحف الأمريكية. نرجعو لها بعد شوية وباش نحكيو على
1: عملت سينما
10: الغلاء متاع المنتجات بسبب الحرب في إيران.
1: شوفني هديش نقولك ما فاتك شيء تبسم لي ما تعملهش تبدا مع حد كيما كي تعمل لحظة كي تعمل سياسة ما تضحكش كي تدخل في ما يفوتك شو جونا ما تبسمنا به. أوكي
10: ولكن مش نبدأه باللي
4: إيران نجم تضرب لسك
9: هو تعدى خلت بس مكمل في الطويل
1: ما يهموش شايد
9: واصل واصل
1: تحسوا ما يهموش. كانت هذه دونك الحلقة الأخرى عشنا هكذا ديما مو مزيانين. يعطيك صحة ناهد، يعطيك صحة صلاح. قلت نهد غزرت ليه، قلت ليه غزرت نهد.
9: أما في ذيك رهبت وما كسيش
1: فلا تشرفنا برشا ومحلها الخدمة معكم.
10: لبنى دخلت بعضها
1: لبنى شكرا ليك سليم يعطيك الصحة. دونك غدوة ميدي ماك بنسخة صيفية حكيت لكم برشا جديد برشا
9: نسخة صيفية
1: ما يشوفونا شرطوات احنا يشوفونا من الفوق بينصير. شكرا لكم على كل الملاحظات. سليم قال لي مازالوا دقيقتين كملوهم بالكلام أموركم. بعد شوية الأخبار، ثم بعد الأخبار باش تجينا سبور إكسبريس. سبور إكسبريس باش تعطينا آخر الأخبار الرياضية وكل ما فما جديد. نتابعوا لكم المونديال. المغرب البارح أبهرنا. أنا سهرت له رغم اللي رقدت من نص الليل لساعتين. قمت نتفرج، ما شاهدناه حاجة فوق من الخيال، أنه المغرب مسيطرة وهولندا تلعب على الكونتر أتاك. راك ما تصدقش. ثم البونتو هولندا جاي ضدنا سق اللعب ومخيبها وسعيه. قلنا باش تنسحب المغرب، ولكن الفريق القوي اللي النجوم اللي تسوى ملايين الروايات تهبط وتتجرح وتتمرمد وتجري. عدلت ثم ضربات جزاء زادة المغرب ضايع ثم خلطت. انتصار مستحق. حكيمي قالي سخيدونا بالصدفة خلطنا دومي فينال. أثبتوا أنهم منتخب عملاق ابهار صليح.
9: كان احسن رد على رافائيل فاندرفارت اللي مره عمل تصريح قال راهو الجواريت اللي ما عندهمش المستوى باش يلعبوا في هولندا هما اللي يمشيوا يلعبوا في المغرب.
10: فما خلينا نحطوا كونتكست، فما جاليه كبيره مغربيه موجوده في الاراضي الهولنديه. أي. فما لا دوزيام لا تروجيام
1: ديجا الامن الهولندي ضرب الجاليه المغربيه اللي احتفلت بالانتصار بين البارح واليوم.
10: وغادي يقول لك خاطر هولندا على مر السنوات كانوا فيها برشا لاعبين من اصول مغربيه، يقول لك اللي ما عندهمش المستوى يمشوا يلعبوا في المنتخب المغربي. البارح ورا المنتخب المغربي شوف عز الدين وناحي كيفاش كور البارح. شوف
1: حاجه ليل كلهم مسيطره الدرجين الاولانيين في بالك تعدت ربع ساعه اربع دراج حتى جول ما مسكوره
9: بالضبط
1: لعب لوكي من بعد تك تك المغرب مسيطره.
10: العينوي لعب روما البارح
1: حاجه فوق من الخيال. انا نستنى في الجزائر، نستنى في مصر. المغرب نورتنا وشرفتنا وكل الفرق الافريقيه بطبيعه. بعد سبور اكسبريس تجيكم لندا في فروم، نتقابلوا غدوة في برمجة صيفية جديدة ممتعة على موزايك فام. مرسي لبنى، مرسي سليم. شاي طيبة في لمن
5: ميدي ماغ موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح.
0: افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن مسار أعداد مخطط التنمية 2026-2030 أسفر عن اقتراح 40,748 مشروعا منها 715 مشروعا من المجالس المحلية و5375 مشروعا من المجالس الجهوية و650 مشروعا من مجالس الأقاليم. والوزير يضيف أن الاجتماعات التشاورية أفضت إلى اعتماد 21,100 مشروع ضمن المخطط تتوزع بين 6,400 مشروع متواصل وأكثر من 14,000 مشروع جديد إلى جانب مشاريع أخرى ستنجز في إطار برامج التنمية المندمجة ما يعكس وفق قوله حجم الرهانة التنموية التي تراهن عليها الدولة خلال الفترة 2026-2030. حملة رقابية بالسوق المركزية بالعاصمة تسفر عن حجز وإتلاف عدد من المواد منتهية الصلوحية أو غير القابلة للاستهلاك وفق مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس عمر حلمي النيفر الذي اعتبر أن مستوى الصحي للسوق المذكورة يعد مقبولاً. ونيفر يرجع أسباب الروائح الكريهة الموجودة بفضاء بيع الأسماك إلى إلقاء فضلات الأسماك بصفة عشوائية في قنوات التصريف مؤكدا أن مصالح البلدية تقوم بصفة دورية بعمليات التنظيف
7: باش نوفروا أفضل مواد غذائية للمستهلك ما يشريش حاجة وبعد يندم عليها. لقينا بعض الإخلالات الصحية سواء بالنسبة للمواد ولا سواء ساعات في التجهيزات. بالنسبة للأجبان مثلا تم بعض المواد اللي تاريخ صلوحية فات ولا التاريخ ماهوش موجود جملة. اللحوم فما ديما نأكدوا على الحمل مفروم ما يلزمش تفرم مسبقا. فما بعض الكميات الصغيرة تقينا بعض المواد وقع حجزها وإتلافها على عين مكان ماهيش كميات كبيرة الحقيقة. بالنسبة للأسماك فماش حاجة كبيرة. كل صراحة السوق المركزية المراقبة متاعه معناتها يومية معناتها النجم نعتبره للمستوى الصحي على مستوى السوق المركزية مقبول. بلدية معناتها تتدخل بصفة دورية للتصريف قنوات تصريف المياه آخر مرة يظهر لي نهار جمعة الليل. أما زادة راهو إشكال ناتج على تصرف بعض بياع اللي موجودين وزادة فما دخلاء على سواقك اللي قشروا خاصة الحوت اللي يقشروا بصفة عشوائية ويفيشوا القشور في المسكوكة وهذا اللي سيسبب في الانسداد.
6: في أخبار العالم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران مصممة على الحفاظ على حقها في إدارة مضيق هرمز مشددا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت قبل بدء المحادثات مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق نهائي. الاتحاد الأوروبي يلغي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وفاء بالتزاماته في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن. وينص الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في جويلية 2025 رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل أعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى
8: في تونس.
11: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
12: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك. سبور
1: اكسبريس. مرحبا بكم في سبار إكسبريس. باش نحكي على برنامج اليوم من دورة ثانية من كاس العالم, لكن قبل البداية مع النادي الافريقي وياسين مرياح. من المنتظر انه يباشر غدوة التمارين مع فريقه جديد النادي الافريقي بعد ما يكمل بقية اجراءات التعاقد. بالنسبة لأسامة السيلي كان متواجد البارح في التمارين, لكن الى حد اللحظة ما زال ما حسمش مستقل بالتجديد مع النادي الافريقي او غادرة الفريق خارج تونس. وفقط نذكر أنه ياسين بوعبيد والحارس غيث اليفرني هما اللي صحوا عقود جديدة, والمدرب فوزي البنزرتي اللي كان أشرف البارح على عودة التمارين طلب من إدارة الفريق الإسراع في غلق ملف تجديد العقود والانتدابات قبل ما يدخل الفريق في تربص إعدادي مغلق للموسم الجديد. إدارة شبيبة القيروان باش تقدم شكاية جزائية لفتح بحث شامل والإذن بإجراء كل التسخير والاختبارات المالية والإدارية لأحاطة بإسناد الإجازات لحد الأندية. الشكاية هذه ضد الجامعة التونسية لكرة القدم. كيف كيف إدارة الشبيبة قررت الطعن في المصادقة على ترتيب نهائي للبطولة, وتعتبر أن المصادقة على الترتيب بصيغته الحالية تم دون معالجة جدية للملفات العالقة ودون ترتيب الآثار القانونية والرياضية المستوجبة. في كرة اليد النادي الافريقي اعلن على تعاقده مع كل من المنسق امين بن سالم 23 عام كان في اونجي في فرنسا, الجناح الايمن عصام رزيق 37 عام من نجم الساحلي, لعبديرة حسام العيادي 32 عام كان في نادي ساقيت الزيد, واحمد عبيد 28 عام منسق وظهير ايسر كان في الروضة السعودي. كل واحد من الملاعبين هذوما صح عقد لمدة زوز مواسم. الجامعة التونسية كرة السلة أعلنت على برنامج مباريات المنتخب في النافذة الثالثة من تصفية المونديال. الدورة هذه التي تتلعب في أنغولا. بالنسبة لمقابلات المنتخب الوطني التونسي, 2 جويليا مع ماضي ساعة تونس ضد نيجيريا, 3 جويليا مع 7 متاع العشية تونس ضد رواندا, و5 جويليا مع ماضي ساعة تونس تواجه غينيا. نذكر بالترتيب في المجموعة هذه قبل النافذة الثالثة, غينيا في الصدارة 6 نقاط, تونس ثانية 5 نقاط, نيجيريا ثالثة 4 نقاط, ورواندا في المرتبة الرابعة ب3 نقاط. في برنامج اليوم من دور 16 من المونديال, 6 متاع العشية كوت ديفوار ضد النرويج, الفائز منهم يواجه البرازيل. في 10 متاع الليل فرنسا ضد السويد, الفائز منهم يواجه الباراغواي لأقصات البارح المنتخب الألماني, ومساعتين متاع الصباح المكسيك ضد الإكواتور, الفائز منهم يواجه الفائز من أنجلترا والكونغو الديمقراطية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق فورم.
11: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
12: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
13: من السنة الجمعة من مالي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
24: مرحبا بكم فورم على موزايك فام, ماضي ساعتين وثمانية دقائق كالعادة. فورم المدة ساعتين حتى الأربعة متاع العشية معكم, مع تليفوناتكم وشاركتكم على 71113000 اليوم 30 جوان 2026. اليوم آخر حلقة في الموسم هذا من فورم في البرمجة الشتوية, ولكن لنا عودة إن شاء الله في البرمجة الشتوية مع الغونتخي مع شهر سبتمبر, بما أنه شهر جويليا وشهر أوت الكل نبدأوا أبارتيغ من غدوة إن شاء الله على موزايك فهم في البرمجة الصيفية, برمجة متنوعة ثرية كيما عودتكم موزايك فهم كل صيف. الضيف. دونك تقعدوا معنا ديما في المتابعة وفي الاستماع على موجات موزايك فام. ولكن فران كما قلت حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة ولنا عودة في العودة المدرسية والدوبل سيانس وذكم الكل شهر سبتمبر ناس كل ترجع للريتم العادي. الحقيقة عادينا معكم سيزون هيلة بحضوركم بالاستماع متاعكم بالمشاركة متاعكم وهذه حاجة عطات ريشيس كبيرة برشا للبرنامج إلى جانب الكيب الكل بيان إيفيدامون. ساني عبد الله مرحبا بيك في فغام اليوم عملنا هكا لوك متاع صيف بالشميز متاعك حتى حرش نحكيو على شطوط البحورات
14: بالفعل
24: تيماتيك
14: شو على باش
24: على باش. دونك سيزون هيلة ساني من شاء الله تعديت انت كيف كيف معنا 10 شهور مع المستمعين بهين
14: بالفعل. معناتها نحن نشكر برشا المستمعين الأوفياء اللي كانوا في الموعد في مختلف المواضيع اللي نحن طرحناها. نشكرهم على مقترحاتهم على متابعتهم على تفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتشجيعاتهم. نحن نكون نبض الشارع في قلب الحدث مع التوانسة في مناطق مختلفة. سعداء جدا أنه كلمونا توانسة من مختلف الولايات في تونس من الخارج أيضا في مواضيع مختلفة واللي جعلتنا نرتقي بالنقاش بالحوار ونشكرهم برشا على الحرفية وعلى التدخل اللي كانوا معانا على الصدق متاعهم على انهم
24: على الثقة زادة على
14: الثقة في الميكرو متاع موزايك.
24: عشنا برشا ديزيموسيون بكينا على لونتين تأثرنا برشا حاجة
14: إحساس وحياة الخاصة متاع الناس ونحن يهمنا ويمسنا وهذا يأكد صدق الراديو وصدق أيضا الميكرو.
24: سنيم شكرا ليك. احنا في آخر الحصة باش نعاودوا نعطيك الكلمة والكل الزملاء والفريق اللي معنا في فورام باش هكاك نسلموا عليهم من وراء الكواليس كيف كيف اللي ما تعرفوهمش نعملوا الأمتي كوكو في الأثناء باش نكملوا حلقتنا الأخرى في موضوع الساعة موضوع دكتواليتي على الأخر وقت اللي باش نحكيه على حاجة تهم الناس الكل على خاطر تقريب الناس الكل تمشي للبحر في فصل الصيف الحفاظ على نظافة شتوتنا وبحوراتنا في فصل الصيف. هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له كسوسوا وحده مع الأصحاب مع صغيراته ولا مع العائلة؟ هل يخلي مكان نظيف يتصرف بسلوك حضاري تجاه الآخرين؟ إن كان نحكيه مش كان عن نظافة نظافة نجم يكون ضجيج الناس تعمل إزعاج زادة كيف كيف على الشط ولا في البحر إلى آخره. في فصل الصيف الشط متنفس لبرشة توينسة. هل البعض واعي بأنه فضاء مشترك بين الناس الكل؟ على الجميع احترام والالتزام ببعض الضوابط. جوستمون هوني نطرح السؤال شنو ما حسب رأيكم الضوابط هذوما؟ شنو التصرفات زادة اللي تراوها غير حضارية وتقلق راحة الآخرين؟ مرحبا بكم 71-13-1000 للمشاركة معنا. تعطيوا رأيكم تعطيوا تجربتكم تعطيوا وجهة النظر متاعكم كيفاش نجموا اليوم نمشيوا للبحر نلقاوه نظيف ونخليوه نظيف كما خليناه ونحترموا الناس الكل اللي موجودة في الفضاء المشترك هذايا من جميع النواحي. مرحبا بكم بعد ما نمشيوا مع وائل الكفوري باش نرجعوا مع أصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام ومع التليفونات. مرحبا مروان بن عمر في الإخراج أشواق ماجي الإخراج الرقمي أمل هذه اللي فعلوا محتوى الحصة غسان عايدي تنسيق وعمل صحفي مكرم في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي وائل الكفوري ما رجعت أنت وبعد احنا رجعينا سي سور بعد الغناية مع تليفونات.

0: رحلي.
1: رجعنا معكم الجديد في فورم على موزايك كافي. مرحبا بكم مستمعينا وين ما موجودين. فورم في حلقته الاخرى اليوم واحنا اكيد على ابواب شهر جويليا واوت وبرشا ماشي للبحورات للشتوت في تونس المزيانه للحفاظ على نظافه شتوتنا جوستومون وبحوراتنا في فصل الصيف. حسب رايكم هل التونسي يحترم المكان اللي يمشي له كسوا وحده مع الاصحاب مع صغار ولا مع العائله؟ هل يخلي المكان نتاعه نظيف ويتصرف بسلوك حذاري تجاه الاخرين كان نظافه؟ نحكيو كان عن نظافة كيف كيف نجم يكون ضجيج، نجم يكون إزعاج على الشط أو في البحر. في فصل الصيف الشط يكون متنفس لبرشة عائلات لبرشة توينزا، وهل بعض واعي بأنه هذا يراه فضاء مشترك بين الناس الكل على الجميع احترامه والالتزام بعض الضوابط؟ السؤال المهم، شنو حسب رايكم الضوابط اللي لازم الناس تلتزم بها على البحر باش نجم تحترم الآخرين؟ وكذلك شنو التصرفات اللي تراوها غير حذرية وتقلق راحة الآخرين في هالفضاء هذا المشترك اللي هو الشط والا البحر؟ مرحبا. 71 13 الف كيما عاودوا لنتيوال السيزون الكامله نتاع فورم. انتوما الفالور اجوتي نتاع ليميسيون من خلال رايكم وجهه النظر التجربه نتاعكم والتيمونياج اللي وصلنا على 71 113 الف. قبل ما نبداو مع التليفونات نسمعوا صوتكم اللي سجلتوه على ريبوندور موزايك اف ام في تفاعل مع موضوع اليوم.
2: فورم تيمونياج.
3: الو، صباح الورد والفل والياسمين. يعني دايم زين يا غاليه، نهاركم زين مزيك الكل. بالحق اختي نين، ما فماش باش نضاف على الشتوت، راه معناها بالحق انا ما نحبش نعمم. فما اللي مثلا يقعد في بلاصه ويضفها ويخليها نظيفه، وفما ناس لا، انا عملوا المشيت بالليل عظيم شيء لطف وكهو، معناها جابوا ماكله من الدار ودلاعه وقشور نتاع قلوب ويا غرت وحشاكم حتى من الكوش، معناته لو حبين بالبحر معناها مش فماش نضافه. راه بالحق راه انا نقول يا ولادي اقعدوا انتم في البحر، معناها خليوها نظيف، معناتها الناس باش تزيد تعوم، معناتها باش تلقى الشط نظيف، مش تجي تلقى حاشاكم من الوسخ والواحد واللي باش يجي معناتها باش يستعمل يجيب حاجات هكا ياكلها في الدلاع ولا بطيخ ولا اي حاجه، يجي تشيك معاه معناتها ويحطيها معناها بالحق. ما فماش برشا نظافه على الشطور، جمله جمله جمله. انا نحب نقول لكم ان شاء الله موسم القادم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ولا باش نتوحشكم برشا يا اختي لينا، تعودنا بفورم بالحق والله ما احلاكم، وحبيتكم زي جزكم ترتاحوا ان شاء الله عطله موفقه، وباش نتوحشكم برشا والله والله احسن برنامج وانا نحبكم برشا.
4: الو، صباح الخير موزايك، وصباح الخير فورم، وصباح الخير اختي نزار رحالي. وربي تحكيوا على العباد اللي توسخ في الشتوتات، معناها في البحورات وفي كل بلاصه. بالحق برشا عباد ما تحترم الجمله، راهو بالحق والله، ولا برشا حشيك وسخ وبرشا ياس ياس ياس، تلقاه يعوم وبيبين يكشفش بحذيه وتلقاه حاله مكربه بالحق. راهو والله مشيت برشا بحورات، علاش خلى العباد ولا تهرب تو تبعد بعيد البحورات بعيد؟ بالحق خاطر النظافه وعفيف، اما البحورات نتاع تونس ما تمشي عليك بالحق، ولا لا عليك ولا تعيف روحك والله. من مره ولدي معناها مسكين تضرب في كزازه في البحر، سقيت حل جرت ولاد الحلال بركلم، ربي يهدي ما خلق وكهو، اما ناش محترمين الجمله راه بالحق، راه فوضى فوضى كبيره برشا، ولا فوضى كبيره برشا. وربي تحاسب الجميع، وربي يبارك في اليمين نهاركم زين، وربي يفضل لنا رحال.
5: وقت اللي نحكيو على الشط نتاعنا خاصه نحن في قربه لهنا، الشط نتاعنا روعه وبلادنا موقع جغرافي ممتاز، ولكن وقت اللي نلقاو الشط نتاعنا مسخ احنا مسخين. احنا وقت اللي اذا كان تحب بنتي تقدم نقدروا

0: نظيف يهبل الشط محليه على الاخر لاكسي معناها ظهر لي مش اي واحد باش ينجم معناها مش كيما نقولوا ماهوش بحر شعبي معناها لاكسي ليه يكون بنوعيه معينه نتاع كهرباء باش نجم تدخلو يعني اوتخومون دي ان سيرتان نيفو اجتماعي اللي انا ريتو استغربت معناها كيفاش ناس تردم في الوسخ في الرمل يعني الحقيقه ناس من مستوى اجتماعي معين معناتها المفروض تكون عندك وعي معين نجمش تكون انت في معناتها حاجه انا الحقيقه استغربت ربت ما نعرفش تحكوا تعديوا لي النقطة هذه ولا تسمعوها أكهو أما راهو حاجة من وراء العقل يعني واحد خلطوه باش أنه يحفر في الرمل ويحط له صخر بس أنه يحط في ساشيه ولا حتى في الجلاتير اللي فيه ولا حتى في معناتها شنو هذا شنو الوسخ الوسخ عقلية الوسخ عقلية ما عنده حتى علاقة بحتى شيء لا بحر في بلاصة معينة ولا ناس من مستوى معين ولا الحورات الشعبية ولا الحورات البيئية إن شاء الله الناس تكون واعية إن شاء الله الناس تكون واعية أنه كيتمسخ البحر راو بشارة بالضرورة عليها هي معناتها احنا مثلا يريد تحكي وزيدة باللي عن الفرات متاع الضاحية الجنوبية اللي تحالة العومة فيها وجراء التلوث متاع العبيد ومتاع صبين المال المصخ فيه حاسيلو في عايشكم الصح شكرا.
1: في خصوص دم احترام نظافة في الشواطئ هي عدم احترام النظافة وعدم احترام البيئة قاعدين نلاحظوا في بلاد الكوت الشوارع أنهس الأزقة في عدة طرقات داخل البحيرة داخل شيرة كارتاج داخل شيرة المرسى الأوساخ الفضلات فضلات البناء فضلات الحدائق في كل بقعة رأي الحكاية مش مختصر كان على البحر البحر وشهرين ويمشي يروح ولا شهرين ونص ولا اللي هو أما رأي كارثة بيئية راهو فما بقايا معناها نعرفهم كانوا جنة على وجه الأرض جنة على وجه توا صدقني في أرض ما يقع وصفه أنا توا هاني نمشي في شارع الحبيب برجيبة ميجرين اللي معناتها ميجرين تتسمى بقعة وشوف الأوساخ يسرة ويمينا معناتها شيء مهول معادش لا حياة شعبية ولا حياة قراقية الأوساخ في كل بقعة في كل مكان.
2: ألو عسلام مدام لندا بردي حبيت نشارك الموضوع متاعكم أمس بركة معناتها مشيت عملت عومة في حلق الواد معناتها الشيء الخزور له بعيني بس من عموس ماهيش السوق الكل كيف أما حلق الواد معناتها بصفة خاصة راهو صدقيني أمس بركة عائلة فهمتي ياكلوا في الكسكسي فهمتي حاطين ما شاء الله كسكسي ود الله فهمتي وقعدت أنا الأخير وقت فهمتي وكيف فهمتي قعدت كي نشوف واحد حطوها صحيح طبق الفضلة نتاع الكسكسي والقصور نتاع الدلاع وكل شيء معناتها حطوه في الساشي وقلت لهم قعدت كامل بعيد شوف بعيني فهمتي خلاه على بلاصته وقز وربي فهمتي وكل شيء ولا في بيه ولا في بيهم واللي انا ما نكذبش عليك انا والله كيك من المستغرب من اللي عديت الجيش ومن واحد واعي مع نضرب مره متعدي في شارع محمد الخامس الخل نتاع زر طايح فهمتي مشي ومعناتها ومشيت هكا وهزيت وحطوا على الماده كان حاجه فيا مستغرب ما حملتش شكاكه وهزيتك الساشيات اللي معبيين بالبواز بتاع الكسكسي بتاع الخطور الدلاع فهمتي هزيتهم فهمتي ومشيت هكا وكنت حاطه في الصحيح الباكيه بعيده فهمتي ما هو ما مش مقربينهم يعني حسيت الكوبالات نتاع البلديه ما هو مش مقربينهم حاطينه ما عنده بعد شوي معليش يا رسول الله ما ممكنين تو كيف يدار كيما تحافظ على دارك تحافظ على البحر وتحافظ على كل شيء هذا هو على كل حال موضوعي حبيت ما عنده ندخل فيه.
3: ألو عسلامة مزيك أنا حاب نشارك معكم في الفورم أنا البارح بركة في المرفا غاضني البحر وغاضني الكورنيش كيفاش الوسخ وكيفاش العباد تلوح والنجاجات غاضتني روحي كيفاش أنا في بلاد معناها تهبل محلاها شمسة بكل شيء باللي صورونش في مخك هي في الحالة هذه معناها أنا كنت قبل ناشطة في المجتمع المدني كنت ننظف معناها نعاون وكل نمشي للشط نهز ولادي نهبطهم معناها يعوموا ننسى الشيء معايا بالذمة باش ننظف منهم مرة فما مراقها دفنا الكوش متاع بنتها
4: أنا مش بنحكي عن نظافة ذيك الله غالب عقلية ويلزمها تتربى فينا ما فماش حل آخر معناتها أنا نحكي عن ناس اللي جيت حط باراسول وتدورها بالملاحف ولا زوز باراسولات بالملاحف ولا قواتن وياخذولك الليني القدامية في البحر معناتها كيف أحتس بيح باش نمشي ويمكن يجمو يبيتوا هما غادي ولا ما نعرفش عليهم تلقى قدامك ستة ولا سبعة مغطين عليك وجه البحر يا أخي أنا عندي صغير زاد نحب نحط باراسول ونقعد نغزر له خويا أنت كيف باش تغطي على العبيد حط التالي شوية خلي الناس اللي من قدام اللي عنده باراسول وكريسي وكهو ولا قاعد حتى على كرسي ما غير باراسول مش انتم الكل تغطي وجه ربي الناس اللي جاية تستمتع بيه باش انت تقعد على حرف الشط وتغطي علي انا لهوي معناته المميسي ليش ننسيسوا بعض يا اخي واحد يغزر الصغار ويسد في البحر شنو يعمل
5: شتوتنا فيها العائلات فيها الكوبلوبيت فيها قولوا نحن نسحب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أنك الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة كتبع في بعضها تقولوا نحن طول شتوت VIP أما بقينا منتها شتوتنا نحن هنا الحياة الشعبية باش نرجع بيك للسوت فاحنا جايين حامين الشاط والبلايص هذيك حال قلويد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ثم تلوث ثم أكيد ثم اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا معناتني مش فيك مش أوبليجيه اللي تسمع معاك
6: سيدي هو البحر نعمة لا نريد هو أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكشتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة تراي بلادنا جميلة
7: بربي نحافظوا على الشتوت نتاعنا كيفاش نحافظوا على الشتوت نتاعنا ما نطيشوش فيهم البلاستيك راهو البلاستيك يرجع لصحتنا احنا ما ننساوش ثم اسماك اللي تبتلع البلاستيك الحقيقه راهو ذا يضر صحه الانسان او زاد نصفوا شتوتنا خاطرش انت كي تطيش الفضلات شرد لي على بلاستيك راك تهلك الشط نتاعك الرمله ذيك ما عادش تذهب الحقيقه تولي ما عادش تذهب تولي الرمله ذيك بكلها وسخ ويعني نخسر الشط نتاعنا تسانت لامون انت كي طيش له سخ متاعك كله في البحر الزبلة كلها دونك راهو الحقيقة باش تحرم غيرك باش تحرم غيرك باش يتمتع بالمنظر متاع البحر هذيك صرنا حتى سلحفيت هذيك علاش انتشرت الحريقة في بحورات ما انتشرت صفة كبيرة الحريقة احنا اذرينا منه البلاستيك تلمه في ساشي وحده اخشور الدليع في ساشي وحدهم هكا باش تحافظ على الثروة البحرية متاعك ومتاع التوانسة الكل والبحر متاعنا الكل في الختام انا تعلمت من فورم برشا حاجات برشا مواضيع مستني مرسي ليندا مرسي ساني مرسي اشواق مرسي غسان مرسي صالح من 1 سبتمبر نهار الاثنين 1 سبتمبر وانا نعطي في راي في فورم ونكون فرحانه برشا انه نعطي راي في فورم بالحق ونكون فرحانه كي نسجل ميساج في فورم فورم اللي يلم العائله قداش 10 مع فورم
8: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي موزيك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك اف ام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الاولى في تونس
9: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
8: ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
10: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فام مرحبا بكم في ساعتين 29 دقيقة كنا نسمعوا في ريبوندور موزايك فام وتفاعلاتكم مع موضوع اليوم التونسي يحترم زعم الشتوت والبحورات الفضاء المشترك بين الناس الكل اللي يمشي له في فصل الصيف مع العائلة مع الأصحاب مع الصغار وحده مهما تكون حسب رأيكم شنو الضوابط لازم احترامها في الشتوت والبحورات شنو الحاجات اللي تنجم تقلق راحة الآخرين من نظافة ضجيج ازعاج وغيره مرحبا 71 متابعين مثل تشنال في مشاركة معنا, وشكر خاص للكلام الحلو اللي تقال الكل مع مستمعينا في خصوص فورام اللي برشا قالوا باش خلي بلاصة إن شاء الله لنعود كما قلنا مع الغونتخي. باش نمشيو مع التليفونات, وقبل ما نبدأ أول تليفون مع محمد من الحمامات, خليني نمشي معاك سنين في أول سؤال في العموم كي وحكينا معناها طول السيزون هذه الكل على ما يسمى بالفضاء المشترك, كسوا حكينا عليه في الشارع في مناطق عمومية في بلايس اللي نشتركوا فيها الناس الكل, كل واحد عنده داره ولكن فما بلايس ملك الناس الكل. شنو نقصده بالفضاء المشترك ساعة في العموم؟
11: هي الأماكن اللي هي خارج الفضاء الخاص وتاخذ أشكال مختلفة متعددة وتفيد إمكانية استغلالها من أشخاص مختلفين والسواحل والشواطئ تعتبر من هذه الفضاءات العمومية, خاصة أن تونس تتمتع بشريط ساحلي طويل مقارنة بمساحتها واللي فيه تنوع كبير أيضا ويعطيه ميزة كبيرة إن كان للتوانسة أو للوافدين من الخارج.
10: بالضبط, دونك الفضاء المشترك هو ملك للناس الكل, وبعد شوي باش نحكيو سنيم على الضوابط اللي لازم واحد يحترمها في الفضاء المشترك هذية, الحاجات اللي تعتبر غير حضارية اللي تقلق راحة الناس الأخرين على الشطوط وعلى البحورات. نبدأ مع أول تيمونياج, نمشيو للحمامات معنا سي محمد غتختي. سي محمد يقول مؤسف جدا الأوساخ اللي ولدت في بحوراتنا واللي استنسنا بها, كاينه ولدت حاجة باناليزي وعادية وربما تنجم تتورثها حتى الأجيال القادمة إذا كان باش نستنسخ نفس أكيد المثال. مرحبا سي محمد, تحية ليك.
12: السلام لله, وحبينا تكون ختامها مسك.
10: اي ان شاء الله,
12: واحنا من الاوفياء وانت تعرف تقريبا انا عمر مو زيك, انا من وعز بيا انه باش نغيبوا على بعضنا, ولكن ما يهمش زد غبا انت زد حبا.
10: يفضلك يا سي محمد, مرحبا بك.
12: عايز لله ليندا وقال راجل حبينا تكون الحصة الأخيرة وربما تكون ما نحكيوش على الأوساخ وكل, ولكن واحد ما يهربش من الواقع نتاعه.
10: ممكن نحكيوا عليها لعل تساهم في انها تغير تساهم تغير في بعض العقليات, وان شاء الله الصيف يتعدى به.
12: الفرنساوي يقول لك انهم انفيرتي اون فودو, البلاد كلها انفيرتي.
10: اكزاكتلي,
12: البلاد كلها لازمها تكون انفيرتي. والله العزيز جاء وقت اللي زلنا كنا نغزر للمرايا. انا خوفي وكل خوفي انه الزبله ولات حاجه عاديه في الشطوط, الناس داخله بالتاي بالرد التاي, ما عادش نحكيو على الدلاع اللي جايب الشيشه واللي يخلي بقايا الفحم. حاجات معناها ما كانتش قبل, كانت عيشتنا اكاديميك, معناها الناس تحترم, كانت الناس تهزك القاعدات وحتى الطنجره تلقاها محطوطه في معناها منظفه في ساك في قفه والخبز وحده. والله ايش نقول لك, انا نعذر الناس اللي تسكر بعاد على الشطوط ومن حقها انها تجيب تستحب الماكولات نتاعها. معناها ما يقولش واحد انا نسكن بي دون لو, معناها هاني انا قريب للبحر, انا نهبط نعمل غطسه نهز من شفتي ونروح ونشوفك العباد شو الحال هذه شو الحال. لا يلزمك تعذرهم, ولكن انا نقول لك سيدي وانت عارف قدري, انا كي تجي للبلاد كيما الحمامات اللي ما عادش نجم تصور فيها كارت بوستال, الكورنيش تاع الحمامات اللي كان كارت بوستال بارمي من احلى العشرة بكارت بوستالات في العالم, برا تشوف اليوم كيما تاخرنا في تصفيق الكوره, متأخرين حتى في الكورنيش. معناها كانت القليبية والحمامات وتبرقها, ثم أماكن مازالت اللي ما وطتهاش قدم المواطنين ولو حفار البحر. أنا خوفي كل الخوف, هذوما ناس كبار استنسنا بهم يجيب البراد ويجيب الشيشة كل شيء, ولكن كترى الجينراسيون صغيرة اللي طالعة يا رمي بالرمل يا جري التسيب كما التسيب في المدارس كما برشا تسيب, معناها الجينراسيون اللي طالعة جديدة وين تقوى القوة نتاعها والذروة نتاعها, كما نقولوا سخنوا سخنوا شتاء كامل, وقتاش يسيبوا أكل الديفولمون نتاعهم الكل وقت يوصلوا للشطوط.
10: ولكن نجم يكون هذا بسلوك حذاري باحترام الناس الأخرين, نجموا يعملوا جو, نجموا يبعدوا عن الناس, ما يرموش الرمل, ما يضربوش الكرة في العبيد, فما إمكانية أنهم هذا ما يمنعش هذا ولا سي محمد؟
12: والله العزيز كان الشط وانت قلت توا حاجه حلوه برشا. كنا في الـ في الـ في الاماكن معناها في تونس الجنوبيه ولا في تونس الشماليه, وعشت انا برشا غاديك قسما بالله, اللي يلعب في الكره الطايره يلعب في الكره الطايره, واللي يلعب في كره القدم بعيد يلعب كره قدم, والناس اللي حطت الميده والطاوله معناها تحت خيمه ولا تحت باراسول وحدهم. كان كي تغزر كنت علاش قلت لك نرجع كلمه البطاقه الورديه كارت بوستال, اليوم ترى قص من غادي يجري من غادي هذاك يقص على الاخر ويجري هذاك ينحي يقلع فك البلونت اللي محطوطه على الحرف نتاع الشط ويقلعها ويلوحها وانت هز اولادك بر اعمل عملتك غاديك بعيد شويه على الناس يا رسول الله معناها اون فيو توت لي شفنا الالوان الكل ايش نقول لك علاش قلت لك انا مش متفائل لانك الراجل جينيراسيون اللي جايه من برا كترى ليدوكاسيون والتربيه الناس اللي جايين من برا تلقاهم بك المواد وك الادوات نتاع البناء الصغير اولادهم يبنيوا واولادنا يحفروا اولادهم يبنيوا واولادنا يحفروا ناس تحفر اللوطة وناس تبني الفوق ويعيد بابا فيان فوار لبتي شاتو كو جي فيه ايجا بابا شوف القصر اللي عملته والاخر احفر له حفر الحفرة وسكروها بالوحدة خلي تعدى يتيح فيها يعني
10: معناها لا سامبوليك نتاع
12: معناها يا مدام
10: اي معناها هوني دور الاولياء في التربية اي
12: انا خوفي علاش قلت لك ماهيش متفائل لان الجينيراسيون اللي طالعة خبيثة وماهيش ناقصة ايدوكاسيون وناقصة تربية اذا خرج من الدار وما يعرفش انه ابوه يلوح في الزبله قدام الدار والام وحشاهم ويراه مثلا كيفاش يبدا يتعدى قدام الشجره يشبدها من فوق اللوطه يقلعها وينحي لها البلونت نتاعها ويهز يلوحها دونك
10: كمان وحد ما يقولوا ليه ابوه ما يقولوش ليه ولا امه ولا حبوط.
12: اي يجري ورا قطوسه على عكس الناس اللي تاخذ الحيوان يجري ورا قطوسه يضربها بالحجر ويهبط للشط هذا ملاك وهذا ملاية نضربك وتضربني وبالرمل ويبزعوا من غديك برا برا شل السقاير في البحر وجيبهم برا يا رسول الله
10: معناها زي محمد بالنسبة كنت... لك انت هذه نكتة في بحر حكاية الوسخ نتاع شتوت البورات
12: مربوطة
10: بحاجة
12: خاصة في
10: كامل اي
12: والمسؤولين ما نحكيلكش على اللوناس وما نحكيلكش على الحجر وعلى البناءات هذا موضوع كبير اكبر مني ومنك وشيء جرينا بكينا عيطنا شباك رئيس البلديه ولا كاتب البلديه يطلع على البحر البلديه بيها وتقول لك لا هذا تاع الشريط الساحلي لو ناس تقول لك خاتيني شوف وربي العزيز شبكه انا علاش قلت لك جينسي تاعي على جينيراسيون صغيره وربي في ترى جينيراسيون صغيره تقول على الدنيا السلام علاش احنا قبل حتى كي ندوخ الحومه وعاملين حجر نتاع كره قدم جول نحي الحجر عم صالح متعدي يعني كان ثم خوف وكان حتى من المعلم ثم خوف كان ثم نتيجه
10: اي ولكن سي محمد حسب رايك معناها انت حكيت على جينيراسيون جديده معناها يظهر لي السبب دي مش في النتيجه اللي خرجت هالجيل اللي كان نحكي عليه ولكن ما وراء الجيل اللي قبله الجيل اللي ربيه الجيل اللي كبروا فما شنو شاف الكبار قدام عينيه يعملوه ما بيدهم طيشوا في الزبله وفي البوبيل وما يحافظوش على نظافه البحر دونك الاشكال يظهر لي عام واكبر من كما قلت انت معناها موضوع كبير على نطاق كبير برشا
12: انا عطيتك اكزامبل نتاع اليوم ليدوكاسيون فما هاك عطيتك اكزامبل ونحسن بيه باش ما طولش برك معلم يقعد معنا في القهوه معلم ورترتي يكمل قال لي جاني ولي قال لي نبه عليك ولدي ما عادش تكلم وما عادش تحكي معاه راهو ما نحبش ولدي يتهال قدام الناس ولا تعيط عليه ولا حاجه من غدوه جاء التلميذ قعد له من قدام قال واسمع ما هو جاك بابا البارح وقال لك ما عادش تحكي معاك قال له عندك الحق لي ظهر سي وفوق برا مشي في اخر الكلاس ما عادش نحكي معاك يعني
10: هذا ما ينفعش هذا احنا سامحني سي محمد كلامك اللي قلته كل صحيح فقط إهانة التلميذ زاد في قسم رانا احنا ضدها فقط هذه بارونتيز خاطر فما بعض مش الكل البعض والقليل والقلة من المربين اللي ربما يوصل زاد فما حاجات تصير نفسية صغير وميلياسيون قدام صحابه وكلام جارح هذا احنا ضده ولكن هذا ما ينفعش انه الدور نثمنوه ونقدروه متاع المربي والمعلم في انه ينجم يعاون برشا على انه يحط الصغار على السكه انه يوعيهم على حاجات على الدنيا على خلط على مخدرات على بيئه معاك موافقه سي محمد جوسكوبو
12: انا حبيت نختم كلمه بركه مازلنا ما جبناش موضوع الزجاج
10: ايوا
12: كان نحكي لك على الموتورات اللي في الليل واكتفي بالصوت عليك مش لازم نكمل لك على الموتورات اللي في الليل
10: عندك
12: الحق بالله نختار علاش قلت لك نفس الجينيراسيون خوف منها ما عنديش امل كبير الجينيراسيون ما نحكيوش على كنا نحكيو على 5 و 6 و 7 سنين اليوم نحكيو على 18 وما فوق قسما بالله في كلمة بركة الرعب الليلي فقط
10: أي موجود منه سي محمد الحقيقة في حمامات وفي برشا بلايص أخرين حتى هوني في تونس العاصمة حكاية هذي الموتورات والدريفت متاع الكراهب في ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل ناس راقدة في برشا حوم الحقيقة موجود وهذي مش نغطيو عين شمس بالغربال ضجيج حس قلق للناس للمتساكنين وهوني مش ما نخرجش على الموضوع خلينا نرجع للشتوت للبحورات ونشكرك برشا سي محمد خاطر الكلام اللي قلته الكل فيه معناها جانب كبير باش نتفاعلوا معاه معاك سنيم وخاصة وقت اللي باش نحكيو على الطريقه اللي بها نجموا اليوم نبدلو. كيفاش نجموا نبدلو؟ زعما دور المدرسه، دور الولي، الولي بيدو لازم يتبدل هو ديجا باش نجم يربي صغير اللي يستحفظ على النظافه ويستحفظ على احترام الناس وسلوك حضاري في الشتوت والبحورات اللي هو كيما قلنا فضاء مشترك به. سي محمد شكر كبير ليك، سلم لنا باش على الحمامات، ومن الحمامات باش نقعدوا في الحمامات وباش نمشيو مدام سميه. مدام سمية هي من الحمامات، ولكن باش تعطي تيمونياج الحاجة عاشتها زادة في سوسة. تقول منطقة سياحية، ولكن مثلا من بين الحاجات اللي تنجم تزعج المصطفين والناس اللي عشتوت وعلى البحورات، زوز جايبين كلاب معناها ذولي من غير كمامات، اللي هما من فصيلة تنجم تكون مصنفة مخترة، وقاعدين يلعبوا ويخوفوا في الناس. مدام سمية مرحبا بيك، تحية ليك.
13: عسيمة مرحبا،
10: مرحبا بك،
13: الحمد لله لباس وبيك عايشك. مرحبا، مرحبا على السجي هذا المهم برشا. الحقيقة أنا جابي على النوكازيون باش نمشي بشي اون فامي معناتها في سوسة. سيتي معناتها ديمانش ديرني يا دو جور. دونك البلاصة كانت معناتها زون توريستيك، فما بحضينا معناتها اون باز نوتيك، دي باراسول، دي ترانزات، لعبت نزاف، فما نزاف ديجا انا جي ابريسي معناتها اللي فما شكون قاعد يدور ويلم وينظف، عجبتني معناتها الحقيقة. احنا اونيتي جوست دوفون ان اوتيل ما غير مانيش نسميه. معناتها قلت محليهم، وبعد احنا هكا تو دانكو في تنبت القايلة واحد يدخل مع زوز كليب، زوز كليب نوع متاحهم دوبرمان، حتى الناس اللي تعرف الكلب راهو كلب شرس. في الماء مع صغيراتنا، انا عندي زوز بنات، معناتها في الماء مع صغيراتنا يعوموا يخرجهم على الرمال يعاود يدخلهم، عندي غير زوز صغار. انا بيجي عندي راهو كلب، معناتها نعرف معناتها تحب حيوان وتتلابيه والكل. اما مش هكا معناتها صغيرات خاف، وحتى كبار فما عبيد تخاف، فهمت؟ انا معايا شكون من الفاميلي خرج كاريمون من البحر ولا بانيكي وقال لي ما تخرجوا صغاركم وكذا، واحد ما يعرفش معناتها شنو ينجم يصير. سامحني معناتها اون بلان جور معناتها في القايله داخل بزوز كليب، ما فما حتى سيكوريتي ليل العبيد اللي قاعده ليل الصغار، ما تعرفش شنو ينجم يصير، شنو الرياكسيون تاع الكلب معناتها كان واحد يكلمه ولا يمسه. متى فريمون ما تجيش ما تجيش، كنا قاعدين بيتين حتى توريست قاعدوا بيتين.
10: اي خاطر فما توريست يبهتوا، فقط بارونتيز، خاطر في بحوراتهم فما ممنوع، فما دي بلاج مخصصين للكلاب مع المرافقين نتاعهم وماليهم، واللي للعبيد ممنوع انه يعوموا فيه الكلاب، معناها واضح القانون عندهم، هذاك علاش بهتين. اي
13: واحنا ما فما حتى رقابة، راهو انا نهارتها معناتها بلاصة كيما هذيا معناتها مانيش نسميها لك، اما اللي معناتها عام ويسمع فيها يعرف معناتها. دوك ما فما حتى حد جي كلمهم والله، وخرجنا احنا وخلينا خليناهم لمينا دبشنا خليناهم
10: في النظافة. مش معقول
13: موضوع النظافة راهو مع الحقيقة مريتش العبيد نظاف، ما تشنيه فيها واحد يحط ساشي كيما تعلق باراسول كيما تكري باراسول، جيب ساشي تربطها في باراسولك، قبلي تحطه غاديكا، كيس ما انت تبوزها مي ترميها غاديكا، تهز ساشي تكون تخرج
10: بالضبط.
13: العبيد نظاف نسمح ليهم، اما فاس الكليب هذايا لازم حل الحقيقة في
10: أكيد سوتنا. أكيد سمية نشكرك على التيمونياج، خاطر في بلاستو وهذا نراوه ناس اللي وقت من الأوقات حتى فما حاجات مخترة كيما كنت تحكي على صنف الكليب هذوما، ولكن ساعات الكواد على الشتوت، ونعرف الحادثة اللي صارت عندها سنوات واللي تثبت في معناها وفاة ان كوب لذولي وقتها اللي قاعدين تحت الباراسول دخل فيهم بالكواد. ناس تقوم معناها بحاجات الحقيقة ساعات تضر بها غيرها وتكون فيها خطر على الناس وعلى راحتهم زادة. كيف كيف شكر كبير ليك يا سمية، نشكر سي محمد قبلك، يعطيكم الصحة زوز على المداخلة. ونمشي معك سنين للتفاعل مع اللي كنا نسمع فيه الهوني، نحكي على كما ذكرنا ملو الفضاء مشترك اللي هو ملك للجميع، يتقسموا فيه مع الأصحاب، مع صغارك، مع عائلتك، وحدك هالفضاء هذية، فكل إنسان ماذا به كيما يحترم غيره الناس تحترمه. لهنا المشكلة أنه فما ناس هي تلتزم بالنظافة، تلتزم ما تعملش ضجيج، تلتزم ما تتقلقش غيرها، لا بالبرمل، لا بكورة، لا بحيوان ينجم يكون مخطر كما كنت تحكي سمية، ولكن الناس الأخرين ما يعطيوهش نفس الاحترام. هون مو حاجه متبادله، فالهوني كانه فما ديزيكيليبر يصير، فما فرستراسيون، فما غضب ينجم يصير من قبل الناس هذوما. فكيفاش نجموا نحطوا هالضوابط هذيا؟ وشكون يحط هالضوابط هذيا؟ معناها هل هو القانون؟ هل هو العرف؟ هل هو تربيه كل عبد؟ شكون يقدر الضوابط هذيا؟
11: هو البحر والشط والمسائل هذه الكل في علاقة بالسلوك الحضاري، ونحن كنا تطرقنا للموضوع في أكثر من مرة، واللي يبين أنه فما صعوبة في التعايش المشترك لأنه كما قلت أنت القواعد أما موجودة وغير محترمة، أو القواعد غير معروفة، أو أنه ما فماش تذكير بالقواعد اللي يلزم تجمعنا. القواعد كما قلت أنت تنجم تضبطها القوانين، تنجم يضبطها العرف، ومفروض أنه يتم التذكير بها ويتم تربية الناس على مثل هذه الأشياء. خاصية البحر أنه في وقت قصير هناك كثافة كبيرة للمصطافين اللي يجيوا للترفيه، للراحة، لممارسة أنشطة مختلفة، واللي الناس ساعات يلقوا رواحهم كأنهم مش متعودين بأنهم يكونوا في رقعة جغرافية صغيرة وبكثافة كبيرة. ولذلك في الناس حتى ساعات يمشيوا إلى مناطق اللي يكون فيها أكثر ضغط، لأنه فيما الشواطئ تكون أكثر جاذبية، وخاصة ما تكون قريبة لمناطق عمرانية تعرف كثافة، وهذا يخلي الكثير من الانفلاتات اللي يمكن تحصل، واللي يخلي هناك ازعاج وانزعاج للكثيرين نتيجة هذه الإخلالات اللي تنجم تاخذ مظاهر مختلفة تم الحديث عن البعض منها، واللي فيها عدم احترام الآخر وعدم احترام هذا فكرة العيش المشترك اللي تستوجب قواعد تضبط ممكن بالقانون، أما الضوابط هذه مهم جدا أنا ساعة نعرفها ونتفق عليها.
10: جستمان شنو هذا الضوابط هذه تنحكيه عليه بعد شوية، وكيفاش نتعلموهم سنين؟ هل من العائلة؟ هل من المدرسة؟ هل من مثلا علاش ليه برامج كيما اليوم اللي نسمعوا فيها صوت الناس؟ اللي سمعنا قبل سي محمد الحقيقة قال كلام ظاهر من قلبه موجوع تلما برشا ذكر برشا برشا برشا حاجات اللي هي كلها تمشي في إطار اللي كنا نحكيه فيه به. بعد شوية سنين سؤال مش يكون ما هي هذه الضوابط حسب رايك؟ وقتاش قولوا احنا توفى حريتك وقت تبدا حريه غيرك؟ هل الضجيج يعتبر اغريسيون زي كيف كيف على ناس قاعده معك على البحر؟ فما ناس تجيب بفلويد ولا نسميهم مش الماركه بون يحطك بالقوي مثلا موسيقى وغيرها من لي كومبورتمون الاخرين نجموا يكونوا فيهم ازعاج للاخرين. نمشيو لمدام امنه من الكرم وبعد نرجعوا.
8: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
10: مدام من عود ختام الكرام تقول نحب نحكي عليه، هو كيما الناس نجم تكون لاهية بنظافة في ديارها نفس الشيء لازم يعملوه هما خارج الدار. ما يفوك يكونوا ديجا في ديارهم بالحق فما احترام ونظافة، خاطر يظهر لي هذا يعكس هذا سينو باش يمشي المثال يقول كيفاش يقول سنيم يا مزين
11: برش حالك من داخل،
10: العكس هذا يا مزين من داخل اش حالك من برا. مرحبا بك مدام امنة، تحية ليك.
14: عسلامة مدام،
10: شحوي لك
14: والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عديد أزوة صحية صعيبة شوية من الحمد لله، توا بحكم العينية الطبية اللي تحصلت عليها
10: الحمد لله على سلامتك.
14: الحمد
10: لله يا لله
14: يا لله يا لله العمر ذيك العمر كيفاش يقولوا بالقصر الشابي يا ليت الشباب يعودوا يوم
10: لباس ما زلت شباب مدام إيمان.
14: أنا حبيت نحكي لك، أنا راني جو سوي دو فورماسيون أرشيتكت، إذنك وقت اللي كنت إتيديونت عملت خيط كيسات تراب الجمهورية بكل خطر ونديكوفي لزارشيتكتور ريجيونال، وتوا هاني على حرف البحر في الجرام اللي ما نفهموش اللي ما نفهموش اللي وقت اللي دخلت لديار الناس في تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب، تدخل تلقى ديار من أبسط الناس من المستوى الاجتماعي، نحكي لك مستوى اجتماعي بالمعنى المادي نظيفة تبرق نظيفة ويسيقوا ويظلموا باش تقعد الدار مفرشكة في الصيف وكل نفس العبيد الفو يخرجوا من ديارهم مهما يكون مستوى دارهم، مستوى دار بتاع ناس بوسطاء ولا بتاع ناس عندهم برشا فلوس كيكي يخرجوا من دارهم قل عليهم هزي تعبدوا حتى تعب معناتها لو ريسبيد الاسباس كوليكتيف ميكزيست با. ما تفهمش كيفاش ممكن الناس تمسح الغبرة تسيق تبيض حتى في الصيف، وجي في المادة تاع قدام البلاص ويصبوا الزبلة وين جي يجيوا في الشهر. عملت بلدية الكرام وبلدية حق الواد أنت خفايك سخاردينيخ، عملوا انكورنيش بين الفيليت اللي على الشط حتى الكنال تاع خير جيد بثلاثة أربعمية عرف avec un petit mur de charmal matadesh معناها ان باركور دو سانتي صدقنا حتى في المرس وفي جمرت ما عندهمش كيف ما تنجمش تمشي فيه تلقى كلك ميزون ايناس فوق قدام باب دارو تحكي تشتي كي تخش تعمل مارش معناها سي اكسترا اوردينير حتى تمشي والبحر قدامك وانت على بقعه مزلزله معناها طافي كان تشوف له سخ الكمام تجي تصب له سخ في الممشى ديستيني او باركور دو سانتي ولا كاريمون على الشط في الشتي شتي تجي البلدية تحق الويل لبلدية الكرام ينصفوا الشتوت ان بريفيزون دو لا سيزون ينصفوا الشتوت اليوم غدوا امشي العشرة تاع الصباح حتى تلقاه شقف تاع ياغورت وشقف تاع دبيع ودبابز مكسرة وحسيرو خلينا من معناها سي انكرويابل كي عندك انت ثقافة في دارك نظافة علاش وقت اللي تولي حاجة كوليكتيف صديق il n'y a pas de conscience de la propriété collective c'est le sentiment que j'ai
15: ما يهمنيش معناها يعني معناها خاص حاجة أما بالك الجميع
14: والله العظيم والله العظيم شفت مثلا في الكورنيش هذه في شيرة الكرام شكون خارج من داره بزبلة ويمشي صبها على قدام باب دار جارو مش عند حكيلي
15: اي
14: alors que vraiment معناها الناس الكل تنجم تخلط معناتها يلوجوا الناس باش يفرهدوا صغارهم باش يفرهدوا يفرهدوا سي با ديفيسيل معاش تنجم تمشي حتى حسيان على الشط على خاطر كله كذاب
15: خاطر تخاف من جوستومون خطر هذا ينجم يهدد معناها صحة الناس اللي قاعدة تستعمل في البحر كسوا للمارش ولا على ساقيها ولا باش تمشي تعوم وغيره به نشكرك برشا يا مدام آمنة على المداخلة نتاعك يعطيك الصحة باش نتفاعلوا معاك ونختموا الساعة الأولى ونرجعوا الساعة الجاية نحكيوا على برشا نقاط أخرين في علاقة بالشطوط والبحورات في فصل الصيف التونسي يحترم زعما هالفضاء المشترك يحترم غيره كسوا أوساخ نظافة ضجيج إزعاج وبشتى أنواع دونك سني يمكن نحكيوا على نبداو بالنقطه نحكيوا على النظافه يظهري واضحه معناها الناس اللي تجي كي تجي تحب تلقى بحر نظيف ولكن كي تمشي وتخليه وراها ان جينيرال مش الناس الكل ما تخليهش نظيف وسمعنا برشا اللي مهز الساشي اللي يخلي يردم في الرمل اللي يرمي في البحر ما خاطر البلاستيك وغيره فما حاجه اخرى بخلاف النظافه هذه متفق عليها هي الضجيج مثلا هل يعتبر نوع من انواع التلوث السمعي اللي زاد ينجم يقلق الناس واحد جاي على البحر باش يسو دي طان يسمع صوت الموجه
11: بالفعل هو التلوث السمعي يعتبر شكل من اشكال الانتهاك لحقوق الآخرين عدم احترام الآخر وأيضا من عدم احترام السلوك الحضاري نعود ونرجع مرة أخرى العيش المشترك يفترض التزام بمجموعة من القواعد تجاه الشخص نفسه وتجاه الآخرين لأنه يعتبر أنه فما حقوق وواجبات وأنه من واجب الشخص أنه يحترم الآخر وفي نفس الوقت يحترم
15: هوني كي نحكيو على الضجيج ثاني مثلا نجم يكون ازعاج الناس تحط موسيقى ولكن فما سؤال لطرحوه باش نعطيو كل واحد حقه وحكى لي حتى سي محمد يقول لك توا الصغيرات يحبوا يلعبوا يجريوا كوره ينقزوا ايتترا الناس تحب تجي تقرا كتاب على البحر تحب على هدوء الناس تحب تلعب بيتش بالكوره معناها نجم تلقى في كيفاش نجموا هل انه فما بلدان مشيت انها تصنف بحورات تنجم تعمل فيه بلونجون وهنا تقول لك ممنوع تحط لايك ممنوع البلونجون ممنوع تجيب الكلاب ممنوع فهمت تصنيفات تخلي كل عبد يلقى راحته على الشط ولا شنو الحل اللي تراه باش كل واحد يلقى جو معناه
11: هي فكرة أو الكونسيبت تهيئة الشواطئ يتمثل في أنه يتم تأطير العملية من قبل المصالح المختصة حسب خصوصية المنطقة حسب أيضا الأنشطة اللي ممكن تمارس وينجم في شاطئ تمنع الأنشطة وفي شاطئ آخر تسمح بها ويتم أيضا تحديد ما يسمح به في منطقة معينة ويمكن لا يسمح به في منطقة أخرى
15: أي كما السيرف كما الجتسكي كما
11: وغيرها من الأنشطة اللي فيها أولاً يوجد توازن بين مختلف الفئات اللي يمكن تستغل الشاطئ. يعني نجم يكون إزعاج من قبل المصطفين, زي نجم يكون ساعات من المقاهي, من المطاعم, من الباعة, فعدة أطراف تتدخل. وبقدر ما تكون الجهات المعنية إن كانت ترجع بالنظر للبلدية أو للأمن أو الحماية المدنية تسر على هذه العملية, يمكن أن ننجح في بلوغ مستوى اللي ينجم يرضي الناس. وأيضا الناس وقت اللي تختار الوجهة حسب اللي هي تلوج عليه. يعني يمكن أن أنا نمشي بلاصة فيها أنيماسيون وأنا عارف خطر
15: عندي صغار وحبي يلعبوا فولي ويلعبوا ميتش
11: أو اللي فما موزيكا وفما مناطق سياحية اللي أنا ملول مسبقا عارف نعرف على وين, وذا يستوجب أيضا يمكن كارتوغرافيا مابينغ باش أنا ساعة نجم نعرف, واللي هو يستوجب جهد من قبل الصورة المعنية. يعني الناس صعيب,
15: لكن قبل نذكر كنا صغار كانوا يتعديوا ديما بوليسية بالحصان يتفقدوا يبعدوا الكليب كان فما يبعدوا الناس اللي لعب كورة على العباد المصطفين. معرش مازال يعني فما هذا ويبت هذية كاينها بالرقابة أكثر منها كما قلت انت بالتصنيفات ولا بالبلايك, مش يحترموا الناس بلاكة معلقة ممنوع.
11: هو فما عمل بيداغوجي دي ما نحطه في بالنا, راهو العمل البيداغوجي مهم باش ان الناس نعودهم. نحن فقط ان نعرفوا اهمية الكثبان لدون والناس كيراو كيفاش يدرسوا فوق منهم, هما يضر في المنظومة البيئية ويضر في البيوديفيرسيتي والناس ساعات ما يكونش على وعي. فالمهم جدا انه تثقيف الناس على انه كي نمنع حاجة او نسمح بها المغزى شنو. ساعات الناس حتى ما تعرفش بالضبط شنو, وساعات يلزمني نمشي الى المراقبه لاني باش نعرف ما الناس يمكن اللي تقوم بسلوكات معناتها غير مقبوله او مخالفه للقوانين. وفي مرحله اخرى يلزمني التدخل لانه يمكن هذا الجانب الرادع ينجم يكون مهم باش يكون اولا تذكير بالقواعد ويحد من امكانيه تفاقم مثل التجاوزات اللي ممكن تمس بعض الشواطئ.
15: بالضبط هذه سليم في الكومبورتمون في الضجيج في النظافه. بعد شوي باش نرجعوا بعد الاخبار نحكيوا على الازعاج اللي ينجم يمشي يكون للخطر كما سمعنا الكزاز, سمعنا الكليب المصنفه معناها الشرسه كما الكواد اللي تسبوا في حوادث وغيرها من الحاجات الاخرى اللي تنجم تقلق راحه الناس على الشطوط والبحورات. كذلك باش نحكيوا على الضوابط هذه شكون يحطها وشنو في شنو تتمثل, وكذلك باش نحكيوا على السلوك الحذاري شنو تصرفات حسب رايكم اللي تراوها غير حذريه وما تحترمش الناس على الشطوط والبحورات. 71 و13000 بعد اخبار ماضي ثلاثه نرجعوا نواصلوا معكم في موضوعنا اليوم في فورم معكم حتى ل14.
8: الماضي ساعتين ل14 ليندا رحالي موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس موزايك فام لا

0: Music FM. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لدورة 2026، وذلك ابتداء من يوم غد الأول من جويليا على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نوف ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في الامتحان. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يعلن عن أحداث منصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح لهم الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية، بما يدعم مهاراتهم ويعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يقول في بيان إن تراكم الإشكالات المالية بين مهني القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكرام بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، محذرا من خطورة الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكرام. من المتوقع أن ينمو النظام البيئي للشركات الناشئة في تونس بنسبة 36.6% سنويا بحلول عام 2026، أي ما يقارب ضعف المتوسط في شمال إفريقيا متجاوزا المغرب ومحتلا الصدارة الإقليمية وفقا لتحليل مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2026 الذي أعده مركز الأبحاث ستارتاب بلينك. في أخبار العالم، إيران تتعهد بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل طهران وواشنطن الضربات في نهاية الأسبوع. بيانات أولية تظهر أن الإمارات رفعت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى مستوى قياسي في جوان الجاري، حيث بلغت 3.7 مليون برميل يوميا، وذلك بعد شهر من انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. بعد عام على تعهدها التاريخي في لاهاي زيادة إنفاقها الدفاعي، تواجه دول الحلف الأطلسي هذه السنة خلال قمتها المرتقبة في أنقرة تحديا آخر يقضي بحمل القطاع الصناعي على إنتاج أسلحة بكميات كافية. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
2: مع تدفق الأموال على الميزانيات الدفاعية التي ارتفعت العام الماضي بمقدار 90 مليار دولار في أوروبا وكندا وحدهما، يكافح حلف شمال الأطلسي لتحويل هذه الأموال إلى قوة نارية. الأمين العام للحلف مارك روتا قال إن سيولة نقدية جوهرية، لكن لا يمكن وقف صواريخ أو دبابات بدولار أو بيورو، مشددا على ضرورة تحويل الأموال إلى قدرات جاهزة للقتال وبسرعة. وستكون هذه القضية محورية في أنقرة، حيث يتوقع أن يبرم قادة الحلف صفقات بمليارات الدولارات خلال منتدى صناعي خاص ينظم على هامش قمتهم. وكشفت الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي لإنتاج أسلحة بكميات كافية وخلال فترات زمنية قصيرة. وبالنسبة لأوروبا، فإن الحاجة إلى تكثيف الجهود على هذا الصعيد تكتسي أهمية جوهرية في وقت تسعى القارة إلى الحد من اعتمادها على واشنطن، في ظل الشكوك المتزايدة بشأن مدى موثوقية الحليف الأقوى والتحذيرات من أن روسيا قد تشن هجمات في السنوات المقبلة.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في فرام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس فرام.

0: فرام تيمونتاج.
1: الو صباح الورد وكل الياسمين يا نين دايم زين يا غاليه نهاركم زين مزيك الكل. بالحق اختي نين ما فهميش واش نضاف على الشتوت راه معناها بالحق انا ما نحبش نعمم فما اللي مثلا يقعد في بلاصه وينظفها ويخليها نظيفه وفما ناس لا انا عمي ونمشيت بالليل عظيم شيء لطف هو معناها جابوا ماكله من الدار ودلاعه وقشور نتاع قلوب ويا غرت وحشاكم حتى من الكوش معناتها لو حبين بالقر معناها مش فماش نظافه راه بالحق راه انا نقول يا ولادي اقعدوا انتم في البحر معناها خليوها نظيف معناتها الناس باش تزيد تعوم معناتها باش تلقى الشط نظيف مش تجي تلقى حاجتك من الوسخ والواحد واللي باش يجي معناتها باش يستعمل يجيب حاجات هكا ياكلها كي الدلاع ولا بطيخ ولا اي حاجه يجي تشيك معاه معناتها ويخبيها معناها الحق ما فماش برشا نظافه على الشطور جمله جمله جمله. انا نحب نقول لكم ان شاء الله موسم القادم ان شاء الله كل عام انتم بخير ولا باش نتوحشكم برشا يا اختي لينا تعودنا بفورم بالحق والله ما احلاكم وحبيتكم زي جزتكم مرتاحه ان شاء الله عطله موفقه وباش نتوحشكم برشا والله والله احسن برنامج وانا نحبكم برشا
2: الو صباح الخير مزيك وصباح الخير كرام وصباح الخير اختي نزار رحالي وربي تحكيو على العباد اللي توسخ في الشتوتات معناها في البورات وفي كل بلاصه بالحق برشا عباد ما تحترم الجمله راهو بالحق والله ولا برشا حشيك وسخ وبرشا ليس ليس ليس تلقاه يعوم وبيبيني كشمش بحذيه وتلقاه حاله مكربه بالحق راهو ولا مشيت برشا بورات علاش خلى العباد ولا تهرب تو تبعد بعيد البحورات بعيد بالحق خاطر النظافه وعفيف اما البحورات نتاع تونس ما تكتبش عليك بالحق ولا لا عليك ولا تعيف روحك والله من مره ولدي معناها مسكين تضرب في كزازه في البحر سقيت حل جرت ولاد الحلال بركلم ربي يهدي مخلق وكهو اما ناش محترمين الجمله راه بالحق راه فوضى فوضى كبيره برش ولا فوضى كبيره برش وربي تحاسب الجميع وربي يبارك في اليمين نهاركم زين وربي يفضل لنا رحال.
3: وقت اللي نحكيو على الشوط نتاعنا خاصه نحن في قربه لهنا الشط نتاعنا روعه وبلادنا موقع جغرافي ممتاز ولكن وقت اللي نلقاو الشط نتاعنا مسخ احنا مسخي احنا وقت اللي اذا كان تحب انت تقدم خذ روحك قول انا مانيش ننظف الوقت تعدى على منطقه مسخاني غالب احنا مصخي انا الشط نتاعنا باهي فيه شويه سخ مش برشا اما الحق نتاع ربي عندنا ظواهر غريبه ومنا احنا واذا كان نحب نقدموا ناخذوا انفسنا ونقدموا ان شاء الله الشطوط نتاعنا تولي كيكه بالعقليه ذي باش تنظافه واللي كراه وسخ عالم عليه ولا تصرف معاه انت كيكه يكون الضمير تكون البلاد نظيفه وربي يستر البلاد.
4: عسلامة مزيك بلا حبيت نشارك انا اليوم في برنامج فورم حبيت نعطي راي انا ديجا ما كنهار مشيت البحر وهذا اصلا باش نتكلم عليه حر محليه على الاخر فتا كرسه هو بحر محليه نظيف يهبل الشط محليه على الاخر لاكسي معناها ظهر لي مش اي واحد باش ينجم معناها مش كيما نقولوا ماهوش بحر شعبي معناها لاكسي لي يكون بنوعيه معينه نتاع كهرباء باش نجم تدخلوا يعني اوتخومون دي ان سيرتان نيفو اجتماعي اللي انا ريتو استغربت معناها كيفاش ناس تردم في الوسخ في الرمل يعني الحقيقه ناس من مستوى اجتماعي معين معناتها المفروض تكون عندك وعي معين ما تنجمش تكون انت في معناتها حاجه حاجه انا الحقيقه استغربت ما نعرفش تحكوا تعديوا لي النقطه هذه ولا تسمعوها اكهو اما راهو حاجه من وراء العقل يعني واحد طولوطون باش انه يحفر في الرمل ويحط الوسخ بس انه يحط في ساشيه ولا حتى في الجلاير اللي فيه ولا حتى في معناتها شنو هذا شنو الوسخ الوسخ عقليه الوسخ عقلية ما عنده حتى علاقة بحتى شيء لا بحر في بلاصة معينة ولا ناس من مستوى معين ولا الحورات الشعبية ولا الحورات البيئية إن شاء الله الناس تكون واعية إن شاء الله الناس تكون واعية أنه كي تمسخ البحر وبشرة بالضرورة عليها هي معناتها احنا مثلا يريد تحكيه وزيدة بالله على الحورات نتاع الضاحية الجنوبية اللي تحالت العومة فيها وجراء التلوث نتاع العبيد ونتاع صبين المال المسخ فيه حاسيلو في عايشكم الصح شكرا.
5: في خصوص دم احترام نظافة في الشواطئ هي عدم احترام النظافة وعدم احترام البيئة قاعدين نلاحظوا فيه في بلاد الكل في الشوارع أنهس الأزقة في عدة طرقات داخل البحيرة داخل شيرة كرتاج داخل شيرة المرسى الأوساخ الفضلات فضلات البناء فضلات الحدائق في كل بقعة رأي الحكاية مش مختصة كان على البحر البحر شهرين ويمشي يروح ولا شهرين ونص ولا اللي هو أما راهي كارثة بيئية راهي كارثة بيئية راهو فما بقايا معناه نعرفهم كانوا جنة جنة على وجه الأرض جنة على وجه الأرض تطقني في أرض ما يقع وصفه أنا توهاني نمشي في شارع الحبيب برجيبة ميجرين اللي معناتها ميجرين تتسمى بقعة وشوف الأوساخ يسرة ويمينا معناتها شيء شيء شيء شيء شيء مهول شيء مهول شيء مهول ما عادش لا حياة شعبية ولا حياة قراقي الأوساخ في كل بقعة في كل مكان.
6: ألو عفوا مدام لندا بردي حبيت نشارك الموضوع متاعك ولو قامت بركة معناتها مشيت عملت عومة في حرق الواد معناتها السيد غزور لبعيني بس من عموس ما هيش السوق الكل كيف كيف أما حرق الواد معناتها بكيفة خاصة راهو صدقيني قامت بركة عائلة فهمتي ياكلوا في الكسكسي فهمتي حاطين ما شاء الله كسكسي والدلاع فهمتي وقعدت أنا خير وقت فهمتي وكيف فهمتي قعدت كي نشوف واحد حطوها صحيح طبق الفضلة نتاع الكسكسي والقصور نتاع الدلاع وكل شيء معناتها حطوه في الساشي وقلت له زوم قعدت كي من بعيد لبعيد شوف بعيني فهمتي خلاه على بلاصته وقز وربي فهمتي وكل شيء ولا في بيه ولا في بيهم واللي انا ما نكذبش عليك انا والله كيك من المستغرب من اللي عديت الجيش ومن واحد واعي مع نضرب مره متعدي في شارع محمد الخامس الخلم تاع زر طايح فهمتي مشي ومعناتها ومشيت هكا وهزيت وحطوا على الماده كذي حاجه فيا مستغرب ما حملتش شكاكه وهزيتك الساشيات اللي معبيين بالبوازله بتاع الكسكسي بتاع الخطور الدلاع فهمتي هزيتهم فهمتي ومشيت هكا وكنت حاطه في صحيح الباكيه بعيده فهمتي ما هو ما مش مقربينهم يعني حسيت الكوبالات نتاع البلديه ما هو مش مقربينهم حاطينهم عند بعد شوي اما علاش يا رسول الله ما هو كبير تو كيف يدير كيما تحافظ على دارك تحافظ على البحر وتحافظ على كل شيء هذا هو على كل حال موضوعي حبيت معناتها ندخل فيه
7: ألو عسلامة مزيك أنا حاب نشارك معكم في الفروم أنا البارح بركة في المرفا غاضني البحر وغاضني الكورنيش كيفاش الوسخ وكيفاش العباد تلوح ونجاجات غاضتني روحي كيفاش أنا في بلاد معناها تهبل محلاها شمسة بكل شيء باللي فورونش في مخك هي في الحالة هذه معناها أنا كنت قبل ناشطة في المجتمع المدني كنت ننظف معناها نعاون وكل نمشي للشط نهز ولادي نهبطهم معناها يعوموا نهز الشيات معايا بالذمة باش ننظف منهم مرة فما مراقها دفنا الكوش متاع بنتها
8: أنا مش بنحكي عن نظافة هذيك الله غالب عقلية ويلزمها تتربى فينا ما فماش حل آخر معناتها أنا نحكي عن الناس اللي جيت حط باراسول وتدورها بالملاحف ولا زوز باراسولات بالملاحف ولا قواتن وياخذوا لك الليني القدامية في البحر معناتها كيف أحتس بيح باش نمشي ويمكن يجموا يباتوا هما غادي ولا ما نعرفش عليهم تلقى قدامك ستة ولا سبعة مغطين عليك وجه البحر يا أخي أنا عندي صغير زاد نحب نحط باراسول ونقعد نغزر له خويا أنت كي باش تغطي على العبيد حط التالي شوية خلي الناس اللي من قدام اللي عنده باراسول وكريسي وكهو ولا قاعد حتى على كرسي ما غير باراسول مش انتم الكل تغطي وجه ربي الناس اللي جاية تستمتع بيه باش انت تقعد على حرف الشط وتغطي علي انا لهوي معناته هو سلوك حضاري راه واحد ينحي الانانية شوية وبرا وكهو فهمت نتعلم وميسيلش ننسيسوا بعض يا اخي واحد يغزر الصغار ويسد في البحر شنو يعمل
9: شتوتنا فيها العائلة فيها الكوبلوبيت فيها نقولوا نحن نسحب جروبيت مخلط معناتها من الأجيال الكل كما تلقى الكبير كما تلقى الصغير في أماكن الحق نتاع ربي تلقى احترام تلقى العبيدة تتبع في بعضها تقولوا نحن تو شتوت في أي بي أما بقينا معناتها شتوتنا نحن هنا الأحياء الشعبية باش نرجعوا بيك للسود فاحنا جايين حامين الشاط والبلايص هذيك حالق الواد فريمون نقول زيرو احترام كيف سوا معناتها في التلوث ياكلوا وناكلوا ونشربوا ونخليوا ويقوموا وكان يقولوا اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يحطوا اللي يحبوا ما يحترموا حتى ثم تلاو ثم اكيد ثم اللي ما يحترمش يبدا حاط معناتها موزيكا وتفوا معناتها مش فيك مش اوبليجي مش نسمع معاك
10: سيدي هو البحر نعمة لا نريده أن يتحول إلى نقبة كان أنت كولي ما يراكش ولدك كليت برج دلاع وطيشته في الشط ولا مكتك في القلوب وطيش هو بش يعمل كيفك نحترم غيري نحترم البيئة ترى بلادنا جميلة
11: بربي نحافظوا على شتوت نتاعنا كيفاش نحافظوا على شتوت نتاعنا ما نطيشوش فيهم البلاستيك راهو البلاستيك يرجع لصحتنا احنا ما ننساوش تم اسماك اللي تبتلع البلاستيك الحقيقه راهو هذا يضر صحه الانسان او زاد نصفوا شتوتنا حتىش انت كطيش الفضلات شوردلي على بلاستيك راك تهلك الشط نتاعك الرمله ذيك ما عادش تذهب الحقيقه تولي ما عادش تذهب تولي الرمله ذيك بكلها وسخ ويعني نخسر الشط نتاعنا تسامبلمون انت كي طيش له سخ متاعك كله في البحر الزبلة كلها دونك راهو الحقيقة باش تحرم غيرك باش تحرم غيرك باش يتمتع بالمنظر متاع البحر هذيك صرنا حتى سلحفيت هذيك علاش انتشرت الحريقة في بحورات انتشرت صفة كبيرة الحريقة احنا اذرينا منه البلاستيك تلمه في ساشي وحده اقشور الدلاع في ساشي وحدهم هكا باش تحافظ على الثروة البحرية متاعك ومتاع التوانسة الكل والبحر متاعنا الكل في الختام انا تعلمت من فورم برشا حاجات برشا مواضيع مستني مرسي ليندا مرسي ساني مرسي اشواق مرسي غسيل مرسي صالح من 1 سبتمبر نهار الاثنين 1 سبتمبر وانا نعطي في راي في فورم ونكون فرحانه برشا انه نعطي راي في فورم بالحق ونكون فرحانه كي نسجل ميساج في فورم اللي يلم العائله قداش 10 مع فورم
0: تحب تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تويتر على 71 113 013. سجل رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
12: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك كافي، مرحبا بكم. نحكي على التونسي والشتوت والبحورات، هل انه يحترم المكان اللي يمشي له مع العائله مع صغاره مع اصحابه ولا وحده؟ هل يخلي مكانه نظيف، يتصرف بسلوك حذاري تجاه الاخرين، النظافه في الضجيج في الازعاج وغيره، ان كان على الشط ولا في البحر؟ نحكي على فصل الصيف وقت اللي الشط يكون متنفس للعديد من الناس في فصل الصيف، برشا توينسا يمشيو، هل انه واعيين البعض انه هذا فضاء مشترك بين الجميع والناس الكل لازم تحترموا الالتزام ببعض الضوابط، وشنو ما هالضوابط هذوما والتصرفات

0: سمعنا مجتمع حكيت على صنف من مثلا الكلاب اللي سايبة على البحر وتنجم تخوف الناس والصغار، سمعنا شكون حكي على قزاز وحاجات نجم يلقاهم في الرمل. شنو الحاجات الأخرى اللي تنجم تكون مخترة؟ برشا حاجات، فما حكي حادثة متاع الكواد اللي صار في العام، أي
1: المطورات اللي هي تقلق برشا، زادة ما حتى هما ساعات بيتش وفما الناس متى بالكورة نجم يضربوا ما تخص الناس. كل ما هو معناتها الفضلات اللي ساعات تحلى من الفرزوش، ساعات غير البلارج نجم يكون قزاز حديد وفما ساعات مواد ملوثة. أيضا ما الحريقة ساعات الناس في بالهم أنه ما بش يحميه المصطفين يخرجها، وكي يخرجها ما تنجم تكون سبب ما تبش أنها هي تضر بعض الناس.
0: زي محمد حكي على الحفر اللي يغطيهم يلعبوا بون أما تنجم زادة تسبب
1: فيه. نرجع كل مرة مهم التأطير وخاصة التوعية، لأنه معناتها نحكينا نحن على الشواطئ المهيئة، والشاطئ المهيئة هو بيدو في جملة من المعايير لازم تتوفر، انك انت الممرات للاشخاص ذوي الاعاقة مثلا اللي هي تقريبا مفقودة في تونس،
0: ونعرف اي معنى تعطي لمنا على المواطن. ايجا نحكيو على شنو اللي ناقص، الحاجات اللي كان نجم تكون متوفرة زيدا. حكينا على البلايك وتهيئة الشواطئ، هذا مخصص لل مثلا اللعب للسبور، هذا مخصص للي عنده كليب، هذا شنو يخل حاجات
1: مهم جدا انك تكون معناتها المراقبة، وخاصة بالنسبة للحياة المدنية، والكثير من حالات الغرق تصير في شواطئ اما غير مراقبه او لان الناس ما يحترموش القواعد كالعلامات والدراب اللي طلعوه اللي هو يراعي احوال الجويه. وهنا هذا مهم جدا، تصير اشياء خاصه ما في بدايه الصيف ساعات في الشواطئ اللي ما تبداش تكون فيه الحمايه موجوده بتاتا، واللي
0: حكيت على الممرات انت
1: بالفعل الممرات اللي هي مفروض لكل الاشخاص وخاصه لكبار السن وللاطفال وللبوسات والاشخاص ذوي الاعاقه، نعرف انه فما هذا مش متاح لكل الناس.
0: صحيح.
1: مهم جدا يتوفر.
0: ترى انه الحاويات ساعات ناقصه في بعض الشطوط سنين، يتلفت للمواطن وهذا مش ما هذا مش مبرر انه يخلي الساشي نتاعو اذا كان عبيها ساعه وراه يهزها معه، ولكن مش فما نقص ساعات زاده في الحاويات؟
1: هو نقص كبير، وساعات زاده مع الاسف ما يتمش الرفع بالوتيره الكافيه، ولساعات الامر يختلف. نحن نعرفوا اللي ساعات وقود الاسمان مش كيما في الويكاند، ساعات ما دي بيك يسيروا، فنعرفوا لساعات ما قله موارد بشريه وامكانيات، لكن يلزم اليوم نلقاو حلول في هذه المسائل، انها تضر بالسلامه، تضر بالبيئه، ونعرفوا نجم ساعات عمليه البربشه نحن ساعات باش نلومو انه فما ناس اللي هما يبزعوا لي بوبال باش ينحيوا البلاستيك، فنظن فما الكثير من الاشياء اللي ما تليقش حقيقه.
0: كيفاش نجم وهذه الكل وسليم ننظموه ونحطوا هالضوابط هذه الكل؟ هذا سؤال الموالي، هل انه الجمله الشهيره بتاع التعويل عن وعي المواطن وحده تكفي، ولا لازم نحطوا اون ميز ان بلاس نتاع حاجات نطبقوها اكثر رقابه، اكثر كان لازم معناها حاجات اللي تنجم تخلي المواطن يلتزم؟ هذا السؤال الموالي سنين بعد شويه باش نحكيوا فيه كيفاش نجموا نحسنوا الوضع هذا، ولكن قبل نسمع تواجد تعويض من رينا. وليد يقول اليوم وضعية الشطوط والبحورات في تونس نتيجة أخلاق ثقافة الاحترام اللي وصلنا لها في المجتمع متاعنا. معناها سانتو بالنسبة لي وليد ويفسرنا أكثر شنو وجهة النظر متاعو. مرحبا وليد، تحية ليك.
2: السلامة ليندا، مرحبا بك، تحياتنا السنين، تحياتنا المستعين مزعيك فيهم، فرحان برشا اللي معاكم. حبيت نقول اللي نشوفه فيه اليوم في الشطوط ومعناتها التونسي والتصرف متاعو هو نتيجة ثقافة متاع مجتمع حسب رأيي بالنسبة لي أنا، ثقافة أنه كيفاش نفهم الفضاء العام. مراو الفضاء العام ما هوش فضاء فردي متاعي ملكي نخرج نعمل فيه اللي نحب، ما هيش دارك، هو فضاء مجتمع كامل يتقابل فيه، لازم نعرف شنو حدودي وشنو الواجب متاعي وشنو حقوقي. معناها أنا وقت اللي نمشي الفضاء المشترك لازم نكون عندي وعي كبير كيفاش باش نتصرف داخل هذا الفضاء. اليوم ما كيما البحر، كيما تمشي لسال دو السينما تلقى الناس تتكلم في التليفون وداخل خارجة، كيما المسرح يخلي الدباب متاعه والقلوب والدنيا. الشارع التونسي كيما تشوف الشارع، نخرج نعمل اللي نحب في الشارع، نطيش الزبلة وينحب، ننظف منداري اللي هو الفضاء الخاص متاعي، ونطيش في الفضاء المشترك. حسب رأيي الوعي هذا الكل متاع ثقافة كاملة متاع ثقافة غياب ثقافة العيش المشترك، غياب ثقافة الفضاء العام. يعني أنا في الدار ننظف ونخرج في بالي داري معناتها أن المرموة تكون امتداد النظافة في داري، امتداد البر

0: امتداد الداري معناه ان نقص مع داري ونخرج لبرا نعمل اللي نحب، نمشي للبحر نطيش الزبله نتاعي كيما نحب، نحط الموسيقى كيما نحب، نهز معايا حشاك معناه الحيوانات وكذا ونعمل اللي نحب عليه. معناه في غياب الحدود نتاعي انه يكون عندي وعي انه راهو للناس هما ناس جايه باش تتفرهد باش تعمل جو باش جاي باش يكلم يروح وجاي باش يسمع صوت الموجه جاي باش يسمع صوت النورس وتولي تسمع في حاجات اخرى، تسمع في كلام زايد، تسمع في حكايات ربما ساعات تلقى ناس بجنبك يحكيوا في حكايات بصوت قوي يدخلوك في حكاياتهم وجارة فلان عملت لفلان والاخر عمل لفلان وتفهم المشاكل الكل وانت جاي باش تتبدل الجو معناها مع روحك معناها هذه معناها بصراحه حسب رايي. خاطر انا مره مشيت للبحر معناها صدقني تنصب بجنبي عرس كريمه وعرس معناها معناها عرس وموسيقى ودنيا وزغريت وبربيك وكذا معناها لدرجة انه الامور ولات مقلقة على الاخر. يسمعك الموسيقى بالصفة عليك معناها تسمع معاها اللي تحب انت تولي انت معناها تتقلق تهز روحك تبدل بلاصة ولا تهز روحك وتروح.
1: اي صحيح به وليد حسب رايك معناها اليوم كان الناس اللي موجودة على البحر وقالتها مستمعة يجيوا من ثقافات مختلفة من ديميليو مختلفين من اعمار مختلفة من الناس الكل ما عندهش نفس الخلفيات نفس التنشئة نفس التربية فباش يكون هالفضاء المشترك هذايا نفرض فيها الاحترام شو ترى الحلول الممكنة اليوم وليد معناها نعملوا على كل واحد يعمل على تربيته الخاصة ولا كيفاش؟
0: انا نحاول بصراحه هي متعب العمليه كان باش تولي نحاولوا اكثر معناتها ممكن من انه نوعيه البلايك يكونوا ثم ناس موجودين على البحر لابسين لبسه معينه يفكروا الناس ما نعرفش نعملوا برشا معناتها حملات تحسيسيه وانت داخل البحر تشوف بلايك تشوف ستوم معناها تاع عباد يعطيك ما نعرفش انا ورقه مكتوب فيها راه واسمعني مرحبا بيك تمتع بالبحر البحر راهو ملكنا الكل ما نعرفش
1: رقابة شوية.
0: شوية رقابة شوية وعي لأنه لو المواطن التونسي ساعات تحشم على روحه معناه يحس أنه ثم ارتجاج نفسيا على الأقل تحشم على روحه خاطر معناه ثم تصرفات راهو متاع برشا سمحني في الكلمة يعني برشا همجية معناها أنت معناها ماشي باش تبدل الجو حتى تو قبل كانت العائلات بصراحة تخرج العائلة كاملة وكذا تو راجل مع مرته ومع بنته ما نجمش يخرج البحر يولي يمشي البلاج بريفي يمشي لوتيل يحاول يخلص أكثر يقول لك انا مرتاح على روحي خير من اللي نمشي للبلاصه انا في بالي باش نتفرهد نعمل فيها المشاكل وساعات توصل المشاكل كبيرة. انا مره في بحر من البحورات بعركه بين معناتها دي جون في وسط البحر كذا انت هك بموت معناتها شاب صغير معناتها في العمر معناها انا هذيك زاد تو ما ننساهاش معناها السيد كنت نغزر له يلعب مع اصحابه فجاه ولات عركه وسبان والدنيا وشي واحد جاب ولاد خونته وحسيله ولات فريمون لين انتهيت بوفاه وتصور انت الناس دخلت بعضها وصغيرات وحماية مدنية ودنيا هذه معناها حاجات تم بصراحة لازم أكثر وعي أكثر احنا نفكروا لبيب للبيئة حبيب وصلنا المرحلة اللي درست احنا كنا صغار نخافوا منه نخافوا منه لبيب لا يجينا لبيب يجيك لبيب
1: ويقف تماما اي معناها حاجات حملات وحاجات تتوعي من المسورة مش نحكيوا على الوقاية اللي خير من العلاج نجموش زعما نبدلوا جيل كامل نبدلوا عقليات كبار وصغار ربما احنا عن طريق ديزيميسيون كيما هكا نساهموا نحاولوا باش نساهموا في هذية. نشكرك برشا يا وليد يعطيك الصحة على المداخلة نتاعك وباش نحكيوا على الحلول جوستومون بعد شوية الممكن نجم تخلي هالوضع هذا نجم يتغير ويتحسن ولكن قبل خلينا نكملوا نسمعوا التيمونياج تاع عواطف من سوسة. مدام عاطف تقول ساعات حركات بسيطة تنجم تبدل كل شيء وتخلي الدنيا نظيفة أكثر على شطوط على البحورات فصل الصيف في هذا الفضاء المشترك. مرحبا مدام عاطف تحية ليك.
2: عسلمة مدام ليندا يعطيك الصحة على الموضوع وعلى كل المواضيع اللي تطرحوا بصراحة يعني موسم رائع.
1: يفضلك يا لله بحضوركم ومشاركتكم يا مدام عاطف.
2: يعيشك يا لله.
1: نشكرك بيه يا لله. كيفاش ترى أنت ترى حسب رأيك كيفاش النجم ونخليه شطوط بحورات نظاف والناس تحترم بعضها وفما سلوك حضاري في البحر؟
2: أي والله مبدئيا نحب نقول حاجة هذيك نقطة الانطلاق بالنسبة لي اللي تشكل قناعة مش ممكن تراجع عنها وإلا يعني إثارة السؤال حولها. احنا نمتلكوا معناها شطوط من أروع ما فما في الدنيا كون جديد في الدنيا يعني ما أروع ما خلق ربي معناها. دونك معناها علاش ما نستحفظوش عليهم؟ الشط اللي واحد يمشي باش يتفرهد ويبدل الجو ويمشي مع عائلته يحس اللي هو وقت اللي يقضي نهار في البحر يعني تفرهد برشا وفريمون خرج معناها من عالم العالم خرج أي. من حالة نفسية لحالة نفسية إلى ذلك. فحاجة صغيرة بسيطة معناها يلزم يتصرف من خلالها بطريقة أنه يحترم أكل المكان المزيان هذاك ويحترم الناس اللي تصطاف وتمشي معناها كيفه باش تبدل الجو ويحترم نفسه في نفس الوقت معناها. هو أنه مثلا أنتي جاست متاع أنه يهز معاه ديساشي هكا فارغين يحطهم ووقت اللي يكونسهم أي حاجة ولو بين قوسين. حب نقول اللي احنا كيف يبدو يقدمونا في تونس فك تصاور متاع الجمولات ومتاع يعني هكا الحاجات القديمة معناها نقولوا ليه سي ذيك الكل تجاوز الزمن وتونس ما عاد تفكر هي تونس أزيان برشا هي برشا حاجات أخرى. نفس الشيء بربي كالقصاع يبدو بالماكلات وكد اللعب البرج وكل حاجات اللي على البحر راهو مشهد موش حلو. لو إنسان ذاك الكل يعمله في داره هو حر باب ومسكر عليه وبين كما نقوله الحيوط ما راه حتى حد يعمل اللي يحب. لكن وقت يمشي في ديبلاس معناها على البحر يعمل حاجات معناتها في ديبوات يبدو فيهم
1: ساندويتشات خفيف حاجات
2: يعطيك الصحة باش أقل ما يمكن أوساخ اللي باش تقعد من بعد وفينا الماء معناتها ينجم يلم هكا الوساخ نتاعو الكل بشوية أي حاجة أي كاغت أي معناها أي حاجة يحطها في كل ساشي نيلون وقت اللي يخرج معناتها يهز مع الساشي نتاعو أو البوبيل حشيك معناها يتعرضوا في ثنية كسوسوا هو على سقي ولا على كرهبة ولا موتور ولا اللي هو يحطها في كل البوبيل هذيك اللي تعرضوا له وهو خلى مكانه نظيف وتمتع وخلى الناس اللي بتجي بعده ما تقعدش معناتها يتغزر له معناتها خاطر صحيح نجموا ما يعرفوش اما كان فما انسان كيفه كيفه معناها لدرجه اني نقول معناها الطريقه اللي تخلي بها المكان نتاعك معناها وقت اللي تغادروا هي تعكس حقيقتك انت بقطع النظر قديش من رقابه بربي قديش من يعني بصراحه ثقافه انه حط بوليسيه حط ناس يلبسوا له حاجه معينه صحيح هو معناها عندها الامباكت نتاعها لكن ما احلاه الانسان وقت يكون متربي في داخله وحيث ما ينتقل تنتقل معها التربيه نتاعه والثقافه الصحيحه نتاع العيش المشترك نتاع الاحترام الاخر اللي هو راهو ماهوش منفصل عن احترام الذات راهو وقت نحترموا الاخرين هذيك يعكس احترامنا لانفسنا ويخلي الاخرين يحترمونا زاد كيف كيف. ونعاود نقول باش نقفل راهي صوتنا اجمل ما خلق ربي راني نسافر برشا ونشوف الناس عندهم طريف نتاع ريفيير وش يبداو عاملين وش ينظفوا وش يحاولوا ما يحافظوا على النظافه وعلى بصراحه احنا نقول وقت نبدا في اماكن كيما نقول من صعب يجيوا لتونس ويشوفوا الجمال اللي اعطاهونا ربي اللي اعطاتونا الطبيعه نتاعنا اللي خلابه معناتها الكرمل المزيان برشا يعني فما حاله عشق
1: واضح
2: اي صحيح المكان هذاك وتخليك تحاول انك تحافظ عليه وتحافظ على جماله قدر الامكان وبكلنا راهو مسؤولين
1: ما اكيد هي مسؤوليه مشتركه وهذا اكيد جدا. مدام عواطف نشكرك برشا على المداخله نتاعك نشكر قبلك زاد وليد من ارينا وباش نتفاعلوا مع مداخلتكم قبل ما نمشيو مع مدام كاهنه من مرسى. دونك سليم كنا نسمعوا فيه كانه وحنا ديما نقولوها في فورم ساعات وقت اللي فما معناها ناس عند قلبها يوجع على الحاجات اللي تراها على الأوساخ على الشطوط على البحورات على الكومبورتمون اللي ناقص شوية معناها سلوك حضاري ولكن هما اللي يكلموا معناها مش في كلمك واحد يقولك أنا راني مساهم في أني نلوث الشط وأنا نعمل في الضجيج ونزعج في الناس. فالناس كل اللي قاعدة تكلم هي ناس عندها وجهة نظر وعندها وعي وعندها قناعة بأنه هذا فضاء مشترك والسلوك الحضاري حاجة مهمة جدا. ولكن الناس الأخرين اللي ما سمعناهمش اليوم ومانيش باش نسمعهم ما تصورش حد بشيء تليفون يكلمنا في الإطار هذية التصرفات اللي تقلق راحة الناس الأخرين وقت تشتوف حريتك وتبدأ حرية غيرك هذا الكل. خلينا نقدمه شوية اليوم الكونستا موجود وكلنا نعرف الوضع كيفاش قلنا فما شوية مسؤولية من نقص الحاويات ونقص رقابة والكل ولكن مش نعاوله فقط على المواطن وحده ماهيش حاجة سهلة باش يمشي مواطن يوعي مواطن آخر تنجم تولي كما قال وليد عاركة في بحر وش بيك تقولي وش يهمك فيا ونطيش ونعمل ونردم الأوساخ تحت الرمل إلى آخره. فالهوني حسب رأيك منين نبدأ هالموضوع هذا منين منين نبدأ نصلحه؟ الإصلاح منين يبدأ؟ الحل كيفاش؟
3: هو مسؤولية مشتركة الأطراف المعنية كلها، اللي يستعمل ويمشي للبحر، اللي باش يرفع الفضلات، اللي باش يساهم في التهيئة، الحارس متاع الباركينج لو توفر، هل الحارس هو شخص ما انتصب بشكل عشوائي أو أنه هو ما تم ما تعيينه من قبل جهات معنية؟ فنظن فما مسؤولية مشتركة، لكن تبقى السلطة العمومية هي المعنية. أنت باش تضبط القواعد اللعبة، كي باش تحط أنت لفتات وباش تحدد ما نجمش يحطها المواطن، فإنه مهم جدا. واللي صار من تجاوزات ساعات حتى من قبل الأشخاص اللي هم يسكنوا قريب للبحر، فبمنطق أني أنا نحمي مثلا الشط، يجي هو بيدو يفتك أو ياخذ جزء من الشاطئ، ولهنا ما تفهم جهات مختلفة، إن كانت لابال اللي هي الوكالة المعنية بحماية الشواطئ، اللي هي ساعات فما قلة إمكانيات وما عندهش الحضور المكثف اللي بشي راقب جودة المياه، البلدية اللي هي مطالبة باش ترفع الفضلات، اللي هي مطالبة باش تعمل عملية التهيئة، اللي باش توفر الأدواش. يعني ساعات نحن كيقولوا شاطئ مهيئ، نحن حدوا المعايير شنو نقصدوا به، ولو عملنا هالمعايير هذه يلزم نصنف، وكان لازم في بعض البلدان يلزم حتى نعطي جوائز، بمعنى اني كيما نعطي الشارع البيئه او نعطي انا نقول اني انو الشاطئ اللي البلديه اللي اكثر نجاعه في العمل نتاعها، واللي ما لا يتم مكافئتها وتشجيعها على ذلك، وايضا رفع الكارتون روج اللي يلزم للبلديه المخله. فكانه نحن في هذه العمليه حاشمين من بعضنا، معناتها اليوم مهم المواطنين قاعدين يدمروا الصوره، البلديات ساعات تتهم في المواطنين أو جزء من المواطنين اللي يعملوا في التجاوزات. نظن ما يلزم أنت عملية التنظيم
1: آليات متاع نظام وفرض قوانين، كان لزم خطايا
3: وعنا زادة. نحن ديما في تونس نحكيو على المجتمع المدني، المجتمع المدني جمعيات، ونحن استضفنا قدش مرة جمعيات اللي عادوا دور مهم،
1: يعملوا برشا حملات، ولكن مساكن هما يكملوا منا سنين ويصوروا لنا تصاور وفيديوهات وبحورات وقدش لموا من كيلو ولا حتى طن متاع وسيخ، نهاري من بعد يرجع كل شيء كما كان.
3: هو يلزم لانديورانس، نعرف معناتها هو كاينه خطر داهم، يلزم انت لو انك تصير نوع من السلبيه المعتدي او الشخص هو باش يواصل. فانك انت بيدهم، لو نحكي على المجتمع، علاش نحكي على المجتمع المدني والجمعيات؟ لانه قائم على العمل التطوعي ومرونه العمل، فانه ثابت في بلدان عديده فهموا الهيكل العموميه وحدها ما تنجمش، وساعات صعوبه بيروقراطيه الاداره تعطلها انك باش تخدم انت في البحر، لازم تخدم 24/24، فما ناس تمشي تعوم حتى في الليل، ما تنجمش، يعني فما توقيت مثلا اداري ساعات من التصوير العمومي اللي لا يناسب وتيرة عمل النشاط البحري او الشاطئ. نحن ما حكيناش على الناس اللي تصطاد والناس اللي هي تعتدي على الثروه البحريه، متى راهو معناتها فقط صحيح نحن اللي يهمنا الشاطئ باعتبار الناس، ما فما ناس تمشي باش تصطاد اشياء اللي ما حقاش تصطاد، انه يستعملوا ساعات الفليك اللي في مناطق تقرب، ساعات فما الناس اللي يعملوا باراشوت، فما اشياء عديده.
1: اي هو هذاك علاش لازم تطبيق بعض القوانين، ولا باش نعملوا كاميرات على البحر ما يجي،
3: هو يلزم ضبط القواعد ويلزم التعليق، ويلزمنا نستعملوا اكثر اكثر مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر الناس اليوم حتى باش يتبع وين يمشي وكل يطل على الشواطئ، ومهم تتحدى لابال اللي تعطيك انه الشاطئ اللي هو صديق للبيئه، الشاطئ اللي نجم يوفر انشطه للاطفال، الشاطئ اللي نجم يوفر للانشطه الرياضيه. فمهم جدا انه يتم حتى عمليه تصنيف هذه الشواطئ وكيفيه التعامل معها، وانطلاقا من العمل البيداغوجي اللي تعمله الجهات المعنيه وبالاساس الهيكل العموميه. ومهم جدا ان الجمعيات تكون اكثر مسنوده، خاطر الجمعيات شنو ينقصها ساعات؟ التمويل العمومي، ونعرف انه التمويل العمومي في تونس مش سهل، فبالتالي الجمعيات ما تنجمش تنشط في اطار منظم، خاطر انا غدوه كي باش نمشي كجمعيه مثلا ونكونوا مجموعه باش تكون عندي المشروعيه، خير ما نمشي انا كمواطن ودي في عركه.
1: اي اكيد في اطار جمعيه خير، خرط معها المواطنين على شيء
3: ويكون معاضر جهود البلدية وعمل تنسيق.
1: ساسيقا كواكي باش تمشي الجمعية كما قلت لك وبعد نهارين معناها فما أنتو لازم
3: هو اللوندي
1: مترجعش تتمسخ الدنيا،
3: هو مزمش تكون حملة، يزم يكون عمل منتظم. نحن شو اللي يصير ساعات نحن ولي كلمة حملة تخوف
1: لجنة وحملة
3: يقصح خاطر الظرفية ونهبطوا تصور كما تقول انت ونكون فما غرام كل، لكن لونديرونس خاطر هي التحدي الكبير انك من نهار 1 جوان لانت 30 سبتمبر تصور تكون عندك نفس النسق ونفس وتيرة. والناس تتعب لو خاطر احنا طول ساعات لوم البلديات
1: شريط ساحلي طويل سنين
3: يعطيك الصحة. وانت بيدك التجهيزات لو فما مناطق وبلديات اللي خاصة المحثة ما عندهاش حتى التجهيزات والتمويل الكافي. ما حتى في تربية
1: والله سنين ما غير تجهيزات هو ساشي كبيرة بتاع بوبيل وديغاوت ودور تنظف البحر ما فيهاش برشا امكانيات. معناها
3: ريتك الموقف الناس ما تقدمش للترشح. علاش؟ لانه الاجر ياسر متواضع والناس ياخذوه بعد مده. فكل عام بلديات قاعده تعمل اعلانات لانتداب هالمنقذين اللي هما عندهم دور مهم باش يحميوا الناس من البحر ويأطروا العمليه بها. فالكثير من البلديات ما يجيوهاش ترشحات لانه الاجر المقدم من قبل البلديه ضعيف جدا وما يتمش وخلاص ويتم بعد مده طويله. فبالتالي كانوا كانوا ديما الاداره راهي ما عندهاش السهوله والسلاسه نتاع. فلذلك مهم جدا ان نلقاو الحلول العاجله باش انك انت تكون عندك بلوس ديفيكاسيتي.
1: معاك سنيم، ولكن ساعات فما حلول ياسر بسيطه وغير مكلفه باش توفر حاويات ظهر لي في البحورات والشطوط. ماهيش حاجه كبيره برشا باش تقوم بحملات تستحق دي ساشي فقط وشويه وعي. وانت حكيت قبيل على التنشئه والمدرسه والصغر والاولياء اللي هما ما يعطيوش ساعات لو موديل صغيراتهم فكيراهم مبوه يطيشوا باش يشرا حاجه عاديه ويعملها بدون بكل معناها اريحيه. به خلينا نمشيو ناخذوا معنا نوتخ تيمونياج مع سي عبد بي من اسبانيا. مشكور ونفحوا برشا، احنا قلنا قبيله برشا توينس على طول السيزون كلمونا من خارج تونس باش يعطي رايه في موضوع اليوم. سعبد بي يقول كيف روحت اخر مره اكتشفت برشا حاجات خايبه في بحوراتنا، تو يعطينا سعبد بي وجهه النظر نتاعو شنو اللي لاحظ وكيفاش ربما هو ينجم يرى التغيير ينجم يصير، خاصه انه نعيش في بلاد معناها اجنبيه اللي ساعات سبقونا في بعض الحلول في علاش ليك ناخذوا منهم البي بوكو با. مرحبا سعبد بي.
0: السلام اختي الغالية،
1: شحوالك يا سيدي؟ مرحبا.
0: والله الا بيت عايش سلامة ان شاء الله ما عرفت
1: ايوا عايش
0: في بروجرامكم السمح برشا.
1: يفضلك مرحبا بيك.
0: بس تحبني من ذلك بالدمي ماراثون وقت الواحد يمشي في أعز بحر في تونس تلك الانتراج انت كات صوميز تبدأ تجري هارب من الكلاب حتى توصل الماء، هذا واحد. اثنين تمشي بوم عادة خاطرنا من السيت متاع الكابون جملة واحدة عادة من نجمة تقول من الهورية حدكش حمامات خاطر من نابل واصلة من نزل من قليبيا، هذا واحد. اثنين عادة تمشي البحر راخد تلقى أحسن بحر عادة موجود عنا تلقى الاخر دخلك بكريتة معنا تفهمتني بكرهبك دخل في الكريتة ميجي فاقصك يمدي والكرهبة دخل بالكرهبة فهمتني. او ثاني حاجة باش نبدأ احنا نحكيه معادة في البروغرام الدخة اللي نسمع فيهم انا ما شاء الله على 12 مليون تونس ولا 11 مليون الكل نحكيه ولكون احنا نضاف وسمح وكل شيء. والله يختي ما شفتش واحد حكيه مع سهل
1: صعيبة باش يكلمونا جميع ذوكم يا سي عبد
0: المبي. انا مصدوم انا شفت انا حتى البروغرام ذاك احسن الناس في العالم في النظافه في تونس واحنا تونس ومش في الحكايه هذه. ثاني حاجه ممنوع الدخان كيف البحر فما اللي صغار فما اللي بيبي فما شكون تحرق بسيجاره دخان فما كذا فما الاخر تحرق بالجمر فاضل لي زول ما زول اورجونس والشربوه مازال ذاك اللي ساقوا من لوطه. شوف اختي نقول لك حاجه هذه اللي يقصد هذه راه مش المواطن راه المواطن ما هو خاطيه المواطن. أنا أقول لك حاجة أختي، لو أنت مثال تمشي مثال مش تدخل حاشاك سيرفيس فهمني بالله سمحني أختي كي تلقى سيرفيس نظيف هل تنجم تطيش فيه لبابي وتخرج؟ ما تنجمش. وكي تلقى حاشاك خامس تقول تخرج الريحة ما لا فايدة بالفلوس تخرج وتخاف لك الريحة هذيك وشي وتطيش كل شيء وحتى أنت ما نظرتش حتى ما حد يديك ما سألتهمش واضح فهمني. هذه عقلية البلدية. شوف انت كي تلقى بلاصه نظيفه تقعد بحظه نظيفه نظيف يجيب نظافه.
1: اعطيني سعبد بي تو انت مقيم البرة خلينا نستأذوا بعض التجارب. تو مثلا في بحورات البرة تلقاه بحر بيبليك ولكن كما قال سنيم فيه الباساج اللي يهز العبيد كبار في العمر العبيد ذوي الاحتياجات الخصوصيه تلقاه مهيئ حتى بالمراحيض اللي هي بيبليك ولكن تنجم تدفع حاجه رمزيه باش تدخل وتلقاه نظيف. احنا تلقى المغسل تلقى الدنيا كل مهيئ شاطئ مهيئ باتم معنى الكلمه تلقى لي بوبيل موجود الى اخره. ولكن شنو اللي يخلي معناها مثلا في بلدان متقدمه سبقتنا ميساج خلينا ناخذ من عندهم التجربه كيفاش تمشي البلاج بوبليك تراه ما تقولش هذا بحر
0: خاطر كي تمشي الصباح تلقى رئيس البلديه والرئيس البلديه والكلب احنا اقوى من رئيس البلدية قاعد هو مواجه مع تنظيف البحر وقاعد ينظف معهم
1: يقف على يعني انسبكسيون ومراقبة
0: صحيح هو ينظف معهم
1: حضور على الدرام
0: باش يكون عبرة الغير صحيح اما اذا كان انا مزمر قاعد في بحر اذا كذا داير بيه الوشوش كل شيء وهو قاعد معاده في زون بريفي تولي معاده هذيك كل حاجة ثانية فهمتي لانه هو ينظف الانسان اللي يحكي على البروجرام هي راي الحكاية الكل تجي من سياستنا تجي من دولة انا ما فهمتني تجي من دوله تجي انت كان انا اقول لك ونحقق لك التونسي نظيف التونسي نظيف في مخه في كل شيء انما وقت اللي يلقي عام تنظف
1: معناها شويه رقابه وتهيئه
0: ماشي انا سمعنا انت الاخر ماشي في الكياس والله العظيم واحد شد بوسه نتاع عيطر نص نتاع ماء شربت اي سبع طاع وين الدم نزيدهم هزيتك الدبوسه وبربك المعبود قيت بحذايا وبال صور بال في دوس وبال مع تريمو سبور رمني حطيت وبال خلطت في جرتي اخويا قال لي سامحني قلت له قلت اخويا والله ما فما شيء قلت له صحيح قلت له والله
1: على الاقل وعالي هو اللي عامله غلط اي اي اي
0: ليه عارف لانه خاطر هو كي قاد برشا دبابس ما هيش الدبابس اما كي قاد شكون يواعيه بلاش احراج هذه طيشتها ولا خذاء النمط نتاعنا
1: بالضبط وهذا هو المطلوب اللي حكيت عليه فيه برشا نقاط مهمين سي عبد المبين حاب نشكرك برشا برشا ان شاء الله بحثينا في تونس سنه
0: اي كل بعد ديما كي نعاود ان شاء الله حمام هذا تقليدي وشي مرحبا بوقت
1: سمعنا من فضلك يا سيدي مرحبا
0: التونسي نظيف التونسي نظيف اعطينا بلديتنا
1: اي
0: اعطينا الجنود اعطينا الجنود هذوك الناس
1: مهم يكونوا موجودين على التيران صحيح
0: انا في نابل انا ولد نابل انا ولد نابل قبل متذكر انا صغير تراكتور نتاع بلديه بالفرش ينظف كي نروحوا من ما تنجمش تمسك حاجه نظيفه اختي
1: ولو انه هو
0: انت لابس مايو ابيض تنجم طيش عليه كلاص ولا لا ما تنجمش
1: لبعض الناس الفم البعض سي عبد المبيب رغم هذاك مالوغوزمون حتى جاو الشط نظيف راهو فما بلايص فيرج في تونس ما يمشي لهش كان ناس كاش تخلط لها ورغم هذاك تمشي تلقى فيهم ساعات بعض الاوساخ اوغوزمون اللي الاغلبيه واعيين ولكن فما عدد كبير زاده مالوغوزمون ما يحترموش ولكن كما قلت انت وموافقتك على الكلام كنت تقول فيه وهذا اللي باش نختموا به معاك سنين قبل ما نعملوا تحيه للفريق الكل نتاع فروم في اخر حلقه من الموسم هذايا سنين ياسر مهم الكلام قالوا سي عبد المبي وقال لك فينالمون المواطن تنجم تربي توعي تفسر المدرسه تقري تحط له بلايك تحط له ولكن وحده هكاك لا فهوني لازم اعلى هرم هو اللي يعطي المثال هو اللي يراقب هو اللي يكون موجود على التيران الى جانب توفير حاجات ادنى معناها مقاومات لبوبال وغيره باش هو ينجم يتبع لازم كنت يتسطر له هو يتبع
3: بالفعل هو ما تكيمش ياخذوا مثلا فرز النفايات والفضلات في تونس فك التردد وحتى كان عملنا الفرز من بعد يلزمك انت كيفاش فما في مناطق يلزمك البلاستيك تحيه على جنب باش ما تخليش البربشه انت يجيو يبزعوا البوبال ومن بعد تولي الاوراق مفرطه والى اخره فما اشياء لازمها تتبدل معناتها اكيد السلطات العموميه مؤسسات الدوله كي تعطي التوجهات العامه تنجم تعاون لانه ذلك باش يعطي المثال اللي يلزم نقتدي به ممكن نستعينه بالتراث المحلي نتاعنا علاش احنا نرجعوا توا ونقولوا الشخصي اللي يهز معناتها ساشي ويحط دبشه كيما جا يرجع وكل لان نؤمن انه الناس كانوا قبل في حومهم يكنس ويفرح كما يقولوا في بعض المناطق حتى قدام داره وكان زم معناتها قدام دار جيرانه فمهم جدا انك انت تربط بين ما هو توجهات عامه وتخلق منها قواعد وكان زم تخلق منها قواعد مشتركه باش الناس اللي طلبوا اليوم هما ينخرطوا في هذا الميثاق الاخلاقي انه نحن كنا نحكيوا عليه اوكي فما قوانين فما قواعد اما كي لازمنا اون شارت الشارت هذه لازم تنبع منا باش انا كي نعمل لو جيست عارف شنو نعطي قيمتها ان كان للمظهر فما شكون حكى على لي باراسول فما ناس يجوا يعملوا دي باراسول قدام ديارهم ويوليوا يكريوا فيهم او ما يخليوش ناس اخرين يستعملوه
1: فما مستمع اقترح انه يكونوا عشطوط علاش ليه الناس لهين بفرض هالنظام هذايا تابعين وزارة السياحة، تابعين وزارة الداخلية، تابعين وزارة البلديات، تابعين أي هيكل من الهياكل اللي يلبسوا مراول حفاظا على راحة المصطفين ونظافة الشطوط، ويراقب يقول لك هذه ليه وهذا ممنوع، والكلاب ما تجيش في الشرسة على البحر، والكواد ممنوع، والبوبيل ممنوع ترميها، وتحطش موزيكا بالقوي. معناها اليوم نجم ننخرطوا ربما في علاش ليه بين ظفرين شرطة أخلاقية، بما أنها حاجة زادة ساعات غير حضارية بالمرة يصير.
3: هو تو ساعات البلدية تقول لك أنا نجيش دي ريكلاماسيون، الناس خاطر تاكل بعضها، لكن كي تقولوا برا اكتب وبرا امشي، يعني زلنا نعود رواحنا كي نتكونوا صوت مشترك ونعملوا الضغط ونحسوا إن كان السلطات العمومية والبلدية بشكل خاص أو زاد المواطنين. فديما نأكدوا إن هي مسؤولية مشتركة، فما أطراف متدخلة اللي هي ممكن تساهم بأشكال مختلفة. مهم جدا أن نفهموا هذه راهي تجي هذه ما تجيش، وتتحط هذه القواعد ثابت الطريق طويل، معناتها ما نجموش معناتها في ليلة ونهار باش نغيروا الأشياء، لكن مهم جدا أن زاد ما اون بيس با لي بغا، خاطر زاد فما ساعات كالإحساس بالإحباط وخيبة الأمل أنه الناس تولي تقول أي بس يفك علي.
1: أنا ما كنت موافقة بعض المدخلين، منهم آخر مدخل معنا سي عبد المبي من إسبانيا، أنه وضع إليات وضوابط والناس كل تتبع وكهو ذي،
3: معناها مش نقعد
1: ونحكي وشعارات ووعي المواطن ما
3: هوش بشي بدل حتى شيء ثاني، أنه في الخوصة وأنه كل شيء ولي بيان، وكي ولي بيان الخواص
1: حتى رمزيا
3: أي لا حبيش أقول وقول يزم نفهمه عنا راهو ثروة مهمة جدا، وعنا القدرة باش نتمتعوا بها، والزوالي نجم يمشي وراهو نجم يخلط بالترانسبور. إلا أنه في بلدان خاصة نحكي مثلا على إيطاليا مشاو إلى الخوصة، أنك أنت معاش مشط عوم ما تشط عمومي وين تمشي لازمك تخلص وقت ترى عندك الكاليتي وبالميتر وبالشبر وينجم شكون يراقب. أما يزم ما خلطوش هذا، يزم يبقى الشط
1: عمومي
3: عمومية.
1: أما بجودة أما الخطأ هي فعلا تخلص باش تدخل تخلص كي تغلط
3: يدك صح مثلا.
1: واضح موافقين صح
3: اليوم في آخر عدد من فرام موافقوا
1: يعطيك الصحة. نشكرك سليم عبد الله المختص في علم الاجتماع، شكر كبير اللي أكيد تويل معناها الموسم تاع فرام كنت موجود وحاضر معنا في تفاعل مع مختلف المواضيع في فرام. نحب في نهاية الحصة اليوم نشكر الفريق الكل جستمان واحد واحد على المجهودات اللي قاموا بها باش الفرام الموسم هذية كما عمناه الدائر، ونشكر حتى زملائنا اللي خدموا قبلنا في فرام منهم أمينة بندولي أمنة مواسم متعدة من فرام، ولكن زاد الفرام في الفورمة متاعو الجديد بحضوركم مشاركتكم انتوما أول حاجة ساعة مستمعينا اللي الثقة اللي تعطيوها في فرام شازوا تليفون وتحكيوا في مختلف المواضيع، حكينا على الصغار، حكينا على العائلة، حكينا على الموند بروفيسيونيل، على المجتمع، على المواطنة، مواضيع شتى ومختلفة، وكنتوا ديما حاضرين بالتيمونياج بالرأي على 71 13 000 في حاجة تمسنا برشا. نشكر كيف كيف اللي نخدموا معنا في الكواليس وما يظهروش، صالح الشرقي اليوم مش حاضر معنا ولكن كان حاضر معنا ديما في الإخراج، اليوم مروان بن عمار وفي أكثر من مرة زاد يحضر معنا في فرام ويأمن الحلقات، عدنان زياد كيف كيف أمل لهذيلي اللي تعنون محتوى الحصة في البلاتو الجميلة أشواق المجري بحضنة أملنا للايف والفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيهم الكل، وهكذا تبدلكم في الكاميرا بشتروا الفريق الكل واحد واحد. كيف كيف نشكر مكرم شاكر وائل فستاندار في استغوية تليفوناتكم، وشكر الغسان عيادي زادة كيف كيف اللي الموسم هذا رافقنا الكل في فوروم وكان بروفيسيونيل وتبارك الله التحق معندوش برشا بفريق موزايكا فام، ولكن أمن برشا حاجات كوم بروفيسيونيل، وانت حبيتك تكون بحضينا خاطر كلهم يخافوا يحشموا من الميكرو وما يحبوش يتكلموا، لكن نشكرك انت كيف كيف غسان نعطيك الكلمه. تحب اش وقت تتكلم تعطي كلمه اجي عملنا كلمه صغيره وارجع ارجع امن اللايف خليها هي قبل اشواق. نشكرك برشا اشواق اللي معانا في الكواليس، تعديلك به سيزون تاع فورم
4: ديت اكسبيريونس محلاها، بكينا ضحكنا
1: صحيح،
4: تعرفنا على المستمعين نتاعنا
1: يعطيك الصحة،
4: وانت زاد يعطيك الصحة
1: فضلك أشواق نشكرك
4: سليم كل كيف
1: يعطيك الصحة. انت كنت بروفيسيونيل ولكن راهو اوني دي زيتر هومان، ساعات أشواق تتفاعل، ساعات عينيها تدمع، ساعات
4: بكي
1: فوالا. دونك شكرا لك أشواق،
4: عايشك
1: وان شاء الله عطلة طيبة ليك،
4: عايشك
1: وتعدي صيف هايل في شط نظيف.
4: بيونسير أكيد بعد سنة
1: مرحبا استاذ عنس لكل
3: سنة اي نحب بحر ونحب اللمع
1: أنا جايين ملف شكرا لك شوية
4: يعطيك الصحة
1: كالفار والقطوس حتى انتم يلا تفضل غسان كلمة زادة كيف كيف سريعة للإكسبرينس معانا اليوم في موزايك وفي فورم كأول حصة
5: به أول حاجة أنا فرحان برشا للتعامل معاك ليندا الحقيقة كان عام صعيب خدمنا فيه برشا مواضيع فرحان برشا زادة كيف نسمع اليوم معنا تفاعلات الناس اللي طلبونا واللي كانوا فرحانين برشا بالسيزون هذه
1: أنا ديما فما حاجة ديما
5: فما حاجة ديما نقولها لك أنا ديما نقول لك راني نسرق منك في صنعة
1: فهمت وأفيك غران بليزير أنا جو سوي جينيروز بالعكس وأنت ياسر ريسبتيف وقاعد تاخذ في عام تبارك الله عليك
5: شكرا لك ليندا فرحان زادة بالتعامل مع أستاذي سليم بالعبد الله دونك هو اللي قراني كيف كيف زاد صالح كان معانا عام كامل ليكيب في ستوندار اشويق فرحان برشا بالرسمي بالخدمه معاكم وان شاء الله اللي جاي خير نحن نحاولوا
1: ان شاء الله اكيد يكون جاي انا وياك انتو كاب باش نكملوا في الصيف ان شاء الله مع بعضنا
5: ان شاء الله
1: نذكر البرمجه الصيفيه تبدا غدوه انا باش نكون حاضره معاكم ان شاء الله في الماتينال على موزايك اف ام كيما سنوات طويل شهر جويلية مع زميلتي جين ميلاد من 6 نتاع الصباح لل 11 وين نامن شهر اوت من 6 زد لل 11 مع متابعه اخبار اكتواليتي خدمات موسيقى يا جو صيفي هذا اكيد 5 سوايع لايف على المباشر يوميا وان شاء الله في الفريق باش يكون معايا زد غسان وبرشا من ليكيب شكرا لك غسان يعطيك الصحه شكرا للاشواق الامل كما قلت في الاخراج وباش نعطي كمان مره اخرى كلمه ليك سنين بعد ما المقدمه بتاع اول الحصه في الدقيقه اللي ما زالت مش نختموا فورم ختمناه ان شاء الله ديما شطوتنا وبحوراتنا نظاف لل الفورم بيان سور
3: انا فرحان باللي نشوف ساعات في اوف خاطر ليميسيون تبدا توما ساعتين للاربعة عيشوا برشا حاجات في الاثناء حاجات في البخوت ساعات في اختيار السوجي قوائم واتساب برشا حاجات
1: ونتناقشوا ساعات برشا فورم وحد وقت الاخبار احنا
3: وساعات حتى وقت عندها بيبليسيتي وساعات وقت الاخبار وساعات في الكولوار وساعات في الدروج وساعات في انا نظن معناتها ثراء ليميسيون هو جاي من نقاشات والتفاعلات مع كل العناصر اولا وسان دو ليكيب ولي زوتر زيكيب اللي يبداو ينبروا ويجي ويرشحوا ويعيشوا ساعات يحب يتكلموا ويعمل لك الكومنتير نظن معناتها حاجه ساعات نعرفوا قيمه السوجي ديجا بنت بعضنا كيفاش ونبدأ نعرف شو الصدر
1: كاتريام اليوم باش تحكي ويعطيو رايهم معنا في
3: وعندنا زاد مع غسان ريبوندور اللي هو يبدا يقول لنا شنو صاير فيك فما ما فماش برشا شويه التوجهات العامه يعطينا وساعات تجي المفاجاه انه ريبوندور يجي حاجه قويه وبعد يجي حاجه اخرى مختلفه على اللي يجي
1: وذاك علاش حاسه حيه وديناميك
3: فوالا خاطر هو ديريكت وزاد خاطر فما الناس ساعات كي تصنتوا حاجه وساعات ليميسيون انتربيل فنظن هذا مهم جدا البقيه معناتها انا من قد ما نشكر المستمعين والمستمعات شوية الناس عاد تعقلني بالصوت أنا نحب نقول عدده خايف شوية بقول لكم أنا 17 سنة عندي في فورم سي بوكو سي إنورم حاجة فقط هو الاستمرارية وأنه الكونسيبت تطور ومع برشا ناس بينا نحن اتطورت معاها أنا معاكم أنتم فرحان أني أنا تقابلت مع الاتيديون بتاعك مع برشا الاتيديون اللي قرينا مع بعضنا وتعلمنا مع بعضنا وجينا مع بعضنا هنا سيغيسة بخيفونت شو لا انا فرحان بالتطور اللي عرفه غسان مع كنتي واللي يرى التفاعل بين الاجيال وبين الاقتصادات
1: وهذيك شنو اللي يخلي ديما
3: انا باش نغيب شهري انا باش نسمعكم برشا باش نتابع كل البرامج في مزيك العاده ونتمنى لكم كل التوفيق في كل
1: شكرا كبير ليك سنيم وانا مهمتي ديما صعيبه لازم ينعس على الوقت ونحسب حق المكالمات وحق المداخلات ونسينا في هذا كل بعد شكرا المستمعين وليكيب وانت سنيم شكر خاص زاده للضيوف اللي حضروا معنا مدة 10 شهور من مختصين من ديزيكسبير من محامين من أطباء اللي عطاوا لفالور أجوتي للحصة بكذلك الخبرة متاحهم في المجالات اللي حكينا فيهم الكل مرسي لكم مستمعينا انتوما الفالور أجوتي الكبيرة للحصة متاع فورم اللي هي أمنهكم من 1 سبتمبر ل 30 جوان من ماضي ساعتين للأربعة مع مختلف المواضيع شكر كبير نقولكم إن شاء الله تعدي وصيفية هيلة مع برمجة موزايكا فام اللي تبدأ إن شاء الله انطلاقا من غدوة 1 جويلية 2026 ملتقي معكم شهر نهار قوت الكل خمسة سوية على المباشر من 6 ل 11 يوميا في أحلى صباح. وكما قلت أبغتير من غدوة زميلتي جيهان ميلاد أمن كيف كيف أحلى صباح من 6 ل 11
3: ستوندار معنا ليكيب الكل ستوندار ما تنساهمش
1: لا سميتهم القبيلة عاد مكرم مكرم وشاكر ووائل اللي مأمنين التليفونات ذوكم سميتهم على ليكيب الكل. يعطيكم الصحة موعد أخبار الأربعة على موزايكا فام نقولكم ألا في لامين كملوا بقية البرمجة متاع الشتي لحد آخر 30 جوان غدوة 1 جويلية الستة متاع الصباح برمجة صيفية على موزايكا فام في لامين.
6: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدات حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر تبرقة تغني جاز
7: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فام. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالسجن مدة 6 سنوات في حق موظفين سابقين بأحدى الوزارات ومدير عام لأحدى شركات بيع السيارات من أجل تهمة استغلال موظف عمومية لصفته للضرر بالإدارة. تبقى الفصول 82 و96 و98 وذلك على خلفية صفقة عمومية متعلقة بالتزود بسيارات شابتها عدة إخلالات مما تسبب في أضرار للدولة. وكان منطلق الأبحاث إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أكد فيها أن أحد الإدارات أبرمت خلال سنة 2013 صفقة للتزود بما يزيد عن 80 سيارة وقد شابتها عدة إخلالات منها خلو كراس شروط من تحديد المواصفات الفنية الضامنة لشروط السلامة. كما تبين أن السيارات تشكو عدة عيوب تسببت في حوادث مرور أسفرت عن خسائر وفق ما ورد في شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة. وبانطلاق الأبحاث شملت التتبعات مسؤولين سابقين بالوزارة المتضررة ورئيس مدير عام بشركة بيع السيارات. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأن مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2% بالأسعار القارة إلى جانب التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. والوزير يضيف في تصريح للزميلة بشرى السلامي خلال جلسة استماع موحدة عقدتها اللجان القارة بالبرلمان اليوم أن المخطط يتضمن ما يزيد عن 21 ألف مشروع تتوزع بين مشاريع متواصلة وأخرى جديدة وتشمل مختلف مستويات التدخل المحلي والجهوي والإقليمي والوطني بكلفة جملية تقدر بنحو 102 مليار دينار.
9: كنا عندنا 21100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية مشاريع جهوية مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار. المشاريع هذه إن شاء الله بشيقة تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. احنا نسبة النمو حطينا 4.2% على مدى مخطط التنمية على مدى الخمس سنوات 2026-2030. ايضا نستهدف انه نسبة البطالة تكون اقل من 15%. نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
8: مدينة القصرين تشهد اليوم تهطل كميات هامة من الأمطار مما أدى إلى سيلان المياه بعدد من الشوارع والأحياء وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. وكانت المدينة قد عرفت أيضا مساء أمس نزول غيث نافع في إطار تقلبات جوية شملت الجهة. في الشأن الدولي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يدعو خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي للحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الختام وزارة الصحة الفرنسية تقول إن البلاد سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة وفوق المعدل الطبيعي خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر ماي والتي أدت إلى إصدار تحذيرات في 17 إقليما. وأكدت وزارة الصحة الفرنسية أن هذا العدد تقدير أولي السند إلى بيانات غير مدمجة لوفيات ناجمة عن أسباب مختلفة، ومعظم هذه الحالات لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس نهار 23 جوان 2026. اليوم اختتام البرمجة الخريفية الشتوية للإذاعة الأولى في تونس موزايك فم. هذا وصلنا الخامس في على كل سنة بلفة 10 بلفة ثقة بيناتنا المحبة. شكرا لكم من القلب. ديما المغامرة تكون أجمل وقت اللي تكون مع فريق متميز وأيضا فريق محب للمهنة ومحب أيضا للحياة ومحب في الدنيا في فاسون جينيرال، لأنه المحبة هي أكل الوقود اللي نعيشوا به أحنا أو كوتيديان. رحبوا بكم الناس الكل، شكرا على أنكم كنتوا زادة كيف كيف أنتم عائلتنا أحنا ونصدغس أفو برنسيبالمون. شكرا أنكم رافقتونا في كرهبكم في دياركم في خدمكم في الخارج في الداخل، شكرا على نقدكم البناء، شكرا لتشجيعكم، شكرا أيضا على هالمحبة هذية، شكرا أنه في كل مرة تبعثونا مساجات حتى كي يكون فيها برشا نقد هذيك ينبع على المحبة وعلى الثقة اللي ما بيناتنا، وإحنا إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، بنسلموا عليكم وين ما كنتوا على الأولى في تونس عبر موقعنا موزايك اف ام بوانيت، وكيف كيف تسمعوا فينا على مختلف الترددات داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. تحية لكم زادة فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها كالعادة على اندرويد ولا على اي او اس. رحبوا بالكيب الكل، قائد رحلة خونا خالد قطاد، اهلا وسهلا مرحبا. أيوب الجراند اليوم معنا في الإخراج الرقمي، تحية الأمم علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، ملك الجيمينج دراكو اليوم مرحبا أهلا وسهلا، ملك جي تي أسيس زي كيف كيف يستنى فيها أكثر من مالها، وتحية للحاج وتحية للشكر كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71113000. ختامها مسك اليوم معنا 600 دينار في الكنيوتا من نصيب من فلوس هذوما باش تمشي اليوم ان شاء الله الى سعيدة ولا سعيد الحظ. 71 113000، شكرا على وفائكم، وطلبونا من طوع على 71 113000. رحبوا بيك سيونس، اهلا وسهلا،
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: بخير،
0: جوك باهي؟
1: الحمد لله،
0: عايش تو بيان،
1: الحمد لله
0: الحمد لله. يلا سيدي نرحبوا بالسيده عايده عراب ونقول لها الف مبروك مره اخرى، نجاح عزيز وان شاء الله من نجاح الى اخر.
2: الدكتور الدكتور الشيخ
0: صفا،
2: ساعة مبروك العمرة ان شاء الله زياره مقبوله
0: ان شاء الله يا رب،
2: ان شاء الله اخويا في عوده
0: ان شاء الله. اجمعين اجمعين،
2: جبت النوين والجاوي لشق دي،
0: جبت لكم دعاء الخير
2: والحمد لله، ومدام دعيت بينا غادي هذيك
0: المفيد لكم. دعانا دعانا
2: دعيت لنا بلوتو،
0: ندعي لكم ندعي لكم
2: وين حتى كنت تحب تدعي بينا مش مشكل،
0: ندعي لكم وين ما في كل في كل صلاه ندعي لكم.
2: عايش خويا العزيز،
0: فأينما تولوا
2: فهناك وجه الله على اللي فيليسيتاسيون تاعك والمباركات
0: تاعك. شكرا جزيلا،
2: شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك
2: ان شاء الله.
0: قطرنا في باريس والناس قالوا لي مبروك العمره، قلت لهم في باريس في باريس ولينا نعملوا عمره هذاك علاش
2: خويا ما فهمتكش، انا لا في المغرب لا في فيتنام لا في الهند تعمل في اليوغا لا في باريس، ما فهمتش خويا
0: الحمد لله،
2: لا في الكونغو الديمقراطيه ما فهمت
0: بختو وين
2: ما شاء الله على خويا شبح شبح
0: انا وجنوني وبزيد بجيك في القايله تاو شوني انا وجنون القايله من ساعتين لسته
2: كنوار نوتي ابارتي دو دمان
0: غدوة.
2: داكور اوكي انا في الماتينال ان شاء الله تلقاوني غدوة في بالك الكلام اللي قلته قبيله الكل باش نقولوه في اخر الحصه.
0: لا لا نبداو نبداو بيها وبعطلوا في بسلتو
2: مالا نسلموا على الناس الكل. سيدي نسلم على جوزيف، نسلم على ايوب، على دراكو، على خونا خلوده، على اميمه، على شاكر والحاج في ستاندار، على كل المستمعات والمستمعين. محلها انتي خامس سيزون، احنا رابع سيزون جو بونس انا ويونس، لا انتي سبقتنا بعام جو بونس.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله
2: بحول فوالا، واحنا خلطنا عليك دونك محلاها تجربه، محلاها اكسبيريونس مزيانه برشا
0: ان شاء الله. مغامره
2: سيمون اونور صديقي اللي خدمت معاكم انتوما زوز مع كل الكيب،
0: مازال ناخذوا بعض ديزاديو
2: على على السيزون هذه، نحكي على الموسم، نحكي على الموسم. وايضا غدوه بقدره الاله تلقوني في الماتينال مع صديقتي جيهان ميلاد، مرحبا بالمستمعات والمستمعين الكل. فوالا سي تو، ديما فرحانين ان شاء الله ان نجموا حتى نطمحوا باش نقدموا اضافه صغيره للمستمعات والمستمعين عبر ان مواضيع تهم الشان العام، واحنا نعملوا اني فور باش نقدموا فيها الاضافه مش عبر انطباعاتنا الشخصيه، لكن عبر كل ما هو دراسات احصائيات في اطار الصحافه التفسيريه. ان شاء الله نكونوا وفقنا في مهمتنا هذه
0: ان شاء الله يا ربي. تحيه لكم الناس الكل، نبداو كالعاده مع الفوال فايبز مع صوت المزيان هذا حسين الجسمي في تخيب الغبخيز الأمة براوح.

0: أغنية البوتياج.
1: صوت اختار أغنية البوتياج غير نسمعها في ساعة ثانية بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي سويسي في هاي تيك. اليوم سامر فايبز، سمعوكم سامر جام.

0: تختاروا على الأغنية اللي تحبوا تسمعوها في الساعة الثانية من على كل سيك.
1: قالوها اليوم،
0: قالوها اليوم. 50 اعتداء صار على المترو والحافلات منذ بداية العام، وصلت الخسائر بالملايين، وأكثر من 18 حافلة جديدة تم الاعتداء عليها بحسب ما أكدوا عماد بن منصور رئيس مديرية التجارة والتسويق بوزارة النقل في تصريح اليوم صباح لبرنامج صباح الناس مع جيهان ميلاد. بن منصور قال بأنه الاعتداءات هذه فتشهد نسق تصاعدي بحسب الإحصائيات. في جوان بركة جوان الجارية بلغت الخسائر 12000 دينار، كما تم تسجيل 10 اعتداءات على الأعوان منذ بداية السنة الجارية. الاعتداءات هذه شملت بشكل أساسي تشييم البلور والتخريب المتعمد الشيء اللي أثر في سير العادي للرحلات وتوقيتها.
2: معناها كان للأسف صحيح في نسق تصاعدي، معناها ما يغركش اليوم حتى بالإحصائيات شاهدنا معناها 20 اعتداء على عربات المترو وتقريبا 30 اعتداء على الحافلات. أنا كان للأسف زاد منهم الكثير من الحافلات الجدد، هذا يتكبد معناها شركة دون الخسائر المادية، هي خسائر أن ما نجموش معناها نوفروا معناها الحافلات هذه للمواطن، وهذاك علاش نشوفوا بعض الاكتظاظات، نشوفوا بعض التداخل في في توقيع مواقيت السفرات، وخطر الكيران اللي كان ولا المترو اللي كان ضرب على الاقل باش يقعد نهار نهارين للاصلاح. هذا كان لقينا قطاع الغيار الملائم ولا البلور الملائم باش نجمو نخرجوا نعاودوا نخرجوا الشيء المادي اكثر من 12000 دينار هذا في خلال شهر جوان برك.
0: ونذكروا بانه نهار السبت اللي فات مثلا فما زوج اعتداءات حصلوا على عربات المترو، واحده في بين الياسمين والتحرير والثانيه في نفق المروج واحد. يونس، اليوم هالمشاكل هذية وهالخسائر هذية وفي الاخر شكون يضر؟ نضروا احنا كمواطنين دافعي ضرائب، ضر ايضا خزينة الدولة.
3: صحيح، ويلزمنا كيف نحكيه على برشا مشاكل نحكيه عليها مديدة، نرجع للسؤال الاساسي السؤال السياسي. معناها اذا كان نحاولوا تفكيك الظاهرة وتفسيرها من خلال منطلقات سوسيولوجية ونفسية، ونفهموا اللي راهو اعتقد كونه صغيرات اللي قاعدين يضربوا في الكيران والمترويات ما يستهدفوش الأداة بيدها الكار ولا المترو، هو تعبيره معناها عنف رمزي، تعبير على غضب ما تجاه الدولة تجاه المؤسسات تجاه بين ظفرين ما يقول في تونس الحاكم، لأنه

0: قيمة بين سيول المقاربة وعلى الدولة وعلى شركة النقل أني المسألة هذه ما تعديهاش بالسهل، أنه التتبع القضائي للمفسدين لأنه يترتب عليها كلفة اقتصادية كبيرة برشا على الأولياء أن يتحملوا المسؤولية.
1: ماذا بين الأولياء؟ ماذا بين الأولياء هم العقاب؟
0: صحيح، ويتحملوا مسؤولية فلوس هذا كيف كيف أن يرجعوا، لكن غير هذا الكل، لأنه إذا كان نحكموا على الفعل في حد ذاته، الحكم على الفعل في حد ذاته هنا نحكموا دي كل مرة نحكم عليه أو يكسروا خاطر لا، زمنا ننطلقوا زمنا نحكيوا ننطلقوا من السؤال الأساسي، علاش الصغيرات يعملوا هكا؟ وعلاش
1: معروفين يونس يا أخي الظواهر المتسببة في الظاهرة هذه حكينا فيهم زيادة في عدة مناسبات، الانقطاع المبكر عن الدراسة، البطالة، ناس تعاطي المخدرات اللي ولات معناها مرتفعة جدا نسبها في صفوف الشباب، تقع زيادة في عمل العمل هذيك ماهوش في وعي، كلها مربوطة ببعضها، هي أسباب ونتائج داخلة في بعضها، ماهيش هي كلها c'est un cercle vicieux c'est une spirale infernale اللي حاجه تؤدي للاخرى وحاجه هي سبب في الاخرى او ميم طون. كيما كي نحكيوا على مشاكل الماديه في الدوله التونسيه، كي نحكيوا على المشاكل الاقتصاديه ونحكيوا على مؤسساتنا المتدينه، نقاو دوله مؤسسه عموميه تسال المؤسسه عموميه، نقاو سبب نتاع مشاكل هذه هي مؤسسه اخرى عموميه، هذا نفس الشيء راهو هما نفس السبب هو اللي أدي لنفس النتيجة والكلها متداخلة. يعني وحكينا حسن كنت تذكر حكينا لهنا وقت اللي جايين الكيران الجدد كان نرجعوا للنيتيا ونسمعوا وش قلنا لهنا، قلنا نفرحوا اللي جايين كيران الجدد أما راهو باش يصير فيهم كما صاروا في الأخري، رانا مانيش قادرين أننا نستحفظوا، راني المسؤولية فما مسؤولية دولة متاع سيانة لكن فما مسؤولية مواطن متاع تهور
0: أزمة قيم وانتماء وثيقة وذية يمكن بشكل نهار
1: وتهور زادة وهمجية همجية والله ما هيش الأسباب الكل يا والله يا يونس، فما ناس لبس عليهم لا مبطلة ولبس عليهم وغنيين وبوضعيتهم الاجتماعية وتشوف التصرفات متاعهم المتهورة في كار ولا في الشارع ولا في كرهبهم
2: أزمة انتماء
1: في كرهبهم يحلك الشباك يرمي لك سبوزة يرمي لك كانيت يرمي لك بابي مشوار، صحيح ولا مش صحيح؟ هي ذاك شنو عاطل عن العمل؟ مسألة سلوك حضاري، قلة سلوك حضاري في نهاية الأمر
0: وانتماء وثيقة
1: سلوك سلوك مش قيم مش قيم داخلة في السلوك الحضاري
2: والدين
1: ديميسيونير ندبوزة اللي هو اخي انت كيفاش باش يكون تصرف
2: باش تعمل كيفها هي باش تعمل
1: كيفها بني ليكزامبل دوفون توا قال السوسيولوج في فرنسا il faut éduquer les parents مش توا ما عادش نحكيو على éduquer les enfants éduquer les parents
2: تصفيق على عايدة عراب
1: شكرا شكرا
2: والدين والديك
1: شكرا
2: يلا تيك صحه عايده كيف هذه قالوها اليوم
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: وفي على كل سنين هذا الهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
2: نجي ونحكيو على المصالح البلدية بتونس العاصمة بلدية الحاضر نفذت بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة حملة ميدانية شملت وحيد معهد صالح عزيز مشرف الهيدي الرئيس مستشفى الرابطة في إطار مواصلة الحد من ظاهرة انتساب الفوضى والاستغلال الغير القانوني للملك العمومي تم خلال الحملة هذه إزالة عدد من الأكشاك والكيف كيف انتصابات الفوضوية اللي تعيق حركة المرور للمترجلين حرصا على تطبيق ترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان السلامة سلامة مستعملي الطريق وأيضا رواد المؤسسات الصحية بحسب ما تم نشره على صفحة رسمية لبلدية مدينة تونس. البلدية أكدت بأن الحملات هذه باش تتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط في إطار تكريس احترام القانون والمحافظة على جمالية الفضاء العام من الحاجات اللي بالحق اليوم تذكر فتشكر، ولكن أعطيكم الصحة أما أخويا بو ميو فيغ مازال عنا برش حاجات أميليوري.
0: البعض يعتبر كونه الأسواق والأنهج والشوارع فضاء رعوي معناها يمشي يدبر يسرح يدبر اموره مش صحيح. معناها انا ناكد انه اللي عملته البلديه حاجه باهيه
2: ايجابيه جدا
0: ايجابيه ما لازمش تقعد مناسباتيه ويلزم الناس هذوما يتنظموا صحيح معناها بشكل ما. فما يقول لك اخويا ناس اخويا يخدموا على رواحهم يصوروا في خبيزه اي وفما نظام وفما تصويره وفما دونك خاصه بحذا السبيطارات الكبرى اللي ما تلقاش وين تمشي فعلى التروتوار ما تلقاش وين تحط كرهبتك برشا تنجم

0: فوضى كبيرة. دونك المجهود نتاع البلدية يذكر فيشكر. ان شاء الله يوصلوا عليه هكا, وان شاء الله الناس هذوما يلقاو لهم حلول
1: ديما
0: يقول
2: لهم يلقاو حلول. سيلون ديسيزيون على خاطر بالحق معناها حاجه ياسر. شوف بوليسيون للعينين, بوليسيون اوديتيف للوذني, اكل
0: اي كل
2: ديوان الورقليه تقول لهم يقبل
0: جماليك فضاء
2: العجقة قال اللبناني معناها باش تتعدى انت باش تمشي الرابطه الغديكة راهو حتى من الواحد راهو فما كلك شك والكل فما حتى واحد ناصب بالخضره قدام الرابطه باش تتعدى من غادي
1: يلزمك عزيم
2: راهو تضرب ساعتين باش تتعدى. كان عندك ارجانس وماكش في امبولانس مثلا خاطر يخليوها تتعدى ينجم واحد في ثنيه يتوفى
1: اكزاكتو.
2: معناها حاجات من نوع هذوما بالحق معناها ضرر
1: ان شاء الله نعاودوا شراو
2: من كل النواحي
1: ان شاء الله اليوم ان شاء الله لكل حال بلدي تونس تقوم
2: بلي احسن كلمه. حبيت نرجع لحكايه الكيران ونحب نشكر الجهويه النقل الجهوي بنابل خاطر خذيت الكار البيوس نهار السبت مشيت النابل الكار نظيفه كليماتيزي وخرجت تعرف 6:30 صفر 3:00 خرجت بالضبط في وقتها طبيعي. بالضبط وين بالحق خطر نقول حاجة خايبة أنا نقول عليها لكن حبيت نقول حاجة فريمون معناها كار تقول ماذا بيك تخلي كرهبتك بتولي تاخذ الكار معناها ان فواياج فريمون لائق أجريابل ما تتقلق من حد شيء ما تحسش بالثنية خرجت في وقتها وبلوس رخيصة ياسر أسمعني التاكسي اللي تكلفت لي من الدار للعبيب عليوة أرخص من أغلى سمحني من الكار اللي خذيتها من
1: تونس النابل
2: من تونس النابل
1: جيت محي راقي جيت
2: بيب عليوة
1: برافو لشركة تونسية
2: أي زين عاد بالحق نحكي بجدي بالحق برافو عليهم والله شوف الجاليريه اليوم نخدموا على شنو الحكايه
1: والله برافو
2: برافو برافو يقولها كلمه محلاها
1: انا قلت لك انا وبرافو كيف كيف شركه الجهويه للنقل في الساحل وكيف كيف لاسانتري وبرشا شركات جهويه يخدموا في خدمه ممتازه وممتازه جدا. دونك
2: بالحق
1: تحيه كبيره ليهم وشابو با وان شاء الله بالحق اليوم النقل نتاعنا معناه يتطور اكثر فاكثر ونشوفوا اليوم معناها
2: هذه كيما هكا يكون نتاع اليومية تكون ريسبي دو لور النظافة البلاصة
1: والابتسامة ولا من الاخر ذلك هذا هو سيدي تحية لكم الناس الكل كان هذا الهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان نسلموا على دراكو هلو هلو
4: كيف الحال
1: صباح لاباس الامور طيبة الحمد لله
2: موشح بالذهب وال
1: هاي والعنبر
2: يا نبي اليوم
1: نمشي والخونا دراكو ومودو الجيمينج وجيم اوفر
4: ليتس جو

عصام مرحبا بكم في كل في جيم اوفر من تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنيوزلانية وباش نحكيو على منصة سوني بلاي ستيشن 5 اللي مؤخرا كنا نستناو نورمالمون في اوغمونتاسيون كبيرة الحق نتاع ربي انها برشا عباد باش تشري البلاي ستيشن 5 وانما صار كومبليتمون العكس وهذا كل بتبيع باش يكون جراء جي تي اس 6 لانها باش تتوفر من الاول كان على البلاي ستيشن والاكس بوكس ولكن نحكيو على انخفاض كبير جدا بنسبة 58% مقارنة بالعام الماضي اللي نحكيه على شهر ماي وجوان يتسمى تقريبا أخيب عام لشركة سوني بلاي ستيشن. تراجع كبير وكبير جدا من الليفونت متاع البلاي ستيشن لأنه هذا الكل دو للذكاء الاصطناعي غلاء الأسعار متاع الاس اس دي متاع الرام وغيره اللي خلى يعني البلاي ستيشن تغلى بالكدي بلاي ستيشن 5 نورمال وبلاي ستيشن 5 برو والعبيد وليت معاش نجم تشري وكيكا كيف كيف حتى الاكس بوكس راو مايكروسوفت اكس بوكس كيف كيف ماهيش أحسن حال مع من البلاي ستيشن انه غلاء اسعار كبير وكبير جدا كانوا يستناو الحق تاع ربي في اوغمونتاسيون كبيره خاصه نعاود نقولها مع جي تي اس 6 اللي باش تكون متوفره كان على الكونسول تقريبا للعام الاول معناتها هذايا حسب التسريبات يعني باش تنجم تلعب جي تي اس 6 لازم تكون عندك يا اكس بوكس يا بلاي ستيشن كانوا يستناو في اشياء كبير ولكن الحق تاع ربي ما صارتش صار بالعكس انخفاض شديد جدا وشكون لهنا اللي استغل الفرصه محبوبه الملايين من عند شركه نينتندو اللي هي سويتش 2 نينتندو سويتش 2 هي تتصدر المبيعات في الأشهر الأخرانية اللي الحق تاع ربي عملت بوز ياسر كبير وخاصة وين إصدار رينا برشا ألعاب جدد كيف بوكيمون كيف ماريو كارد وغيره اللي هي تعد واحدة من أروع الألعاب الحق تاع ربي ولكن إذا كان أنت عندك النينتندو سويتش 2 حبك تحط لي في الكومنتير أني حسب رأيك أحسن جو على النينتندو سويتش. في نفس الوقت مازلنا نحكيه على سوني بلاي ستيشن اللي مؤخرا الحق متاع ربي زاد ميزابار غلاء الأسعار وميزابار لجو الموجودين نحكيه على لجو اكسكلوزف ونحكيه زاد حتى على الجيل الجديد متاع بلاي ستيشن اللي هي البلاي ستيشن 6 بتبيع بعد مارينا مع انتها جي تي اس 6 قلنا بتاتر بشتهبت مع البلاي ستيشن 6 ولكن حسب التسريبات فما خلينا نقوله معلومات تقول اللي بلاي ستيشن 6 بش يكون سعرها تقريبا $1,000 أو أكثر من $1,000 يعني يماجين بفلوس نحن 3 بلين كهو توصلنا معناتها بالأداءات وبكذا فوق 4 ملين البلاي ستيشن 6 غالية برشا الحق تاع ربي وكيف كيف نفس الأسباب هو الذكاء الاصطناعي اللي غلى برشا برشا برشا معناتها القطاع اللي يكونوا موجودين في وسط البلاي ستيشن وحتى البي سي تراه يعني كلكو سوا ملي ديسك دور ملي رام ولا غيره باش تكون غالية برشا ولهنا سبب حملات ضخمة على الاخر من عند اللاعبين على برشا دي فوروم كيف ريديت وغيره يقولوا We don't need PlayStation 6. لسنا بحاجة إلى PlayStation 6. خليونا في PS5 حتى كشي سنة 2030. مازلنا مستمتعنيش بها ومازلت الكونسول عندها ما تقول في راحة. وخاصة إن مازلنا قاعدين نعيشوا برشا دي جو تريبل اي كيف GTA كيف Horizon Forbidden West كيف God of War وغيره من الألعاب. لكن هنا شركة سوني PlayStation ما جاوبت بحتى شيء. هنا نحب ناخذ رأيكم في التعليقات. هل أنك مستعد تشري PlayStation 6 وإلا GTA 6؟

0: ميلتون بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: شكرا لك دراكو.
2: شكرا
1: لك. وعدنا معك ان شاء الله في سبتمبر. شكرا جزيلا لك منور اخويا. ان شاء الله ديما من نجاح الى اخر
3: تجربه.
4: ونجيب لنا عدش نيشن جدد في سبتمبر.
3: نجيب لكم مفاجاه كبيره في الصيف
4: ان شاء الله.
3: وانتم تبداو قاعدين هنا في ليميسيون نجيب لكم مفاجاه مش نورمال.
1: باهي برشا.
3: ستيتوند.
1: اوكي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك بالسلامه. يلا تحيه لك دراكو. كانت هذه جيم اوفر. باش نمشيو تو سويت الحدث على كل لساننا.
0: حدث على كل لسان.
1: حدث المرة هذه يهمكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكفاءات التونسية الشابة. نعم لهنا نحكيه عن نسخة الثالثة لهالبرنامج هذه فرصة طوعية مهنية الكفاءات التونسية الشابة اللي تشرف عليه الأمم المتحدة UN Volunteers. اليوم الحقيقة سعيد برشا باستقبال مدام ألفا برسالي منسقة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في المغرب العربي. مدام برسالي مرحبا بك. شكرا على قبولك الدعوة. هات نتحدثوا على هالبرنامج هذايا اللي يكون هو برنامج تعاون مشترك بين سفارة سويسرا في تونس من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة اللي يهدف لهنا معناها لإعطاء الشباب التونس 40 فرصة تطوعية مهنية لفائدة الشبابات والشبان في تونس. مرحبا بك مدام. أهلا وسهلا.
5: عسلامة. مرحبا بالمستمعين الكل. مرحبا بكو سي حسن على الاستضافة.
1: عيش مرحبا. هيت نقدموه البرنامج هذا في نسخة الثالثة هكا ولا يبدأ 2023؟
5: alors هي الانيشيتيف في نسختها الثالثة، لكن برنامج متطوعي الأمم المتحدة هو برنامج موجود من عام 1970. هو برنامج أممي يخدم على توفير فرص تطوع مع وكالات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم مش كان في تونس. المتطوعين والمتطوعات يساهموا في ديزينيشيتيف ومشاريع متعلقة بالتنمية والعمل الإنساني وبناء السلام وحقوق الإنسان مع لو ريزولتا التيم، معناتها الهدف هو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: دونك هذا هو البرنامج هذا. نحكيه على التوانسة اليوم اللي معنيين في نهاية الأمر. الشباب اللي عمرهم فوق 18 سنة ينجموا يشاركوا. الحاجة الباهية أنكم أنتم لهنا ترحبوا بالناس اللي حاملين معناها إلى إعاقة، معناها لذوي الهمم، وايضا للناس اللي كيف معناها خاصه للشابات. و سي ان بروغرام انكلوزيف مدام هكا ولا
5: اكزاكتومون؟ سي ان بروغرام توت افي انكلوزيف، وهو ما يخصش بالذكر الشباب. هو يخص بالذكر اي شخص عمره اكثر من 18 سنه حتى ل 80 سنه.
1: اوكي.
5: بعد ما نكملوا الخدمه وناخذوا لي روتريت نتاعنا اون بو توجور فير دو فولونتاريا بروفيسيونيل مع لي ناسيون جوني. دونك اي شخص نادين 18 و 80 سنه عنده المؤهلات والخبرات المطلوبه لفرصه التطوع المنشوره من طرف برنامج الامم المتحده للمتطوعين ينجم يقدم. دونك حسب نوع المهمه تنجم تكون الفرصه موجهه لحديثي التخرج ولا لاصحاب خبره ولا لخبراء في مجالات معينه. دونك برنامجنا فريمون يرحب بالمترشحين من جميع الخلفيات، وكما قلت انت هو برنامج انكلوزيف يشجع برشا الاشخاص ذوي الاعاقه. الانيشيتيف هذه بالذات فيها تشجيع كبير للاشخاص ذوي الاعاقه، يشجع كيف مشاركه النساء والشباب والمرشحين من جميع انحاء الجمهوريه.
1: هذا هو، هذا مهم برشا. ونذكروا بانه زاد هذه فرصه باش الانسان يتعلم دي سكيلز جدد، باش يدخل زاد كيف معناها في دون ان كادر اليوم اللي معناها يلقى فيه تاثير به دي زوبورتونيتي بار لا سويت على الانترناسيونال. ويظهرلي هذه سي اون تري بون انيشيتيف مدام برسالي هكا ولا؟
5: Absolument, c'est une excellente initiative où برشا شباب ما يعرفوش برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين. احنا قاعدين نسعاو pour communiquer autant que possible pour faire connaître les opportunités pas seulement le programme في تونس. عمناو على سبيل المثال عمناو على الصعيد الوطني. تم إطلاق أكثر من 120 فرصة تطوع للشباب وغير الشباب في تونس.
1: ممتاز.
5: وعلى الصعيد العالي كانوا فما أكثر من 17,000 فرصة تطوع. وبيسك احنا نحكيوا على التطوع peut-être avant de zoomer sur l'initiative soutenue par la coopération suisse qui habite voilà exactement habite vraiment chez des bienfou ان المتطوعين ينجموا يكونوا متطوعين وطنيين معناتها يخدموا في بلدانهم والا متطوعين دوليين يخدموا في بلدان اخرى voilà à l'international.
1: ولهنا نذكروا بأنه متطوع ولكن تخلص زادة كيف كيف هكا ولا تاخذ فلوس
5: فوالا هو جوستومون هو خاطر تطوع احترافي ماهوش تطوع مناسباتي وهنا فما لا لانغ فرونسيز اللي في لا ديفيرونس انت لو فولونتاريا اي لو بينيفولا وين لو فولونتاريا اي كادري هو التطوع المؤطر الكادري اللي يكون فيها اللي هو تعاقدي زادة وين يكون فيها منح وامتيازات للمتطوعين وفما البينيفولا اللي هو أكثر منه تطوع مناسباتي بالنسبة للناس اللي عندها ديجا دي زوكيباسيون برينسيبال واللي تستعمل وقت الفراغ نتاعها باش تتطوع وباش تساهم في غدوة خير
1: اكزاكتومون ونعاود نذكروا بانه اليوم معناها البرنامج هذايا يمكن ايضا في انه الانسان يساهم معناها في دعم السلام والتنميه حول العالم. الناس اللي تحب اليوم تسمع فينا وتحب تدخل وتشارك شنو هو لو ليان مدام اللي نجموا ندخلوا له من خلاله؟
5: alors le lien هو en fait فما deux liens très très importants. Le lien par le site web interne à www.unv.org, puis le lien vers la plateforme l'INASA. منصة التطوع التابعة للبرنامجنا واللي يلزم يتم انشاء حساب عليها
1: كما بلاي بلاتفورم تاع يوين فوالا سهلة تبخون كلكو مينوت
5: لا سا نو طران با كلكو مينوت
1: قلت لك عليك
5: لا والله لي
1: هو بعث لي هو وقت تي في وكسيتيرا نقولوا دقيقتين ماهي شنو دقيقتين في حياه
5: العبد نو با دو تو باسكو سي تري سيريو لو فولونتاريا بروفيسيونيل سي فريمون معناتها ان رول ا بار انتيير لو فولونتير معناتها هو الفلسفه نتاع التطوع مع الامم المتحده هو انه الشخص يكون عنده ان رول ا بار انتيير دي ريزولتا اتوندو واللي هي حاجة ياسر موتيفانت كو سوسوا للشباب ولا لغير الشباب اي دونك كوم سي تان فولونتاريا اللي فيه اون سيرتين ريدوفابيليتي معناتها فما نوعا ما من كيفاش معناتها لو فيت دو روندر كونت
1: ايوه ردو بالو معناها اي فوالا اي
5: فوالا اكزاكت فوالا Donc, c'est une mission qui requiert certaines capacités, qui demande que le hisab soit mensh tariqa kamla ou shamla ou ihtirafiya. وقت اللي يكمل الشخص يعبي الملف الشخص نتاعو يبرز الدراسة الخبرات نتاعو المهارات واللغات اكسيتيرا بعد ينجم يبحث على الفرص المناسبة اللي باش يقدم لها واللي هي تتماشى مع المؤهلات نتاعو
1: باهي جوست سؤال اخير كان تعمل مزيه مدام برسالي جوست باش نسلك على ال 40 اوبورتونيتي هذوما العباد اللي تسمع فينا باش يكونوا انتريسي وانا نحكي معاك برشا سؤالات جايتني من عند دي جون دي سينيور دونك اللي يقولوا كيفاش نجموا نشاركوا الى ما اخر ذلك طون با ميتر لو ليان وكيك الناس الكل تستفيد جوست سي ما ديرنيير كيستيون مدام برسالي اليوم لي 40 اوبورتونيتي وين باش يكونوا شنو هما لي دومين نتاعهم زاد كيف
5: الوغ les 40 opportunités, pour l'instant, nous sommes en train de poster des positions FITUNES. Mais باش يكون فما فوج آخر متاع فرص فيهم فرص في داخل الجمهورية. بالنسبة بالنسبة للمجالات هي عديدة، معناتها عديدة ومتعددة، هي تخص بالذكر جميع المجالات اللي تخدم عليها الأمم المتحدة ومجالات الاختصاص نتاع الوكالات اللي تطلب في المتطوعين هذوما. دونك فريمون ما فماش اون كاسكيت يونيك بوغ لو فولونتير، مي فريمون فما بليزيور كاسكيت.
1: بليزيور كاسكيت. دونك اون انفيت العباد باش تدخل باش تشوف باش تكتشف باش تعمل البروفيل نتاعها. ونحب نحييك برشا ونحب نحيي كل القائمين على هالبرنامج هذا اللي يوفر كما قلنا اون اوبورت معناها دي زوبورتونيتي اليوم للتونسيات والتونسيين، نساء ورجالا، اطفالا وقلنا شبابا وايضا كهول، وايضا كما قلنا الناس الكل. سي ان بروغرام انكلوزيف فيه الناس اللي حامي الى اعاقه. نحب نشكرك برشا مدام بورسالي. باش خليك كلمه الختام مدام، ذكر ضيفتنا مدام الفا بورسالي منسقه برنامج المتحدة للمتطوعين عن المغرب العربي. تفضل مدام، كلمه الختام.
5: يعيشك، ميرسي بوكو سي حسن. هي اون فيت اكثر من كلمه ختام، نحب نشكرك قبل على الاستضافه.
1: شكرا على
5: وجهك. نحب نشكر زيدا برشا زميلي وسيم اللي
1: نسق.
5: يعيشك، تحيه لي. اكزاكتومون، حبيت جست جو بارتاج مع الشباب اللي التطوع الاحترافي مع الامم المتحده يخول المتطوعين وانهم ياخذوا منحه شهريه لتغطيه مصاريف المعيشه. فما دو موداليتي اللي هما مدعومين بالانيشاتيف هذيا، اللي هما لي موداليتي نتاع المتطوع المتعاون اسوسي والمتطوع المجتمعي اللي هو لو فولونتير كوميونيتي. المنحه هذيا لو مونطون تاعها بور لي فولونتير اسوسي هي 1,880,000. وبالنسبة للمتطوعين المجتمعيين اللي هو مش مطلوب تكون عندهم خبرة وإلا مستوى أكاديمي عالي يعني يونيفرسيتير، هي 940 دينار. لسنين عندهم تأمين صحي وتأمين على الحياة. إذا كان فما تنقل تكاليف السفر هي تكون مغطية معناتها عند الاقتضاء. فما رصيد نتاع إجازات، دونك عندهم دي كونجي و يلسون بيرسونيل دي ناسيونز أوني أبارونتيير. معناتها لي فولونتير، إكزاكتومون لي فولونتير يتحسبوا بارتي انتيغران دو بيرسونيل، مش ستاف،
1: بيرسونيل.
5: فما أون بيت نيونس
1: بين ستاف وبيرسونيل، سي فغي، عندك الحق في هذه.
5: فوالا. نسيو راهم ينتجر الويكالات بطريقة شاملة. فوالا اكزاكتومون، بطريقة شاملة مع تيسيهم في الريونيون اللي يعملوهم الويكالات نتاعهم، يتعلموا برشا فريمون. معناتها لي زوبورتونيتي هذوما يخليوهم يكتسبوا خبرة عملية هائلة في بيئة دولية ومتعددة ثقافات كما الأمم المتحدة. يطوروا معناتها مهاراتهم، مهارات المهارات المعرفية والمهنية، مزيدة الشخصية والقيادية اللي هي حاجة مهمة برشا اليوم. هي معطى فرص تخول لهم زيدة باش يوسعوا شبكة علاقاتهم المهنية، وزيدة وأنهم يساهموا هما في خدمة مجتمعهم وتحقيق أهداف تانية مستدامة، ويكونوا جزء من جهود حاجة أكبر باش يلقاو فريمون حلول للتحديات اللي تعيشها بلادنا. وفي نفس الوقت يخليوا امباكت، يخليوا بالحق معناتها اثر ايجابي هايل، بصمه محليها معناتها في حياه الناس، ينجموا يبدلوا حياه الناس بطريقه ياسر محليها
1: ملموسه.
5: بطريقه ملموسه ومحليها فوالا.
1: وهذا هو سي زوبورتونيتي اليوم اسيزير كما قلت انت مدام بورسالي، هكا ولا؟
5: ابسولومون، سي دي زوبورتونيتي اسيزير. لي بروسيسوس حاجه مهمه زيدا، ils sont compétitifs. دونك احنا نعملوا لي بوبليكاسيون على app app.unv.org وتصير البوبليكاسيون تاعهم على السيت ويب نتاعنا. وإذا كان لي جون يدخلوا على لي باج فيسبوك وانستغرام نتاع UNV المغرب، دونك ينجموا يحطوا UN Volunteers المغرب، يلقاو توت لي زوبورتونيتي على لي باج هذوما الاثنين نتاعنا، افيك دي ليان بور لي غيدي لي باج، وين يلقاو توت لي انفورماسيون. اما لي فريمون فوالا اللي فريمون حبيت ناكد عليه هو انه في المرحله نتاع انشاء الحساب يحضروا يعبيوا الملف الشخصي نتاعهم بكل دقه، على خاطر الملف الشخصي هذايا باش يكون السي في ديجيتال نتاعهم عند يو ان في اون سول فوا، اون سول فوا يل فون لو كري. من بعد بيان سور باش يقعد على طول، ومن المهم وانه يحافظوا على تحديثه بطريقه معناتها باستمرار.
1: باستمرار. نحب نشكرك برشا، شكرا جزيلا ليك مدام برسالي، نورتنا. نذكروا مدام ألفة برسالي منسقه برنامج الامم المتحده للمتطوعين المغرب العربي، كل تفاصيل تلقاها في الانترفيو على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعاء للستة متاع العشية. Good vibes.
2: La

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: اسم على كل لسان
2: اسمع على كل سن سعيد باستقبال دكتور حميد لبيسي المندوبة الجهوية للأسرة العمران البشري بن عروس. مرحبا دكتور, أهلا وسهلا, تحية ليك دكتور لبيسي. اليوم الديوان الوطني للأسرة العمران البشري يركز في من خلال معناها الومضات ومن خلال أيضا هي تقول السياسة الاتصالية الجديدة متاعو على توعية الناس, وهذا دورنا زادة كيف كيف. اليوم نحب نركزوا على عيادات ما بعد الولادة كركيزة أساسية لصحة الأم والرضيع. اليوم كطبيبة قداش مهم اليوم انه بعد ما تولد المراه تكون اونتر دو بون مان, ترجع تشوف الساجفة نتاعها, تبع مع الجينيكو مع طبيب العائله, مهم برش حتى معناها تكون هي معناها تعدي فتره الرضاعه بالكده كيف كيف تلهي بصحتها بصحه صغيرها النفسيه والجسديه, مش ما تديحوش البيبي بلوز اذا كيف كيف.
3: يعطيك صحه, يعطيك صحه حسن على الاستضافه, ويعطيكم صحة زيادة كيف كيف على اختيار الموضوع متاع العيادات ما بعد الولادة, خاطر جيني هالمور ركزوا برشا على متابعة الحمل والمرأة كي تبدأ حامل وتبدأ هكاليه بروحها وتعمل العيادات متاحة في وقتها, لكن تعيا بعد العيادات البرشا في خلال فترة الحمل. متصدق ربي ويقولوا احنا ولدت ترتاح ماذا بيها اللي فيت حتى انها تخرج من الدار وتقولك سايك ولدت وارتحت, وما تعطيش أهمية للعيادات هذية ما بعد الولادة اللي هي عندها أهمية كبيرة برشا. هما معناه في استراتيجية التونسية زوز عيادات أوبليغاتوار, قولوا احنا دو كونسلتاسيون اوبليغاتوار, واحده 7 ايام 8 ايام بعد الولاده والاخرى 40 60 يوم بعد الولاده. وكل عياده في الايام هذيا عندها لوبجيكتيف نتاعها, لي زوبجيكتيف نتاعها. لوبجيكتيف البرينسيبال نتاع العياده, لي زوبجيكتيف برينسيبال نتاع العياده نتاع اليوم السابع واليوم الثامن
2: ما بعد الولادة
3: هو خاصة أنه نطمنوا على صحة المرأة, ما ثميش نزيف, ثميش مضاعفات, الصحة الجسدية والصحة النفسية. أنت قلتها البيبي بلوز ولا قطوس انفاس ولا اكتئاب بالهرجة, ولا قطوس انفاس ولا اكتئاب ما بعد الولادة اللي هو موجود برشا واللي برشا ما يعطيوش معناتها أهمية حتى في التقصي والكل. لكن احنا توا اكتويلمون تعرف اللي لا سونتي مونتال وليت اوكوب اون بلاس تري تري امبورطونت, وحتى معناها السياسه الوزاره معناها الاكورد اون امبورطونس بريمورديال بور لا بور لا سونتي مونتال, والناس الكل وعات معناها اللي لا سونتي مونتال معناتها مهمه
2: حتى الريكومونداسيون تاع لو ام اس. معناها واليوم الحاجه هذه انه قاعدين نكونوا في الاطباء نتاعنا في لي ساج فام زاد كيف كيف, خاطر هما زاد كونسيديري في لا بروميير ليني وقاعدين الحقيقة يخدموا في خدمة باهية برشا وقراب برشا من سيب من نصيحة كتجي تغتير إلى ما آخر ذلك يقبلوها ساعات. وهذا كي نحكيه مع ذيك الجنيكو ولا مع زملائك معناه ولا الميدسان دو بروميير لين يقول لك أنا والله اللي ساج فام يلعب دور كبير وأقرب برشا على خاطر فما اون سيغتان انتيميتي تشوفها قداش من مرة تعدي معها أكثر وقت. دونك وهذا مهم برشا. دونك اليوم ومهم برشا اليوم دكتور لباسي أنه نحكيه على عيادات ما بعد الولادة. علاش؟ على خاطر برشا نساء تصير لها كارونس في الفير, تصير لها في كارونس في حاجة أخرين, نجم بدنها زي كيف كيف يضطرب. اليوم قاعدين تشجعوا برشا أنتم كأطباء وقاعدين نشوفوا في قديش من سوسيتي سافونت في تونس وفي العالم تركز على أهمية الرضاعة.
3: فوالا
2: هكا ولي
3: صحيح برشا, وأهمية الرضاعة وخاصة في تونس احنا البورسنتاج نتاع النساء اللي ترضع بعيد ياسر على الموين مونديال. تعرف اللي الموين مونديال سي 48%, احنا في تونس entre 13 و 17%,
2: شويه برشا
3: شويه بالكل. والاهميه الرضاعه معناها وقت اللي تجينا احنا في اليوم السابع, تعرف بعد ما تولد تبدا تاعها المراه, دونك ما تسمعكش بالدي ما تبداش مركزه معاك بالدي, دونك الفرصه نتاع انها تمشي في العياده نتاع الجي 7 ولا الجي 8 وتقابل القابله نتاعها. وكما قلت تفضلت انت القوابل نتاعنا الحقيقه معناها اديو في خدمه كبيره باش سون تري كومبيتونت سون دي ريفيرونس معناها بالحق. القوابل نتاعنا التكوين نتاعهم ياسر
2: ممتاز.
3: دونك وقت اللي تقابل القابله وتفسر لها معناها اهميه الرضاعه هذه ليها هي اولا, وللطفل معناها الصغير نتاعها ثانيا. معناها كي نحكيوا على اهميه قد ما نقولوا على فوائد الرضاعه ما نكملوش. معناها ثم فوائد على الصحه الجسديه للمراه، على الصحه النفسيه للمراه. تعرف اللي الرضاعه تنجم تكون الغيدوي لو ريسك دو بيبي بلوز ولا لا ديبرسيون بوست دو بوست بارتوم. الغيدوي على خاطر وقت التيتي معناها دو لونفون ثم هرمون اسمها لوسيتوسين اللي نسميها هرمون السعاده. فوالا دونك تصير السكريسيون تاع لي هرمون اوسيتوسين، وتنجم معناها تخلي المراه ترقد مليح، وتخلي المراه معناها تحس بال بالبيانات نتاعها. دونك راهو مش كان معناها الفوائد على الجسد اكور تيرم اكاهو، حتى الون تيرم. نعرفوا اللي ونحكيوا برشا على في الحملات نتاعنا على سرطان الثدي، وقولوا راهو الرضاعه معناها من بين الحاجات اللي الريدوي لو ريسك دو كانسير دو سان. دونك الرضاعه مهمه، كذلك الريدوي لو تو دانيمي. نعرفوا اللي وقت اللي ترضع المراه سورتو في البيريود الاولى تصير لامينوري كداليتمون، معناها العاده الشهريه تنجم تغيب عليها. و في لابسونس دو سينيمون تنجم يريدوي لانيمي، فقر الدم ينقص. الفوائد كذلك نتاع الرضاعه تنجم للصغير، معناها للصغير نقولوا اللي هو ديما معني الكلمه اللي نقولوها اللي هو غذاء كامل.
2: تقوي المناعه. فوالا
3: مش غذاء كامل هكاو، معناها كيفاش معمول الحليب نتاع الام، معمول بدي دي بروبورسيون نتاع الويسيد وسيد غرا وبروتيد وليبيد قد معني باش يخلي الصغير ما يتقلقش. لا ثم لي كولوباتي، لا ثم دياري، لا ثم كونستيباسيون،
2: لا ثم غاز، لا حتى شيء.
3: ابار انه يقوي المناعه نتاعو، ابار انه يريدوي لو ريسك دوبيزيتي. نعرفوا انه معناها توا اكتويلمون في العالم كل انه لو تو دوبيزيتي معناها مرتفع. دونك اللي رضع اكثر معني لو ريسك دوبيزيتي القديم ينقص. معناها فوائد صحيه جسديه نفسيه، فوائد على الجيب على البيدجي، وفوائد على البلانيت. وحنا نحكيو تويكا على البلانيت
2: وعلى الزيد القوي علاقه الام بالبنتها ولا بولدها. دونك الام والطفل مهم برشا. وانتم نحب نحييكم كديوان وطني لاسره عمان البشري على هال حملات هذه التحسيسية ودور اليوم في الإعلام. نفرح في كل مرة تجي باش نوصلوا احنا المعلومة، باش نحكيه، وباش نرجعوا الناس تعرف، على خاطر هذيك هو دور الإعلام. وكيكونوا أطباء كيف سيادتك اليوم بحذانا وديفوا وتوغيزي من أجل أنه نعطيه المعلومة المفيدة. اللي مقبلة اليوم على ولادة فيها الصيف، مازلنا دقيقة دكتورة ولا شهرها دخلت في شهرها، معناها مازلها جميعتين باش تولد، شو تنصح؟
3: نقولها ان شاء الله ساعه ربي خالص واحلك، وان شاء الله تقوم لاباس، وما تنسيش روحك بعد ما تولد. راهو ما توفيش الحكايه بعد الولاده،
2: ماشي زرير وبسيسه راه
3: يعطيك الصحه، ماشي
2: زرير وبسيسه
3: واحلك وشيخه وسبعه ليلي. راهو معناها مازلت سنة فيك رحله اخرى اللي كنتي والصغير نتاعك، باش تكون ان شاء الله في صحه جيده انت وصغيرك.
2: نحب نحييك برشا دكتور حياه لباسي، تحيه كبيره ليك ومن خلالك انت لكافه العاملات والعاملين بديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. كان ضيفتنا اليوم دكتور لبيسي مندوب الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس. شكرا جزيلا لك. مش خليكم تتسويت مع أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع زميلنا المتميز سيف الدين المهري. بعد هاي الموعد بشيكون مع صابر في كوكتيل الجاموس.
1: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين ما كانوا، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك فم راديو موزايك فم تونس الأخبار
6: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية توقع اليوم مع شركة الصين لسكك الحديدية والمعدات المتحركة عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات، وذلك خلال جلسة جمعت الرئيس المدير العام للشركة بالمدير العام للشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية حوالي 38 مليون يورو والذي من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منها في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد في افتتاح لجلسة الاستماع الموحدة لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة على المخطط، بل سيواصل الاطلاع بدوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتصدي لكل تقصير. من جهته مقرر لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد أن توجهات العامة لمخطط التنمية 2026-2030 تتضمن مؤشرات إيجابية، لكنها تطرح في المقابل جملة من التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع ما لم تتم معالجتها على المستويين التشريعي والإجرائي. وفنيرة يقول في تصريح لزميلة بشرى السلامي على هامش جلسة الاستماع أن القراءة الأولية للمخطط تظهر أنه يواصل نفس التوجهات المالية التي اعتمد الدولة في ميزانية سنة 2026 مع تركيز واضح على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال المشاريع المبرمجة.
7: أول حاجة شفناها اللي هو التوجه نتاع الميزانية اللي كانت في 2026 هو نفس التوجهات اليوم اللي موجودة في إطار المخطط، وهو اليوم دور الدولة الاجتماعي وتكفل به في إطار هذه المشاريع. ممكن ثم حاجة زادة لاحظناها اليوم كونه مبرمج مشاريع باهي، كونه نحطه مشاريع في إطار مخطط باهي، لكن الإنجاز هو اللي لاحظناه وخاصة من خلال التقدم في المخطط السابق لا يتجاوز ولا في حدود 40%. تخوف من الجهاز خاطر اليوم الإطار التشريعي نفسه اللي حكينا فيه نهار افتتاح الميزانية في 2026 وحطينا تقريبا 12 قانون، اليوم ما جا فيهم حتى قانون للمجلس، وفي نفسهم اللي كيتشارج نفسها ما جاش للمجلس. دونك اليوم اللي نشوفوا فيه الاطار التشريعي والاطار القانوني ما تبدلش، دونك نفس الاشكاليات، التعطيلات الاداريه نفسها، التعطيلات معناتها نتاع توفير الاراضي نفسها، المخططه هذه كما تصيرلوش متابعه وكما تصيرش تنقيح القوانين اللي حكيت عليهم السيده رئيس الحكومه خلال حضورها بمجلس نواب الشعب في الميزانيه وخلال حضورها في يوم الاستثمار تقريبا 3-4 ايام التالي، حكيت على نفس المشاريع كما يكونوش موجودين في مجلس نواب الشعب ويصير تحديثهم، راهو اليوم ما نجموش ننزلوا المخطط هذا.
6: في الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن قواته لن تغادر جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا وفق تعبيره. القناة 12 الإسرائيلية تعلن اعتقال شاب أمريكي بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مواقع حساسة مقابل أموال. وفي الختام، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يتعهد اليوم بإنفاق 15 مليار جنيه استرليني أخرى لتحديث قدرات القوات المسلحة البريطانية، وذلك في إطار خطة استثمارية طال انتظارها تهدف إلى الاستعداد للحروب أو لحروب المستقبل. وفيما يرجح أن يكون آخر إعلان سياسي كبير لستارمر المسؤول ذاته، يقول أن خطة الاستثمار الدفاعية تذهب إلى أبعد مما كانت عليه المسودة السابقة والتي دفعت حليفه جون هيلي إلى الاستقالة من منصب وزير الدفاع هذا الشهر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس على كل لسان.

0: 54 على موجة موزيك اف ام. مرحبا بكم الجديد في على كل سين. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوي الموعد يكون مع رقم على كل سين كما عودناكم. زد كيف الموعد يكون مع ربح في روح تربح.
1: موزيك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك اف ام. موزيك اف ام الاولى في تونس. كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هذه على كل سنة مكملة بالربح. تتفيد في روح تربح
1: روح تربح.
0: نمشي لولاية بنزرت. معنا إيناس من منزل بورقيبة حرفية. عسلامة إيناس مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: عسلامة حمد نحويلك. عسلامة عايدة. عسلامة نيف الكل.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. هيا النسا حرفية في شنو؟
2: صناعة تقليدية على الخشب.
0: على الخشب. باش تخدم بالخشب بيناس؟ اي
2: بابا في النجارة. وانا نعمل الديزاين نفسها الاخرانية نخدمها.
0: تري تري بيان ما شاء الله عليك. والله برافو يا إيناس. برافو. نجم نقولوا نقشة. باهي برش باهي برش. وتعمل دي زوبجي كبار صغار شنو دي معناه دي زليمون دو ديكوراسيون شنو الخدمة
2: نتاعك؟ كل شيء
0: كل شيء
2: تقدر الميروار كل شيء
0: جوك باهي باهي برش. اي شوف اجي نقول لك حاجة. انا اليوم عنا 600 دينار في الكنيوت واضح ولا لا؟ ويظهر لي يونس خدمتها اول مره تكلمنا حرفيه تاخذ الخدمه هكا
3: وي. هكا واللي صعيبه. صعيبه
0: وتسمعنا ديما وهكا عارفه
2: ديما ديما عام كامل
0: مغرومه بعايده اكثر ولا بيونس؟ ها باش نشوف.
3: عايده خلينا معليش
0: ترى قل لي ترى
2: تحقيقات.
0: ها
2: عليكم الكل.
0: علينا
2: الكل. عليكم الكل.
0: وخالد قولك في خالد المخرج بتاعنا العظيم ذيك اللي
2: وخالد والنيف الكل والاسطنباريس والنيف الكل.
0: الله بصلي على النبي عليك. شو إيناس اليوم حفالي 30 جوان حبوا نختموا معاك لا سيزون اون بوتي. مبروك عليك 600 دينار كاش من هذا موزيك اف ام من غير حتى سؤال. مبروك عليك يا نوسه. ربي يوفقك.
4: مبروك
0: خاطر تو دون ليكزومبل. اليوم 24 سنه حرفيه مع الوالد قاعده تخدم في خدمه فيها برشا فن وفيها برشا سافوار فير. ومن خلالك انت نحب نحيي الشابات اليوم والشبان اللي قاعدين يخدموا في الصناعه التقليديه وقاعدين اليوم يخلقوا في معناه في لافالور اجوتي. علاش كنت حاب تسلم يا نوسه يا بها؟ يلا
2: أنا زيدا نحب نشكركم برشا. نشكركم عيش. على الجولة عاملين هولنا. ما نعرفش في الصيف يظهر لي باش تتبدل البرمجة.
0: اي باش تخدم انا وامين افتر وورك دونك ان شاء الله باش يكون من مسعتين حتى لسه دونك مانيش حيربع عليك برشا. عندك شاير
2: ما تبدلش علينا الجو خاطر ديما موانسين
0: يعيشك ان شاء الله برشا موزيكا وبرمجة تعمل كيف على موجة موزيكا فيما فقط من غدوة ان شاء الله حتى ال 31 اوت. تحية ليك نوسة. تحية
2: لويل ونتمنى ديما من حسن الأحسن.
0: وحنا نرجو لك ذلك ان شاء الله. ربي يخليك
2: وسلم على العائله الكل. سلم على كل من يعرفني. ربي يخليك.
0: تحيه ليك واحنا نحبوك برشا إيناس بيه. تحيه ليك لكل مستمعاتنا ومستمعينا في منزل بورقيبه.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. تمشيو تسويت رقم على كل لسان.
1: رقم على كل لسان
0: رقمنا لليوم هو 600 ألف امرأة عاملة في القطاع الفلاحي إلى جانب عشرات الألاف من المعينات المنزلية. العدد هذا يرتفع في صيف وأيضا في العطل المدرسية. ذكروا بأنه هس نساء هذوما الكل والفتيات هذوما يفتقروا وليفتقرنا بالأحرى إلى عقود رسمية ولا تغطية اجتماعية، شيء ليعيق وصولهم الفعلي إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية بسبب تكلفتها البعضة والبعد أيضا على مراكز الرعاية الصحية. اليوم هشاشة العمل معناها متاع النساء في القطاعات هذية نلقاو باش نعطيكم بعض المؤشرات اللي معناها تنم على وتوري زيادة كيف كيف غياب التغطية الصحية وين تفتقر نسبة معناها تتراوح بين 92 و 98% من العاملات الفلاحيات لأي تغطية اجتماعية أو تأمين على المرض، وين تتقاضى أيضا غالبية العاملات الفلاحيات أجور تتقل معناها تقل عن 20 دينار يوميا وهو ما يقل بنحو 20% عن أجر الرجال في نفس

0: المتخصص. وعليش؟ على خاطر ما عندهمش كارنيات. نذكروا بأنه مثلا عدة ولايات اليوم اللي هي تمثل معناها ولايات رئيسية في أمن الغذائي يخدموا معظم معناها الخدامة اللي فيهم هما من النساء من أجل تأمين معناها من أجل تأمين قوت التونسيات والتونسيين. ولكن بالرغم من هذا الكل قاعدين نشوفوا بأنه نساء هذوم الكل من غير تغطية اجتماعية ومن غير أيضا تغطية صحية. باش نعدي لكم واحدة من اللي تيمونياج لعاملة فلاحية الحقيقة تكلمت بكل حرقة. بعد هي باش نرجعوا نحكيه على الواقع القانوني مع الأستاذ نادر الخميسي. ولكن قبل هذايا هي تسمعوا تيمونياج لعاملة فلاحية بولاية الكسرين.
1: نعاني من مشكلة التغطية الصحية والاجتماعية كما كنت تحكي أنت. نحن نمشي هنا نخلو صغارنا أولا نخلو صغارنا في الدار. يبدأ واحد عنده صغير عمره 4-5 سنين يخليه في الدار يمشي على أساس باش نوفر له باش يعيش. أولا نحن نأخذ في 20 دينار في النهار. 20 دينار زي معنا ماكسيموم ديك فمشكون يعطي أقل. 20 دينار دي تخرج عليها من الدار 3 متاع الصباح تروح ما بي ساعتين وما بي 3 متاع العشية. السخانة هذه كي تتعدى أنت باش تأخذ بها حاجة ما تخليكش أبسط الحاجة. يعني تو الغلاء الناس كل تعرف الغلاء تو الغلاء المعيشة مش واصل عليها ناس يعني بحالة فين بيك نحن نأخذ في 20 دينار في النهار. أنت متعرفوا ولا ما تعرفوش إني أكثر مشاكل تتعرض لها النساء اللي تخن في القطاع الفلاحي هي نقولوا نحن حاشاكم حاش من يسمع له قارب والحناش والفاعة دي موجودة تو في السخانة في الطماطم في الفلفل في البصل أي حاجة باش تخدمها تبدأ فيها قارب تبدأ فيها حناش تبدأ فيها الفاعة أنواع وأشكال. ناس باش تسمع رأي اللي مش عايش اللحظة راه مش باش يحس بها لأنك أنت باش تمشي تخلي صغارك اللي تخليه في الدار كما كنت تحكي في الدار واللي تخليه يقرأ أنت ماكش داري على روحك ترجع حي ولا ميت للدار كما تشوفوا أنت من عرض بركة أكسيدون مشاو ضحيت وامرأة عمرها 35 سنة وامرأة عمرها 45 سنة في معنى في طنبك الشباب نتاعها. شوف هذيك مسكينة قديش خلت وراها من صغير علاش هي خارج تخدم علاش مش عجل صغارها. حكيت الموجود طالبنا بجاه ربي يا ولادي رانا لا نتمتعوا بصحة لا نتمتعوا بنقل رانا نمشوا في كراهة. بتصوري انت بالخمسين ستين امرأة وساعة ساعة امرأة تبدأ معها ولده عمره 15 سنة مش يخدم مش يشري كتبه مش يشري كراس اللي يقولك التعليم مجاني وراس اختي له مجاني التعليم. نركز على هذه المنطقة الداخلية رانا نعين ورانا عنا نوابة غير عنا تلمذتنا وقسما بالله العظيم من لا شيء يوصل لك يجيب لك معادل سنة و 16-50-16-57 مجهوده الشخصي. أنا واحدة من الناس عندي السينيزيت عندي التهاب الجيوب الأنفية عندي حساسية أصل من الطماطم والثوم ونخدم ونا عندي حساسية رانا نحن عايشين في الألم ذي عايشين ونحن الحمد لله يا رب إن شاء الله عند ربي خير. راهي معاناة في الأرياف هذية معاناة ترانا نحن موتة منش عايشين غير الله غالب واحد عنده صغار ويلزم يوصل ما عندوش حتى حل. أما أكب جاه ربي أكل أوهيمة ذيك اللي يعطف العبيد أكل يقولك حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق الإنسان عيد المرأة عيد الطفل يا ولادي وين هما بجاه ربي نحن ولا ما نعرفوه. الصحة عنا سفر نحن هنا أمرض تمشي تخدم وأنت مريضة مش وراء ومشك أنت معنى تحبش تخسر نهارك أبطار أنك ما تحبش تخسر نهارك لك ما عندكش باش تعدي لا عندك كرني تعدي بيه ما عندكش كرني عليش تعدي بيه ولا ما تم هذا ما تمتوا بحد شيء. نحن راو يمشي أخدم وروح حياة عايشينها بلا حياة.
0: اليوم هذية صيحة الفزع يظهر لي أبلغ من الكلام هذية ما سمعنيش يونس
2: كما تقول من بعدها بالحق
0: من كيفاش يقولوا من رحم المعاناة هكا ولا
3: من قلب
0: المعاناة من قلب المعاناة بالحق معناه ووردلس قال الإنجليزي معناه ما عادش فما كلام يعجز الكلام. هو حبينا نشوفوا اليوم القانون شي يقول معنا الأستاذ نادر الخميسي حبينا نحسوا زيدا أيضا اليوم بالوضعية هذية لأنه في كل مرة العاملات الفلاحيات ما نذكروهم ما نذكروا حقوقهم إلا بعد معناه ما تصير كوارث. اليوم من المسكوت عليه أيضا تمتعوا هنا بالحق في الصحة واضح ولا صحتهم اليوم كيفاش ينجموا زادة إيداوي وحقهم زادة كيف اليوم اللي تصاب لقدر الله تقعد في الدار ولا ساعة تقعد مقعدة وتقعد اليوم معناها غير قادرة على مع أنها توصل إلى الخدمات الصحية. نشكرك برشا أستاذ نادر خميس على قبولك الدعوة مرحبا بك أستاذ.
3: شكرا وشكرا أستاذ
0: يعيشك. دونك اليوم شو يقول القانون لهنا هل نحن أمام فراغ قانوني ولا لا؟
3: هو في الحقيقة أنا بس انطلق من الكلام اللي كنت نسمع فيه من عند المدام. المعاناة موجود والمعاناة عندها زوز أسباب. سألتني على القانون القانون موجود هي أنت انطلقت من رقم أنه 600 ألف شخص معناه يعمل في إطار خارج القانون. قل لك أنا فما 600 ألف نص قانوني ينظم المسألة ذي وضعية العاملات الفلاحيات ولا نحكيه نحن

0: جنرال نحكيه على العمل الكل، نحكيه على يخدمه في القطاع الخاص في القطاع العام وبالأخص في القطاع الخاص. القطاع العام لأنه تحكم ضوابط والدولة هي اللي تفرض تطبيق القانون وتفرض العقود المتعلقة بالقطاع العام والانتداب وغيره. بالنسبة للوضعية الهشة نلقاها عموما في القطاع الخاص، وبالتحديد في معناها في القطاعات الحيوية اللي تكثر فيها اليد العاملة ويكثر فيها الطلب، لأن القانون جاء نظم المسألة، نظمها في 2019، نظمها في 2020، ونظمها في 2024، نظمها يعني القانون من القرن الماضي إلى حين حتى 2025 قاعد ينظم في المسألة. نحن كنت نسمع تو في التيمونياج اللي صار، تقول لك نحن نمشي وفي كمائن ما تهزش حتى ما تنجمش تهز عليها حتى السلعة، فمش تهز عليها البشر، فما ناس ماتت معناها مرة واثنين وثلاثة
1: وعشرة وإلى ما أخذ ذلك.
0: ونحن وقتاش بدلنا القانون؟ كان عنا قانون نظم العمل معناها القطاع العمل الفلاحي بالتخصيص، ما كانش عنا، بقينا نستناه حادثة السبالة متاع 2019 متاع سيدي بوزيد اللي ماتوا فيها صغار وكبار، بجاء المشرع وقال لك يجا ننظموا، مش ننظموا بدقة، ننظموا النقل متاع العمل الفلاحي
1: فقط
0: جاء قال لك القانون، جاء شوف لنا، لأنه ساعات القانون يجي نعمة
1: 51
0: يجي نعمة فيولي نقمة، فهمت؟ يجي قانون 2019 يقول لك راهو يلزم النقل، نقل الأشخاص ونقل العمل الفلاحيين راهو يلزم يكون مرخص فيه، معناه اللي باش ينقل الأشخاص راهو يلزم يكون عنده رخص، ويلزم يكون يعرف يسوق وعنده هذا، يعني من الحاجات الأساسية يلزم يكون عنده بيرمي، ويلزم تكون العربة مهيئة باش تنقل الأشخاص، ويلزم ما تفوقش عدد معين، معناه ما تهزش فيها أنت 17 ولا 20، تهز فيها العدد المسموح به، إذا الكهرباء تهز 6 من الناس فتهز منها 6 من الناس. رغم ذاك القانون تاع 2019 ما تطبقش، ما جاء، ما هو القانون كي يجي هو يلزم فما أمر ترتيبي ينظم تطبيق القانون، بقينا نستناه عام كامل، عام كامل معناه عام، معناه عام راهو مش نهار ولا نهارين، عام
1: 365
0: يوم، بالجاء في 2020 الأمر التطبيقي ينظم المسألة هذه. يعني لنا القانون رغم أنه موجود فما راهو فما فصول عديدة، راهو فما القانون متاع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، معناه حتى العمل اللي فام دوميناج
1: عندهم
0: قانون ينظمه، مش يقول لك يلزم ما فماش شكون يخدم مرأة معناها تعينه في المنزل في الدار إلا بعقد شغل، ويلزم العقد هذا يكون منظم الطرفين، يلزم يكون فيه الأجر الأدنى المضمون، ويلزم يكون فيه تغطية اجتماعية، يلزم يكون فما تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني قانون راهو موجود،
1: القانون موجود اليوم. هل الهشاشة هذه الاقتصادية تحدث عليها برشا مرات تحول زيادة أيضا اليوم، مادام ما عندوش لا عندهمش CNSS نساء ذوما واللي يخدموا معناها في دي كونديسيون أقل ما يتقال عليها، معناها والبخلاب خيكاريتي دو لامبلوا دي فاسون جنرال، اليوم تخلي منهم أنهم ما نجموش يوصلوا للخدمات الصحية لأنه يتضروا. معناها مرأة تقول لك أنا تخدم معينة منزلية مثلا تحت مسلوم مثلا، معناها عاملة فلاحية كيف تتعرض الى حادث شغل ماهيش اسوري، وكيف كيف من بعد حتى كي باش تجي تداوي المراه اش قالت لنا؟ قالت لك انا بالحساسيه وبالاسم والى ما اخر ذلك، ونخدم بالمبيدات، تخدم بيديها ماهيش محميه، واليوم ما نجموش نمشيو حتى معناها معناها انها تنقولوا لي ديسبونسير، معناها علاش؟ خاطر ما عندهمش كارنيت،
0: ما نجموش يقولوا ليه اصلا،
1: ما نجموش يقولوا ليه وما عندهمش كارنيت.
0: الهشاشه هذه رايك تخليهم قابلين للاستغلال، اذا كان القانون هش ماهوش القانون ما يتطبقش بكل حذافيره، تخلي الشخص قابل انه معناه يتم استغلاله من قبل المؤجر. تو كيجيك المؤجر يقول لك انا من الممكن اني اخدم 300 ولا 200 ولا اي معناه اي عدد ونخلصهم 10000 و15000 و20000 معناه، وما نصبش عليهم في السي ان اس اس وما نعمل لهمش عقود، والقانون رغم اللي موجود ما فماش رقابه. تو نحن عندنا هيكل كامل في تونس اسمه متفقدي الشغل، ذا هيكل موجود من عهد البيات ومعناها موجود منذ قديم الزمن ولا الدنيا. الهيكل هذا مش قاعد يقوم بدوره كيما نحكيو عليك الرقابه الصحيه، ما فما شرطه بيئيه، اذا كانها كيما نقولوا نحن الشرطه نتاع شغل، تراقب الشركات شكون اللي قاعد معناها يطبق في القانون وشكون لا، معناها لنا القانون موجود. جي القانون يفرض عليك يقول لك انت كمؤجر راهو بخلاف انك تعمل عقد شغل، وبخلاف انك توفر للاجير الظروف العمل المعنيه العاديه، ما قلناش اليوكسنا، ظروف العمل العاديه، راهو يلزم تقوم بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
1: اكزاكتومون،
0: باش الشخص هذاك يولي عنده معرف لدى الصندوق وينجم انطلاقا من الديكلاراسيون هذيك يخرج كارني للعلاج، فهمتني؟ لان اغلب المؤجرين ما يصرحوش، ما يصرحوش. وفما زاد نقطة أخرى إنه ساعات الأجراء هما بيدهم يقول لك ليه ما تصبش عليه في سنة سيس وما تدكلاريش، تخطر تلقى ناس ساعات بعد سنة التقاعد تحب تكمل تخدم، تلقى فات سنة التقاعد فات الستين ولا ويكمل يخدم. فلنا حتى باش تدكلاري ما نجمش تدكلاري عليه
1: تتفهمني، ويقول لك أنا حتى الدوية مانيش خارط عليه طالما ما عندي سنة سيس، وطالما أنه بعيد ساعات في الريف ونعرف تونس يتعرف مليح العمق التونسي، معناها اليوم من ريف على ريف تلقاه تضرب 20-30 كيلومتر باش تلقى مستوصف ولا باش تلقى مستشفى. حتى الدوية دو بخومي غليني معناها الحاجات الأساسية
0: نحكيه على الحق في الصحة، يعني
1: الحق في الصحة
0: حق موجود ولكن تطبيقه لنا معناها ما معناها هذه مش مشكلة. شوف القطاع
1: مش مشكلة مشرع،
0: لا لا مش مشكلة مشرع ومشكلة لأنه القانون راه كي نعملوا قانون ما يجيش نعملوا قانون نقطة، يلزم نخلقوا آليات لضمان حسن تطبيق القانون هذا. أنا كي نجي نعمل لك قانون لضمان نقل العاملات الفلاحية بار اكزومبل، ما نجيش نحط قانون وصادق عليه عن طريق مجلس النواب ونقعد كيك، لا ما لازمني نخلق له آليات ونخلق له ظروف معينة باش القانون هذاك يطبق. نحن لنا معنا شنو هي الحل باش العاملة سواء فلاحية ولا غير فلاحية، راه مش مشكلة كان العمل الفلاحيين النقل، فما مشكلة زادة اللي يخدموا بالليل، فما نسيه تخدم في
1: تخدم بالليل
0: اي في معامل خياطة وفي كذا يخدموا بالليل. فما شركات معناها توفر لهم النقل، وفما شركات تخليهم يتنقلوا معناها في الليل في نص الليل ومساعتين بتاع الليل راحوا وحده، ولنا حتى معناها الشيء هذا ينجم يأثر سواء انهم يتم معناها ساعات فما شكون يتعدي على ديزاغريسيون وكذا. يعني راي مش مشكلة قطاع بحد ذاته، نحن التوانسة رانا معناها عاطفيين، معناها صارت الحادثة
1: نحكيه عليها
0: تصيرك معناها
2: الفوفة في وقت بعد تدفع
0: لنا ديما. شوف نحن المشرع التونسي عودنا يعمل القانون، راه في أي مجال، راه في الرياضة في السياسة في الاقتصاد في الاجتماعي في اللي تحب عليه يجي يعمل القانون نقدو غاديك، ما نخلقوش آليات لدعم القانون ذي. نعطيك تجارب مقارنة، راه مثلا ألمانيا البرازيل حتى لنا في الخليج، لما القرية يقولوا الخليج فيها ناس معناها تشتغل دون عقود وكذا وكذا، لكن رام خلقوا آليات لضمان تطبيق القانون هذا. مثال نحن ساعات مثلا نجم راه تلقى حلول لضمان نقل العمل الفلاحيين هذوم، كيما منعرفش الدولة تدخل توفر لهم وسائل نقل، يعني الحلول موجودة راي ماهيش مستحيل.
1: والله شوف فما معناها احنا كصحافة خدمنا برشا على الموضوع هذايا، ونحب نحيي لهنا لجي اتش ار معناها منظمة صحفيين لأجل حقوق الإنسان اللي خدمت العديد من الإنتاجات الصحفية اللي تحكي على اليوم المشاكل اللي تعرضوا لها العاملات الفلاحيات والمعينات المنزليات، النساء اللي تعيش هجرة الاقتصادية واليوم حقهم في الصحة. من سي اللي يتكلموا مرة فما مرة اللي قالت إنه الكاميونة ساعات تهز تقتلنا أما توصلناش الدوية، معناها كلمة توجع برش، معناها تركب في الكاميونة تعرف نجم قد تذهب إلى معناها نجم تموت قضاء وقدر قال الرجل، ولكن يقول لك نفس الكاميونة هذيك لو كان أصيبت هي ما تجيب لهاش الدوية حتى طابع متعرز. دونك اليوم كما قلت أنت ماذا بينا المشرع يتحرك، المجتمع المدني أيضا عنده دور، الإعلام اليوم عنده دور، وأنه اليوم نوعيه في كل مرة ما نقعدوش المنابر هذية نحكيه عليها كل ما تصير كارثة، كما اليوم حكينا أفخوا ماذا بينا نخلق الرأي العام هذية، وماذا بينا أنه حتى توا الطالبات علاش حكينا خاطر برشا من الطالبات اليوم اللي كملت القراية باش تعاون روحها بوغ لا رونتري سكولير تمشي تخدم راه كعاملة فلاحية ولا معينة منزلية ولا سيزونيرة في الأخر في معمل من المعامل. دونك ماذا بينا أنه زادة نقول لهم بأنه اليوم يطالبوا بحقوقهم أو بحقوقهن، واليوم نحاولوا أنه كيف أنه نلقوا لهم الحلول حتى يتمتعوا على الأقل بحق الصحة اللي هو حق دستوري.
2: مشكل يحسن بالله يسمحني ميتر، المشكل يحسن تو ميتر كان يحكي على حاجة مهمة جدا، يقول لك رأي القوانين موجودة، رأي موجودة لكن إيصال زاد المعلومة، هل هالعاملات هذم عندهم المعلومة اللي فما قوانين تحميهم حتى أنهم يوصلوا للتظلم؟ معناها أحنا كنا نسمع في أن تيمونياج اللي هو معناها غني على كل تعليق، تجبش تعلق وراه خاطر قالت كل شيء، قالت بالحق كل شيء وبطريقتها الخاصة وبحرقتها ولا حسرتها ولا اللي هو. لكن اليوم وقت اللي عاملة هي تخدم عاملة فلاحية ما نتصورش كان عندها اطلاع على القوانين اللي هي معناها تحمي المهنة نتاعها وتحميها هي في حق التنقل والصحة وإلى غير ذلك. دونك إيصال المعلومة مهم حتى الإنسان معناها يوصل حتى عنده الحق باش يتظلم، ولو أنه التظلم زاد بالنسبة للعاملات هذو مكلف معناها اعمل افوكا وباش يدافع لك على حقوقك
1: وباش مشكله
2: كبيره
1: مشكله
2: زاده.
0: هو من حيث التجربه نقول لك إن

0: انه الناس الكل تعرف القانون موجود، تعرف معناها عامله فلاحيه صحيح تنجم تكون ماهيش قاريه، اما ينجم يكون عندها ولده يقرا، ينجم يكون عندها جارها يقرا والمعلومه توصل، معناها المعلومه توصل، لكن لنا ما لقري انهم يعرفوا حقوقهم، اما هما تحت ضغط،
1: تحت ضغط
0: نجمش تقول لك انا نعرف اللي هي تعرف انه يخرج يخدم فيها معناها خارج اطار القانون وبدون عقد وبدون تغطيه صحيه ما عندهاش حل اخر. قول لك انا كان ما نخرجش من الدار ونمشي نجيبك ال20 ولا ال10 ولا ال15 الف
2: ماكلش
1: ماكلش
0: ولنا اغلب المؤجرين يستغلوا الفرصه ذي، فهمتني؟ نحن على سبيل الذكر اللي توفيوا في الحادثه الاخير هل تابعناهم؟ نحن شفنا شنو وضعيتهم؟
2: لا، خاصه الوسطاء اكثر من المجاغلين
0: عوضوا لنا اللي توفيوا لنا في الاخر، اسكو تابعنا؟ خاطر فما مشكله قانونيه راه حتى من الناحيه هذه، اسكو اللي توفيوا لنا باش نعتبروه حادث شغل ولا حادث مرور عادي؟
1: مرور عادي
0: اكزاكتلي. حادث المرور اذا كان باش نطبقوا عليهم قانون 2005 تاع حوادث المرور اللي قبل، كان اللي يتوفى عائلته تاخذ 300 400 مليون معناها في
2: الاسيورانس.
0: اي تو من اللي بجا قانون 2005 جا سقف لك المبالغ، معناها تلقى شكون متوفي ويبقى معناها لك الجرايه وكذا تاخذ فيها 20000 دينار و30000 دينار، فهمتني؟ بار كونتر لنا اسكو هذه الحاله هذه اللي توفيهم معناها هم متوفيو وفي اطار العمل وهما في طريقهم
2: في طريقهم الى العمل، ويقول لك اثناء العمل ولا في طريقك الى العمل مجال الشغل تقول لك
0: اكزاكتلي. نشوفوا الناسكو عنده عقد شغل ولا شنو العلاقه اللي تربطها بالمؤجر
1: الشغليه؟ اكزاكتلي
0: تمشي رايجيك وتقول لك يا استاذ يجي عمل لي قضيه، وراه ساعات المحامي ماهوش وجوبي في القضايا هذوما، تنجم تمشي وحدها تمشي تعمل معناها القضيه وحدها وتتبعها وحدها، وفما حتى الاعانه العدليه الدوله تتكفل بالمحامي وتخلصوا هي. لكن لنا فما نقاش قانوني اللي باش نعتبروه حد الشغل، ما نجموش نعتبروه حد الشغل الا ما نجي ونشوف
2: لانه علاقه الاجير والمؤجر مش موجوده.
0: مفقود مفقود لانه لنا راو معناها هذا بوبلي كبير لازم يتحل، ولازم لازم الناس
1: تكون عند با بوبليك اليوم.
0: ما تجيش اي ما تجيش تجي خاطر القانون خليه على شيء موجود. اذا نخلقوا اليات باش نضمنوا كيفاش نطبقوا القانون هذا؟
1: هذا هو هذا يروح الزبده. هذا اللي استاذ نحب نحييك برشا استاذ زيد الخميسي، وان شاء الله اليوم نلقاو حلول كما قلت انت اليوم، حتى يتمكننا معناها العاملات الفلاحيات والمعينات المنزليات والعاملات ده كيف كيف في مختلف اليوم المجالات انه ياخذوا حقوقهم الاجتماعيه حقوقهم الصحيه اليوم. وهذا موضوع ان شاء الله دائما للمتابعه. نورتنا استاذ، بالتوفيق ليك. صافي بليزير. شكرا. اليوم شفت لاجونيس في المحاميه معناها اليوم محامي شاب ما شاء الله عليه إلوكون وكذلك يميتريس سي معناها سي دوسي. شكرا جزيلا ليك استاذ نورتنا. احنا مكملين معكم في على كل لسان.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي سابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات مونوبري ديما معك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: مرحبا بكم جديد في على كل لسان على الأولى في تونس سيف سنيت ونزي بوكينج وكالة الأسفار رقم واحد في تونس تقول لك ما تفوتش العروض امتاعنا اي نعم وين اليوم تونزي بوكينج تمتعك بأحسن البرومو وبأحسن زادة كيف كيف الوتلة في تونس وفي الخارج ودي برومو توصل حتى 45% ومعاهم عطلة صغيرة كبلاش عروض عديدة تونزي بوكينج تعطيكم الفرصة هذية باش تعدي سيف ولا في الأحلام بعد شوية باش نمشي مع صديقنا العزيز مالك العوني باش يكون واحدة من ليزاجونس نتاع تونسي بوكينج طبعا شوية نعرفوا وين باش يكون مالك باش نشوفوا زادة كيف كيف سعيد الحظ زادة اللي باش يربح معانا ان شيك كادو من اهداء تونسي بوكينج سينو دو سويت نمشي لاخر اخبار عالم التكنولوجيا من عند محمد عدي سويسي في هاي تك
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
7: هاي تك أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم هذا موعد جديد مع هاي تيك أنونسي من الربيع اللي فات بعد إشاعات وأخبار دامت لمدة أشهر مرة ذي متى أعلنت رسميا على الإطلاق على المستوى العالمي للأسماء متاع المستعملين بالنسبة لواتساب شمعنا تمعاتها واتساب بش يولي يعتمد على الأسماء متاع المستعملين في عوض النوامر متاع التليفونات المساجرين متاع متى بش تتحول في طريقة العمل متاعها تحول كبير يسر ما كناش مستنسين أنه واتساب نعتمد في على الأسماء متاع المستعملين الاستعمال متاع واتساب كان يقتصر أساسا على النوامر التليفونات إذا كان عندك نمر تليفون متاع الشخص هذاك تجم تزيدوا على واتساب المرة هذية بالنسبة لشركة متاع عمت الخدمة متاعها والوبسيون اللي باش تمشي فيها في المستقبل بطريقة جدية واتساب ولا يعطي الإمكانية زادة أنه المستعمل يستعمل الاسم متاعه مثلا تستعمل الاسم متاعك كيف ما تستعمله على انستغرام ولا على فيسبوك دونك ام بسودو اللي هو بيدو يولي البسودو اللي من خلاله اي واحد يحب يبعث لك مساج ولا يحب يلوج على المساجرين متاعك على الكونفرساسيون متاعكم يلوج عليه بالاسم في عوض ما يكتب نمرو التليفون الخطوة هذه بالنسبة لشركة ميتا حكيت عليها بالقدير كيف ما قلت لكم مدة أشرة والهدف هو انه تقلل الاعتماد على نمر التليفونات بما انهم يعتبروا من المعطيات الشخصية متاع المستعملين وبالنسبة للخاصية هذه موجودة على اندرويد على اي او اس اندرويد تحلوا لي بارامتر وتمشيو لك المنيو نتاع 3 بوين وبعد كونت وتلقاو نون ديتيليزاتور بالنسبه للاي او اس تنزلوا على لونغلي فو ومن بعد تمشيو للكونت وتلقاو نون ديتيليزاتور بتبيع فما شروط بالنسبه للنون ديتيليزاتور هذا ما بين 3 و 35 كاركتر يعتمد اساسا على اربع حاجات لي لتر مينيسكول الارقام لي بوين ولي زاندرسكور وخاصه زاد بالنسبه للنون ديتيليزاتور يزمو يبدأ بحرف ما يبدأش ب www. ولا ما يوفيش ب .tn مثلا نوم دو دومين هذه هي الشروط متاع واتساب بالنسبة للاعتماد على خدمة خدمة موجودة من قبل بالنسبة للي كونكورون متاع واتساب كما تيليجرام وإلا سيجنال
8: هاي
2: هايتك.
7: منذ أسابيع قليلة شركة أبل عملت ليفينمون تاعها متاع لي ديفلوبور WWDC. كنا حكينا على ليفينمون هذا ما بين المنتجات اللي أعلنت عليهم شركة أبل الفيرسيون جديدة متاع الماك أو إس متاعها. ردوا بكم الموضوع هذا يهمكم أنتم المستعملين متاع الماك في تونس. إذا كان عندك ماك يخدم بالبروسيسور متاع انتل يعني يخدم بالأرشيتكتور X86 فردوا بالك راهو الماك أو إس جديد الماك أو إس 27 مش بش يخدم الماك متاعك. تعرفوا أنه منذ 2020 شركة أبل ولات تعتمد على البيوس متاعها ما عادش تعتمد على الخدمة متاعها بالنسبة لشركة انتل. وبالنسبة للماك اللي مازالوا يخدموا بالبيوس متاع انتل لحد الماك أو إس 26 كانوا بإمكانهم أنهم تصيرهم ميزاجور يتحصلوا على الفيرسيون الأخرانية بالنسبة للماك أو إس. والشيء هذا سي رسميا يتم إيقافه بالنسبة للماك أو إس 27. الناس اللي عندهم البيوس أبل سيليكون يعني من الام 1 حتى للام 5 وجينيراسيون جديدة هما فقط اللي بش يتمتعوا بالفيرسيون جديدة متاع الماك الماك أو إس 27. الناس اللي عندهم دي ماك يخدموا بالبيوس متاع انتل فهذا مش يكون ممكن أنهم يتحاولوا يخدموا بالماك أو إس 27 وبإيقافها للميزاجور بالنسبة للماك اللي يخدموا بالبيوس انتل. زاد توقف كل الخدمات اللي تعتمد عليهم شركة أبل بالنسبة للتخاطب مع البيوس انتل كما مثلا روزيتا وهي الكوش اللي تسمح بالتخاطب ما بين الابليكاسيون اللي معمولين للبروسيسور انتل والماك اللي فيهم البيوس متاع أبل سيليكون. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقاو على سيت بتاعنا mosaikfm.net.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
8: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
9: ياو في بالي
8: صيف السني كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه
10: اكتب السيفة اكتب السيفة
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. الصيف تغمض عين وتحلها تلقى روحك في سبتمبر إذا كهو الصيف بيف يا سادة يا مدى وتلقى روحك زادة مفلت التبحيرات والفوياجات والخرجات والشيخات الكل صيف السنة من أقول لك مع تونيزي بوكينج وكلة الأسفار رقم واحد في تونس تقول لك ما تفلتش العرض إيه نعم ما تفلتش لفاكونس مع العائلة متاعك وإلا مع الأصحاب في أحسن وتلة في تونس بديب خومو إكسبسيونيل توصل حتى ل 45% ومعاهم عطلة صغيرة كبليش ما تفلتش العرض اللي خليك تمتع بتسهيلات في الدفع يعني تونيزي بوكينج تعطيك فرصة باش تعدي سيف ولا في الأحلام لعشاق جزيرة الأحلام جربة تونيزي بوكينج حضرت لك دي سيركوي باش تكتشفوا أحلى البلايس أزين البحورات تعيشوا حلمة ما تنساش وهذا الكل تنجموا تخلصوه بتسهيلات توصل حتى الخمسة مرات اي نعم التفرهيد زادة مش كان في تونس مع تونيزي بوكينج اللي حضرت لكم دي فواياج اورغانيزي يعملوا الكيف ما يتفلتوش الام الدنيا مصر للبرازيل بلاد السامبا للبرتغال الجميلة والأحباء تركيا كيف ما أختنا أميمة والدوليشات متاع تركيا والليمومون زادة كيف كيف والليمونيومون اللي ما يتنسيوش في تركيا تعملوا الدوليشة كبيرة في العديد من المدن التركية وين تطلعوا على مختلف الحضارات كيما الحضارة العثمانية والحضارة البيزنطية تونيزي بوكينج تعيشكم تركيا بعرض ما يتفلتش بأسوام ما تتفلتش زادة كيف كيف من إسطنبول حتى الكوساداسي اللي تتسمى مدينة الطيور وين البحر الدافي والمعالم الأثرية تتفرج تتفرشك وكيف كيف تتثقف، وإلا من إسطنبول زادة كيف كيف المرماريس وين تنجم تعيش عرض ولا في الأحلام في بحر ولا في الأحلام، والشط المزيان مع سلسلة جبلية معروفة اللي تعبي بها عينيك بالخضار، والبحر يعطيك المعنى الصحيح متاع الزروقية متاع البلو تشوركواز. كان تلوج على اللي تلوج عليه حياتك كاملة ما تنجم تلقاه كان في مرماريس في تركيا، السكنة في ديزوتيل 4 و 5 إتوال من أحسن ما تلقى، كيف كيف ليفول باش يكونوا أسوغي بار تركيش إيرلاينز أيام 16 و 17 جويلية، وتتمتعوا بدي فاسيليتي دو بايمون توصل حتى 8 مرات. عرض هذية ولا مش عرض يا شباب؟ اي نعم احسن عرض هذية يظهرلي بالرسمي، العروض هذية ما تتفلتش، وهذا الكل عمره ما كان غريب على تونيزي بوكينج، عمره ما كان غريب على لاجونس دو فواياج اللي عندها اكبر غيزو داجونس بقديش حشدوا عندكم لعشرة لعشرين لثلاثين، ولكن عنا 34 بوان دو فونت في تونس الكل، وسيرفيس كليون تيما ديسبونيبل على 71، شد عندك الرقم 71 124 124 وحتى الربح مش غريب عليها ومش جديد عليها، وطوى في اللحظة هذية الزملاء في الأجانس على عين المكان يستنيوا فينا. وين زعم حسب رأيكم؟ هات نمشيو توتسويت مع زميلنا مالك العوني نشوفوه الموجود. مالك مرحبا. مالك أهلا وسهلا.
9: مرحبا يا حسونة، تحية كبيرة ليك وكل مستمعي موزايك فام، ومرحبا بالسيونس ليك اللي يبدأ غدوة إن شاء الله.
3: أهلا وسهلا.
9: أنتوكا أنا موجود في المنار سيتي،
3: منار سيتي أيوة
9: فوالا، في الأجونس بتاع تونيزي بوكينغ، وكما الويكاند أو الجمعة اللي فاتت كان معنا غانيون اللي يوصل الأول للأجونس بتاع تونيزي بوكينغ يربح كادو قمقوم من عند تونيزي بوكينغ، ومدام إيمان هي اللي كانت موجودة الأولى في الأجونس واللي بالمثال مش عارف شوف تلك الزفر فرافور ممكن تجور وش تعديه لأيامات الجاية ما نعرفوش. عشان مدام إيمان مرحبا بيك.
11: عشان ما صحيكم لبيت
9: صافا الحمد لله. سألتني سؤال بكرة حسن قالت لي خيبش تعديه وعن ديريك، قلت لها راولي في الرومبوان كل ترافي وتوي اسمه فيك قلت لهم فورك
3: اكزكتمون إذا هو أيوة.
9: هلو مدام إيمان وين تسكن؟
11: نسكن وين في الملزم.
9: دونك قري قري بيتلك معنا لاجونس
11: اللي لونتوروني على لونتوروني معنا نقضي فيه ديما وني قريب ديجا ونجي هوني تنزل بوكيك دونك سمعتهم توا نحب نربح.
9: نحب نربح. عندي ليك سؤال سهل برشا داير حسن بامان دو فوا حكي على زوز بلايص موجودين في بلاد معينه، جات لك على زوز مدن واللي هما مرماريس وكوزاداسي. وين موجودين حسب رايك؟
11: موجودين في تركيا.
9: تعرف وين بالذات في تركيا؟
11: اسطنبول.
9: اسطنبول تعرف شو قيمة الكادو ولا؟
11: No.
9: عندك شيء مسمعتش معرفات معرضك حتى شيء على ديجيتال؟
11: No.
9: مدام مبروك عليك بونداجات قيمة 500 دينار. مبروك عليك 500 دينار من عند تونيزي بوكينغ. نجم تعمل بيهم اللي تحب مع تونيزي بوكينغ. دونك إذا كانت تجي تلوج على حاجة معينة يظهر لي خاصة اليوم.
11: سيء يظهر لي سكراتي اليوم. ميرسي بوكو عايزكم. ميرسي. ميرسي موزيكا فام.
9: يعطيك الصحة مدام إيمان. دونك مرماريس وكوزاداسي اللي هما موجودين في تركيا، مرماريس موجودة على الكوت سود ويست، وبالنسبة لكوزاداسي أو كوزاداسي موجودة على الكوت زادا كيف كيف. دونك إن شاء الله مبروك عليك 500 دينار من تونيزي بوكينغ، وإن شاء الله حظ موفق للناس الكل اللي ممكن باش يربحوا الأيام الثقيلة القادمة. ما نعرفوش، تابعوا موزايك كيف تعرفوا أكثر تفاصيل، وفوالا تابعوا حسن الهمالي أبارتير من غدوة في أفتر ورك من شغال من المدينة ساعتين حتى للثلاثة.
3: فوالا نشكو برشا غدوة غدوة خويا بخمي جويلية غدوة الموعد إن شاء الله، وغدوة إن شاء الله محفلينها زادة كيف كيف ديما على الأولى في تونس. شكرا جزيلا ليك مالك العوني، كنت معنا مباشرة من أجونس تونيزي بوكينغ اللي موجودة في المنار سيتي. وأنا نقول لكم ما تنساوش أنه تونيزي بوكينغ عندها 34 أجونس موجودين في كافة ولايات الجمهورية التونسية. تونيزي بوكينغ الوكالة الأسفار رقم واحد في تونس اللي تودك بعروض ما تتفلتش دي فاكونس في تونس، وإلا كيف كيف دي فواياج أورغانيزي في العالم في تركيا في مصر في البرازيل في البرتغال. كل التفاصيل تلقاهم على موقع تونيزي بوكينغ، وما تنساوش تنجموا تطلبوهم زادة كيف كيف على لو نيميرو فير كما قلت لكم على الرقم نتاعهم اللي هو سيرفيس كليون ديما ديسپونيبل 71 124 124. مالا نقول لكم من توا سيف السنة مع تونيزي بوكينغ وكالة الأسفار رقم واحد في تونس تقول لك ما تفلتش العرض وما تفلتش لفاكونس نتاعك مع العائلة وإلا مع الأصحاب.
12: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
3: هكا نخلتوا معكم للفان دو على كل سنة. قلتكم لمود لفان شباب، حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثداي وإن شاء الله كل عام وهو حي بالخير صديقنا العزيز فوراتسيس اليوم يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند ولده اللي يحبه برشا برشا، ونحن نقول له ربي يفضل لك العازب يا فرات. فرات اللي زده كيف كيف نعرفه قداش متعلق بولده وبعائلته، ونقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا فرات يا باهي، وربي يفضل لك العازب وان شاء الله تشوفه في اعلى المرات. Happy birthday. هكا نختم معكم لفاند على كل سين. مرسي بوكو سي يونس، موسم اخر، يعطيك الف صحه. تالقت فيه
13: شكرا
3: بهكا برشا فازيت كيف ما نقولوا فيها،
13: برشا فازيت
3: برشا ابداع خويا. شكرا لكم كنتوا معنا في على كل سين وفي شيء طيبه. مانيش نشوفوك سنين في الصيف لانك نعرف عندك مسلسل باش تصوروا ان شاء الله في ايران وفي تركيا. ان شاء الله نتمنى لك النجاحات يونس.
13: بارك الله فيك.
3: شكرا لك سيده عايده عرب، بارك الله فيك. صديق في احلى صباح مع جهين ميلاد طول شهر جويليا.
14: كانت متعه كبيره العمل معاكم اصدقائي.
3: بارك الله فيك. لا
14: داخل الاستوديو وخارج الاستوديو.
3: بارك الله فيك
14: وشكرا لكم، نستنفعوا برشا من معرفتكم ومن ثقافتكم ومن الموسوعة سيونس وسي حسن ومدام أميمة، وشكرا لخالد، شكرا لحسام، شكرا لكل تقنيين اللي خدموا معنا، وشكرا من كل قائم على الستاندار ويعدينا في المكالمات. شكرا والشكر الكبير للمستمعات والمستمعين اللي تبعوا فينا واللي انطباعاتهم علينا في الإجمال جيدة وحسنة. الحمد لله اللي إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم بعض من الإضافة.
3: هذا هو. شكرا لك سيدة أميمة، ميرسي بوكو على مجهوداتك.
14: شكرا.
3: وعلى اجتهادك واضح ولا على تشيحك
13: ضحكتك
3: سيحي وتشيحك ريقي داكوردو. شكرا لك، إن شاء الله متميزة على الدوام.
13: شاء الله حورية إن شاء الله.
3: إن شاء الله يعطيك كل ما تتمنى.
15: ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. سافي بليزير إنه خدمنا بعضنا تلت المواسم هذه، وإن شاء الله زيدا نرجع نخدموا بعضها في المواسم القادمة. وحظ موفق، غدوا إن شاء الله نبدأوا في ديزيميسيون جدد وإن شاء الله تنال أعجبكم
3: إن شاء الله يا ربي. شكرا صديقنا حسين، وشكرا زيدا كيف كيف لكيفة الزملاء وزميلات اللي كانوا معنا في الإكيب ديجيتال، خدوا معنا سنين الكل تبارك الله. دونك احنا كنا محظوظين عن دوسيين باغ باغ ميزيون واضح ولا في اطار ديما انه الناس الكل تنويع تنويع ديما به. المخرج العبقري خونا خالد قطات، ميرسي بوكو. تحيه لعدنان ومحمد عليز ذا كيف كيف وزياد ومروان والاولاد اللي خدموا معنا الكل تلت الموسم في تعويض خالد وقت اللي فهمتني يغيب الماء ياتي تيمم
14: ودلول دليل.
3: قلت سميته لولي دليل ولبت حجم بديت. وشكر كبير زاد الشكر وائل والحاج اللي استقبلوا تليفوناتكم كل محبه على 71 118 ألف. شكر كبير للكيب الكل متاع موزايكا فام. شكر القسم التجاري والتسويقي لذاعه موزايكا فام اللي كيف كيف خدمنا مع بعضنا، قسم الاخبار قسم الرياضه. شكرا لكم الكل، شكرا لكافه العاملات والعاملين من الطبق السفلي معناها من اصحابنا واخواتنا من الحراسه حتى الى الاداريين. شكرا لكم على الوفاء، وشكرا
14: شكرا لك انت اخونا احسن.
3: بارك الله فيك
14: الدكتور هذا الشيخ.
3: هذا لا شكر على
14: هذا وجبه. هذا دكتوركم الشيخ الدكتور
3: جندي. انا جندي
14: مشكور جدا.
3: بارك الله فيك
13: وسعدنا.
14: انا سعاده كبيره وشرف كبيره.
3: بارك الله فيك
14: دكتور،
3: شرف لي
14: تعلم منك برشا دكتور.
3: شكرا لك يا لالا. انا السعاده الكبرى باش تكون غدوه ان شاء الله باش تقابلكم في افتر وورك من ساعتين حتى لسته تاع العشيه، اربع ساعات مثل مباشر برشا موسيقى برشا فايبس برشا اجواء. خليكم مع المتميز سيف الدين المهري اخر اخبار الوطنيه والعالميه في موجز السادسه الاولى في تونس. بعد هي اسكندر ابراهيم واخر الاخبار الرياضيه. تقابلوا غدوه ان شاء الله. شكرا لكم عائلتنا الكبيره في على كل لسان. نلتقي ان شاء الله في الموسم المقبل، ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في برنامجنا الجديد افتر وورك في امان الله.
13: فيزيتي
16: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله.
17: في كل دار فضل لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
18: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل، التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه، وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
16: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
19: كاليبسو
16: Vendredi 3 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
20: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
21: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ لها اليوم كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم. وتدعو الوزارة جميع المتداخلين في القطاع الفلاحي إلى تأمين المعدات والآلات الفلاحية وحمايتها من الأمطار والرياح القوية وعدم ترك الحبوب والمحاصيل المجمعة بالفضاءات المكشوفة والحرص على تأمينها وتخزينها في أماكن محمية تجنبا لتلفها أو فقدانها بسبب الأمطار والرياح، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية المواشي وإيوائها في أماكن آمنة. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس نواب الشعب صابر جلاسي يدعو في تصريح لموزايك على هامش جلسة استماع بالبرلمان اليوم إلى توفير الوقت الكافي لمناقشة وثيقة مخطط التنمية 2026-2030، معتبرا أن نجاحها لا يرتبط فقط بتوفير التمويلات بل كذلك باستكمال المنظومة التشريعية بما يضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الفعلي وفق تعبيره.
22: نعرف اليوم المخطط هذا هو يحدد التوجهات العامة والسياسات العامة للدولة على مدى 5 سنوات. يعني اليوم مانيش نحكيه على مجرد مشاريع ومعناتها ملزمة الحكومة بإنجازهم لمدة في قانون ميزانية أو قانون مالية، وإنما اليوم نحكيه على رؤية، نحكيه على تصور. لذلك علاش اليوم طرحت فرضيات عدة وطرحت نقاش معناتها حول خاصة التمويل، لأنه اليوم أنا كي نحكي على 50,000 مشروع نحكي على مشاريع تهم الاقتصاد، تهم البنية التحتية، تهم الضروريات للحياة، تهم تحسين مناخ أعمال، تهم جودة الحياة، الصحة، التعليم، التربية. اليوم يجب العمل ويجب النقاش أن يكون في صلب التمويل. اليوم قلنا في غياب التشريعات وفي غياب النصوص التشريعية يقعد المخطط رهين أنه يتجسد على مستوى التشريعي باش يرافق الإنجاز، لأنه الإنجاز ما ينجمش يكون على أرض الواقع بدون نصوص تشريعية.
21: في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تفيد بأن اجتماع الغد الذي سيشارك فيه وفد إيراني في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت اليوم مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطن المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، حيث قضت بغالبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
13: تحب تحكي
19: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
23: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
24: اوريدو، طور عالمك.
25: سبور اكسبريس.
26: مرحبا بكم. البداية بالنادي الإفريقي، وبعد انطلاق التحذيرات للموسم الجديد، المدرب فوزي البنزرت يطلب من إدارة النادي الإسراع في غلق ملفات تجديد العقود والانتدابات قبل الدخول في تربص اعدادي. بالنسبة للذكر ميركاتو النادي الإفريقي والصفقات اللي تم ولا تجديد العقود، نذكر أنه تم تجديد عقود كل من ياسين بوعبيد والحارس غايث اليفرني اللي أمضوا عقود جديدة. أيضا فيما خص أسامة السيلي، ورغم تواجده البارح في التمارين فإنه مازال متردد بين التجديد ومغادرة الفريق عكس معتز الزنزمي، لكن حاضر البارح في التمارين لكن لتوديع زملائه وغادر، والوجهة القادمة باش تكون فريق سيسكا البلغاري. بالنسبة لياسين مريح، منتظر باش يباشر غدوة التمارين مع النادي الإفريقي، وأعلن الصفقة بصفة رسمية من تاريخ 1 جويلية يكون على ذمة النادي الإفريقي. حسام تقى في طريقه للتعاقد مع نادي الشباب بالوزداد الجزائري في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقة دي من قبل إدارة شباب الوزداد. أيضا حسام تقى كان مطروح في النادي الإفريقي اسمه بعض المفاوضات، لكن المعطيات الأخيرة أنه حسام تقى باش ينتقل لنادي شباب الوزداد. في كرة اليد، النادي الإفريقي أعلن تعاقده مع كل من منسق أمين بن سالم 23 عام كان في أونجي في فرنسا، صحح زوز مواسم. الجناح الأيمن عصام رزيق 37 عام النجم الساحلي، صحح زوز مواسم. لاعب الدائرة حسام العيادي 32 عام كان في نادي صقيد الزيت، أمضى زوز مواسم. وأحمد عبيد 28 عام منسق وظهير أيسر كان في الروضة السعودي وأمضى زوز مواسم. جامعة تونسية لكرة السلة أعلنت على برنامج مباريات المنتخب في النفذة الثالثة من تصفية المونديال، نهار 2 جويلية تونس نيجيريا، 3 جويلية تونس رواندا، و5 جويلية تونس غينيا. ونذكر بالنسبة للترتيب في المجموعة السادسة، غينيا الأولى ب6 نقاط، تونس الثانية 5 نقاط، نيجيريا الثالثة ب4 نقاط، رواندا الرابعة ب3 نقاط. المونديال، برنامج اليوم حاليا يمتلق لقاء الكوت ديفوار والنرويج مع الستة، الفائز منهم شي واجه البرازيل. مع العشرة نتاع الليل ماتش فرنسا والسويد، الفائز منهم شي واجه الباراغواي اللي نحات ألمانيا البارح بضربات الجزائر. وماتش ساعتين تاع الصباح مباراة المكسيك والإكوادور، الفائز بشي واجه إنجلترا أو الكونغو الديمقراطية. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فهم بونات. نخليكم مع اسكندر في كاب سبور.
13: تحب تحكي
19: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
23: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
24: اوريدو، طور عالمك.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم ركاب سبور من توا حتى للسبعة. السلام عليكم وين ما كنتوا، الستة درجين على موزايكا في منتوما معنا في الحصة اليومية من الستة للسبعة متاع العشية، باش نكونوا موجودين معاكم ان شاء الله طوال الفصل الصيفي والشبكة الصيفية، باش نكونوا موجودين معاكم في نفس التوقيت، مش نغيبوا عليكم كل نهار سبيعة فيها برشا ما يتقال على الكورة والسبور اون جينيرال. تحية لكم، تحية وين ما كنتوا، نسلم عليكم وديما نشكركم على الوفاء والمتابعة. نسلم على مروان على مستوى الإخراج الإذاعي، نسلم على شكون وسيم اليوم على مستوى الإخراج الرقمي، وتحية لحميد زادة اللي أمننا التنسيق الكامل والأعداد الحصة. شكرا لك سي حميد الشويقي، نشكرك على كل كبيرة وصغيرة قدمتها في البرامج الرياضية الكل موجودة على موزايكا فيم، ولا حتى في التغطية الخارجية والداخلية وفي كل بلاصة في تونس والعالم. شكرا لك حميد الشويقي، وشكرا لكم انتوما اللي تسمعوا فينا، وشكرا لحضورهم اليوم الزوز معنا معزبين شريفية. مرحبا
1: مرحبا اسكندر، مرحبا بسمير، مرحبا بالناس الكل مستمعين مشاهدين موزايكا فيم.
0: به سمير مرحبا بك.
2: اسكندر مرحبا.
0: سمير، سمير السليمي ومعز بن شريفية، خلنا نقول خاطر ودي نقول سمير وحده معز وحده أغنية على التعريف، هذه حاجة بحول الله ما فهمش علاش، أما ميساج خلنا نذكره ممكن الناس اللي خط علينا تو نعطيه الاسم واللقب، مش عارف شكون موجود معنا.
2: بارك الله فيك اسكندر إبراهيم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا معز بن شريفية. نحيي نحيي الناس الكل خويا.
0: باهي اليوم أنا آخر حصة للمعز بن شريفية معانا في موزايك،
2: حتى لين نشوف آخر الحصة ساعة كان عمل لك الكلام المؤثر هذاك كيما عمله هنا نادر داود البارح. فهمتني نادر داود البارح يا معز في آخر الحصة تيك صاي الأخبار مش نبدأ، هو بدي يتكلم ومتأثر ويشكر في الناس الكل حصيره وبديها من اللوتة وطلع حتى للفوق.
1: مش نكون احنا جمعيات
2: قتلوا الخطاب هذا يا متى واحد قصد ربي يا الخليج يا الشيرة الأخرى يا أخي طلعت الشيرة الأخرى.
0: شو سبحان الله طلعت شيرة الأخرى. وين ماشي نادر داود وعليش بكي البارح نادر داود؟ وبعد نرجع بالتفاصيل، نرجع بالتفاصيل زادة على نهاية عقد جمال حمودي مشرف العام على التحكيم، نهاية عقده اليوم 30 جوان، غدو بشيكم موجود وإلا لا تنشوفوا التفاصيل كله، ونعملوا تقييم مع عادل زهمول للفترة اللي عادة جمال حمودي على رأس قطاع التحكيم في تونس. قطاع التحكيم زادة في تونس عنده مشاكل، طبعا نرجع للمشكل متاع التست ميديكال، قلوا احنا التست ميديكال فحص الطبي اللي كل حكم يزمو يعمله قبل ما يبدأ الموسم، الموسم هذا فما بعض المشاكل. طب شوي آخر يكون موجود معنا مين بركلة كاتب عام الجمعية التونسية حكام كرة القدم، نحكي وزاد على حسام متقاء اللي ظهر اللي مشي مع نادر، موجود مع نادر حسام متقاء العام الجديد وين شنين الوث الحكاية بتاع حسام متقاء كل شيء مع نادر. طب شو اللي نحكي وانا معتز الزمزمي اللي غادر النادي الافريقي، بنسمعوا الاكستري الكلام اللي توجه به الزملاء واحد من الكوادر النادي الافريقي في موسم فارط اللي كان في هز البطوله النادي الافريقي، وشنو يوصي وشنو يحب بالضبط فوزي البنزرتي من الاداره في الفتره هذه. طبعا نرجو نحكيو اكثر تفاصيل ان شاء الله في ريكاب سبور حتى للسبعه البدايه بعد شويه ان شاء الله باخر مسار.
3: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات فرج وبشاشة.
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها؟ من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
6: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال، وموزايك فام.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: هو في آخر مسار اخترنا من الأول أنه برمجنا باش نحكيه على الحكام، لكن ظهر لي سمير في آخر لحظة باش نبدلوا الموضوع. ديستيناسيون جيتا مواز بشربية نجم نكون هكا والله ما نخدموا بعض،
3: احنا بدينا بنادم
2: نكملوا بالك،
3: احنا بدينا بنادم خلينا نكملوا بمواز.
2: خاطر السؤال اللي صار في الكواليس وردة الفعل تاع مواز توحي بأنه فما ما يتقال اليوم في آخر حلقة. بيان سور لازم نخرجوا منك حاجة في آخر حلقة مواز. خلينا فرحانين برشا موجود معنا أمين بركالة الكاتب العام لجمعية التونسية لكرة القدم. مرحبا أمين.
4: اهلا وسهلا اسكندر، مرحبا بيك وبسمير وبكل مستمعين ومستمعات موزيك.
2: شنو احوالك خويا؟
4: والله لاباس الحمد لله.
2: تحب تاخذ فكره معز ويماشي ولا تحب تقعد تسمع فينا للخ؟
4: نخلي يعني ديما نقعد نسمعكم ركاب سبور من المتابعين لو فيها ليها يعني
2: تو نعرف. ودي الدهر تتسمى مين هذاك علاش نعملوا ديما على رحاب صدرك ونشكروك وين كل مره نكلموك نلقاوك موجود باش نحكيو معك على البلاغ الاخير لجمعيه تونس لحكام كره القدم وحكايه الحكام والفحص الطبي شنو تبدل السنه وشنو المشكل بالضبط. امين،
4: هو الحقيقه اسكندر يعني لازمنا نفهم الوضعيه العامه اليوم. ديزا هو نهاية عهدة سيد المشرف العام في زمال الحمودي. في زمال اليوم وفات مهمته وأصبح مشرف عام سابق للتحكيم في تونس إلى حد الآن. والحكام متخلصين، خامس خالصين في زوز مواسم ونص
2: بخلاف كاترون شديك اللي جاء وقالوا لنا مرة تسابق
4: لك عامين ونص عامين ونص هذوك يجي في وسط السيزون كما كل بداية موسم يطلب من الحكام كما اللي جوار يعملوا الفيزيت ميديكال وكل دونك احنا بيدنا نعملوا الفيزيت ميديكال بالنسبة للحكام النخبة نعملوها في السنتر ميديكو سبورتيف في الجهات الموجودة فيها. يطلبوا علينا الليزاناليز ويطلبوا علينا الليديكو ويطلبوا يعني بعض الأشياء خاصة للحكام اللي يفوتوا عمر 35 سنة ولا الحكام الدوليين وكل ما إلى ذلك. هذه تتكفل فلوس تقريب في حدود 250 حتى 500 دينار حسب المنطقة حسب الوضعية حسب الحكم حسب الظرف. هذه فلوس حكم مش خالص عامين ونص تزيد انت تطلب منه بس يدفع من جيبه. لو كان يمشي يولي فما حالة إثقال اليوم للحكام مع حالة الاحتقان الداخلي في البيت التحكيمي. دونك الحقيقة احنا كنا وزهنا مراسلة لإدارة التحكيم يوم 19 جوان نبهنا فيها من هذه الوضعية وطلبنا منها التدخل. يعني 10 أيام قبل ما تنتهي مدة السيد المشرف العام في زمال الحمودي مدة باهية ينجم يلقى الحلول. يبدو هو ماهوش في تونس وهما ماهوش في تونس المكتب الجامعي يبدو أنه ما لقاوش أرضية ولا ما لقاوش حلول. وأنا هنا الحقيقة نستغرب أنه يعني إنسان يبدأ ما فما كومبيتيسيون ولا فما إيفينمون يعني الإدارة تقف الجامعة التونسية لكرة القدم تقف
2: الناس كل معاه حتى معنا ينوبوا في جمال في تونس سمحني معنا أمين فما حتى واحد ينوبوا معنا سي جمال لهنا في تونس وقت اللي كانوا مش موجود خرج حدود الوطن.
4: فما سي رضا فهمي المدير المساعد المكلف بالشؤون الإدارية اللي هو نفسه الحقيقة يبدو أنه الضغط كثر عليه فحتى ردود الفعل متاعه أصبحت يعني نوعا ما حتى تزاه الحكام ما إيش ولا بد يعني. وخاصة أنه الحكام كما قلت لك يعني قاعدين يتحركوا في إطار الجمعية وفي إطار يعني فردي وجماعي فيما بينهم ما هوش ممكن أنه الوضعية تستمر بهذه الشكلة مع صمت مريب لإدارة التحكيم وصمت مطبق وغير مبرر. أنا الحقيقة ما الناس فاهمين لماذا السيد المشرف العام السابق في زمال الحمودي صمت صمتا كبيرا حول مستحقات الحكام. أنا هذا ما الناس فاهمينه وما الناس فاهمين كيفاش قبل السيد المشرف العام السابق في زمال الحمودي حول قبول هذه الوضعية ويقبل إثقال كاهل الحكام ماليا ويقبل وما يحكيش مع الجامعة التونسية لكرة القدم حول الوضعية هذه. لذا اليوم الحكام الحقيقة تحركوا وطلبوا منا فروعنا لأنه عملنا اجتماع منذ يومين بالاستماع للحكام لأنه لازمنا ناخذه من المصدر. فهنالك الحقيقة احتقان تام وأكدوا الحكام رفضهم لإتمام الاختبارات الطبية بهذه الشكلة إذا ما تدخلش الجامعة التونسية لكرة القدم وتوضع إطار لتنظيم هذه المسألة. أما تتعهد الجامعة بترجيع المبالغ المالية ويكون هذا نوار سور بلون مش هاي برا أعمل وزيب فاكتور ومن بعد ربي يعمل لي وإلا في إطار التأمين عقد التأمين الأخير اللي أبرمته الجامعة التونسية واللي احنا ثمناه لأنه الحكام انكلو فيه دونك نلقاو في صيغة اترافير عقد التأمين مع شركة التأمين اللي تم إبرام العقد معها. المهم على الجامعة, وأنا حبيت الحقيقة سيد المشرف العام سابق في زمير قبل ما يخرج يلقى حل على الأقل, يعني إلا إذا كان طبعا تم إعلامه بمواصلة المهام دون إعلان رسمي, هذاك موضوع آخر الحقيقة ما نعرفش, لعله قاعد هو يعني يدرس في الموضوع في الجوانب مع المكتب الجامعي ومع المسؤولين الكوادر في المكتب الجامعي اللي جابوه, لعله بس يخليه, وهو بالتالي لا قدر الله كان قاعد بالتالي هو عنده يعني بلان بي بلان سي.
2: ما فهمتش علاش لا قدر الله. انا قاعد نشوف, انا قاعد نسمع فيك وقاعد نشوف الكلمات اللي بين الاسطر ونفهم واش فما لا قدر الله هذه ما فهمتيش. اما جوست باش يكون عندك المعلومه به, انت توا خليتني نستبق شويه الاحداث. احنا التقييم المرحله مع جمال حمودي ان شاء الله باش يكون معنا خبير التحكيم تاعنا عادل زهمور شويه اخر عساش نحكي ولا تقييم المرحله هذه. وانا متاكد اول حاجه انه عنده فكره على ولا إجابة على سؤالك على أساس أنه مش يكون موجود يقعد ولا مش بيقعد يواصل ولا ما يواصلش, وانت تعرف عادل زهمول ومصادره وزاد كيف كيف. أنا متأكد تمام متأكد أنه الكلام اللي تقول فيه أنت بتتر عنده فيما يقول, أنا نتصوره ويسمع بعض يقول لك حلول المجال, هاني أنا من طوى زاد نستبق الأمور حلول المجال نحكي في موضوع التحكيم مستحقات الحكام والأمور الفحص الطبي هذا الأخير كنا نحكي فيه. دونك نتصور ذلك كان تقعد معنا بعد خير ذهلي مين كان تحب تقعد معنا وتتفاعل مع الموضوع
4: به على ذمتكم على ذمتكم
2: به. خلينا نفهم المستحقات تو قديش ببري بالله خاطر حاب ندرج معك شويه بالاسئله قديش من العام ونص هذوما قديش فما مستحقات تاع حكام يسالوهم للاداره الوطنيه للتحكيم والجامعه.
4: اولا فما مفارقه قد نفاجئك بها
2: به
4: انه الحكام مش خالصين, المراقبين مش خالصين, واعضاء الاداره الوطنيه للتحكيم مش خالصين.
2: شكون خالص من لمن
5: حتى
2: وشنو
5: شيء غريب يعني والله شيء غريب والله
4: مانيش عارف كيفاه الحقيقه تضحيات جسام من الاعضاء وكيفاش السيد المشرف العام السابق يقبل انه منظوريه

0: اوكي ربي مولي احضر ميسير اسكندر
1: انا جست خاطر عندي سؤال
0: على بس بجي بس
1: كل مهم
0: خالص بس
1: كل مشرف العام خالص ولا عندك المعلومه هذه
2: والله ما هوش خالص الكل
1: هاي حتى هم من عامل تضحيات
2: ما هي عامل ايش قلت لك انا ليه وبيدو الحقيقه للامانه
1: خاطر سميت الاعضاء وما قلتش راه مشرف
2: العام مال الاعضاء خالصين كان سالير
0: اللاعب ولا مدرب كي ما يخلصش يمشي يشكي للفيدراسيون ولا للفيفا انتم حكيم مشكي والربي وكهو هذا كالسحاب
2: ليه هو شكوى الربي لكن انا ناكد لك انه اذا كان الموسم بدا رغم اني ما نتوقعش يعني الحقيقه والجامعه المكتب الجامعي الحالي او غيره حسب الظروف والسياقات والله اعلم الايام المقبله ستعطينا فانه لا بدايه للبطولة إلا بخلاص الحكام ينزم يكون على الأقل عام ونص إذا كان الكل يا مرحبا لكن ضرورة خلاص الحكام بمنحة معتبرة ومحترمة تحفظ كرامتهم الحقيقة هذا راهو أنا نقولها
0: إن شاء الله تشدوا صحيح إن شاء الله تشدوا صحيح
2: لا لا
0: في الاتحاد القوة أنتم مالورزمو يمين نقول لك أنتم مالورزمو ماكمش متحدين يد واحدة وكلمة واحدة من المفروض خويا الغالي من المفروض توكي تجيب جمعية تجيب ملاعب يمشي الفيزيت ميديكال تخلص عليه الجمعية ولاد ليكيب ناسيونال تخلص عليهم فيدراسيون التحكيم من المفروض تخلص عليه الفيدراسيون لأنه قطاع التحكيم تابع للجامعة التونسية كرة القدم وشرطة الإشراف والاختبارات هذوما كلهم في المركز الطب الرياضي اللي هو تابع لسلطة الإشراف تابع للدولة
1: ما ينجمش السونتر هو سونتر ميديكو سبورتيف
2: ولا أي بالضبط فما حاجات ما يخوفش
1: لازم يتعداو للبريفي يقول لك البريفي راه يتكلم بين 250 و500 دينار
0: بيان سور
1: علاش ما تاخذهمش الجامعة
0: وين نعرف أنا وزاد شوية الحنة وشوية مرتبط للدين أنا صراحة أمين قدام ونعرف نحترم ونحبه ياسر يا خويا يكونوا كلمة واحدة ويد واحدة يا أخي ماهوش معقول الشيء اللي قاعد يصير راهو فيكم
2: يا خويا سمير أنا نقول لك من يراهن على تفريق وحدة الحكام في هذا الظرف حول مستحقاتهم المالية فهو واهم وهو في حلم
0: يا اخويا كي تقعد انتم 3 سنين يا امين 3 سنين و4 سنين ماكمش خالصين في الاخير يعطيكم بعض القروش قال الراجل وبعض المبالغ الزايده كما اهانه للتحكيم بصراحه
2: لا اي اسقط لك احنا قلنا بقدره ربي قبل بدايه الموسم كان المكتب الجامعي اللي وعدنا بذلك سوى الوضعيه يا بها اذا كان المكتب الجامعي ما سواش الوضعيه لعل ما عندوش فلوس الله اعلم اني عارف
0: لا فلوس انا مش تصب الفلوس ماشي للموشي وماشي للفيرونار وماشي للدرجه مش السياحيه وما يسافروا في الدرجه الاولى في المكسيك وفي كندا وفي غيره يا اخي
2: انا سقط لك
0: مع احترامي للجميع يعني راه مكتب جامعي كامل مسافر وماشي يتفرج في كاس العالم يتفرج في ماتش وروح هذوما 3 جمعات قاعدين غاديكا فهمتني ولا على حساب شكون والحكام هنا مش خالصين وناقصين مدينة الحاج
2: أنا بالنسبة لي أنا توا صفتي كاتب عام جمعية الحكام أنا نحكي مؤسسات كمؤسسة أنا خاطبت مؤسسة المكتب الجامعي قالوا لنا قبل بداية الموسم بإذن الله فما خلاص ومش كما قلت أنت شوية هكا قشور لا يعني خلاص معتبر نستناو نقراو حسن النية في هذا المكتب الجامعي أو غيره إذا كان فما ناس أخرى ما نعرف كيف هما تقييم ولا لا على كل حال هذا موضوع مش موضوعي أنا توا دونك بعد كل حادث حديث
1: هو المؤكد أنه فلوس الكوب دي مون جاية معناها المنحة متاع المشاركة في
2: كأس العالم ما
1: شوف ما يمين إذا كان جاية يا جيتوا مرحبا بيه وخلي تاخذ الحكام فلوسها يا يعرفوهم وقت جايين على الاقل خلي نمنعوا تو الوضع الحالي وبالسيدي كان لازم ناخذوا قرض قال الراجل معناها
0: بعد ذلك
1: الفلوس هي جيت وبعد كل شيء
0: الحكم يا معز الحكم سمحني تعسفت على اخويا شويه الحكم كيما الملاعب مورال شنو معناه قبل السيزون تشوف نخلصك مورال الحكم بشام بريباراسيون كيما الملاعب للسيزون يلزمه معنويا ونفسانيا يكون مرتاح يلزمه خالص في فلوسه أكيد. شو معناها في اخر وقت باش تخلصوا
1: باش نعطيك انا زاد نزيد نسالك سؤال وشوف الوضع احنا علاش قادمين الموسم الجديد توا ليزي جمعيات تعاني فينونسيرمون ما جمعيات مدينة تشكي ربي فما شكون نجم يخلص حتى الاجازه نتاعو الليسونس نجم يلعب بها الموسم الجاي حتى قبل 15 جويليه ليزي تتلفت يمين ويسار تلقى ما فماش مكتب نقولوا تلقى كان هيئه تسييريه كان الامور مشيت صباح والحمد لله سينو تلقى راهو جلسات عامه من غير حتى مترشح جمعيات الطاولة عندها هيئة جملة لا تسيرية لا غيره بنجم تكون في الأيامات تحضر الموسم الجديد. هنا طاولة بخلاف من الفلوس اللي ما تنجمش تعمل لك

0: الشركات وغير وغير وغير. اليوم حتى الحكام يهدوا بعدم التواجد في البطولة على الأقل وإدارة المقابلات مع بداية الموسم.
1: بتفدليك يعني مش نزيد معاكم خليوا لي بلاسة بحديكم تسمع حكام حكام ما فهمناش. شوف شوف هي جو مشكلة مشكلة جماعية الحقيقة. أنا حتى عاملين كي نلعب في ماتشويت ساعات والله الأخير اللي زربيتك معناتها اللي زفروا لي كل والله ساعات نجي نعذرهم اللوم بعد جيت تقول لي كيفاش واحد كي جوار جوار باش يدخل الماتش يبدا خالص يبدا ما قلتلكش عطيني فلوسي كلها ما بنسبة 70-80% يبدا أموره واضحة حتى في الديبلاسمون معناتها ولا كيما نقولوا في
0: لونترينمون
1: أبسط المستلزمات لازم يكونوا موجودة باش يكون يهبط موتيفي في الماتش وما يبدا مركز مش هو مازال ربي لا مال عليه كيخمم كيفاش نمشي للماتش نزفرو كيفاش يا اخو عبيد عنده عائلات راه اللي ما عندوش عائله راه عنده اخوه عنده مرته عنده ولده دونك نحاولوا بلي منحه كاس العالم قداش للفيدراسيون
0: 30 مليار
1: 30 مليار 30 مليار قداش فيها مسؤوليات قدم
0: الله اعلم
1: وقداش هي من الجمعيات تحب
0: الله
1: وقداش بيبليسيتي تحب معناتها دونك اون برانسيب يدير اسم شخص موسيل وتصدقني برك سيريوس نحكي معاك
0: صدقني
1: وقتاش هما حاطين سبتمبر ترجع الشامبيون على حسابك
0: اخر اوتو نورمالمون يقولوا
1: اخر اوتو انا نقول لك انا كان نبدا قبل 20 سبتمبر
0: نسمع عملنا السوق
1: عملنا المليح خاطر بالحق معناتها لي زاربيت راهم هما زاد لي زاكتور في التيران راه الحقيقه نعطيو حق زاد العباد من شيره كلوموهم ومثلا كي ينتقدوهم العباد على التحكيم وشنو كانت مهم في التيران زاد راهو كي يبداو عندهم حق زاد خويا راعيو العباد ويقفوا معاهم ووفروا لهم الظروف ومن بعد حاسبوه
0: صحيح انا دي معك في نفس الفكره ولا ننتقدوهم ونتغشوا من مردودهم
2: واعطيهم حقهم
0: اعطيهم حق لازم ياخذوا الحق ياخذوا حق ما يخلى ما صار تقعد معنا امين بارك الله مازلنا راجعين باش نحكيوا على الحكام ونحكيوا على جمال الحمودي المشرف العام للتحكيم ولإدارة التحكيم اليوم يوفى العقد نتاعو بصفه رسميه 30 جمعه يوفى العقد مع الجامعه التونسيه لكره القدم مصير جمال الحمودي وتقييم اللي عداه في الموسم اللي ولا في الفتره اللي كان موجود فيها على راس قطاع التحكيم مع عادل زهمول بعد شوية.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
2: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي وما السفساري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
3: وعينيك نباني وتسحر عينيا
2: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين.
3: ليام تجري والعمر خسارة
4: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.

0: 35 دقيقة. مرحبا بكم على موزايكا فيها. مرحبا بكم في ريكاب سبور. مازلنا متواصلين معكم ونحكي التحكيم ونهاية عقد جمال الحمودي المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس اليوم وفي العقد متاعه. نشوفوا مستقبله, شوفوا قبل التقييم بالنسبة للفترة اللي عداها في تونس ووقت تم الإشراف وكامل كان مشرف على التحكيم في تونس الباهي والخايب. إن شاء الله مباشرة مع خبير للتحكيم تانا عادل زهمور. مرحبا عادل.
1: أهلا بيك سكان وأهلا بسمير ومعز بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين متاعنا على موزايكا فيها.
0: وأمين بارك الله مازال موجود معنا بالتليفون.
1: أمين أمون أهلا بيك وأهلا بمواقفك وأهلا ومحترم معنا في مواقفه, وإحنا ديما نناقشوا معنا الرأي والرأي المخالف معنا نناقشوا
0: والاختلاف لا يفسد الود قضايا.
1: عادي عادي عادي عادي عادي أنا وأمين أنا أصحابي بورتون وقت اللي يلزم فهمني أنه نعمل له قرصة نعمل له قرصة معنا ما فماش مشكل.
0: تو عطوه كي حب يعمل له قرصة يعمل له قرصة.
1: لا ما ينجمش أما أنه نتوافقوا في رأي واحد أنا معنا ما عندي حتى مشكل مهما يكون مسؤول هو صاحبي عمري ما نتمنق له ولا فهمني معنا ننبطح قدامه يغلط يتحاسب يعمل حاجة صحيحة أنا نرفع له القبعة ومهما يكون معنا على سكيبي.
0: أنا متأكد أني كنت أسمع فينا قبيل شنو ما النقاط اللي متفق فيهم توا مع مين النقاط اللي ما نجمش تتعدى ما غير متعلق انت في
1: اكيد حاجه الاولانيه اللي نقول لك انه جمال الحمودي المسؤول السابق نقول لك جمال الحمودي الماضي والحاضر والمستقبل
0: بمعنى هذا
1: اللي هو موجود وبقدره ربي فهمني معناه باش يكون موجود هما حاجتين حاجه الاولانيه انه هو المشرف العام على التحكيم في تونس واثنين هو رئيس لجنة التحكيم بشمال افريقيا.
0: لا اللي همنا في تونس احنا توا شوف احنا اليوم يوفى كونتراتو اليوم يوفى كونتراتو في تونس اليوم يوفى كونتراتو في تونس
1: والثالثة جراتويت بالنسبة لسمير انه مش خالص معنا جمال جمال مش خالص فمني وقاعد يخدم خاطر اللي يحب الاربيتراج يخدم حتى من غير فلوس
2: هو لاباس عليه وربي يزيد ونجم يخدم ببلاش 6 و7 سنين الحكام زويولة تغيب عليهم 6 شهور يقف معاش نجم ياكل خبز
1: سمير عندهم الحكام عندهم قريب 2.5 واحنا ندافع عليهم عندهم 2.5
2: نعرف عاد نعرف انت من الناس تدافع على التحكيم انا نحكيه بالمنطق ما تقارنش الحمودي ربي يزيد ويبارك له في ماله
1: حتى الحكام كيف يحبوا يزيد التحكيم ويضحيوا في التحكيم معناه
2: يضحيوا مش يضحيوا يا عادل فيزيت ميديكال طالبين عليهم فلوس قولي يضحيوا
1: لا هوني هذا موضوع اخر باش ندخلوا نحكيوا فيه
0: لا سامحني قبل ما تدخل في الموضوع هذا هو وقت يجي جمال حمودي 1 فبراير 2025 معناها تقريبا 1.5 تقريبا لهنا معنا في تونس ومش خالص هو ومن سامحني شنو منفعته بلا سامحني شوف جاوبني عاد شوف ما تحاولش تقنعني بحاجات اخرى ماهيش منطقيه المنطق يقول انه السيد مرحبا بيه في بلاده هو راه جاي يخدم على روحه وماهوش خالص وشني منفعته باش يقعد هذا كل غرام في التحكيم فما واحد يمشي معنا من بلاد لبلاد
1: يمكن ما يعرفوش العباد هو يحب التحكيم وكلنا نحب التحكيم ولا بروف معناها انا هاني نحكي على روحي انا عمري ما نخلص على الاربيتراج عمري
0: انت اختيار انت اختيار ذاك اختيار منك انت يا مريم الناس يلزمهم يخلص
1: تحب انت حاجه
0: لا سامحني لا الوضعيه نتاعك ولا الوضعيه نتاع جمال الحمودي كيما اربيتر عنده عام ولا عنده عامين لا ما هذا موضوع راه ما نجموش نتناقشوا فيه وانت كنت من اشرس المدافعين على الموضوع دونك ما نجمش نحكيوا
1: اما زاد كلمت انا كلمت الوزير والوزير قام بالواجب واستدعى الحكام وعيد حتى اللجنه
0: أما اللجنه
1: اللي فيها سي كاميريدي
0: اما بعد استدعاهم شي يقولوا ترفع له شربهم ترف سيتروناد كاو وفي الموضوع
1: معطاهم
0: عندهم 2.5 عادل مش خالصين ونحكي حكايه هذه بيزيت ميديكال ديجا
1: هاي سيدي خلينا نمشي معاك انا في دونسي سون ملا انا حكيت مع المسؤولين اللي في الجامعه انه باش يتم معناها مع الفلوس اللي جايه نتاع الفيفا باش يتم الترفيع زاده حتى في المنحه نتاع الحكام وانه الحكام باش يخلصوا اكثر من اللي خذوه ديرنيرمون المليار وشويه
0: بجاه ربي لا تقولها بجاه ربي عاد راه شوف لا تستفزني ساعات راه مليار وشويه قداش من حكم
1: بارابور ما هذا الكلام
0: مليار وشوية تخسروا على الحكام ذلك كل واحد 50 دينار في مكتوب تاع الكلام هذا لا ما تقول لي شنو قال وتقول لي راه فما مليار اللي يسمع مليار يقول مطعم كبير
2: استغناوا الحكام
0: يمشي ولي من الباهاماس يسافروا اما تخرب كانت بيناتهم اسمعني خلينا نسمعك يا عادل مش نتكلموا مع بعض راهو عايش خويا راهو فما ساعات معناها تعليت واحد يحطهم في الاخر ما نجموا يقنعوا حتى حد ما نجم حتى حجه نجم تقنع معناها كي تقول لي راهو فما مليار مليار راهو شوف مليار سيدي حطيته في
1: الجيت
0: باه بارابور قداش
1: يعطيك الصحة
0: تقول لي انت
1: بارابور الخمسة مليارات
0: أي
1: انا نقول لك راهو شوية بالكل
0: وصلنا خمسة توا احنا
1: شوية بالكل راهو
0: فهمت
1: شوية بالكل مي ما تعرف هذيك هي الظروف نتاع الفيدراسيون فما فلوس داخلة من
0: وقتاش تدخل عندك فكرة ما قالوا لك وقتاش فكرة عندك شي فكرة وقتاش تدخل
1: وقت اللي تدخل الفلوس وقتها باش تخلص لي زاربيتر واثنين باش يتم الترفيع في الاندمنيتي نتاع لي زاربيتر زاده
0: وهذا معناه النرويج ماركيت مع الكوت ديفوار حاول ميساج كي تبدا تتكلم اسمعنا شويه خاطر قاعدين نتبعوا في الماتش نتاع النرويج والكوت ديفوار وقت اللي الكوت ديفوار كانت نازله على على النرويج النرويج جاي لي ماركيت 40 دقيقه واحد بليش المنتخب النرويج امام الكوت ديفوار في دور 16 من كاس العالم ما نرجع معك عادل سامحني قصينا عليك
1: الو قلت لك انا معناها ان شاء الله وقت اللي تجي الفلوس فهمني معناها باش تم خلاص معناها الحكام والحكام متفاهمين اللي ظروف معناها الجامعه مش ولا بد في الفريود الاخرى باش يتم زاده حتى معناها ثم دراسه انا حضرت عليها الدراسه هذه انه باش يتم زاده الترفيع في المنحه نتاع الحكام
0: والفيزيت ميديكال هذه ولا الطالبين عليهم
1: تو ندخل انا في الموضوع
0: مش خالصين وربي يعلم بحالهم تقول ويجي خلص
1: ب 250 دينار تحط لي التابلو اللي بعثته لك انا تو هذيك
0: القائمه
1: نتاع الحكام اللي باش يعملوا الفيزيت ميديكال كيما كل معناها كيما سنتر ميديكو سبورتيف كيما زاد السبيطارات نتاعنا فهمني سي ليماج دي سبيطار نتاعنا باش تلقى ماتريال ما فماش باش تلقى اكيد هذايا ليزاربيتر هذه تعليمات من الجامعه ليزاربيتر اللي معناها باش يعملوا دي تيست نتاعهم في بعض معناها الاختصاصات يعملوهم البرع لخاطر ما فماش في سنتر ميديكو سبورتيف وباش يخلصوا فيهم من الجامعة
0: واللي ما عندوش كيفاش يعمل بالله يا عادل كيفاش يعمل
2: ياخو كريدي
0: يمشي يخلص
1: يخلص
0: يخلص بعد يمشي للجامعة ياخو
1: يخلص اي شنو نعملوا
0: لا لا لا مش مشكله على مين امين بركله معنا مازال يا مروان
1: ما يعملش التسجيل
0: امين بركله معنا خلينا ها معلومه مثال شاتيك الف صحاتي تاع معلومه امين تسمع فينا
1: ايه نسمع لعادل
0: بارك الله يعني رجعوا لك الفلوس في الدراسه
1: والتدريس ما يقولهاش عادل لا هو ناطق رسمي لا باسم الاداره ولا باسم الجامعه عادل قاعد يعطي معلومه ثقه عادل يا عادل ما قاطعتك اسمعني عادل اسمعني
0: عادل اسمعني عادل خلي يكمل خلي جوست يكمل خلي يكمل الكلام
1: اسمعني انت
0: تفضل امين
1: الكلام اللي قالوا عادل يهبط نوار سور بلو من قبل اداره التحكيم او الجامعه عليك يا عادل اسمعني خويا عادل مثال
0: اسمعني
1: يا عادل عايش خويا عادل ما نبقى علينا بالحق ما نبقى علينا نتعاركوا ولا نمركيو في بونتويت ليه يا عادل وانت تعرف اللي انا وياك بحق اصحاب يعني انت يا عادل غدوه يزي اكس مشي عمل زاد فاتوره بمليون قالوا له ما رجعولكش يمشي يقول لهم قال امين بركله في موزايك ولا قال عادل دهمول رجعوا لي مو الاداره والناس اللي تحترم منظورها يهبطوا الواد سور بلون يكتبوا له يقولوا له تو غدوه الناس الكل اللي باش يتسلف تو يتسلف واللي يزيد يضحي تو يزيد يضحي وتكون امور مقننه هذا المطلوب يا عادل وهذا بعض لهم مراسله يا عادل هاكا موجود مدير اداره الوطنيه للتحكيم سي رضا فهمي اللي هو
3: مساعد مدير
1: نعم ليه هو مدير توا هو مدير
3: ثمني على مدير
1: يقول لي المدير المالي والاداري نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم حتى معناها كي لي مونبر فيديرو يبداو البرا في كوب دي موند الفيدراسيون قاعده تخدم يظهر لي نفس الشيء جمال حمودي موجود خارج الوطن نفس الشيء الإدارة قاعدة تخدم ولذا قاعد يخدم في خدمته
3: يعني عوض أحسن تعويض
1: المراد بن حمزة فمني قاعد يخدم
3: لا ما هو أحسن تعويض يا عادل هاي فرصة يهبط يا سيدي يصير رضا فهمي مساعد المدير المكلف بالشؤون الإدارية يهبط نوت بول ميزر بيتر يا سيد الحكام اللي عنده أناليز اللي عنده سكانير اللي عنده إيريم راهو الجامعة تلتزم بإعادة المبلغ فور توصلها بفاتورة وانت الموضوع
1: وماذا بي اللي أثار الموضوع هذا تقول لنا عليه شكون أمين عايش كويا على خاطر يذر لي فما شكون من الحكام اللي أثار الموضوع هذا اللي معناه كان فو بروبليم أنه يمكن ما قراش الريبارتيسيون اللي عملوا سنتر ميديكو سبورتيف في القائمة متاع الحكام يسخر روحه معناه تنحى على خاطر هو ما
3: حكيناش عليه الموضوع هذا يا عادل ما كناش نحكيو في الموضوع هذا انت قبل ما تطلع كلمك رضا فهمي اعطاك معلومه وانت توقع تقول لنا فيها احنا ما حكيناش في هذا يا عاده سي با نوتر سيدي هذا اللي تحكي فيه انت احنا ما قبلناها مع سكندر
1: انه يزم نوت من الاداره
3: لا انا قلت لك انت موافقني بالضبط
0: عادل وامين ماذا بينك انت تسمعونا
1: يا اسكندر
0: لا ميساج كمل الانفورماسيون خاطر ماذا بينك انت تسمعونا الزوزه
1: اي لا خبر لي كنت يا اسكندر انه غدوه كان عندك وقت معناها باش تاخو رضا فهمي موجود معناها باش يكون معاك ومع البروجرام ومع المعلومات الكل الرسمية من الإدارة الوطنية للتحكيم ان طونك مدير إدارة الوطنية للتحكيم
0: تو اسمعني خلينا نعطيك انا معلومة زادة غدوة حيدر يسترجع امانته كان هكا نسق انت وياه وشوفوا اسكو يبرمج رضا فهمي شنو عندوش ما عندوش هذاك موضوع واحد اخر لكن على الاقل هنا خرجنا بين امين وعادل انه موضوع الفيزيت هذا ميديكال ينجم يكون في حل وحسب عادل ان شاء الله في انتظار وانا نساند فكرة امين انه الإدارة بيدها هي تخرج بصفة رسمية للبلاغ متاعها وتقول وتعمل نوت يا السادة الحكام اللي يمشي يعمل فيزيت ميديكال روحه يجيب فاتورة من بعد ويخلص من الجامعة تولي كيك الأمور واضحة على الأخر ورسمية بين كل الأطراف. حب نشكر أمين بارك الله برشا أمين شكرا لك سمحنا قاعدين نقدموا برشا في الوقت وعلى
3: شكرا
0: هكا مشروع حل ان شاء الله يكون بعد في الاخر
3: ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله الحلول العميقه للتحكيم التونسي ان شاء الله نراوها في القريب العاد
0: ونرجع
3: نحكي
0: ديما نحكيوا على المواضيع هذه وانت ديما معنا موجود مرحبا بك امين بارك الله نرجع العادل زهمو العدول
3: خلينا
0: نشوف الحكايه هذه قلت لي حمودي باش يواصل باتفاق مع شكون
1: فوالا اخزر انا نقول كلمه واحده بالحق معناها راهو بدون يتملق والناس تسمع فينا والناس راهم ذكيين راهم يعرفوا ويتبعوا فهمني الجزئيات على الاخر والاولاد نتاعنا حتى في البلاتو يتبعوا مليح انا اعطيني شكون دخل ثلاثه شبان في القائمه الدوليه توا وخرج ثلاثه اقدم مع كل احتراماتي لهم فهمني الاولاد نتاعنا من هيثم قيرات للصادق السالمي نعيم حسني أعطيني أنا شكون من الأعضاء راهو الأعضاء راهو تعش معناها الأعضاء اللي معاه جمال الحيمودي والمكتب الجامعي يعرف الديزينياسيون قبل ما تهبط في السيت أوفيسيال متاع الإدارة الوطنية للتحكيم حتى حد وكان تلقاني شكون زاد بالمواصفات هذية أنا جيبهولي يا اسكندر جمال الحيمودي أنا عادل زهمول انفسخو ما فما حتى حد يعرف الديزينياسيون هذه حاجة كسب كبير أنه قطعنا مع السماسرة وقطعنا مع الناس اللي تبدأ تعرف وتحكي مع الجمعيات
0: حتى في الجولات الأخيرة البطولة ما حد ما يعرف
1: حتى حد يا اسكندر أنا
0: راني ناخذ من عندك معلومة نحترم مصادرك ومعلوماتك عادل ولأنه ساعات فما بعض التعيينات توحي بأشياء أخرى
1: مش أنه الديزينياسيون تخرج للناس أنه تشك في ديزينياسيون أنه الأربيتر هذاك ما هوش متاع الماتش هذيك هذي سي أوتر شوت أنا نحكي لك على الجمعيات تعرف شكون اللي باش يزفرها جامي
0: شنو المكاسب الأخرى اللي حققناها مع جمال الحيمودي
1: أنه مع جمال الحيمودي تقولش عليها معناها مش قد نزاي لجمال الحيمودي أنا ما حد ما معناها ما يقف قدامي إذا كانوا يغلط أنا بالنسبة لي أنا جمال حمودي هو مدير إدارة الوطنية للتحكيم في تونس ورئيس لجنة التحكيم بشمال أفريقيا. باللجنة اللي هو فيها في شمال أفريقيا ولا عنا فرج عبد اللاوي موجود في كوب دافريك U17، ولا عنا محرز المالكي موجود فمني في الشامبيونز ليج، ولا عنا نزال الطيف موجود في ديزينياسيون معناها متاع الكاف، معناها ولاو عندك ديزا بيت قبل رد بالك. راه انا وقت اللي قلت لك الكلام متاع ديزينياسيون راني نعرف ايش قاعد نقول. الديزينياسيون اللي تخرج للجمعيات الكلهم من اللي بدات معناها الديزينياسيون متاع لي مومبر يسمعوا فيا متاع لي مومبر متاع البيرو متاع لجنة التحكيم الكلهم يكومبوز الكل الكل اليوم.
0: والله نحب نصدقك يا عادل راهو ونشوف
1: حتى ما يعرف
0: نحب نصدقها المعلومه في حد ذاتها.
1: نتشرف اللي نعرف جمال الحمودي اني ما نعرفش وما نحبش نعرف. ونهار اللي يغلط جمال الحمودي تشوفوا الحساب كيفاش معناها ناجي جويني وكريتو معناها الحساب معاه اليوم مش جمال الحمودي ولا غيره.
0: باهي يا عادل ما غير ما غير ما نشوف فاهمينك انا نعرف قوه شخصيتك وغيره.
1: لا لا مش
0: هذا
1: انا نحب الشفافيه
0: وتحب كلمه الحق وكلمه الصدق معك. هذوما المكتسبات الموجوده بار اكزومبل بارابور للفت. نحب مساج قول لي شنو الاغلاط اللي صارت في عهد
1: الحمودي. الحكام موجودين في الكاف اللي يلزمها معناها خدمه طويلة المدى باش يكونوا الشبان هذوما نلقاهم في الكوب دي مونت وان شاء الله خذ عليه عهد. وكان عشنا باش تلقى فرج عبد اللاوي اون بروميير ان شاء الله.
0: فرج عبد اللاوي مشى الكوب دافريكا يوديسيت وما مزفر حتى ماتش عاد خذا ماتش
1: زفر لو ان 18 دو فينال نتاع الكوب دافريك
0: نتاع شنو نتاع اليوديسيت
1: يوديسيت عمره 26 سنة
0: زفر ماتش.
1: أول عام متاعه زفر لك الكوب دافريك اسكندر عايش خويا.
0: ممتاز ممتاز
1: عمل لان جرون ماتش ولا امبريسيوني حتى الانستركتور اللي موجودين غادي. انا تعرفني انا مع الاولاد معناها تلقاني نحبه اما وقت اللي يغلط فمني معناها جول دينونس كيما ولدي انا هيثم قيرات وقت اللي يغلط هنا نحاسبه ما عنديش حتى مشكل.
0: ما سامحني مع كل احتراماتي مش انجازات كبيره بارابور للتحكيم نشوف المصري ونشوف الجزائري ونشوف غير تدخل زفر ماتش واحد في اليوديسيت ولا غيره.
1: هذيك الخدمه احنا خدمنا امين عمر مثلا امين عمر في تونس وقت اللي كان وديع الجري ربي يفهمني معناه يفرج عليه كان هو رئيس الجامعه كان يجيب في البطولة متاعنا الحكام الأفارقة اللي برمي الحكام هذوكم كان أمين عمر وعمل البارشة ماتشوات اللي كان في مصر ما يزفرش وبعد فمني لا إلى إلى إكسيلي من اللي ماتش متاعنا
0: وغير درجين أنا عندي طول
1: عندي سنين
0: عاد غير درجين. تحب تكمل الموضوع هذي السؤال الأول تكمل جاوبنا عليه خنسكر الموضوع تاع جمال الحمود.
1: نوعدك بحاجة برك نقول لك أنا أون 2030 إن شاء الله تلقى فرج عبد اللاوي موجود
0: ان شاء الله نلقاهم الكل موجودين يا ربي احنا مش
1: محرز المالكي في الكوب دي مون ومحرز المالكي فني وراهم معناها الاولاد كيما نزال الطيف كيما برشا اولاد معناها
0: الكل احنا نتمنى لهم كل الخير وانا نحب نشوفهم مش في 2030 معناها ماذا بينا نعود في الايامات فيها والكومبيتيسيون كبيره يكونوا موجودين. جوست سكر الموضوع باتفاق مع شكون انت اكدت انه جمال حمودي باش يواصل على راس قطاع التحكيم في تونس باتفاق مع شكون صار سايل اتفاق وكل شيء موجود وفما امضاء عقد جديد منتظر
1: بيان سور ان شاء الله فهمني. هاني قلت لك انا اذا كان يلقاو هما واحد خير معناها بالمواصفات اللي كنت نحكي لك فيها يجيبوه لي المواصفات هذه
0: عندي انت شي هنا فيك شكون يجيبوا لك انت يا عادل انت اعطيني معلومه يا عادل انا ما عمل عليك على معلومه قلت لك فما اتفاق مع جهات معينه
1: معناتها في الخدمه الكونتينيتي في الخدمة على خاطر المشروع اللي بدا به جمال يلزمو يكمل فمني نتاع عامين وثلاثة واربع سنين فمني باش نجم تحاسب الراجل على الخدمة
0: نتاعو. هكا راني ما جاوبتنيش معناها قاعد نفهم ملي كنت قلت لي مؤكدة المعلومة من بعد في الاخر قلت لي اذا كان ما يجيبوش
1: قلت لك
0: مع شكون فيها مع المكتب الجامعي خذا ديجا لا بال امور واضحة
1: لا جاي ليها نعطيتك مو احنا كي نعطيو حاجه فمني نعطيوها اللي هذا المتفق عليه اوفيسيزمون اون اتوندون فمني
0: باش اوفيسيزمون
1: شكرا لك تجي الاوراق هذيك تنبعثها لك انا
0: باهي خويا كي يجيوك الاوراق ما نقول بارك الله فيك عاد الزامول مولا الاوراق بيد تحيه ليك عاد شكرا لك بارك الله فيك يعطيك الف صحه نشكرك برشا نتعديو نحكيو شويه اخر على النادي الافريقي ونحكيو على معتز الزمزمي القائد السابق في الفريق
4: Récap sport. Récap sport. Tous les jours, fin de journée, mais c'est un les salons d'Agir.
0: هو معتز الزمزمي كان الكلام اللي هبط على الصفحة الرسمية واللي ديسكور يتوجه به الزملاء قبل ما يمشي هو كانت البارح آخر مصافحة للزملاء نعرفوا ماشي السياس كسو فيها في بلغاريا بعد نهاية عقده يمشي في تجربة جديدة في بلغاريا قائد النادي الإفريقي معتز الزمزمي عنا الإكستري مروان تفضل وصاهم شي يحافظوا على المردود نتاعهم يحافظوا على التقدم نتاعهم والتطور اليوم معتز زمزمي واحد من كوادر الفريق وغادر النادي الافريقي لا نعرف شكون نجم يكون الخليفه اليوم في المجموعه الحاليه المعتز بنفس اللي كان صعيب معه في وقت المجموع الافريقي
2: برشا برشا وريت محلاه مستوى اللي يتكلم فيه لأنه ولد النادي الإفريقي ولد النادي الإفريقي أصيل معناه متربي في مدرسة النادي الإفريقي ولا الترجي ولا الإتوال ولا غيره مدرسة تعطيك مبادئ وتعطيك أخلاق فهمتني الوليد وصل في فترة من الفترات للتهكم من بعض من الجماهير وليد يلعب ماهوش المركز متاعه متكون في مركز آخر في مركز وسط الملعب الهجومي اللي يربط وكذا فحاولوا فوز البنزرت قا صعوبات قا مشاكل قا انتقادات قا معناها كلام يجرح ورغم ذاك كله تشبث بمحبة النادي الفريق بالفريق وكان قايد فريق مثالي تربية وأخلاق ومستوى كروي متميز جدا وكان عنده جزء كبير من تتويج النادي الفريقي نتمنى له كل خير ونتمنى له النجاح والتوفيق في المسيرة متاعه لأنه لاعب محترف بأتم معنى الكلمة في الإفكتيف تاع النادي الإفريقي توا حاليا ونعرف أنه الإدارة تفكر في بعض الانتدابات عنده النادي الإفريقي شريمي عنده سيدو خان عنده ملاعبية اللي نجموا يغطيوا المركز
0: ذاك بسيم رياح نجم مع قدوم النادي الإفريقي يأخذ كابيتانا بالخبرة متاعه وبغيره
2: والله امور داخليه انا ما نعرفش
0: الاجواء
2: البروفيل يكون قائد مريح يكون قائد في اي فريق ينجم يكون قائد حتى بدون شاره لانه بيرسوناليتي موجوده الكاريزما موجوده الاكسبيريونس موجوده بالنسبه للمريح بطبيعه الحال انه يكون ياخذ شاره القياده في النادي الافريقي ولا انا نعتبره انه موضوع ثانوي لانه في النادي الافريقي ماهوش مهم يكون كابيتان المجموعه هي القائده والمدرب هو القائد الحقيقي والمجموعه تخدم لصالح النادي الافريقي ما تخدمش لصالح الافراد وبالتالي مريح سيندمج او نتمنى انه يندمج في الروح نتاع الاسبري نتاع النادي الافريقي
0: ومن الحاجات اللي طلبها المدرب فوزي بنزرت وانت من الاسراع في ملف تجديد العقود الملفات المتبقيه بعد غيث اليفرني بوعبيد نعرفوا ما زالت المفاوضات مع اسامه السيري زاد كيف على مستوى الانتدابات يقول لك خلينا نبداو حتى تربصاتنا وتحضيراتنا بالجروب تقريبا الكامل نقولوا باش حضر بيه الموسم الجديد فوزي بنزرتي لاعبي كان وقت من اوقات عنده اتصالات ولا رغبه من النادي الافريقي في انتدابه اليوم موجود في بلوزداد صح 3 سنوات حسام تقى معز هل هي الوجهة الأفضل بالنسبة للاعب يعني يسكو كان تشوفه معناه كان يقعد في البطولة التونسية يأخذ كسوة مع الترجي ولا مع النادي الإفريقي ولا جمعية في تونس ولا يمشي لتزير غادي كخير الأمور بالنسبة لك أنت معرشني الرؤية متاع اختيار حسام تقى لشباب بلوزداد شنو رأيك
5: ايه اكيد اللاعب قبل كل شيء خمم في ملاعب في نيفو متاع الشامبيونات زاد محترم في البطولة الجزائرية قاعدة من عام لعام الحقيقة نحن البطولة متاعنا قاعدة توخر قاعدة بالنواحي الكل كيف كيف زاد العائدات المالية الكبيرة موجودة مالك. شوفوا الفرق الكل في البطولة الجزائرية
0: كل الشركات
5: شركات معناتها نيفو كبير برشا قاعد الحاجة اللي تخوف برشا على البطولة التونسية اللي ما عادش نخلطوا عليهم الحقيقة بالنيفو هذا ما عادش نخلطوا عليهم خاطر تحب ولا تكره تو الماديات أهم عنصر متاع النجاح خاطر أنت تو باش تستقطب باش تجيب لاعبين كان نحبوا الكاليتي وكل شيء كما نحن زادت او مثلا حسام تقام شال الجزائر نتسوي معناتها عارف مالي محترم مع البروجي سبورتيف اللي موجود مع كيف كيف ستاف تونسي
0: على شكون شالقه غادي سمير
2: شالقه نادر شالقه نادر غاديك
0: استنى خلينا نشوفوا زاد من
2: كتر واتر وا وبرا عاد امشي عاد
0: احنا
2: معلول هو الكره الثانيه يتقاع عمل لي كذا وبرا عاد
0: هو تاكد
2: انه عندنا ما نتفرجوا في البطوله الجزائريه الموسم القادم
0: مركزين العام الجاي مع سي ار بي نبيل معلول قلنا في على الصفحه الرسميه نتاع القادسيه الكويتي هو اللي تم يعني شكر المدرب شكروه المدرب نبيل معلول على الباركور اللي عاديه معاهم دونك يتاكد بصفه رسميه نبيل معلول هو المدرب في السي ار بي الموسم القادم مع الستاف التونسي احمد الحميدي وغيره الاولاد مستسين يخدموا معاه في الفتره الاخيره ونادر داود يرجع دونك للعمل مره اخرى مع نبيل معلول في الفريق هذا دونك ممكن حتى لحسام تقى اسهل الامور باش تكون
2: ادابتاسيون
0: ظاهر انهم هما اللي حاجتهم به مع الستاف واللي حاجته باللاعب يعرف الكاليتي نتاعه وغيره ذاك علاش باش تكون عمليه الاندماج سريعه وهم فماش مشاكل حتى بالزير معنيش مشاكل
2: فما مليح نقالها معزرة أهم فما بصراحة أهم فما تقام لاعبي ممتاز حتى حد ما يشكك في الحكاية ذي الترجي حاول أن يجدد العقد متاعه مبالغ مالية متاعه كانت مشتة هذا اللي فهمته أنا ما عنديش معناها في حاول النادي الإفريقي معه بعض الفرق الأخرى لكن الحاجز المالي وبالوزداد ياخذوا بسهولة إذن التفوق المالي للأندية الجزائرية والليبية والمغربية تفوق كبير على أكبر الأندية التونسية وهذا مؤشر خطير حتى الكوادر التونسية التدريبية ولو يمشيوا لمصر ويمشيوا للجزائر ويمشيوا للمغرب ويخدموش في تونس للفوارق المالية وهذا راو حاجة خطيرة ياسر احنا توا عامين القدام ما عاش النجم ناخذوا لاعب جزائري متمكن ولاعب ممتاز ما عاش نجم ناخذوه لأنه الأندية الجزائرية بالثقل المادي وهذا استراتيجية الدولة ما عاش نجم تفرحها على المستوى هذا
0: نفهم ودون كانوا حسام تقا كان من الأول عنده لوفر تاع الفريق الجزائري يعرف قديش عنده شهرية ما في الجزائر هذاك علاش كيطلب طلب فلوس على الاسبرانس وعلى الكلوب
2: بالضبط.
0: عارف روحه إذا كان مش يوفروا له الماديات في وقت كما وفروا له يمشي غادي كان عنده وفر مخير مادي
5: زاد بيرفورمانس بن حمود شجع بالوزداد يجيبوا لاعب
0: مدربين التونسي قاعد إنه ما كينش هو غادي يجدوا مدربين توين سخو لاعبين زاد كيف نتمنى لهم كل التوفيق كما نتمنى لك أنت توفيق معز
2: أعطينا كلمة مؤثرة عندك نادر عمل كلمة مؤثرة مش بالوزير
0: أعطيك صحة هي فترة قصيرة ما إضافتك كبيرة أعطيك ألف صحة معز وإن شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الرياضية واضح أنك حاب تمشي تغادي كتشد الكاج على روحك وشد صحيح في التيران نتمنى لك كان الحظ السعيد ورك شرفتنا ونورتنا ومرحبا بك يا وقت
2: وين قلنا وين
0: استنى خلينا ندخل مؤثرا بعد نسول وين خاطر الاخبار جات
5: اخويا ولا فرحان برشا بالاكسبيرينس هذيا كيف كيف جات فرصه باش نقابل سمير وليد اسامه الناس الكل ودي وحايدة وجماعه الكل وان شاء الله بحاول اللي الطياره
2: الطياره صحيت انا كنت نقول لك مترو ولا كار ولا طياره
0: طياره ديك ولا بطير ديك لا جورير كبير
5: والله مش باش ما غلطكش برشا ان شاء الله تو 70 30 ان شاء الله ربي سهل
2: ربي
5: ديك لا جورير بعيد برشا حسي راهي بقى في امريكا
0: عينهم جبده شويه هكا جماعه بتمشي بحديهم
5: اي تبعين
0: ريت كيفاش قلت لك
2: هذاك
0: ان شاء الله ربي سهل لك
2: ربي سهل لك
0: ان شاء الله 70 تولي 100%
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله يكون ان شاء الله عندك مستقبل غادي ان شاء الله زاهر وبها شكرا معز بن شريفية شكرا ليك سمير بارك الله فيك شكرا للوليد الكل يعطيكم الصحه خلينا نزرب فيس ونشكر الناس اللي تفرجت فينا وسمعت نزيد كيف كيف ننسى إن شاء الله غدوة وفي كل يوم ريكاب سبور من 6 إلى 7 أرجوكم غدوة حيدر إن شاء الله الأخبار بعد شوية يجيكم مع سي سيف ومن بعد يجيكم شكر بسبيس في واحد من الناس
6: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر برقة تغني جاز
7: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم راديو موزايك فم تونس الأخبار
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. والوزيرة تؤكد خلال اجتماعها اليوم بمقر الوزارة بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، ممثلو القطاع البنكي والمالي يؤكدون من جهتهم استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. مركز الامتحان بعددية أبو الطيب المتنبي بمنوبة يسجل اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع والاستماع إلى التلميذ في شعبة التقنية والتحقيق معه حول مصدر تلك التجهيزات. وباعتبار الحالة المسجلة اليوم يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية إلى أكثر من 9 حالات أحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة صراحة وفق المصدر ذاته. الإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الإيطالي موبيتري الرامي لتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية في تونس عبر تشجيعهم على الاستثمار وإطلاق مشاريع بالشراكة مع رواد أعمال محليين. ويأتي اختتام هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبالتنسيق مع عديد الهياكل والمؤسسات التونسية بعد استكمال المرحلة الثانية منها والتي انطلقت منذ 2023 ليفضي إلى أحداث 67 مشروعا وخلق أكثر من 450 موطن شغل بتمويل بقيمة 70,000 دينار للمشروع الواحد. المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يقدم أكثر تفاصيل في تصريحه لمزيك.
9: اليوم احنا من أهم النتائج اللي خرجنا بجملة من الآليات اللي هما مكنتنا من بعض المشاريع هذه ومن النجاح في المشروع هذه في زوز مراحل نتاعو، منهم فما دراسة على الكارتوغرافي نتاع وين موجودين هذوما التونسيين المقيمين بالخارج، موجودين في 5 بلدان، شنو هما الاختصاصات نتاعهم، المهارات اللي عندهم. زاد عنا عملنا دليل المستثمر، تم انشاء 67 مشروع اثمروا على 461 شغل قاره، اخت معناها اماكن الشغل اللي هما غير مباشره. معدل 67 مشروع معناها هو 70,000 دينار معناها المعدل في كل مشروع، وهذا يتم تمويله بالطبيعه كيف قلت بالشراكه بين المقيمين بالخارج في بنسبه معينه وبين شبابنا اللي هنا.
8: في تطورات الشأن الدولي، موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن يعلن أن إيران صدرت 50 مليون برميل من النفط منذ رفع الحصار الأمريكي. وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقول أن نحو 400,000 مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل وسط هدوء نسبي في الصراع الذي اندلع قبل 4 أشهر بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية. ختاما، شمال غرب البحر المتوسط يشهد موجة حر بحرية بلغت مستوى قياسي من حيث الشدة مع تسجيل ارتفاع بمعدل 5.2 درجات عن المعدلات الطبيعية وفقا لبيانات صادرة عن معهد علوم البحار الإسبانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام .net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء. موزايكا
10: فام الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس. شكرا بس
11: تبى تسمع في واحد من الناس. سلام زي كفام، مرحبا، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 ل 8. باش نحكيوا على حاجه نعيشوا فيها الايامات هذه، هي السخانه الغير مسبوقه في تونس وحتى في كل العالم. السخانه هذه باش تكون قدرنا في الايام القادمه. هالصيف هذا من اسخن الاصياف اذا نجم نقولوا عباره الاصياف. هذا اللي باش نحكيوا فيه اليوم مع المهندس والخبير في الشان المناخي حمدي حشيد. مساء الخير، مرحبا
12: بك. شكرا، مرحبا،
11: شحوالك، لاباس عليك؟
12: الحمد لله،
11: الحمد لله.
12: اليوم هذا كان كيبدا فما مشكله
11: وكاو. لا خويا، تشهد في الخير دائما. اقعدوا معنا في الاستماع بعد الفاصل، رجعين نحكيوا على موضوع يهمكم برشا وكيفاش نجم تتصرفوا فيه. ايضا اقعدوا معنا في الاستماع.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: حمدي حشيد الخبير والمهندس في الشان المناخي، هل قدرنا باش نعيشوا السخانة في الأيام القادمة الكل؟
2: هو خلينا نعود نجاوبك بطريقة أخرى. معناها شاكر، معناها شي قاعد يصير، معناها اللي نحن منذ فترة ليست بعيدة قاعدين نعيشوا تحت تأثيرات الاحتباس الحراري تقريبا 250 سنة. إنسان دخل في حقبة صناعية، معناها استعمل المحرك البخاري، حرق مليارات الأطنان من الغاز من البترول من الفحم الحجري، واللي حرقوا كل الدخان متاعه ذاك كل مشى في الغلاف الجوي وقدم معنا، مشاش حتى بلا صخر.
1: كانوا ثم قبة من
2: لمتو. أي الغازات هذيك شاكر عندها قدرة كبيرة على امتصاص الحرارة. معناها جزء من الحرارة من الشمس يجينا، معناها جزء يقعد معنا، جزء تعكس الأرض يخرج منها، لكن الأرض ولات تمتص في كميات إضافية من الحرارة هذيك معناها. وتدريجيا قاعد معناها الفعل التراكمي نتاع الحرارة هذيك بشوية بشوية ولينا نحسوا في الاحترار. معناها درجة حرارة الكوكب قاعدة توا رسميا تجاوزت معناها 1.5 درجة. 2024 كان سنة مرجعية معناها مرجعية لبرشا أسباب تنقلهم لك بعد، اللي معناها أول مرة البشرية تتجاوز معدل 1.55 كمعدل ارتفاع درجة الحرارة.
1: والمعدل قديش يا حمدي؟ معناها المعدل العادي؟
2: ما هو مش معدل عادي، نحن قاعدين معناها ال 1.5 المهمة تحت حطتها كهدف. يا جماعة إجا نقعدوا نحاولوا نعملوا إصلاحات اقتصادية، استثمارات تكنولوجية في الطاقات المتجددة في النفايات، معناها على الأقل خلينا نحاولوا نسيطروا السخانة ما تفوتش المستوى ذاك أو الحاجز ذاك. للأسف الحاجز ذاك تجاوزناه في 2024.
1: قداش وصلنا؟
2: 1.55 حاجة بسيطة، أما معناها مؤشر
1: تحس برشا بالطبيعة.
2: طبعا مؤشر معناها خلينا نقوله خايب شوية، معناها اللي مشينا فيه طبعا هذا معناها اللي خلى بشوية بشوية مفعول الحرارة اللي نشاهدوا فيه معناها ولات ديما في الأخبار كل صيف قاعدين نلاحظوا فما حاجة مش طبيعية قاعدة تصير. على فكرة تغيرات مناخية صارت في كوكب الأرض قبل، مش أول مرة تصير، ديما تصير، تعدوا مراحل سخونة مراحل بلتا سيك مانيكوفيتش نسميهم. لكن الآن شنو اللي قاعد يصير شاكر؟ اللي معناها الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية، هي مش هو حاجة باهية للكوكب الأرض،
1: باهية
2: باهية هي خاطر كان مشاهية راي معناها لأن درجة الحرارة في الكوكب إلا 20 موافقة. معناها تصور أنت الطقس متجمد، يعني هي كان عندها الفضل باش تزهر الحياة على كوكب الأرض. لكن توا بالفعل الإنساني ذاك اختلط الظاهرة هذه وليت معناها عبارة سيف مسلط على رقابنا.
1: هاي ولات سيف وصيف مسلط على رقابنا.
2: معناها السيف ولا في أشكال شاكر معناها ممكن شرسة شوية على مستوى درجة الحرارة اللي تشاهدوا فيه في الاتحاد الأوروبي. معناها توا حاليا نحكي شاكر من 1 جوان ل 23 جوان كان 60% من الكوكب الأرض تحت تحذير درجة حرارة أعلى من المعتاد. 60%
1: وفي في أوروبا اللي مثلا بلدان في الفترة هذه ما عمرهم ما معناها وصلوا لدرجة حرارة مرتفعة كما اللي قاعدين نعيشوا فيها.
2: 41.7 في ألمانيا معناها راهي في مرحلة من الأسبوع الفارط، معناها برلين كانت أسخن من دوز.
1: برلين أسخن من دوز؟
2: أي هكا كما سمعتها.
1: وباريس اللي معناها أقصى حاجة كانت توصل 22 درجة معناها
2: لا توصل شوية، توصل قريبة 30 الكانيكول لما تداوم معناها 40 40 مشكل مش في نهار يوصل 40 خاطر هما يجبدوا معناها هيستوريكمون وصلت في بعض البلايص قريب ل 40 مش 40 طبعا. لكن لما شاكر يصير تنحكي في بعض المفعول التراكمي تاع الأيام، لو نحكي أوروبا 6 أسابيع ودرجات الحرارة فوق المستويات العادية، درجات مختلفة معناها ساعات تكون قوية برشا ساعات معناها أسخن شوية من العادة كيما عنا نحن تو. أما 6 أسابيع شهر ونص باش ياخذوا هدنة تو بيامات
1: ويعاودوا يرجعوا
2: باش يعاودوا يرجعوا حتى يكش الوسط جويلية
1: وهم مش مهيئين لهذا.
2: طبعا طبعا
1: معناها حتى أوروبا
2: تحت الصدمة الثقافية، أول حاجة صدمة ثقافية مناخية تو اللي قاعد يصير معناها اللي قراوا عليه في الكتب اللي تناقشوا فيه في سياسات اللي كانوا يحكيوا على الصور هذيك من القارة الإفريقية معناها من نحن من الشرق الأوسط من شمال إفريقيا، فجأة الصور هذيك في قلب الشانزليزي ولات معناها في قلب سنترال بارك في أمريكا، معناها الصور هذيك النمطية ولات تهمهم بشكل مباشر، ما عادش بعاد عليها برشا ولاو في قلبها. هذا اللي صارت الصدمة معناها من الموضوع هذا تقريبا زاد اللي خلى الأمر أخي بشوية شاكر تزامنها مع أزمة طاقية. تزامنها مع الأزمة الطاقية ذيك معناها خلى الأمور أسوأ شوية، معناها التكييف عنده تكلفة.
1: وتكييف يظهر لي في الدول بعض الدول الأوروبية معناها امتياز كبير ما هوش ما
2: لا مش متاح ناس كل
1: مش متاح ناس كل يعني غريب
2: معناها بالحق معناها اللي هما النموذج البناء المعماري والتشييد المعماري والتخطيط المدن نتاعهم كان على أساس اللي فما فترات البردة تكون طويلة والفترات المفروض تكون سخونة تكون معتدلة اللي صار توا معناها انقلاب كلي معناها قلت لك صدمة ثقافية قاعدة تصير في ردود الفعل في المصطلحات اللي استعملوا فيها في نوعية الحلول اللي قاعدة تطرح مشاهد صادمة مشاهد باش تشكل مشهد الانتخابي مستقبلا باش تكون وقود معناها حملات انتخابية مستقبلا الصور هذه لن تمر مر الكرام ركزوا في الفترات الانتخابية جاية باش تكون محور عمليات انتخابية هذه معناها اللي صاير توا باش يساهم نوعا ما مش هو وحده
1: معناها باش يساهم
2: اللي باش يحط معناها قادة المستقبل معناها اللي باش يحكموا في الدول هذيك
1: وحتى انت حكيت معناها انهم مش متعودين بهذا وحتى عمرانيا معناها تركيب المكيفات في الدول الأوروبية هي مسألة الى حد ما بيروقراطية معقدة شوية زي
2: معقدة جدا مش معقدة شوية معناها اللي باستثناء ايطاليا واسبانيا تقريبا اليونان اللي الامر مالتا امر متاح يعني الباقي كلهم الامر غير مطروح واللي بالنسبة لهم يفسد الجانب الجمالي معناها للمعمار نتاعهم او معناها اللي ما كانش مطروح جدا معناها وضع
1: المكيفات
2: لكن الان بقت ضروره معناها تقريبا طريقه تشييد المنازل شاكر كانت تبنيت معناها بالايزولاسيون تيرميك اللي وقت انت تسخنها في الشتاء وقت تكون معناها درجه الحراره منخفضه تقعد سخونه تدريجيا ولا نحكيو تيرمال تراب معناها المصائد الحراريه المنازل هذيك تحولت
1: الى
2: مصيده حراريه مش مصيده نتاع لا مصيده حراريه معناها اللي تقريبا بدات معناها المؤشرات فاش تجي معناها فك تشوف انت مثلا كان تبع الاخبار المتعلقه بالجانب الصحي في الدول هذه شوف نوعيه الاخبار كلهم اون ايتا داليرت سبيترات الكل معناها ضربات الشمس معناها الستريس تيرميك اللي معناها ممكن يعيشوا فيه اللي معناها فما برشا دراسات تربط مرض السكر امراض القلب امراض الضغط للنساء الحوامل فما بعض انواع الحساسيات اللي وقت ترتفع درجة الحرارة فوق 35 ابتداء من مستوى ذاك العتبة ذيك خلينا نقول الحرارية ذيك جسم الانسان مش يبدأ يدخل في مرحلة اللي الحرارة مش باش تكون دون عواقب تعرض
1: آثارها تكون كبيرة شفنا حتى حالة وفيات
2: وهما الأرقام قاعدة تكبر معناها كل يوم معناها فرنسا تحكي على 1000 إسبانيا تحكي على 100 الحالات إيطاليا نفس الشيء ألمانيا نفس الشيء معناها راهو يكفي شو نقول لك مثلا في 2025 عملناها مثلا في الاتحاد الأوروبي فقط معناها هناك الحديث 11300 حالة وفاة
1: بسبب السخانة
2: من درجات الحرارة السنة مش تقول أرقام أعلى بكثير لأنه اللي صاير توا عدد الأيامات اللي درجات الحرارة فوق المستويات العادية تجاوزت كل الحدود أرقام قياسية أرقام قياسية وطنية تقريبا في 7 دول حاليا
1: كان الدول هذه بشوية
2: مازلنا في شوية
1: كان الدول هذه حمدي حشيب ستولي دول منفرة معناها العباد ما عادش تحب تمشي لها ولا معناها هذا ينجم يكون عنده تبعات وحتى على السياحة نحكي في الدول الأوروبية واش تلوج العباد على كانت تلوج على ملاجئ مناخية معناها تكون أقل سخانة كانوا ماشيين لهذا ولا مازلنا بعاد على
2: نوعا ما ليس في الشكل هذا بالضبط لكن معناها طبعا معناها السياحه المناخيه اللي مطروحه معناها موجوده هي موجوده اساسا معناها كنت تمشي انت الاخوه في دول الخليج معناها اللي هما يمشيوا في فصل الصيف معناها تقام يمشيوا للنمسا لسويسرا معناها لبريطانيا اللي وين درجات الحراره تكون نوعا ما
1: مقبوله
2: معتدله معناها مقارنه بالكويت 51 ولا في الرياض تكون 50 او 48 معناها الارقام هذيك ما تكونش موجودة غاديك الآن تقريبا هما ولاو مشمولين به هذه بداية معناها ما نقولوش معناها مرحلة وتتعدى نحن ديما في بالنا هذه حلقات منفصلة على بعضها هي بداية سيناريو هي بداية سيناريو معناها من عدة حلقات
1: نحن في السيناريو هذا فين كبلاد كتونس
2: تونس طبعا نحن مش في منزل على الجغرافيا معناها في منطقتنا الجغرافية طبعا احنا المنطقة الجنوبية بحر الأبيض المتوسط شاكر قبيلة قبل ما ندخل لك معناها كنت شوف في خريطة خوفتني شوية بالحق
1: ليه
2: درجة حرارة مياه البحر آخر الجمعة ذي في البحر الأبيض المتوسط شاكر
1: قداش وصلت؟
2: بتنجم توصل 7 درجات أعلى من المعتاد
1: 7 درجات أعلى من المعتاد؟
2: أعلى من المعتاد معناها درجات البحر معناها متوقع تفوت 31 درجة ما نحكيوش هوير نحكي ما
1: في حد ذاته
2: ما المشكلة هذا مؤشر سيء جدا معناه وقت تحكي انت البحر او المحيط يخزن كميات كبيرة من الحرارة اللي تحول لخزان حراري ريزرفوار تيرميك كبير المشكلة الحرارة ذيك الطاقة ذيك راهي باش تتشكل في اشكال مختلفة
1: كيما مثلا
2: اللي معناها تنجم تكون معناها بعد في ظواهر مناخيه متطرفه، معناها تنجم تكون في عواصف في عصير، معناها اللي تكون معناها في الشكل هذيك الحراره هذيك معناها مش تمشي فقط.

0: في منزل تميم معناها الماء البحر من قدام والفيضانات من تالي معناها ولحموا مع بعضهم. الماء يقدم حتى 370 متر في وسط البلاد.
1: يعني اللي يخوف حمدي حشاد انه درجات الحراره اللي كنت تحكي منذ
0: ماشيش فتره مش مرتبطه بالسخانه والصيف فقط, على طول العام مش تقعد معناها عندها تداعيات سلبيه في اشكال اخرى ليست فقط معناها في السخانه, ليست في الاجهاد الحراري في ضربات الشمس, لا السخانه ذيك المشكل البحر قاعد يخزن فيها ويمش تمشي مش باش تمشي باش تقعد معنا تمشي في نسمه خفيفه بارده تتعدى من ليزال بولاجينا معناها من الجبهه الاوروبيه هكا تدخل على البحر الدافي وسخون يتفجر الوضع.
1: تفجر الوضع تحكي لها عصير وعواصف تضرب البلاد التونسية
0: مش بلاد التونسية منطقتنا ككل
1: منطقتنا جنوب المتوسط بصفة عامة
0: منطقة جنوب
1: المتوسط نحن ماشي معزل
0: لا مانيش في معزل معناها كل شخص يقول لك علاش معناها هذا لا ما فماش وما نهولوش ولا واحد
1: ماذا الواقع هذا علم
0: ما تنجمش تقص خريطة البلاد وتخرج على إطارها نجموش نكذبوا على العباد بالطريقة هذه المبتذلة هذه حقائق علمية ما تنجمش تفلت منها ولا تقدمها بطريقة أخرى كيف باش تقدمها
1: لو أكثر من هكا البحر قاعد يشهد نحكي في تونس ظواهر معناها زادة غريبة حيوانات ما كناش متعودين بها معناها بحرنا ولا مرتع لربما لحيوانات كنا مانيش متعودين مثلا نعيش وانت تفسر لك ظاهرة الحريقة ذي اللي تنتشر بطريقة كبيرة في البحر التونسي يظهر لي من بين عواملها هو
0: ارتفاع درجة حرارة المياه البحر طبعا هي شوف فما وقت نذكره ارتيكل في نيتشر مجلة علمية معناها تقريبا كان فما عنوان على الميدوس على الحريقة كان معناها فما تصويرة واحدة من الميدوس ومعناها محطوطة أوشين جيليفيكيشن عصر هيمنة الحريقة على البحار والمحيطات راهي كائن بسيط كائن عنده مئة الملايين من السنوات عايش قبلنا موجود قبلنا قدرته على التأقلم تفوتنا بأشواط معناها كائن معناها التركيبة الخلوية متاعه بسيطة جدا بالتالي معناها إمكانيات التأقلم متاعه كبيرة برشا السخانة بالنسبة لي حافز كبير برشا للتكاثر مش يكون معناها فترات التكاثر متاعه تكون تكون معناها أعلى
1: وذلك اللي قاعد يصير
0: هذا اللي قاعد يصير التلوث كيف معناها قاعد يساعد فيه باش يلقى الماكلة متاعه معناها بطريقة أكثر بلوز أبوندونت معناها تكون موجودة المفترسين متاعه قاعدين ينقصوا
1: سلحفات
0: مش سلحفات بركة وديما في مخنا السلحفات مش كان السلحفات تاكلها الحريقة اللمبوكة تاكلها الماكرو ياكلها فما ليست طويلة ونحن ديما نركزوا على السلحفات مش سلحفات بركة
1: واحدة من
0: المغلطات هذيك معناها مش كان السلحفات بركة معناها بعشرات الأنواع تاكل الحريقة
1: أما نردوا بأن نصيف سنة ما فهمش يكثروا أكثر من اللازم
0: مش هي موجودة حقيقة من ولها معناها صيف شتاء حتى في شتاء ريناها شاكر معناها المفروض معناها ما تكون منحصرة في مناطق أقل وليت موجودة معناها بالتالي مش في بحرنا بارك معناها فما بعض البحار سكرت نحن الحمد لله ما زلنا ما وصلناش وشاء الله ما نوصلوا سكرت السباحة
1: بسبب الحال الحريق
0: معناها راه انت يحكيوا وقت الشانتيوناج نذكرها معناها اللي عملوا الشانتيوناج معناها فوتو ساتيليتير اللي قال لك معناها على الاقل في كل 100 متر معناها مربع تقريبا يحكيوا على فوق 3000 كعبه ارقام تقريبيه معناها عملوا حصر وقتها معناها بعض الصور معناها في السواحل الامريكيه وقتها معناها في فلوريدا معناها مشهد ذلك يتكرر في برشا مناطق من العالم راه
1: وباش يجي ونعيشوه نحن
0: قاعدين درجات مختلفة ما نقولوش نفس الشكل هذاك نحن بحر مسكرة بريتو معناها الميديتيراني مش كل محيط اللي لكن ما يمنعش اللي معناها تكون موجودة بأعداد أكبر من قبل
1: ولا فكرة ما بولدين مشيت في في التصنيع مشيت في مش تصنيع معناها فين
0: الميديوز
1: هذايا تولي تستهلك وتباع ثم بلدان مشيت في التجربة هذه خاصة البلدان الآسيوية معناها
0: يستهلكوه ياكلوه يعملوا بها دي سوب معناها لا هما ثقافيين مختلفين علينا طبعا معناها اللي خلات الحاجات هذيك
1: غنية بالكولاجين وغنية برشا مواد أخرى
0: بالنسبة لهم فرصة هي معناها التغيرات المناخية باش توفر لهم أكثر كفرصة اقتصادية يعني هو التغيرات المناخية على فكرة فاكر ما فيهاش كان حاجات سلبية راهو معناها فما بعض المجتمعات اللي التغيرات المناخية بالنسبة لهم معناها كلها فرص روسيا مثلا نحكيوا راهي ربحت مساحات مثلا اللي في 3 سنوات الاخيره معناها تقريبا فوق 170 الف هكتار ولو قابلين للفلاحه
1: بسبب التغيرات
0: المناخيه انحسرك البيرمافروست معناها التربه المتجمده هذيك ما عادش موجوده غادي برشا او اختفت جزئيا في بعض المناطق اللي خلت المناطق هذيك تدخل في الدائره الفلاحيه اول مره باش تزرع نحكيو ممكن ألوف سنوات ما زرعتش
1: مصائب قوم عند قوم فوائدهم
0: لا معناها فما في جرينلاند معناها شنو صار معناها جبولات كامله ثلج ذابت المشكل هي كي ذابت ومشيت للبحر

0: رينا في قرقنا، رينا في الحمامات، رينا في نابر، رينا في غير ملح، لكن بالنسبة لهما ذابت وكشفت تحت أرض. الأرض هذيك كما خلقها ربي، نحاس، كوبالت، ذهب، بترول، غاز، الموارد الطبيعية، الموارد النادرة كذلك المستعملة في قلب صناعات التكنولوجية المتقدمة والسيارات الكهربائية موجودة بغادي برشي. اللي كان مانع معناه بشي يزغلوها الثلج اللي كان فوق بمئات الأمتار ذي بتوى سيبعه معناه مكشوفة.
1: كاليش اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترامب تحديدا معناه يسعى.
0: روسيا مثلا طرق الملاحة البحرية اللي تفتحت في المحيط الشمالي معناها وليت معناها معاش يجم بابور يخرج من روسيا معاش يتعدى على قناة السويس ويتعدى على أوروبا ويضايقوه السفينة ذيك تضايق لا تجم تخرج من المياه الروسية تعمل دورة تهبط في اليابان ما تتعدى على حتى دولة أخرى كالروسيا. معناها فما بعض الدول تشغل معناها في التغيرات المناخية بطريقة نوعا ما إيجابية.
1: هو في الآخر السخانة هذه اللي قاعدين نشوف فيها بيشتغل قلنا نمط حياة جديد زادا كيف طبعا. كيف كيما خلقت نمط حياة جديد في وقت من الأوقات في في في بلادنا. بلادنا في سنوات ربما خلت كان ثم نمط حياة تخلق بسبب الإجهاد الحراري والسخانة. سنوس يقولك مثلا هي حاجة مبتدعة مش متعنا يقول لي حمدي من
0: مش متعنا طبعا تشوف أنت النسق العمل متعنا. سنوس يقولك كانت واحدة من السياسات الإدارية لاستجابة معنا للتعامل مع درجة الحرارة العالية مش نتفاديه الخدمة في وين تكون السخانة مرتفعة جدا وقع إيجاد سيستم سنوس يقولك معناها مش نتفاديو العمل معناها ما بعد مساعتين مثلا نقولوا
1: على الاقل المستعمر هو اللي جاب السونس يونيك
0: تقريب المعلومه اللي عندي مانيش متاكد منها معناها ماني نقولها ومانيش متاكد 100% لكن تقريب هي سياسه كانت استعماريه مانيش متاكد من المعلومه لكن نتصور هي سياسه استعماريه.
1: بما انه تاقلمنا مع التغيرات الحراريه هل ثم اليوم توجه نحو تغيير نمط الحياه؟
0: تاقلمنا كلمه سابقه لوينا قاعدين بصدد التعرف شنو هو كيزو شعرش بعضهم شي عملوا شكل
1: يتعرفوا
0: يقعدوا يعملوا قهوة
1: يتعرفوا على بعضهم نحن قد نتعرفوا على الضغط بتاع
0: السخانة اللي نشوفه فيه كله هذا بنسق هذا معناه كله يخلينا قاعدين بصدد التعرف معناه فما كالصدمات الثقافية اللي تصير كل مرة تصير ردود فعل معناه على موضوع أو كالنكران مثلا بتاع الناس ما تقبلش الموضوع بسهولة لأنه ما يحملش في طيته معناه البهجة والفرحة ليه معناه هذه تحكي على تحديات جاية تحديات في الصحية تحديات في الحياة تحديات في المياه تحديات في الطاقة تحديات أنت أصلا مش تخرج تمارس حياتك طبيعية في الشارع بطريقة طبيعية طبعا ما نتصورش الناس باش تقبلوا بهكا بفرحة وبهجة وسهول فما برشا معنا حاجات اللي قاعدين توا نطرحوا في مفاهيم التكيف جدودنا مثلا في الجنوب التونسي شاكر تشوف الإبداع الثقافي اللي خلاهم معنا يتأقلموا بنجاح مع مختلف الفترات المناخية وانت باش تعرف الشيء هذا كيفاش تجاوزناه بنجاح طريقه الاكل من النوع انواع تاع الماكل اللي ابتدعوهم من الاكل الجاف هذاك اللي كان موجود باش يصمد على فتره
1: جديده مثلا
0: القديد معناه ولا المختلف المنتوجات اللي كانوا يشيحوهم معناه في الفترات هذيك كيفاش كانوا يبردوا الماء بطريقه طبيعيه معناه الماء راه قبل كان يتبرد معناه ما فماش في الجدار ما بين ذلك معناه كان التبريد معناه بالفخار معناه بطرق معينه معناها تبريد المنازل بالاعتماد معناه على وسائل التكييف الطبيعي
1: اللي هي الحجر معناه
0: الحجر ولا معناه حتى الباكدر باكدر معناه تقنيه في ايران مثلا ابراج الرياح معناه اللي وقت الرياح تنفخ اي معناه فما ابراج فوق الديار اي سيركولاسيون دير تتعدى تهبط فوق وسك البرج هذاك من الهواء السخون هذاك اللوطة يكون ديما يخزنوا الماء تاع الشرب ولا البير يكون اللوطة كي الهواء السخون هذاك يمس الماء هذاك معناها يبرد كي يبرد يبرد يرجع على الدار تبرد بطريقه طبيعيه برا تخرج تلقى 45 في وسط الدار تلقى 24 25 ديار الحفر عندنا معناها دونك كلها كانت طرق استجابه هندسيه متطوره فك الوقت هذاك ما كانوش وجودهم ما كانوش مهندسين معناها بالاكاديميا كانوا مهندسين بالفطره أنا ليت مختلف التحديات اللي نشوفها توا توا تحط تونسي اللي جاي من المجتمع الاستهلاكي في القرن 21 تحكي له حكاية هذي باش تصدم كي نجيب واحد من جدودنا معنا في القرن 17 ولا 16 تحكي له كلام هذاك كل اي وين المشكل
1: وكان عنده طرق
0: وين المشكل خاطر محضر روح باش يعيش حاجات
1: كان عنده طرق مبتكره معناتها حتى في تبريد الماكله معناها في السخانه تلقاها الدلاعه يهبطوها للماجل ويبردوها معناها بابسط الامكانيات كانوا يتحداوا السخانه الكبيره بالعكس وصلت لدرجه حراره كيما هكا ولا في الوقت هذاك اما الحقيقه كان ثم طرق بسيطه وذكيه
0: كانت ثم معرفه وثقافه تراكميه شكر كل مشكلة كل كارثة يتعديوها كانوا يستخلصوا منها العبر ويطبقوها في حياتهم اليومية بكثرة الكوارث بدأت كثرة التجارب وكثرة التجارب وليت معرفة، والمعرفة فعلا. وليت دخلت في طريقة عيشنا اليومية وعطات خلينا نقولوا نتاج طريقة عيش مبتكرة ومتطورة.
1: بس خان هذه اللي نعيشوا فيها توا على الأقل في تونس اليوم ماشي نحو وحتى أسوة بالعالم نحو تغيير نمط الحياة عاداتنا، ثم إجراءات إذا ما تتعمل فين نحن في هذا كل منا
0: برشا حكيت مثلا شكر حكينا نحن على التغيرات المناخية مثلا، فما بعض الدول ما اكتفتش مجرد المشاهدة. مثلا في برشلونة أو في إقليم كاتالونيا في إسبانيا ظهر مفهوم اللي الواحد بدأوا يطوروا فيه بشكل سريع جدا، مفهوم الملاجئ المناخية. ايش معنى شكل الملاجئ المناخية؟ يعني انت تبدأ تمشي في الشارع، انت كراجل كبير ولا انسان عنده مرض مزمن، ماشي في درجة حرارة عالية ذيك اختر
1: بتبيعي
0: فاتك تمشي انت كيفاش اختر دقات القلب
1: الانفس
0: جهد حراري بشي ولي وما تعرفش المخلفات متاعه على جسم الانسان هذاك. بالتالي عملوا 160 نقطة على كبر برشلونة اسمهم ملاجئ مناخية. شنو يكون فيه الملجأ المناخي ذا؟ كلام تشاتل. شنو يكون فيه؟ تدخل تلقى انت مكان سواء في ظل كراسي ما برد، تليفون مربوط معنا بالطوارئ معنا الصحية معنا ولا الاسعافات معنا اللي يكون مربوط بهم، او يكون مكان مكيف وسط إدارة
1: تابع للإدارة.
0: معناها ما امبوسيبل شمس زوز ولا 3 كيلومتر وانت ما عندكش، عندك على الاقل فما
1: مناخي
0: موجود. معناها كان انت انسان باش تتعب ولا تشقى معناها تلقى البلاصه هذيك
1: مجاني بكل
0: مجاني للناس كل متاح معناها بطريقه واحد. معناها بدا التفكير في الطريقه هذه معناها الاجاده بدات توا فرنسا تعمل في نفس الشيء هذاك. معناها بداوا حتى في بعض الممارسات هذيك اللي يعملوا لها معناها استنساخ على الاقل. نحن علاش ما نعملوش حاجات هذيك؟ لازم نخمو فيها تو نحكيو فيها ممكن بطريقه غريبه ولا ما تجيش، لكن ممكن عامين ثلاثه باش يكون فوق دوسي ماذاك موجود فوق واحد من المجالس الوزارية ويفكروا فيه ويشوفوا وين وشنية الإدارات اللي عملوا فيها والنقاط اللي باش عملوا فيها وبعد تحكي عليها
1: للناس اللي تقدر قيمة الإنسان.
0: طبعا
1: هم ناس تعرف قيمة البشر وتحاول بجدد باش تعطيه
0: قيمته، تعطي فرصة وحماية.
1: نحن في السخانة ذي ويخدم في عباد في مربمة معناها درجة الحرارة في 40 يعني قداش نحن بعاد على قيمة الإنسان ما نزد
0: هذيك حاجة تكتسب ثقافيا. فكر شاكر معناها دونك الحكاية لازمها شوية معناها تطور فكري ونضوج فكري باش نوصل
1: عقلية زاد لازم تتبدل هي. وحتى في نمط الحياة نحكي اليومي العملي ثم الدول مشات إلى تغيير حتى أوقاتها حمدي
0: بديت فما شكون يبدلوا في أوقات العمل، فما حتى مقترحات معناها باش يبدا العمل في ساعات الصباح الباكر جدا اللي معناها فما شكون حاطين مقترحات من 7 للساعة 2
1: مثلا.
0: شانس يونيك متاعهم هما لكن بدرجات مختلفة طبعا. معناها اللي يقول لك على الأقل وين تبدأ فترات الحرارة عالية جدا الناس تبدأ في طريقة للدار
1: مروحة الجارة
0: من 7 المساء ولا 7 النص نهار ولا 7 المساتين أنت والدولة وأنت إمكانيات الاقتصادية طبعا. معناها وين مش تبدأ أنت تصغل شوفوا معناها فما التضحية الثقافية. طبعا واحدة من الإدارات مثلا سنة سيس في تونس هل 7 تصبح
1: بيه على الأقل
0: كان معلومة اللي عندي صحيحة سمعت اليوم هي والكنام في بالي كان معلوماتي صحيحة يحلو 17
1: إن شاء الله يكونوا أوكي ويواصلوا على نفس هذا
0: أي معناه أنت مش توا معناه نحكيه معناه الأمر ممكن غريب شوي لكن بعد شوي اللي خيار أنت مش نقص معك ساعات الذروة والتكدس تهلابيد ذيك في ساعات تكون معناه درجة الحرارة عالية جدا
1: وما عادش خيار ولا ضروره زاده
0: ضرورة طاقية معناه أنت مش كون تقتصد في الطاقة على الأقل لساعات العمل وين بشبدة التكييف في قمة الاستعمال متاعه انت تكون معناها على الاقل انهيت معناها المهام الادارية تاع الادارة هذيك معناها دونك هذه حاجة
1: من لكن التكييف يكون في اعلى درجاته في الجار
0: مش كيما معناها عائلة كل مش كيما بيرو كل واحد وحده فهمتني دونك فما حسب معناها تشيل
1: ثم حاجة اخرى معناها اليوم
0: الصغار ما يبداوش يخدموا معناها يبداو في الدار وممكن المزارع يبدا يخدم
1: ثم مسألة اخرى اليوم مش كل الناس عندها طبيعي في تونس نحن متطورين على فرنسا لكن زاد مش كل الناس كل عندها
0: التغيرات المناخيه والسخانه خلت نقولوا تونس
1: متطوره والله صحيح اما مش كل الناس عندها كليماتيزور مش كل الناس عندها معناها ما ثماش عداله اليوم
0: هذه كلمه حبيت تكسر لي انت اللي تحكي
1: فرتخ مين هو به
0: في قلب العداله المناخيه كي نحكي والعداله المناخيه ما وقفتش شاكر في مستوى نتاع الماء والنساء العاملات في القطاع الفلاحي في الريف لا المفاهيم تطورت أكثر من هذا ولينا نحكيه كولينج بوفرتي او عدم عداله التكييف
1: جوستومون هذا اللي حبيت نوصل له انا المشكل الناس كل عندها امكانيه انها تشري كليماتيزور
0: برشا معناها الناس ما عندهاش الامكانيات باش تشري كليماتيزور
1: وباش تصرف حتى على
0: تصرف على فاتوره الضوء نتاعو بعد ولا كيف كيف معناها حتى كدوله معناها اللي توفر الطاقه ذيك في اوقات الذروه تو معناها باش تبدا شويه معناها الذروه تاع الحراره في البلاد التونسيه مشكون معناها تقريبا الكليماتيزور كل ما في الفتره ذيك من الساعه الثلاثه الاربعه معظمهم يخدم اي هذيك بالطبيعة فما طلب كبير على الشبكة الكهربائية في البلاد ما نشكون فما تحديات
1: ربي يستر المقصان
0: لا لا بس بحول الله لا بس لكن هنا شاكر معناها العدالة التكييف اللي انت كيفاش توفر معناها هنا من الحلول المطروحة معناها كيفاش توفر كليماتيزور او مكيف يكون بجودة تكنولوجية ممتازة او محترمة بسعر في المتناول لفئات الهشة بات الحديث على هذا الموضوع لأنه يعني فما ناس راه معناها ما عندهمش نحن ما عندناش احصائيات على فكره تربط عدد حالات الوفيات وعلاقتها بالدرجات الحراره المرتفعه معناها حتى
1: في تونس معنا حتى رقم
0: ما عندناش معناها بالنسبه لينا ساعات تسمع راجل كبير شبيه فطر كالعاده كالسيناريو تاع فطر شركستيت قلق بعد ربي هزم نتاعو اي مناش ربي هزم نتاعو مثلا واحده من الاسباب نقول
1: تنجم تكون سخانه
0: فوالا تنجم تكون
1: كيما قلت انت سخانه وما ينتج عنها
0: وما ينتج عنها معناها من مضاعفات صحية
1: هو رو معناها اليوم كما عملنا في وقت من وقت الحاسوب العائلي لازم نخمم زاد في الكليماتيزور العائلي رو زاد للناس تكون عندها اكسي
0: ولا بالحق ماناش هاربين عليها لا بالحق سيريزمون نحكيو ماناش هاربين عليها تو نحكيو راه فما وسائل طبيعيه نمشيو فيها في التكييف الطبيعي فما الكليماتيزاسيون باسيف
1: باش نحكيو في هذايا لانه زاد نحكيو شنو يستنى فينا من سخانة خاصة جويلية وشنو يلزمنا نتأقلموا معاهم وشنو ربما طريقة العيش اللي يلزمنا نمشوا فيها خليكم معنا فاصل ورجعين في واحد من الناس على موزيكا فهم

0: واحد من الناس واحد من الناس
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكا فيم. ضيفي المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد, وكنا نحكي بالنسخانة اللي جاية واللي قاعدين نعيشوا فيها, يا جاتوا ربي جابها كما نقولوا, أما خليت الناس يزمها تلقى نمط حياة جديدة. كنا نحكيه على أنه مثلا السيونس يونيك هل هي كافية؟ متصورش يزم ثم بما إجراءات أخرى البلاد التوسيس ما تخمم فيها حتى تتأقلم الناس معاها سخانة اللي قد توصل إلى درجات كارثية وغير مسبوقة.
2: السيونس يونيك أو النسخ المعدلة من السيونس يونيك شاكر معنا شنية اللي باش تحط ساعات العمل في ساعات معناها ممكن درجات الحرارة تكون فيها مقبولة. ممكن وارد معنا التغيرات الذاتية صار في طوب معنا مطروحة معنا في برشا مناطق عندها حكم ذاتي في إيطاليا مثلا اللي قاعدة تحكي معنا النهار يبدأ 7
1: به, وانا قلنا زوج إدارات كان المعلومة صحيحة
2: كان المعلومة صحيحة معنا خلال يوم عكيوني مش متأكد منها
1: إن شاء الله
2: يبدأ معنا 7 مثلا
1: نص ساعة يكملوا
2: نص نهار هو سمعت
1: نص نهار
2: يسكروا ولا ما نحش المعلومة نسوقها بتاع حفظ اللي يحكي لي إن شاء الله يكون صحيح
1: إذا كان موجودة حاجة به
2: في الظروف هذه في العادة ممكن إنسان نؤمن بالإنتاجية وبالعمل, لكن في الظروف هذه ممتازة. في الظروف هذه المناخية اللي نعيشه الطوارئ, على فكرة هذا اللي نعيشه راهو يتوافق مع حالة طوارئ مناخية.
1: نحن في حالة طوارئ مناخية
2: مفروض نكونوا مفروض فما 40 دولة حول العالم أعلنت حالة طوارئ مناخية.
1: نحن ما أعلنش
2: 13 دولة أوروبية أعلنت حالة طوارئ مناخية.
1: كي تقول حالة طوارئ مناخية شنو الإجراءات اللي لازمها تتخذ, شنو العادات اللي لازمها مثلا التونسي يمشي فيها باش يتأقلم على اللي قاعد يصير؟
2: شوف هو فما مستوى الخدمات معناها المرتبطة بالطاقة بالماء هذيك معناها تكون على الأقل فما فهم للوضعية وفهم كيفاش نجمو نتصرفوا
1: يعني السوناد ما تفهم خاطر قصان الماء نهار ونهارين
2: ما نتصورش اسمعني مش دفاعا عليهم
1: والله مش دفاع عليهم
2: مش ندافع عليهم ما نتصورش هما معناها كحاجة ضرورية اختاروها في الوقت هذا
1: لا لا نتفهم انه هما عندهم معناها تصليحاتهم وعندهم لكن زاد راه تصور انت في السخانة هذه وثم شكون يتقص عليه الماء بالنهار وبالنهارين ومن غير ما يرجع ما مش معناها قصة ورجع راهي مسألة راهي مرهقة جدا للعباد
2: سواء طاقة وماء طبعا مرهقة معناها مش مسمى الكونفور متاعك معناها والرفاهية متاعك اللي ممكن تساعدك باش تتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة هذه اللي تنجم تتكرر. سألتني قلت لي شنو الإجراءات فكرة دونك اللي موجود هنا معناها الطوارئ هي على مستوى التشريعات على مستوى القوانين على مستوى ردود الفعل اللي ممكن تكون سريعة كي لما تصير معناها مستجد مناخي يكون في شكل متطرف
1: ونحن فيه طبعا
2: ونحن فيه معناها الحكايه ما لازمهاش تتعدى بك التراتبيه الاداريه معناها ما لازمهاش ساعات معناها فما اجراء قانوني اجراء طوارئ يكون سريع في التطبيق نتاعو ما يخضعش كنفس التعقيدات هذيك على المستوى الاول. التقي لازمك تكون عندك شكل من اشكال استقلال التقي لانه يعني زاد التكيف مع المناخ يشمل عندك طاقه تكون موجوده في الاوقات الكل وتكون بسوم معقول
1: للناس بتبيع
2: به وانت في دولة تعيش معناها في تبعية طاقية ما عندكش الكونفور هذاك بالتالي وين ممكن المهرب او المخرج اللي تمشي له معناها الاعتماد على الطاقات المتجددة اللي نحن نسق التقدم بطيء
1: جدا
2: حر انصف اي عقبة قدام مسار الطاقات المتجددة باش تكون حاضرة بطريقة كبيرة في نسبة استهلاكنا للكهرباء.
1: وقبلها كنت احكي لي على ظاهرة ولا كونسيبت اللي هو التكييف السلبي هكا
2: التكييف السلبي
1: يعني
2: الكليماتيزاسيون باسيف نحن نعرفوا كليماتيزاسيون اكتيف اللي تكون مركبه معناها هكا في استوديو ككليماتيزور ولا كليماتيزور سنترال ولا مروحه وفما الكليماتيزاسيون باسيف شنو هي اللي هي تعتمد على خلق او نصف مفهوم الجذور الحراريه نحن توك المدن هكا نتاعنا ناقصه معناها التخدير ناقصه اشجار بالتالي معناها بنية تبدأ مقابلة بنية أخرى ترجع عليها سخانة ترتفع درجة الحرارة أو ما يوصل بالجذور الحراري. الكليماتيزاسيون باسيف المبدأ نتاعها يقوم على خلق ممرات خضراء وسط المباني وفي الشوارع وفي محيطات المباني خاطر كل شجرة شكر تبدأ في عمر معين في حجم معين مع بعض الأنواع اللي قادر تخلق ميكرو كليما يعني. مناخ مصغر إيش معنى المناخ المصغر؟ تبدأ بعيد عليها يمكن 5 أو 6 أمتار أو 4 أمتار درجة الحرارة ممكن توصل 40 تحت هي الفرق يوصل 12 درجة كاملة
1: 12 درجة كاملة
2: يعني فيما بالك أنت باش تعمل أحزمة كاملة في الشوارع حول المباني ذيك باش تخفض في درجة الحرارة
1: يعني من العمارة والعمارة تعمل صف نتاع شجر ساهل ياسر.
2: خلينا نحكيو على مفاهيم مثلا التشجير الحضري المنتزهات الحضريه والغابات الحضريه.
1: هذه حاجه ما تنجمش
2: الغابات المصغره نحكيو بوكيت فورست معناتها كمفهوم صغير معناه الاختراق الفضاءات المباني هذا. شو قلت استعملت كلمه اختراق خاطر ولا توا يحكيو يكون منطقه معناها بنيه او حي فوضوي او معناها حي عشوائي او
1: من
2: تصير اختراق معناها العمليه هذيك تكون الاشجار هذيك تخترق المسار هذيك لمحاوله مساعده لتخفيض درجات الحراره.
1: حاجه مش مكلفه في
2: مش مكلفه وممكن تطبيقها. نحن للاسف ردود الفعل تشوفها الان قطع الاجار. قطع الاجار يصير علاش؟ خاطر تعدينا بسبع سنوات جفاف بالنسبه لهم الاجار هذيك ما نمشي تستهلك كميه كبيره بالماء في وقت نحن جفاف. لا خلينا نقبل المعادله مساج نعرف في مرحله ما اللي تقولوا فيه صحيح لكن تو ما عادش صحيح معكم.
1: راهو بالعكس التشجير
2: تو بالعكس راهي تو في الظروف المناخيه هذه اللي باش تتكرر ومش عام وتعدى.
1: انت كدوله برا راقب زاد الباعثين العقاريين وراقب الناس اللي قاعده تبني هذوما افرض عليهم الى حد ما هالاجراء هذا. ما في شيء ما يتكلف شيء ما يتكلف تشجير
2: تمشي العوينة رياض الأندلس
1: بني مكتس فوق في بعض
2: حديقة حديق كارتاج كلهم ما مش محترمين الشروط للعمرانية المفروض توجد فيما بالك توا أنت معنا طرق التشييد متاعنا شاكر في دولة تتمتع بكمية عدد ساعات كبير جدا من الشمس على مدار العام وفترات وماشيين توا معنا في درجة الحرارة وعدد الأيام اللي تكون درجة الحرارة مرتفعة ولسق لبعضها طويل جدا. المعقول باش تعمل بنية كلها معناها فيتراج
1: كلها
2: بالار في مياه
1: الألمنيوم ما يذكر في مياه زيت
2: إيه. أنت على قد ما تعمل شباك كبير على قد كمية الضوء والسخانة باش تدخل لك أكبر. على قد أنت باش تعمل كليماتيزور يسخنها يبردها بليتو سامعني تكون
1: أكثر
2: معناها البنية هذيك عندها كلفة طاقية. معناها النموذج البناء هذاك يجب منعه في تونس ماهوش متاعنا حقيقة.
1: يزم يتمنعوا
2: المباني يتمنع اللي أو معناه كانوا موجود تقع بعض الإصلاحات عليه معناه تصير لك من البر يعملوا لك الإكزوسكولات معناه فماك النموذج نحن راوك الزينة معناه من البر واحد اللي بتتحكم في درجة دخول أشعة الشمس.
1: وشو الأفضل؟ أفضل البني القديم بالبرسيانات
2: البني القديم اللي معناه ليه فما اللي زارشيتكت معناه يعرف الأرشتكتور بيوكليماتيك ومعناه حتى في الأوربانيزاسيون معناه في الأرشتكتور مودرن اللي فما دي موديل اللي تجم تبني بهم ويكونوا مقتصدين في الطاقة وفي الماء وفي حتى في الماتريو وفي الويل بينج معناه في طريقة وجود هذا معناه علوم كاملة مش علم علوم مرتبطة بهذا معناه. نحن طبعا الأرخص معناه بناء ما يرعيش معناه الواقع المناخي اللي توا واللي خوفني اللي بعد وترى المباني هذيك اللي معناها كيف كما ترى المصاعد الحراريه في باريس اللي معناها تكون معناها المناطق هذيك باش تتحول الى مكاتب
1: جارنا باش تكون
2: كتله ومكاتب
1: نتاع
2: سخانه اللي هي هوت ستاندينغ توا وتباع المترو باربع ملايين لكنها مستقبلا ما لا تراعي الشروط الحراريه في دوله حاره في مستجدات مناخيه كما نعيشوا فيها
1: ومن غير كليماتيزور ما يتعش فيها اصلا معناها.
2: وانت علاش تبني فيها بالشكل هذاك باش تعمل كليماتيزور وممكن فما اشكال اخرى اللي ما تنجمش ممكن ما تستعملش اصلا الكليماتيزور وتكون بارده.
1: نجموا ما نستعملوش كليماتيزور
2: طبعا
1: في الايام هذه سخونه
2: فما معناها طرق بناء معينه اللي تاخذ معناها الاورينتاسيون تاع الشمس او تخلق ظلال معناها اللي تخفض من درجات الحراره على الاقل نقول تنجم تقعد فيها شكل ما نقولش تستعمل ولا ما تستعملش نقول تنجم تقعد فيها. موجود هذا كل معناه فما ليد ليدرشيب انرجي انفرمنتال ديزاين موجود معناه جيساس السيسمو البريم معناه في بريطانيا هذه النماذج بناء معناه او نماذج معناه لتقييم المباني اللي باش تكون معناها غير مستهلكه للطاقه تعتمد معناها على التكييف الطبيعي او معناها فما حلول على الاقل طبيعيه ممكن تساعد معناه هذا كله ما موجود معنا ما نفش اختاروا العجله من الجديد
1: صحيح ونمط حياتنا لازم يتبدل حمدي حتى في
2: هو قاعد يتبدل معناه
1: هو قاعد يتبدل بار اوبليغاسيون امام الناس اللي تسمع فينا تو ربما ما عندهاش العلم او المعلومه انه هالسخانه هذه زعما زاد طريقه عيش طريقه خروج معناها تتعامل مع المناسبات بطريقه ربما استثنائيه شويه نتصور
2: شوف هو تو اللي نحكيو نحن شنو نذكروا ايام الحظر الصحي هكا ولا
1: طبعا
2: نذكروا في 2011 كل الحظر
1: حظر التجول
2: تو نحكيو الحظر المناخي
1: حظر المناخي
2: حظر المناخي
1: شنو يفرض علينا سي حمد
2: يفرض علينا التفادي او التقليل قدر الامكان ان كانت هناك امكانيه نقول الخروج في ساعات الذروه الحراريه اللي هي تبدا من قبل يقول لك من 11 نقولوا له من 10 ميساج ندزوها شويه تو
1: من 10 تاع الصباح
2: من 10 تاع الصباح باه من 10 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه محاولة تفادي قدر الإمكان، ما قلتش ليه وما قلتش ما تخرجوش، محاولة تفادي قدر الإمكان الخروج أو التعرض للشمس لفترة طويلة من دون وسائل حماية.
1: أكيد
2: فترة ممارسة إيش قالت لوماس منظمة الصحة الدولية، إيش تقول تعريفها معناها درجات الحرارة، معناها اللي ممكن توصل لمستوى الإجهاد الحراري، وين تكون درجات الحرارة فوق مستوى 35 درجة في العتبة ذيك، العتبة الحرارية ذيك، جسم الإنسان باش يكون معرض لمضاعفات صحية في حالة التعرض الطويل لأشعة الشمس. دونك ولينا تورا موجودة كلمة الحظر، الحظر المناخي أو الحظر الحراري،
1: معناها
2: حظر حراري.
1: نرجع لنفس العادة متاعها اللي عشناها في الكوفيد، الله يعاودها.
2: هذه الثالثة
1: في موجة أخرى،
2: في أشكال الحظر اللي ممكن قاعدين نشوفها.
1: وللمناسبات ربما ثم مناسبات حتى دينية عندي حشيت، معناها كما العمرة وغيره اللي الناس تمشي فيها، ونعرف أن بلدان الخليج ده تعيش معناها
2: انتاجات حرارية،
1: انتاجات حرارية قصوى.
2: شوف فترة الحج معناها هي السنة القمرية، معناها تتحرك معناها من فترة لفترة. باش نلقاو مثلا الحج باش يكون معناها في الصيف مرة أخرى في درجة الحرارة هذه، مستقبلا نزيدوا 10 سنين القدام ونصوروا الوضع كيف باش يكون 10 سنين القدام. طبعا درجات الحرارة مش باش تكون في شكل مسالم، والظواهر المناخية هذه ما جاتش باش تمشي، راه جاي قاعدة ماشية
1: وتقوى.
2: هذه نحب الناس يفهموه للأسف،
1: رانا بالسخانة هذه باش مازلنا باش نعيشوها السنوات القادمه الكل.
2: فوالا معني مش راهي مرحله وتعدى نهارين وكا باش نجم ناكلوا الدليعه والخلاعه وكوب دي موند ومهرجانات. لا مش لازم تونس يفهم اللي فما حاجه قاعده تتبدل،
1: حياتك باش تتبدل.
2: هنا مثلا الشعائر الدينيه في العربيه السعوديه مثلا قاعده توفر في اسباب الراحه الكل، كالمظلات ولا الرش بالمياه والارضيه بالرخام والاسعاف الطبي اللي موجود، هذه قاعده تقوم بجهود الكل. لكن للاسف انت راك معناها تتعامل مع ملايين الحجاج، ملايين الحجاج جزء كبير منهم فما فئة شابة قادرة تقاوم، قادرة تستعمل التكنولوجيا نوعا ما، مش تتعامل مع المستجدات هذه معناها بطريقة صحيحة، وجزء آخر كبير، نحن جزء كبير من حجاجنا كبار في العمر يمشيوا في مرحلة عمرية متقدمة شاكر، ويمشيوا شحد يمشيوا بعضهم معناها بأمراض مزمنة
1: صحيح.
2: معناها نحن نحبهم بالعكس، معناها الشعيرة ربي ان شاء الله ما يحرم منها حد.
1: امين.
2: لكن زاد لازم تصير في ظروف معناها تراعي الجوانب الصحية متاعنا، معناها ممكن التكنولوجيا زاد باش تقدم باش نقوى وسائل حماية أخرى، لكن في مرحلة ما كان ما تقعدش الأمور في الشكل يعني الفئة العمرية المتقدمة اللي عندها أمراض مزمنة باش يولي الحج في فترات الصيف يولي شكل خطر عليها
1: ومشقة كبيرة،
2: ومشقة كبيرة عليها.
1: وربي معناها ما يحملش الناس
2: طبعا
1: ما لا طاقة لهم به. على كل الثابت حمدي حشيد انه حياة تونس
2: مش تونس فقط، العالم
1: الكل، ما نبداو نحن نحكي ولا تونس، راهي هالسخانة ذي بتكون قدر لسنوات القادمة الكل، راهي نمط الحياة يزمو يتبدل، خروجك يزمو يتبدل،
2: يتعدل مش
1: يتعدل، يتعدل الدولة لازم تفكر زادا كيف كيف في تعديل الأوقات، في إنه الناس ما تخدمش
2: السسمة الهوم أوفيس أو من الريموتلي الناس تخدم.
1: ولا يفهمش علاش في الكوفيد مشينا فيه الناس تخدم
2: أنا من المنبر هذا من المنبر هذا لبعض المهن اللي ممكن تصير من المنزل علاش ليه بالحق لا معناك ضرورة حماية للناس
1: بالطبيعة نتفكر في الكوفيد كان ثم تفكير
2: تخفيف الضغط زاد عاد معناها
1: على الدولة كان ثم تفكير في إطار قانوني للعمل عن بعد معناها ديستانس في الكوفيد رجعنا الناس كل تخدم عادي ما ثمش معناها
2: أنا نحكي من هنا معناها الدعوة في الفترة الصيفية كتصير هكا موجات حر فوق المستويات العادية وتقعد أيامات طويلة من لازمنا نخمو معناها لساعات العمل معناها ما فيها باس كان الخدمة اللي تنجم تصير من الدار خليهم لهم الفرصة يخدموا
1: إن شاء الله يسمعونا. حمدي حشيد نشكرك برشا، المهندس والخبير في الشأن المناخي، نشكركم أنتم يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. شكرا عدنان في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، خليل عميري بوثينة في الإعداد، مع تحياتي لكم شاكر بسبيس، موعدنا يتجدد يوميا كالعادة. شكرا لكم على الاستماع.
0: واحد من الناس موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية بالكريب من ولاية سليانة تتمكن اليوم الثلاثاء مدعومة بأعوان الغابات وعدد من الفلاحين بالجهة من السيطرة على حريق اندلع بأحد حقول القمح اللين بمنطقة ميدين أتى على حوالي 20 هكتار من المحصول وفق المعطيات الأولية عن الاتحاد المحلي للفلاحة. وتشير المعلومات المتوفرة أن الحريق نجم عن تماس كهربائي قبل أن تمتد ألسنة اللهب على مساحات الحبوب جراء هبوب رياح الشيلي. وقد وصلت وحدات الحماية المدنية عمليات التبريد والمراقبة لمنع تسرب ألسنة اللهب نحو الحقول المجاورة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة تأذن بالاحتفاظ بسائق تاكسي جماعي وذلك من أجل ارتكاب حادث مرور نجم عنه القتل والجرح على وجه الخطأ. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين وتتمثل في دهس سائق سيارة تاكسي جماعي خط حي الرياض الزهور ثلاثة أشخاص على مستوى منطقة الباب الجبلي بمدينة سوسة وذلك بعد فقدانه السيطرة على الفرامل بسبب عطب فني وفق التحريات الأولية. وتسبب الحادث في وفاة امرأة وإصابة شخصين آخرين. ولاية القيروان تحتضن اليوم الثلاثاء لقاء إقليميا لشبكة مبادرة تونس تحت عنوان تعزيز شبكات الشركاء من أجل إدماج مالي أفضل في الجهات. وجمع نخبة من المسؤولين والخبراء لمناقشة آليات تمكين أصحاب المشاريع والباحثين عن الدعم الاقتصادي ولا سيما صغار الباحثين. ورئيس جمعية مبادرة القيروان لمجد السبري يفيد في تصريح لموزايك بأن الهدف الأساسي من اللقاء هذه الجمعيات هو تسليط الضوء على سبل النهوض بالشراكة وتطويرها مع مختلف الأطراف الفاعلة، مضيفا أن هذا التوجه يسعى إلى تحقيق إدماج مالي أكثر فاعلية واستدامة لفائدة الفئات المستهدفة بالاعتماد على العمل التشاركي مع الإدارات الجهوية وهياكل المساندة والمنظمات والشركات الخاصة. واستعرض في هذا الإطار حصيلة نجاح مقاربة مبادرة القيروان منذ عام 2021 حيث تمكنت الجمعية من تمويل 78 مشروعا من بينها 58 مشروعا خصصت لفائدة النساء بقيمة جملية ناهزت 827 ألف دينار قدمت في شكل قروض دون فوائض ودون ضمانات ما أسهم بشكل مباشر في أحداث ومحافظة على 286 موطن شغل في المنطقة.
4: هي تظاهرة إقليمية. الموضوع اللي اخترناه الجمعيات في الكاف والقروان وسيدي بوزيد اخترنا أنه نطرق إلى كيفية النهوض بالشراكة مع الشركاء، كيفاش نطوروا هالشراكة هذه من أجل اندماج مالي أكثر اندماجية مالية لفائدة الباعثين خاصة الباعثين الصغار. وتناولنا بالموضوع مع دو بانيل كيفاش المشاريع اليوم نطورها حتى تستجيب منها المتطلبات البيئية وتكون مشاريع صديقة للبيئة وتكون مشاريع عندها جاذبية من طرف الممولين. الموضوع الثاني هو كيفية إحداث هالمشاريع المدرة للدخل كل واحدة للأكتيفيتي جينيراتريس دو ريفينيو كيفاش نطورها اليوم من خلال إدخال نوع جديد من التجديد للنوفاسيون باش نضمنوا دخل أكثر نضمنوا نوع من الاستقرار. هو الهدف متاعنا في الأخر شنو تنمية المحيط الترابي لديفلوبمون تريتوريال باش نجمو نساهمو في التنمية الجهوية بحق وناخذوا بيد معناها الشباب اللي هما فاعلين في التنمية ولكن للأسف ما عندهمش قدرة على النفاذ للتمويل.
3: الصندوق الوطني لتأمين المرض الكنام يعلم كافة منظوريه أن العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة إلى مصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأربعاء 1 جويلية إلى غاية يوم الاثنين 31 أوت، وذلك على نحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، ويوم السبت حصة استمرار من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار. في أخبار العالم، تتلاشى الأمال يوما تلو الآخر في العثور على ناجين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة عن ضحايا أحياء تحت أنقاض مباني منهارة. وأوقفت فرق إنقاذ من الإكوادور والولايات المتحدة عملياتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في بلدة ماكوتو بولاية لاغويرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين وقعا في 24 جوان، وذلك بعد أكثر من 40 ساعة من العمل بعدما انقطع الاتصال مع أم وأطفالها الثلاثة، لا يزالون محاصرين تحت أنقاض مباني من 9 طوابق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كولتور بليس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: موزايك FM الأولى في تونس. موزايك FM لا راديو 100%

0: Culture Plus. Culture Plus. Couture Messi les joies. Messi Manuel et Santalil. C'est Miel Hami.
1: الثمانية ستة دقائق عسلمة، مرحبا بكم إنما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مازايكا فامن طوال التسعة وتعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، الرحلة وصلت لأخرها في الموسم هذايا، الحلقة الأخيرة من كولتور بلوس على موزايكا فام في الموسم الحالي. غدوة أكيد نبدأ معكم رحلة جديدة على موزايكا فام كورنيش من السبعة لتسعة متاع الليل. باش نكون معكم أنا مثني الجمعة، معكم صلاح الدين الساكوحي سبت وحد، وحابين نختموا كولتور بلوس باحتفاء واحتفال بمجموعة تونسية قدمت برشا للفن في تونس للسين الالتيرناتيف، كي نقولوا جولترا ساوند سيستم، يحتفلوا بعشرين سنة من كاريرهم، وإحنا حابين نحتفلوا معهم في الحلقة الأخيرة هذه. حليم إليوس في يكون بحثنا شوية خير هنا في كولتور بلوس، ولباتور خليل هرميسي كيف كيف نحكيه معهم على الجروب هذايا اللي متواصل في الساحة الفنية من 20 سنة تقريبا، التأسيس كان في 2006. هذا كل بتبيع يكون في كولتور بلوس على موزايك مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الأعداد، معنا لينتا تنظم زادة للفريق، فريق القسم الثقافي في موزايك فام، حسام في الإخراج الرقمي سلموا عليه برشا حسام سورتو، وخلودة في الإخراج. خلينا نبدأ مع الموسيقى جولترا ساوند سيستم جوندي، وراجعين معكم في كولتور بلوس.

0: انا يا جندي قلت رسان سيستم يوصلنا حتى 8-13 دقيقة. انتم معنا في كل تخبلوث على مزيكا فهم. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع وتسويت وقيت الانترفيو 2006 بدأت الحكاية. قلت ساوند سيستم ماهيش مجموعة موسيقية تونسية كهو، هي واحدة من أبرز الأصوات اللي صنعت هوية الموسيقى البديلة في تونس في العقدين الأخيرين. من اللي تأسست في 2006 اختارت طريق مختلف بعيد على سيد، اختارت إنها تحول ريجي مع الأفروبيت مع الفانك جاز راب، لغة للحرية والاحتجاج، ومن الأغنية مساحة لطرح أسئلة للمجتمع، العدالة الكرامة مغامرة. كانت مع حليم اليوسفي مع مجموعة من الموسيقيين اللي أمنوا بأنه الفن ينجم يكون موقف كما هو زاد متعة وغرام. وعلى امتداد 20 سنة تحولت أغاني كي نقولوا جوندي خروط اللي تشيلوا تجري وغيرها من الأعمال اللي رافقت جيل كامل، لكن ما اكتفيتش بكونهم يوصفوا الواقع كهو، ولكن عبروا على غضب على أمال على أحلام هواجس بلهجة تونسية صادقة وموسيقى سافرت للعالم بكلمات جريئة، أسلوب يجمع سخرية بالألم زادة. ورغم فترات التوقف متاع المجموعة هذية، تشكيلة غير توقعات، صعوبة إنتاج الموسيقى البديلة في تونس، واصلوا قلت الحضور متاعهم في البلاد وخارج البلاد باش تكون واحدة من أهم التجارب الموسيقية اللي هزت صوت الشارع التونسي للمسارح الدولية، رسخت مكانتها كواحدة من الفرق الرايدة في مشهد الأندرغراوند التونسي. اليوم وبعد 20 سنة باللي انطلقوا، ما نحتفلوش فقط بمسيرة مجموعة بل نستعيدوا ذاكرة موسيقية كاملة معهم، نفتحوا صفحات من تاريخ أغاني ولات جزء من وجدان التوانسة وبرشا ديجون خليني نقول من التوانسة. ويسعدنا برشا انهم يكونوا بينتنا هنا في كولتور بلوس في الحلقة الأخيرة من موسم هذايا في 2026. فرحانين برشا باستقبالهم وش نحتفلوا معهم بالليفانتون. نبدأ مع حليم اليوسفي، مرحبا بيك.
1: عسلامة سامة، ميرسي على الملا مقدمة الساعة، محليك وملا خدمة وملا
0: نورتونا.
1: والله زغللت حسيت
0: لبسينيت هاكم شفنيش زغللت واني فما شوية كمان. حليم اليوسفي فرحانة برشا سيدا باستقباله بحذينا. هو عنده نص عمر قولترا، خليني نقول 10 سنين 11 سنة. أكيك خلي الهرمسي، مرحبا بيك.
2: مرحبا عايش
0: أنك لباتور دو قولترا.
2: وي
0: فرحانين برشا زادا كونك معنا اليوم على موزاي كفام.
2: باش نمشيو على البريزنتاسيون زادا
0: نورتونا، واحنا باش نمشيو معاكم من الرحله لعالم نظام صوتي كامل اللي هما قولترا، باش نرجع معاكم للبدايات للكواليس والحكايات. صنعت حكايه ماشي باش تموت، نتصور ما زالت باش تتواصل سنين وسنين. قولترا الاسم تسمى برشا بساطه حليم.
1: وي وي حكيت على شايت في قولترا والناس كل تعرف انا نورمالمون سوني بلوز ان سكري، معناها الاسم تاع قولترا كيفاش طلع،
0: ولكن كي طلع وقتها بالبساطه هذيك تخيلت كانوا باش يعيش 20 سنه؟
1: لا الحق، لا واحد يلزم يكون بريتونسيو برشا باش يستخير روحه معناها سو بروجيت على 20 سنه. اما اي بالنايفتي بتاع وقتها بالبلاهه بتاع وقتها بالسذاجه بلوتو مش بلاهه، خاطر البلاهه فيها سامحني مش تكيه برشا، بالسذاجه هذيك وقتها وي ما كنتش نستخايل، ما انا تو بحدا بعضنا معنا نحكي فيها الحكي.
0: والحمد لله نتصور اللي كملته اللي شديته صحيح تنحكيه على الاثناء هذه الكل. وقتها كان نرجع على 2006 حليم، كنتوا تلوجوا في مساحة للتعبير، مساحة باش تقولوا هنا موجودين، ها صوتنا نحب نوصلوه.
1: والله الأكثرية وقتها كنا نحبوا سورتو أن نعملوا الموزيكا للموزيكا، معنا ما فماش أهداف فمش مناش لوجو باش تعمل كارير، ما كناش نعرفوا اللي باش تولي كارير بتاعك معناها ميوزيسيان، ما كناش زادا نشوفوا في اللي قاعد يصير توا واللي عملنا لسان اللي عملناهم الكل مع بعضنا ما كناش. اما هذيك هي نمشيو خطوه خطوه، ومشينا خطوه خطوه وكبشنا كما قلت ومحلاها. هذا هي معناها هنا ايتي ريكومبونسي على الصبر والبرسيفيرونس والمثابره وهذوك الكل.
0: كانت هبله تحدي مغامره
1: والله وقتها 2006 معناها عندك تنجم تعملهم الكل، معناها ما فهم شيء معناها ويظهر لي حتى تو ما فهم شيء. دونك نشوف انه جوست واحد يلهي في روحه باش مخه، ما هو يقول لك لي ما وازيف سون لو تيران دو جو دو ديابل، كيما تعمل في شيء تولي مخك يستنبط في حاجات مش باهي. دونك احنا يظهر لي وقتها احسن حاجه نعملوا فيها ان نتعلموا في موسيقى، نتعلموا معناها بالتابلاتور وكذا تحب تلعبها ونيرفانا وكذا بديت هكاك وبعد ولت موسيقى ولت ولا غرام
0: شد وثنية هذية جاو فيها برشا ناس في ثنية جولترا في العشرين سنة هذوما ولا كملت ناس معاكم الرحلة وما زالوا مكملين. خليل هرميسي واحد من اللي ركبوا في التران هذية في تران تاع برشا موسيقى حلمتوا بها مع بعضكم. خليل كيفاش جيت البداية مع جولترا؟ جاء تليفون من حليم كيفاش صارت
2: وقتها؟ فما تشكيلة ريجي أخرى كي غير بدينا وقتها
1: باك تو ريجي باند
2: سمع حليم بينا وقتها. هو
1: وقت أنا الأولاد جات باز في جولترا ما احنا هنا ويوان باركور سمحني خالي
2: اي فازي
1: دونت سي معناها ساعات فوق ساعات لوتر فما وقات معناها فرغت الدنيا وأنا بركة قعدت كل واحد بشيت لها في حاجة معناها من الولاد اللي كانوا معايا وسمعت بالولاد باك تو ريجي باند
2: ولا دونك كونتاكتنا هو
0: دونك سرقت خليل من الجروب.
1: لا سرقت الجروب كامل
2: هو الجروب كلهم بعد
1: عملنا دورة باهية
2: مشينا حتى لبنان وعملنا كونسيريت برشا حتى وصلنا حتى خرجنا زادة
1: لبيروت وقتها
2: سبرينغ فيستيفال
1: مهرجان الربيع
2: ومن وقتها بدينا سي بون
0: بدات الحكاية مع جولترا.
1: قعدوا تغربلت قعد فورات نفاتي زادت معنا وباس
2: وائل زيتي وقتها معنا ما قعدش مع
1: الفيولونيست وراغب زاد ورقلي كان باسيست ودونك خدمنا بيريود هكاك معنا مع بعضنا مع باك تو ريجي باند فيها خليل وفيها فورات وفيها جماعة وبعد عاود كيف معنا مشكي وعاود جارية
2: الرولانس ان توكا في 2019 الاوفيسيال رولانس اوفيسيال هي 2019 بدينا وقتها بالكدا وحتى كي جات الكورونا سافا لقينا كيفاش نكملوا غير ما نقصوا توتالمون معناها
0: كان نقول لك خليل حتى لليوم 11 سنه مع الجروب هذايا كان نقول لك شنو اقوى حاجه خليتك تكمل معاهم 11 سنه في نفس الجروب مع نفس
2: برشا الحكايه الموسيقى موسيقى الكلام خاطر انا بدي راه كنت نسمع قلت قبل ما نعرف في قلت راه معناها دونك شوف روحي في الباروليت شوف روحي في الموسيقى كتونسي عاش شويه قبل الثوره ما بعد الثوره البريود هذيك ان جون قاعد يسال في اسئله على بلاد وعلى برش حاجات سوسيال حاجات
0: دونك حملت مشروع مش كان
2: الموسيقى هي اللي هزتني معناها باللي هو باللي ساكريفيس الكل باللي هو ما في الاخر اي واحد باش يسال باش يقول لك من الاخر الموسيقى هي اللي خليتك الجروب معناها
0: وبرشا موسيقى تخدمت مع جولترا. حليم كان عندك ثقة أنه لما اللي بديت مع أصحاب يحبوا يلعبوا موسيقى في جبال جلود في فتح الله تحديدا وكنا شفنا الدوكيومنتير باش تكبر باش تمشي للعالم 2009 لعبته في بلجيكيا عروض كبيرة زادة في تونس ما تتنساش جنبطة الحفل اللي نسبه ما زالت كارتاج 2022 الحلمة تحققت بالنسبة ليك؟
1: هي هذيك هي الفازة هو اي صافي بارتي معناها هذوما حاجات نحلموا بهم الكل سي نورمال شكون معناها ما يعملش موسيقى وما يراش روحه نهار يقول ان شاء الله نلعب في كارتاج ولا نلعب في تبرقة ولا في ولا يستعرفوا شوية ريكونيسونس يستعرفوا بيك وما اما وقتها سور لو كو ماناش خمو كيك معناها مانيش نحط في دي زوبجيكتيف يلزمني هذا تو دو ليست معناها لازم باش نعمل الفستيفال الفلاني والفلاني خاطر ديما باش تبدا عندك معناها كان كومبيسيو راه ما عندك حتى امبيسيون معناها ما مش باش يزازيك حتى شيء معناها ريت لي باش تاخذوا الكل معناها عندك طموح تطمح وتحط معناها اوبجيكتيف معين راك توصل له عام 10 سنين من بعد ومن بعد باش تعمل ذاك علاش قلت لك لازم تقعد ديما عندك تعيش اللحظه انا ذا حاجه سامحوني حاجه تعلمتها من كلابي الرابي كلاب ونحبهم انهم يعيشوا اللحظه تو بروفيت دو مومون تعيشها معنا اللحظة على الاخر وذاك اش عملنا وبمشاكلها كما قالك وبلي ساكريفيس وبكل شيء ما جاتش بالسهل وما جاتش زادة بالصعيب برش مش ما نكتبوش على بعضنا فما ساعات زهرت معنا ومحلها وكاو احنا
0: جات لحظة قلتوا فيها المشروع ممكن ما يكملش هذا
1: برشا مرات جوستومون برشا مرات في 2014 في 2015 عاودت لقيت
2: كل ريف
1: عاودنا 2016 قلنا 2018 لو لونسيت البروجي انت تعرف معناها السين ميوزيكال في تونس شنو تبجل فهمتني شكون يصنع بوز شنو شكون معناها فهمت انك تكتب كتيبة معناها عندها معنى ولا فهمت.
0: فرصتوا رواحكم كمان حليم
1: الحمد لله.
0: معناها دغنيغمان كي نحكي على الرجعة متاع جولترا ولا كي نحكي حتى على وين اللي هي هيت
1: وي هيت انترناسيونال ولا تو برسك معناها لازم نحكيو على الريجون منا الكل يعرفوها الغناء. اما قلت راس ان بروجي معناها تران كيما قلت قبيله راه ما عمره ما يقف حتى

0: adică în timpul acestei locării. Peace, love and unity, bă.
1: Ultra Sound System, legendar. Ultra icon, ta muzică că vrei tăva bărșe nes. O خليت برشا ناس اليوم تعمل في برشا موزيك. كل عام وانت حي بخير حليم، كل عام وقلت راه حي بخير.
2: أميرة سعيد قلت راه 20 سنة في السين تاع الموسيقى، أنا عديت منهم 16 من كاريري وحدي، برشا تاريخ، برشا دي مومون مانيش باش ننساهم حياتي الكل. مرحبا بيكم نسيليبريو الشيء هذا الكل، نعملوا برشا موسيقى نهار 2 جويلية بنجيب الخميس في الفلو. لوف.
3: السلامة معكم أمين نوري AKA نوري، ancien batteur et ancien percussionniste de Ultra Sound System. Juste un petit message pour souhaiter un très joyeux anniversaire de 20 ans à Ultra Sound System. Et Farhan Barche, que l'aventure elle continue. Un très grand big up pour Halim, pour tous les danseurs, non pas danseurs, pour les musiciens. Et j'espère que l'aventure elle continue encore.
4: Aslem, Aslem, bon anniversaire Ultra Sound System, admirez Saïd, les 20 ans, Marsoub Khdel Bak ou Tralyakra pour l'université. يا خويا ويا خواتي، نتمنى كل خير لجروبنا، جروب Ultra Sound System، جروب البدايات اللي بديت مع تعلمت الموسيقى بيه ومع أصحابي اللي تو مازالوا أصحابي وعشرة كبيرة، عشرة عمر وعشرة موسيقى. عقبال إن شاء الله الأربعين خمسين سنة، وثنية مازالت طويلة. نبوسكم برشا، عيد ميلاد سعيد. This is the Ultra Sound System style.
5: صبري مصباح، دالي ساموراي، باكو، أمين نوري، طارق معروف.
6: الأخوة. الكومبانيروس هذوكم المرافقين، هذوكم صحابنا وميوزيسيانات وساهموا في مش كان في Ultra، ساهموا في الموسيقى في تونس هذوكم. بس هذوكم كل واحد فهمني باركور نتاعو يحكي حكاية زاد وحده. ما عنديش الكلام تاعو، خلاش خلي خاتير يتكلم.
7: شنو السؤال؟
5: خلينا السؤال فوالا. نتصور برشا ايموسيون وحنا اليوم نحكيو على 20 سنة على ناس تعدت في الترين، وهذاك دايوغ صبري نعرفوا قداش قريب من المشروع. نتصور برشا زاد ناس كانت في
7: مشكلة الميوزيسيان راهو اللي الكونتريبيسيون تاع العباد في Ultra، حتى واحد ما عمره لمس نوتة لحد شيرة. فما عباد نلعبوا في صالة فارغة يجيو ديما زوز هذوكم يجيو عاملين هكا يتفرجوا. هذيك ساكونت على الاخر،
6: هذيك هي معناها مش كان لي ميوزيسيان، هما لي ميوزيسيان خاطر مازالوا برشا ما حكيناش عليهم. زيد تاع النوري، احمد النوري، صاحبي مصطفى، قيس جوبيدو، مسينا قيس الفني، سليم عبيده، شكون الشافعي، سامي الشافعي، مش الشافعي،
5: سامي عاده، سامي
6: الشافعي سامحت
7: لقبو حتى انا
6: حاصل سامي، يعرفوا روحهم اللي لعبوا معانا. دوكو معناها وبخلاف اللي لعبوا موسيقى فما برشا ناس كانت معانا حتى بالكلمه الباهيه بالحضور فما انا جوي دون دي سال معناها في بلايص، ما فما حد براتيكمون، كان الاربع خمسه من الناس هذوما ويتبعونا ويمنوا بالحكاية واللي ما خلوناش
5: ترخوا.
7: أشرف مليك، بليغ،
6: حتى يوسف سلطان، مروان سلطان،
5: راضي الشوالي،
6: راضي الشوالي، سليم عرجون،
7: فرات ويل تيونس،
6: مندر
7: فلاح،
6: باش نقعد نسميه ورانا 20 سنة أسامي معناها.
5: حتى نوجه لهم تحية للكل، أي واحد كان
6: حتى اللي ما سميناش يعرف روحه، عارف روحك راك ميرسي. بو امبورت شكون يعرفوا رواحهم.
5: اي سورتو زاد لو بوبليك نتاع Ultra، جمهوركم اللي حاضر اللي زاد يساند واللي كان واقف. اول حفله Ultra وين كانت؟
6: والله كGultra، Ultra كفورماسيون هكاك ظهر لي بير الحجار. لا لا مش بير الحجار، في حد ذاته البروجي الغنيات الاولانيه اللي عملناهم قولوا لي وكذا، دوكم في الحمره، تياتر الحمره، ناجي الجزيره. ريبوك وقتها
5: حمارين
6: حمروني هي اللي خدتنا تحت جناحها على ريبوك، خاطر احنا اونتيلي سوا ديزون المتشردين، روبال بلوتو مش متشردين.

0: مرتين
1: جيزوس مرسوس معناها تمرد وتشرد. احنا كنا وقتها كنا في 2006 7 معناها عملنا فما الحمراء, عملنا بير الحجار, دوما البلايس اللي لعبنا فيهم اللي كانوا يقبلونا معناها طار حداد بلايس هكاك معناها دي دي دي دي سان معناها بلوزوما صغار تاع 150 200 عام.
0: كيفاش كنتوا تنجوا الغنيات؟ كيفاش منين تعيشوا كقولترا في الوقت هذاك؟
1: والله ما
2: نعرف صار وكهو الغنيات
1: لا ما ننتجوش وقتها, ما عندناش برودكسيون معناها ما فماش ماكينه ورانا ولا حتى لتو داير الحمد لله جيبوا اخويا بذراعنا. اما على بوك نتذكر وقتها نبرفو في دار شكون عنده بلاصه باش نبرفو بعديها معناها ما عندناش دي لوكو تاع برايف. التسجيل اول او بي سجلناه وقتها في ابن سينا بحضر البطوار تاع ورده هذاك كباري
2: فوت الكباري
1: واحد يرحم والديه هو عامل استوديو تاع مزود وعمل لنا سوم سجلنا في نهار.
0: قداش السوم تتذكروا حاليا؟
1: والله يظهر لي ما فاتتش ال 100,000 سيونس دو سيونس. اما فهمت الكاليتي هذيك 100,000 يرحم والديه هو صارت دي كلاسيك خاطر فهم برشا عباد يحبوا
0: الفيديوهات هذوكم.
1: عاودنا سجلناهم من بعد, اما بعد اوتو برودكسيون في حد ذاتها معناها نحن عملنا فينا كي نلموا شويه فلوس من كونسير ولا حاجه سجلوا عنا بروجي عملنا يا دو زون 2024 دازوا معنا وايل تيونز مثلا في الالبوم هذاك ريفايفل معناها حطونا لي كونديسيون الباهي الكل باش نجموا نخدموا وعملونا معناها هاي برا هما ايزون برودوي وحنا بعد رجعنا الفلوس. فما زاد اكاسيا برود معناها وقفوا معنا في البوكينج وليزيفينمون
0: شريفة
1: مومو في البوم الاولاني بريلود دونك. اما هذاك هو ما فماش ستركتور واضحه ديما نتاع نخدموا مع لابيل ولا هكا اللي كيما هذوكم الناس اللي قلنا عليهم راه عندنا 20 سنه اسامي هذوما معناها كل النقاد مش تذكروا منهم شوي.
0: وفي كل مره حكيت يمكن على انك تقفوا تعاودوا تكملوا من جديد وتكملوا ثنيه مع بعضكم, فما تغيير في كل مره يصير في الصوره في الكم في الافكار اللي تعاودوا تخدموا بهم, هذايا بالنسبه ليكم كان ضروره باش تقولوا في كل مره هنا مكملين بتيت بوز نشوفوا شنو عملنا ما مازلنا موجودين؟
1: والله يظهر لي هذاك سير الامور العادي ريفولوسيون نورمال
2: تطور عادي ما لازمناش ناخذوا روبير
1: خاطر مثلا
2: توريت نخرجوا البوم في الجمعه معناها فهمت.
1: خليل كي دخل معانا مثلا عامل ار فيزويل هو زاد قاري سينما وصون دونك لي بوشيت بتاع الالبوم ريفايفل خدمه خليل مثلا
0: منا فينا
1: ملا فين لا وبالحق معنا
2: لا وفي في ساعتين انا وهي نحكي وراه
1: خاطرو
2: الفكره مشينا جربنا هك سي بون.
0: شكون في الليكيب هكا راسه صحيح شويه كلي ديما
2: كلنا
0: الكل
1: علي تنطي حك بيش خويا كلنا
2: كلنا
1: اما هذيك البيهي خاطر هذيك اللي يخرج احسن حاجه في كل واحد انه معناها تكون عندك ثقه برشا في روحك وتسمع كان روحك راه مش حاجه أنا كان فهمش فهمتني أو ما حاجة كما نقولوا أمورتيسور تاع شوك معناها تلقى عبد كونترك مش كونترك أما يقول
2: مش بلوكيك أما بشي
1: راجع روحك ولا هاي فكرة أخرى لك ما شفتش مثلا الفكرة هذه وهذه وهذاك باهي خاطر ما يش مونوكراسي
0: ما خدمتوش نتصور السنين هذه كل بمنطق فما ليدر في الجروب ولكن كلنا دي ليدور
1: كلنا دي ليدور خاطر كل واحد ليدور في خدمته مثلا السكسيون ريتميك هو يلعب باتري هو عنده حاجات انا ما نجمش ندخل فيهم مثلا كي مشي تفاهم مع الباسيست ومع الريتميك كيفاش تمشي وكذا ندخل فيهم اكيد معناها في الاخر كلنا باش نسوبرفيزيو بعضنا اما ليدور كليدور
2: اون ديليغ معناها حاجات مش كان في الموسيقى زاد فما حاجات اخرى اللي تدور بالموسيقى بالبرودكسيون بالليزيتاب ما يسالش نديليغيو حاجات نعرف واحد هو اكثر واحد ينجم يعمل الفازا هذيك فازي كل واحد عنده تاش مي وحده يفهمها معناها مش لازم نقولوا
1: هذاك كيفاش عرفنا زاد زدف ياسين خماخه مجموعه اللي هما تاهم منظمين لودو معناها
0: اي الموعد وقتاش عطينا احنا براند الاحتفال وقتاش
1: بال 2 جويي لو 2 جويي في فلو جامارت ومنظمين زدف وياسين خماخم والكيبة اللي عاملين هوب فيستيفال اللي
0: مش عاد زدف زد يعمل في الموزيكا
2: اه او جيكم هذا اللايف نتاعو في جويليا
1: 18 جويليا
0: كيفاش تراها السين حليم فما دي جون قاعدين يخدموا في حاجات اللي باش يكملوا في الثنيه اللي بديتوها
1: الحمد لله
0: الفكره مازالت متواصله
1: فما حاجه واحد فرحان بها انه عنده مينيموم شويه شعره انفلونس على شويه عباد حتى كمان برجع سامحني وباهي معناها هذاك اللي الكونتينيتي فما في تونس تونس معبيه كنوزره راهو كلها موفيز جيستيون راهو نقول لك تونس فيها الكوارجيه صحاح فيها الموزيسيانات صحاح عندنا سينما مش نورمال وعندنا افكار نتاع خويا حتى في الاندستري في الصناعه في غيره غير نحن صعبين اخويا بك البيروقراطيه والفازات خلينا نقولوها فهمت هكا ودونك مازال فما عندنا من
0: مازال فما ما نقدمه في في الموسيقى ومازال عندنا ما نوصله كافكار خليل خليني نسمع اليوم تركيزك الكل على جولترا ولا فما حاجات اخرين
2: فما حاجات اخرين اما لا ديفيرونس مع الحاجات الاخرين انه جولترا فما الدوام فما كونتينيتي ديم انا جولترا اكثر بروجي نشوف فيه مواصل وان شاء الله يزيد يتواصل
1: هلا
2: ما نلعب مع جروبات اخرين دي
1: اولد ويف وجماعه
2: فما اولد ويف روك فما ديم كازد شوي ريجي فما جرين سيتي ايبس فازت
0: ولكن يمكن اكثر تركيز في جولترا
2: اما الكونتينيتي اكثر في جولترا
0: وهما هذاك علاش جولترا مكملين ويحتفلوا ب 20 سنه خلينا نسمعوا بيست اوف جولترا ساوند سيستم ونرجعوا نحكيوا على رحله 20 سنه من الموسيقى راجعين معاكم في كوتر بلوس على موزايكا

0: مازلنا مكملين معكم في كولتر فلوس على موزيك فم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. نحكيوا على جولتراسون سيستم 20 سنة، مازلوا مكملين، مازلوا بالموسيقى، مازلوا يحتفلوا. زاد الاحتفال باش يكون نهار الخميس 2 جويلية، تنجموا تحتفلوا مع ايكيب كاملة عطت برشا من روحها للموسيقى هذية. نتصور عطت كل شيء الجولترا. حليمة حياتك كانت جولترا موسيقى
1: الموسيقى سورتو وايو جولترا هي مش مش كنت عمش اسخف معناتي كل شيء ولا ما قعدني شيء، بالعكس انا خديت كل شيء من جولترا زاد، وذيك الريزون داتر كما قال الاخر معناها الموسيقى اولا، والحب حب الحياه حب الموسيقى، وجولترا سبب باش خلاني معناها حتى كنت دعسر نحسب روحي عملت سالتوار سالتوار ولا دافون ونرجع ويقف على ساقه. دونك وي خديت برشا من جولترا زاد،
0: وبرشا يقولوا زاد حليم وانت حكيت على حبك الجولترا وفما حبك للسين انت وليكيب الكل الانرجي اللي تتعدى الببليك. دونك نتصور زاد تلقاو روحكم اكثر في اللايف اكثر من الموسيقى اللي مسجله من استوديو.
1: هو راهو جاونا احنا الاكثريه لايف، هو استوديو خاطر سي نوت ديسيبلين على الاخر معناها باش تسجل باش تسجل معناها عندك ابروش اخرى تسجل الجروف قبل ودرجه اخرى، اما تقعد نحنا جونا كي نطلعوا سورسان ونصادبت لاي معناها فهمتني اي ظروف ونجموا نكملوا نلعبوا ونلعبوا بالكدا وجونا نعملوا جو غادي معناها كونتون امبروفيز ونطلعوا بفازات جدد ونغلطوا ونصلحوا سورسان هذيك الجو.
0: شنو فما حاجه هكا تتذكرها انكدوت من الببليك خليل في لايف من لايف تنرجع الحديث
2: كثر لحظه نسيت
0: ما نعرفش كان اسمع انا عارف كنت تتذكروا نفس الحاجات ولا كل واحد يحكي لنا انكدوت ايش هكا
1: ومارجان بوغارني انا نتذكر في اسبانيا
2: في اسبانيا طالعين ماشيين ستريسي كنا للسين بريز دو سون في روتو تومسون سبلاش في اسبانيا وكالسيلونس بتاع ستريس كسروا حليم وبحث فما جبل معناه ورسين كبير
1: فانا في بوغارنيين
2: قلنا مارجان بوغارنيين هاي جاونا بي
1: طلع على
2: سيلونس جمله مع ستريس
1: مفجوعين مفجوعين معناها رانا كل معناها مش باش تطلع تلعب معناها اولا تو ريبريزونت تمثل معنا بلاد كامله سان فيستيفال ريغي كبير معنا فيه دي في دي بوينتور سمعناهم نحنا من الفروخ صغار معنا نحنا بها وانا الاول معنا مفجوع وملخلخ الولاد محلي
2: وسكيت كنا نمشيو ساكتين
1: ابو قرنين قلت لهم سبع الولاد شو نبي
0: نكسب مو في بلادنا في تونس
1: نجم نلعب مع المندوب من بعد
0: حبيبي حكيت على كلمة حكيت على كلمة ريجي خلصتوا ولا فما حاجات ماكش خالص فيها؟
1: مع المندوبية؟
0: مع المندوبيات؟
1: ايه ما نخدمش معاهم اصلا
2: حتى كاميش خالص باش نقول خالص
0: ما فماش مهرجانات سنة؟
1: لا سنة فما دي زيفينمون فما دي كونسير اما يورا با دو ما نعرفش دي فيستيفال ولا اسكو تابعين ولا اما كيما قال خليل قبيلة اون ديليك تو ما عادش معناها انا يلزمني انا نتلهى بها نحكي نحطوا عباد خويا كومبيتون ويحبونا ويعرفوا مصلحتهم ومصلحتنا دونك هذاك ان شاء الله باش يشوفونا سنة
0: ان شاء الله اكيد ولازم نتصور سنة نحكيو على 20 سنة دونك لازم الاحتفال يبقى في السيزون هذايا وحتى في السيزون الجاية كي نحكيو على ايوا عن البوم جديد قداش من غنيه شنو اسمه شنو نجم نعرفوا عليه
1: اسمه مخليه تو
0: نجم نختاروا معاك راهو نجم
1: وي مورسو فما زاد بخلاف الالبوم فما دي كولابوراسيون مع فرعي مثلا
0: هي.
1: مع دوب كارافان
0: هي.
1: وبخلاف معنا وزدف وزدف وفما الالبوم زاد جولترا دونك فما برشا جديد نورمالمون
0: وين باش تهزونا في الموسيقى في الالبوم
1: اون فا فير لو تور دو موند باش نعملوا دوره على العالم هذاك كيما قلت راه كيما العاده مانيش محصورين ويعرف خليل زاد احنا كل واحد جاي عنده باك جراوند هو عنده روك و وش اسمه مش دريم ثيتر او باث وجو هذاك
2: خلطه في راسي
1: انا عندي روك الاقدم شويه وعنا البوان كومان الموسيقى بتاع ستريت اكثر معناها ريغي وجو هذاك
2: بريك بيتس
0: بورتون حليم ديما كجروب ما تحبوش تتحصروا كان في ريغي نحكيو على روتس تونسي نحكيو على خط فني خلقتوه
1: خلقناش هو موجود جوست ما فيق بيه حد قبل
0: زدتوه زينتوه
1: ولا احنا سورتو لقينا رواحنا على ليدونتيتي نتاعنا انا ديك اي معناها في في عالم كل شيء الموسيقى كلها تتخلط او الستيل كلهم معناها يتخلط والجانر كل يتخلط نحنا بال بال بال بالتاثر هذاك بالانماط الموسيقيه مش نتكلم بالعربيه كل واحد جاب فهمتني باجاجه وخلقنا ايدونتيتي نتاعنا سواء في الكومبوزيسيون في التكست معناها في الكلام في في طريقه الالقاء فهمت وهذاك هو نتصور الحمد لله بعد 20 سنه تنجم تسمع معناها كي تسمع موسيقى تقول هذوما قلت معناها حتى من اللي كانت نزور الاولانيين تنجم تعقل وهذيك اهم حاجه عندي انا ليدونتيتي
0: لونخانت اي واللي صنعتوها برشا خدمه خلينا نقولوا خليل في الالبوم الجديد فما وين اثنين
2: وي فما ظل زوز هذا مش كان فما فما اقول لكم فما فما واحده من بها على الاخر
1: سويت لوجيك تاوي
2: تاوي سويت داكور لي سويت لوجيك
0: قريبه منها
1: قريبه في الميلانكولي هذيك في في القلم هذاك في الكتيبه هذيك
0: فما اغنيه كنت مقتنع باش تعمل ضجه في في في الكارير هذيا وما ما كانتش ناجحه ولا العكس اغنيه ما توقعتش تنجح ونجحت
1: لا لوا دو مورفي الغنية اللي تكتبها تقول هذا سان بانجر سان تيوب هذا الهيت بتاع السنة ما يسمعها حد والغنية اللي جوست هكا فازي برا برك خاصة جرها وصيبها وين هكاك راه في بالك بعد عامين في قبيع العباد انا هبطها 2017
2: اول فيرسيون تسجلت
1: وفما فيرسيون على ساوند كلاود
2: مع الجماعة وقتها
1: وخويا حبلنا شوية انترفونسيون ديفين ولا ديجيتال فهمتني فما شكون جاء واحد ماهوش انفلونسور ما نعرفش حتى اسمه معناها عنده جوست 90,000 يتابعوا فيه على فيسبوك ونهار عمل لها هكا انيماسيون انيمي ولا شنو الجو هذاك خذا ايماج من فازا ولصقها وحط عدي بروحي خويا فهمتني في قفصة انا وقتها في دار خالتي رقدت قمت نقا اخويا فما 700 دوموند داجو دامي ولا شو اسمه على فيسبوك ودرا قداش من واحد متعقيني وانا قعدت عامين معناها اي دوبي دوبي 2000 مدار
2: 2017 هي وقتها سي بون
1: 17 دي صابين فما عباد يعرفوها بعد 18 بلوز او موان في لونتوراج يعرفوها 19 خذيت معناها خذيت بعد اخر الحكايه وقتها ولد فما مصار ويعرفوها فما مغاربة يعرفوها فما تزيري يعرفوها
3: لا وين
1: على
3: قولي وين
1: مشكلة اللي حاب يسرقونا فيها زيد فما
0: شكون شكون حاب يسرقونا
1: مش حاب يسرقونا ما فما عباد ما فيش نحنا ما ريكلاميناش في مصر فما شكون فهمتني يدور بها عمل لها ريميكس
0: ريت هالفيديو
1: ايه ماني هزيت هذيك صحيح اللي ماستر عندي صبيته دونك خاطر ما في باليش اللي بتاخذ لومبلور هذيك
0: تغنيت لشكون وين؟
1: لشكون؟ اه تغنيت لشكون؟
0: كانت ان ميساج ديريكت لشكون؟
1: اللي هي انا المساج اللوج على لانسوسيونس على روحي معناها ضيعتها بعد اسمع كل واحد
0: مشيت وخليتي قلبي حزين
1: راحت بالي مشيت وخليت قلبي حزين سورتو وتنجم تكون فهمني زادة فيكو حاجات عشتهم ولا عاشوها مع بيت قدامي قداش رجال بكو قدامي مانيش انا بركة قاعد نبكي دونك تكست الى انتربريتي وكل واحد ينجم يبوس يدونتيفي يحس روحه في الموضوع
0: ما نعرفش حليم ديما الصورة اللي راوها عليك يا أما سوخسين ولا حتى هكا في الانترفيو ولا غيره ديما حليم عامل كيف في اللي كونسير كيف كيف قاعد يغني يسمع في في موزيكته ولا يغني في موزيكته قلبك يضحك شيخ كيفك
1: كيف الناس كل الحمد لله تو أنا قلبي يضحك بعد أسمع كل ساعة وعلمها ما أما كيما البشر كل تعدى بحاجات بوقات ما همش بيهين تعدى بوقات فرحان وكل حاجة عندها بلاصتها عندي أنا بالنسبة لي أنا ما ثماش ديما فرحان ولا ديما متغشش يفو دو تو معناها يلزم شوية من كل شيء
0: تخبيت ورا الموسيقى أوقات
1: باز كل يوم برسك إيه الموسيقى خاطر هذيك كيفاش يقولوا خاليا
2: بوكلية
1: بوكلية صحيح الحسن بوكلية ما متخبيش، ما عندي منش نتخبى اولا، ثاني حاجه نتخبى نتخبى بار بودور، بار عن حياه اكثر. وعندي مشاكل كيما الناس كل، اما موسيقى is the great communicator.
0: مهرب كانت زاد خليل بالنسبه ليك الموسيقى؟
2: بيان سور، حتى ما اخترتش شنو لي ميوزيسيان، راه بديت قريت هاو انفو، هاو مش قريت سينما سون، هاو اما اون باراليل قاعده تمشي الموسيقى، ما اخترتش باش نقول هيا باش نولي ميوزيسيان كارييري.
0: صدفة هزتك؟
2: صدفة هزتني العباد، هزتني البلايص، هزتني
1: ليلي، ما عادش تولي صدفة،
2: لي ما عادش صدفة صحيح. تولي انت تقول لي باش نكبش شد فيها الحكاية هذيا ونزي فوالا.
0: وغزمون خذتكم الموسيقى باش نسمعوا في موسيقى كما اللي نسمعوا فيها مع جولترا. كان قولكم نبدأ بخليل ناجع الحليم، ثلاثة غنيات يمثلوا جولترا بالنسبة ليك، نحكي على العشر سنين هذوما ولا من قبل ملي تسمح؟ دونك نحكي على عشرين سنين.
2: بعد رجع لشين عين،
1: مازال الخير، مازال
2: مازال الخير. والثالثة فوق الجبل،
0: فوق الجبل. دونك توب ثري بالنسبة لخليل
2: هذا ما هو
0: هرماسي اللي تشيلو، مازال الخير مازال، وفوق الجبل. بالنسبة ليك حليم توب ثري، يعطيني اللي مثلو قول ترى في العشرين سنة هذو،
1: مثلو قول ترى في العشرين سنة، مش معناه اللي نحبهم أنا. توب ثري اللي مثلو قول قولوا لي والاخر فايده سيدنا المخرج خويا انفلونس، هذا صحيح انفلونس القرار بصحيح. قولوا لي الحبه لي تشير مالوغوز، ما باش نقولوا بريسك نفس الحاجه،
0: مثل شو عادي، علاش مالوغوز؟
1: وباش نقول اربعه مازال اي مازال الخير، وتانغو مانغو
2: حتى التانغو مانغو زاد
1: فوالا، مازال الخير وتانغو مانغو.
0: واضح باي، دونك عنا عنا لي تشيلو، عنا قوليلي، وعنا مازال الخير وتانغو مانغو،
1: هذوما
0: باي، هذوما بالنسبة الحليمة. نكملوا نشوفوا انتوما زاد الناس اللي تسمعوا فينا تو ولا تفرجوا فينا على سيتنا ولا صفحتنا على فيسبوك، حطوا لنا توب 3 بالنسبة ليكم انتوما قول ترا، واحنا نحكيو على 20 سنة من المسيرة هذية. كان نرجع بك الأول ديمو سجلته حليم، بنا نفس كنت ترجع تسمعوا بنا روح أضحك ولا
1: أضحك؟ الخضر وقتها مازال عندي شعر ساعة والحاج كنت أوفرت ثاني حاجة نضحك، نضحك على خاطر كنا مش نضحك بلوتو، معناها سي توشان ليميت، معناها كيفاش كنا فما عنا نورمالمون دي زيماج احنا في البيت، انا ومعناها في الكابين فيها ميكرو برك، ونعملوا في الكور بتاع قولولي كابين زرقاء حسين أنا ويسام ومن نوري وباكو وطارق وذولي حسين، كنا كيما مرسوسين ونعملوا فهمني في الكلاب وغني وفرد وقت دونك وينسي السؤال بتاعك صراحة غادي سام يا سامحني شنو السؤال على بعض؟
0: خليني في لحظة بركة قبل ما نرجع للكيستيون هذية، جاونا مساجات في اللي كومنتير قالوا لكم وين شبيه مش محطوطة في التوب 3 جولترا،
2: لعبنا برش
1: خدر ذيك التوب 3 متاع حليم، خدر عملتها في بريود مانيش مع جولترا ولا مش مانيش مع جولترا، جولترا عاملة بوز وقت دونك جات في بريود كما هي بنادم عملتها واحد إذا فهمت. أما بولترا، بولترا سي لو بروجي لو غران بروجي، البروجي الكبير، معناها حتى كي خليل يمشي يعمل غناء وحده في بالانفلونس وبالجو اللي نعمله في تاو، وحتى كان ماهيش معناها انكلوز في الريبرتوار بولترا تتسمى بلوز او موان خليل هرباسي، اما تبع نجمو غنيوها في كونسير بولترا فهمت. دونك عندنا البروبريتي انتيليكتويل.
0: دونك تخرج من هذاك علاش خرجت وين من التصنيف حتى اليوم. وسؤالي كان على اول ديمو تسجلوا كان ترجع تسمعوا.
1: اوكي دونك كان نرجع نسمعوا نذكر اللي بلا اللي احنا كنا مرصوصين وكنا ماناش ممنين ممنين ما ماناش ممنين اللي صعبه معناها كارتوني قال الاخر فما قولوا لي واحكي لي علاش وعيش تشوف هذوكم اول ديمو داد عيش هذوما الاربعه الاولانيين اللي سجلناهم ما في بليش اللي معناها خاطر وقتها ما فماش يوتيوب وما فماش غيره مازال معناها
0: عندهم كمان يتغنوا يتغنوا حتى لليوم من جيل اخر حاليا كي نحضر في السبيكتاكل الصغار نتاع دي جون مازالوا شد جيتارته اول حاجه يعزفها ولا من الحاجات الاولانيين يعزف جولتر
1: خاطر سي توجور داكتواليتي الكلام نتاعهم كي تسمعهم بالكدا الغنيات تشوف اللي هو تنجم ترونسبوزي على وقتنا تاو ما قصدت ايش انا وقتها راه مانيش قاعد نعمل فيها بتاع واو وقت اللي نكتب كل 20 سنه لقدام باش يغني
2: نوستراداميوس
1: مانيش نوستراداميوس اما انا بيدي متعجب توا اللي فما غنيات كيما اللي تشيل وغيره يحكيوا على وضعنا في العالم وفي اي بلاصه تو نجموا معنا ومانيش انا نقول فيها
2: نشوفوا فيها
1: نشوفوا فيها والناس كل يجي يقول لك
0: 10 سنين اخرين نرجع نحتفلوا ب 30 سنه الجولترا
1: غران بليزير
2: حتى خمسه زلت نوليو بالخمسه
0: خمسه نعملوا خمسه 25 سنه
1: كل عام خويا الجوله هنايا
0: حاليم كان فما احنا سمعنا قبيله لي ميساج ولي تيمونياج نتاع الناس اللي تعديت بجولترا وقالوا حاجات الجولترا خليل شنو تقول الجولترا شنو تقول الجروب هذا
2: الى الامام ما قصوش باللي هو بالظروف بالستانسنا فيتك
0: حليم شو تقول للجروب شو تقول جولترا
1: قول جولترا ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير وبموزيكا وان شاء الله فهمتني نشوفوا بلادنا ما خير ديما ونشوفوا نترعرعوا فيها ونشوفوا صغارنا يكبروا فيها
0: مازال الخير
1: مازال الخير مازال اكزاكتوم
0: حليم لو رجع فيك الزمان لو النهار تأسست فيه جولترا تقعد قدام حليم اليوسفي اللي في العشرينات وقتها ولا اصغر شويه يحكي لك حلم جولترا اللي حب ياسسها شنو تقول له تشجع ولا تقول له صايب عليك
1: والله شخص كان ساعة نقابله اي بيانسور باش نقول له راهو اسمع راك باش تعدى برشا برشا حكايات وراهو مش ديما راهي الدنيا فهمتني عسل في النوار راهو ساعات باش تعدى بديفاز ومراحل ماهيش هي راهو هذاك هما وين تبان معناها يبان معدن الناس هذاك وين راهو في الصعيب راهو مش في الباهي الباهي راهي الناس كل تقد تحل معاك راهي تحل معاك الناس كل تنجم هذيك الصعيب راهو وقت اللي صعيب الدنيا هذاك كي تنجم تشد روحك وتفهم وبرجولية بيعطيك الصحة نقولوا يعطيك الصحة اللي بديت هالفكرة أنا كملتها حليم تاع بعد 20 سنة باش ما نقولش عمر
0: يعطيك الصحة أنت حليم اليوسفي ميرسي بوكو خليل هرماسي خليني نقول من خيرة الميوزيسيان اللي موجودين على الساحة سواء هو ولا الجروب الكل اللي موجودين في جولترا من خلالكم أنتم نوجه تحية كبيرة لكل الموسيقيين اللي باش يكونوا موجودين في الموسم الصيفي وإحنا على أبواب الموسم الصيفي شكرا لكم حبينا نحتفلوا معكم بال 20 سنة إن شاء الله ديما ناجحين وفوالا ميرسي بوكو وإن شاء الله نجموا نحكيوا على الألبوم جديد قول ترجعوا بحدينا هنا
1: سبتمبر نجيو باللونسمون نخرجوا بحديكم انتم
0: ان شاء الله نشوفوا شنو عنا في الجري جديده ونجيو بحدينا هنا في اللونسمون على موزايك كشميم شكرا لكم هذه كانت الانترفيو مع جولترا اللي احتفلوا ب 20 سنه في الانترفيو في الحلقه الاخيره من كولتور بلس
4: الانترفيو كولتور بلس كولتور بلس يا جماعه مسامير سانتا ليل
0: وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم وصلنا لآخر الرحلة هذية بالنسبة للموسم هذية والحقيقة نحب أن غوميرسيمون تري تري سبيسيال لكيب الكل اللي خدمت هوني نحب نوجه تحية لكل قسم الديجيتال ما غير دون استثناء نحب زادة تحية كبيرة لقسم الويب للطابق الثالث زادة الكل نوجه لهم تحية للناس الكل اللي خدمت لغياليزاتور اللي كانوا معنا طيلة الرحلة ولكن زادة شكر خاص الخلودة خالد نحب نشكله برشا مخرج الحصة اللي عطاه برشا زادة من أفكار والكولتور بلوس شكرا لي ونحب زادة شبيك يا وافق شبيك يا وافق خان كمل تكلم مازلت دقيقة من زمان شكرا لحسام زادة طارق كان معنا في الأخراج الرقمي أيوب والكيب كل اللي خدوا معنا في الديجيتال واليوم حبيت زادة شكر خاص لوافق بالله شكير اللي هو كان معد الحصة هذه اللي أضاف برشا واللي كان معنا اسنى انضم للقسم الثقافي بموزيكا فام حبيت نقول لك ميرسي وافق يعطيك الصحة اللي كنت شريك ورفيق الدرب في الرحلة هذه في كولتور بلوس على موزيكا فام قدمت برشا نتصور تعركنا برشا زادة والوافق
5: تعركنا
0: شنو من تعركنا
5: لا قل قل لا بالعكس هو حرص منا على الخدمة نتاعنا
0: هو ضيوفنا اللي جبناهم طيلة موسم أكيد. كامل البارح كنا سمعنا لو بيستوف على موزيك حبيت نقول لك يعطيك الصحة وعنا زادة ما زلنا مكملين الموسم غدوة نبداو كورنيش على موزيك فام مثلنا من 7 ل 9 هنا تلقاونا في ساعتين من زمان كوندكتورنا شفيه واثق عنا ضيوفنا في ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية سينو عنا فقرات باش يكونوا معاك عطينا فكرة
5: أكيد عنا فقرات نحكيو على المهرجانات والحفلات والكواليس نحكيو زادة على شخصيات مهمة في عالم الثقافة أجواء الصيف تكون حاضرة معناتها نحاولوا نعملوا مراوحة بين اللي يحبوا الجمهور وبين اللي لازم يكون موجود معناتها فنيا وثقافيا
0: وفلا دونك الكواليس كل باش يكونوا موجودين هنا تغطية خاصة على موزايكا فام متابعة لكل المهرجانات في كل الولايات
5: جست أنا نحب قبل ما نكمل عندي صاحبي اسمه مروان حمودة مازلت كعرس مرجني هنيني بعرسي يا أخويا إن شاء الله كل شيء بالبركة مروان أربيتر هو زميلي وإن شاء الله إن شاء الله بالهناء
0: إن شاء الله مبروك إن شاء الله مبروك يا مروان حمودة هكا حتى باش نقولوا له يعطيك الصحة مازال يشكر في مروان حمودة شكرا لك الواثق بالله وأكيد نتقابلوا غدوة من 7 ل 9 تاع الليل في الحلقة الأولى من كورنيش على موزايكا فام ضيوفنا دليل المفتاح اللي تستنيكم بمسرحية جديدة نوما نهار السبت 4 جويليا والفنانة ألفا بالرمضان تجينا بغنية جديدة حصريا لموزايكا فام وأكيد فريق كامل باش يكون معاكم ويوناسكم ساعتين من زمان شكرا لكل الفريق نتقابلوا غدوة مش في نفس الموعد قبل بسويعة من 7 إلى 9 في كورنيش شوية آخر موعد الأخبار يكون معاه مراد دريدي بعد يجيكم يسر جديدي ودالي في بنت لفان باي باي تصبحوا على خير الناس كل
6: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس الأخبار
7: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية تسفر عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطية مالية ضد المخالفين وفق ما وردته بلدية مدينة تونس اليوم الثلاثاء على صفحاتها الرسمية كما أسفرت الحملة عن حجز وأتلاف كميات متفاوتة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك هياكل تجارية واستثمارية بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا تقدم خلال مشاركتها في أشغال منتدى حول مؤسسة الكوميسا تحت عنوان توسيع الأفاق الأفريقية البينية الابتكار الرقمي كمحفز للوصول الشام المستدام إلى أسواق الكوميسا فرصا للقطاع الخاص بتونس وكاهية مدير مكلفة بالتعاون مع دول أفريقية وفي نقطة اتصال مع الكوميسا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نورة بن محمد الجاسمي تؤكد في تصريح للزميلة هنا السلطاني أن عددا من الشركات الاقتصادية والاستثمارية وفي مجال التأمين عبرت عن رغبتها في انضمام القطاع الخاص للمشاركة في برامجها
8: تعريف مؤسسات الكوميسا وهي أغلبها مؤسسات تهم القطاع الخاص أكثر من القطاع العام هذه وهما هوني باش يعرفوا بالبرامج متاعهم مشاريعهم بسياساتهم بكيفية التعاون معهم وأغلب المؤسسات نذكروا منها على سبيل الذكر للحصر سي بي سي اللي هو المجلس الأعمال للكوميسا هذا يهتم بالفاعلين الاقتصاديين في مختلف دول الكوميسا ويعمل على الريزوتاج يعني التشبيك العلاقات. كذلك فما الريا وكالة الاستثمار للكوميسا، الوكالة هذه تعمل على تشبيك كيف العلاقات في مجال الاستثمار، ليس خاطر السي بي سي يهتم بالتجارة، الريا تهتم بالاستثمار. فما لجنة المنافسة للكوميسا اللي هي تونس موقعة معها مذكرة تفاهم، تتعاون معها في كثير المجالات وخاصة حماية المستهلك وضمان أنه تكون فما منافسة عادلة وطرق تعامل شفافة. كيف لاتيدي اللي هي وكالة تأمين التجارة والتنمية، وهي تسعى بكل الجهود أنه تونس تنضم لها، فتر هذه تأمن الصادرات، اللي تأمين الصادرات إشكال كبير في اتجاه منطقة الكوميسا.
7: وزير الداخلية خالد النوري يشرف اليوم الثلاثاء مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصدق على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل اسم الشهيد الملازم مروان القادري. وتولى الوزير بالمناسبة القاء كلمة توجه من خلالها إلى المتخرجين بتهاني على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تمثل اليوم صرحا شامخا يطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية والمؤطرة بأرقى المعارف القيادية التي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادة الدولة ولأمن مواطنيها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. دراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026-2027 محور اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة أمس الاثنين بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان الطقية بمقر وزارة الشؤون الدينية. وأكد الوزيران أن أداء المعتمر لمناسك العمرة على الوجه الصحيح وفي ظروف طيبة يقتضي اعتماد العديد من المقترحات والإجراءات لتحين الوثيقة التوجيهية بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالات الأسفار ويحفظ حقوق الطرفين. وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ممثلي الهياكل المهنية وتبادل الآراء بينهم وبين أعضاء اللجنة، فضلا عن تقييم الموسم الفارط وتثمين الإيجابيات المسجلة وتقديم المقترحات لتجاوز سلبياته. وشدد الوزيران في هذا الإطار على ضرورة التزام وكالات الأسفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات، لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة، بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف. في أخبار العالم، المحكمة العليا الأمريكية ترفض اليوم الثلاثاء مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، وعلى الفور أبدى ترامب أسفه وقرر اللجوء للكونغرس. وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بأغلبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنت لفان مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
9: الأولى في تونس.

0: يسري جديدي. التسعة وسبع دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام في اخر حلقة من بنت لفام، معكم من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا بوليمير، سورتو نحضروا رواحنا للسيون سينيك. غدوة نصبحوا نخدموا نكملوا ساعتين ونص ومرنا بريقلة، واسمعني وقتا نبداو بروجرامات، نشوفوا نمشيو نعملوا تبحيرة، نتفقدوا بحوراتنا، نزوروا بلداننا. والويكاند هذا هو الويكاند الحافل، ويكاند البلونجون الاول. بون بورتون راهو الويكاند اللي فات ثم برشا من الناس عام، وبحكم الطقس فاكم تشوفوا الحقيقه الحمد لله يا ربي الحمد لله الفايده، امورنا واضحه، نتبحبحوا في بحوراتنا الكل. فوالا البلونجون هذايا لازم يكون موجود معانا، الحمد لله يا ربي عندنا بحورات، والحمد لله يا ربي عندنا من احسن الشطوط اللي موجودين في تونس، هذيك نعمه عندنا في بلادنا لازمنا نستغلوها ولازمنا نتفرهدوا بها، وهذه حاجه مهمه ياسر اكيد. ومزيكا فام تكون موجوده معاكم ابارتير من غدوه في البرمجه الصيفيه كالعاده، كما سنسنيكم من نهار 1 جويليا حتى لاخر اوت، نكونوا موجودين معاكم كالعاده باللابونيمور بالموزيكا، نونسوكم في كرهبكم، نخفوا عليكم السخانه سورتو، وكالعاده البرامج اللي حبيتوها واللي استنستوا بها، البرمجه اللي ديما تكون موجوده معاكم بجديد. ولكن ثم حاجات الحقيقه نكونوا استنتوا ما استنستوا بهم كالعاده، عنا احلى صباح مع جهن ميلاد في شهر جويليا، ومع كيف كيف ليندا رحالي في شهر اوت، عنا زيد البرنامج دياسبورا مع أمينة بندوان هالاثنين من 11 نص نهار، ولكن زيدا بعد ميدي ماك 100% تيوب، الكل كل برامج الكل باش تلقاهم كيما سنسناكم موجودين معاكم، وباش نتلقاو نحن في شهر جويليا كالعادة كل نهار سبت واحد في تبع الموجة من نص نهار للستة، ونسوكم بالموزيكا ونكون موجود معاكم هنا أكيد تيلة شهر جويليا. فرحان برشا اللي باش نكون موجود في التجربة هذية، وباش نونسكم هاي وباش نمشيو مع بعضنا للبحر، اي منسوكم وانتم ماشيين للبحر وانتم مروحين زيدا من البحر، باش تلقاو نفس البرنامج والموزيكا اللي استنستوا بها، والفار والضحكة والأخبار والركاب، الفايدة حاجة خفيفة حاجة تونسكم، وهذه حاجة مهمة ياسر سنيرا البياج وكالصف والأمور الكل ليلي تلقاو عنا نحن، تبعثوا لنا التصويرة نكونوا موجودين معاكم، وباش ننصحوكم باش TVT وكان ثم صف كبير كان ثم ثنية فيها برشا خنقة ليلي ننبعدوكم عليها ثنية ذيك باش أكيد توصلوا وين ما تحبوا، توصلوا وين باش تمشيوا تبحروا في أقل وقت ممكن وأقل سخانة ممكنة، والفايدة نتفرهدوا ونكونوا موجودين مع بعضنا. لكن مازلنا مواصلين في بنت لفام من توا حتى نص الليل قبل ما تبدأ البرمجة الصيفية، وبعد شوية عنا ليكم التحدي الكنيوتة الليلة. أسمعني تحدي كبير، وكنيوتا من توا لازم كنت تركزوا لها على 71 113 ألف، تكلمونا من توا، والليلة عندكم فرصة كبيرة كبيرة برشا، انتم ما عليكم كان تكمبوزيو 7111300 71 113 ألف، تكلمونا من توا، تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم، وبعد شوية برشا فلوس تستنى فيكم.
1: التحدي. Attention.

0: لحظة اللي عني فيه لحظة اللي عني فيه زيدها يا ربي زيدها عم صافة هاي
1: أربعة ملين وسبعة مية 4700 دينار اليوم في بنت فام على 71113000 كنيوت اي اي اي اي اي اي اي كان اليوم تربحوها شوف الفرص عندكم موجودة واخر نهار من بين التلفين بشتربحوا معانا الكاش على 71113000 فرصكم كبيرة وفرصتكم كل نهار تزيد شرطون اليوم نختم السيزون بالربح والكاش عندكم دي السنة فيكم التحدي 3,800,000 فيني ويني نوت 3,800,000 دينار
0: الله نصلي عني بي الله نصلي عني بي
1: أغلى دقيقة ذي بالجمهورية تو 3,800,000 في 60 ثانية أكاو لازمهم كين تركيز وانتوما نعرفكم حاضرين نعرفكم اسمعني سيد الحكم ما تخليهوش يهرب الكنيوتا الليلة نفكوا هيلو الكنيوتا وبعد شوية في نيويني نو فرصتكم انتوما تكلمون على 71113000 وتفكوا الكنيوتا هذية من عند سيد الحكم ما تخليهوش يمشي للصيف وعنده كنيوتا انتوما صيفوا بها انتوما أولى سيد الحكم شعليكم فيه يضحك ولا يقعد بالله يضحك ولا يقعد انتم باش تربحوه وانتم باش تفكوا الكنيوتا بعد 3,800 دينار 3,800 فيني ويني نوع تحدي عندكم زيدة فوك بلاستيك الليلة 900 دينار يستنوا فيكم يعني مش فرصة واحدة زوز فرص لربح وانتم تكونوا فايدة موجودين معنا وتكلمون على 71113000 كل عادة من توا نحن موجودين معاكم الربح 100% ليلة في بنت لفام سلاسة العملية فك بلاستيك تختاروا انكم تواصلوا معنا وين باش تواصلوا اليوم اخر نهار باش نواصلوا ولكن اسمعني يسيرش نقولوا نحن باش نواصلوا بوم مش للسيزون جاي باش نقولكم لي اليوم الكنيوتا يتربحوها يتروحوا باش تروحوا الكنيوتا سهل على الاخر العملية اليوم ثم اقتراح واحد والاقتراح الواحد ذاك هو السهل اليوم ندلكم في اخر نهار سهل ياسر العملية كلمونا على 71113000 900 دينار في فك بلاستيك و 3,800 دينار فيني ويني نو الكل في الكل 4,700,000 يستنوا فيكم في بنت فام الليلة كنيوتا كبيرة وكنيوتا عظيمة وانتوما الليلة تنجموا الكنيوتا ذي تحلموا بها تبدلوا بها الصيف وتبدلوا بها البروغرامات واسمعني ندلوا رواحنا بعد عام كامل تعبوا بعد عام كامل قراية وبعد عام كامل خدمة الفواياجات اي مطار تونس قرطاج الدولي يعيط لكم اكيد ولكن الفايدة انتوما تتفرهدوا الفايدة تكلمونا على 71113000 والربح يكون ليكم انتوما على مزيكا فام اكيد سنسليكم بمختلف المواعيد وبعد شوية نختموا كالعادة فسر لي
2: فسر لي
1: الليلة آخر حلقة من فسر لي وآخر حلقة من بنت لفام أكيد باش نحكيه على الصيف نحكيه على تغيير معناها نمط الحياة نعرف برشا حاجات تتبدل الفايدة بعد لازمنا نعرف كيفاش نتصرفوا معها الصيف هذايا شنو لازمنا نعملوا بالضبط باش نحافظوا على التوازن متاعنا سورتو مع تبديلة السيونس يونيك سورتو مع تبديلة وقت النوم زيادة برشا حاجات يدخلوا برشا دي فاكتور هنا ولكن لازمنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على صحتنا النفسية ان بيتي ريكاب الحقيقة على شنو حكينا في فسر لي عام كامل شكرا للاخصائيين النفسيين اللي كانوا موجودين معنا سيزون كامله معاكم انتوما كل شيء تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام وبنت لفام باي موزايكا فام بعد شويه الريكاب يفسر لي على اللي حكيناه سيزون كامله الصحه النفسيه راهي حاجه مهمه برشا وذاك عليه لو كونسيبت مهم ليكم انتوما في بنت لفام رفقناكم تيلت سيزون كامله من 11 غير بوع نتاع الليل معاكم في فسر لي بعد شويه لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام اكيد زاد الموعد الجديد اللي تخلى علينا وهلا علينا الكوب دي موند
2: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
3: وهدف جميل
2: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الاجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكرة وعيش المونديال
1: الكوب دي موند على موزايك اف ام التغطية مازالت متواصلة وملا ما شوية تحضرنا عليهم البارح خلني لكم مع ماتش الحقيقة اللي ألمانيا روحت فيه تصوروا انتوما ألمانيا روحت قدام الباراغواي أي حاجة ممكنة البرازيل اللي قاعدت قدام الجابون وبعد أسود الأطلس عملوا المستحيل هولندا خارج كأس العالم والمغرب تكمل وبونو ملا تألق على بونو حارس المغرب ملا تألق يا خويا وقديش حاجة تشرف الحقيقة المغرب العربي هذوكم رجال يلعبوا على الراية. اي نعم، على خاطر حاجة مهمة برشا، معناها كاليفيكاسيون قوية برشا، كاليفيكاسيون عندها معنى كبير ياسر للمنتخب المغربي. اكيد التحدي مازال متواصل ومازلنا اكيد نواصله. والنرويج هنا انتصرت على الايفوري كوست ساحل العاج 2-1، دونك هنا النرويج تلقى روحها سيم متأهلة. ومن بعد شوية مع العشرة متاع ليل فرنسا والسويد، الماتش اللي اكيد باش نتبعوه فيه بنت لفام دالي فرنسا. الحقيقة معناها ما بون ريت كي يوليو ثلاثة ايكيبات اللي كانوا في البول متاعنا كلهم يكونوا روحوا في نارين. بون هذيك هي كوب دي موند وبرشا مفاجآت ما تعرفش عليها الحقيقة. المفاجآت اللي ريناهم بينات البارح واليوم مفاجآت كبيرة برشا، هذيك علاش من بعد نتبعوا ماتش بينات فرنسا والسويد في بنت لفام. اكيد الكوب دي موند الكل الاخبار تلقاو على mosaikefm.net والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام، ما تفلتوا حتى شيء من كامل مواعيد الرياضة. بعد شوية سبور اكسبريس على موزايك، اكيد نتبعوا بداية الماتش ونعطيكم سكور او فوريا ميزور. اما زيد اللي حاجة عمرها ما تغيب علينا اللي هي الموسيقى. السلام برشا على الفريق الكل اللي معانا الليلة في آخر حلقة من بنت لفام. دالي في الإخراج، حسين في الديجيتال، ووائل في ستاندار. استقبل تليفوناتكم على 71-113-900 دينار ليكم انتوما بعد شوية في فوك بلاستيك. The Bowser Lose Myself.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

0: سامبلينغ.
1: خلينا باش نرجع بيكم العام 2016، عام خرجت فيه غنية دارت العالم الكل وليت هيت في وقت قصير برشا. هذه You Don't Know Me لجاك جونز وريا.

You Don't Know Me هي أغنية من ألبوم Snacks لجاكس جونز اللي خرج عام 2016. الأغنية نجحت نجاح كبير برشا خاصة في أوروبا ووصلت التوب 5 في بريطانيا وألمانيا وبلدان أخرى. أما السر متاع اللحن الكاتشي هذية هو أنه الميلودي متاعها عندها جو ديب هاوس لكنها مأخوذة من أغنية أخرى عندها برشا ملي خرجت.

ما لحن نسمعه في غنية You Don't Know Me أصله جينا من غنية اسمها Body Language الماندي وبوكا شيد الألمان. هو الحقيقة غنية خرجت في عام 2005 والغنية من الألبوم تيحهم Body Language، وكانت الحقيقة علامة فارقة في عالم الموسيقى الإلكترونية وقتها. وهنا جاكس جونز وري خذوا اللوب متاع الميلودي عملوها سامبلينج وزادوا إيقاع الهاوس باش يصنعوا به غنية جديدة. ترى خلنا نسمعوا مع بعضهم.

0: Charmant Link.
1: بعد شوية 900 دينار لربح في فوك بلاستيك وعندكم 3 ملايين و800 فيني ميني نوع التحدي كالعادة الربح اليوم مضمون وكلمونا من توا على 71113 باش تدخلوا في القرعة كسوسوا في فوك بلاستيك ولا ني ميني نوع الفايدة الربح اليوم موجود 900 دينار بعد شوية في فوك بلاستيك بوسي مسلم أنا

0: دعاء الحيوي بدأت على موزايك فام توا 9:36 دقيقة. سيسر ويحكم طريق سلام عليكم. الطقس ملائم الحقيقة باش نتفرهدوا باش نكلموا أصحابنا ونحضروا روحنا داير لسيونس يونيك غدوة. سيسر ويحكم نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توت سويت عالم الديجيتال.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال.
0: اليوم كولتور ديجيتال ليلي مش بنحكيو على حاجه تخوف, مانيش بنحكيو على خصوصيتنا اللي مشيت مع الاي اي, مانيش بنحكيو على هذه الكل حقيقه. ما كولتور ديجيتال باش تكون ان بوتي ريكاب على شنو صار العام كامل بالنسبه للسنه من تقدم الاي اي اللي هي حاجه مفروض منها نحكيو عليها. الاي اي اللي من الاول كان الحقيقه جوست اوكي يجاوب على التيكس, كان تشات بوت معانا اللي هو تشات جي بي تي اكتشفناه عام 2020, ولكن اليوم الاي اي الحقيقه ولا يعمل كل شيء. جيميناي, تشات جي بي تي, كوبايلت, برشا انماط, حتى كلود زاد اللي ولا حديث الجميع الحقيقه. كلهم ولاو مش كان يكتبوا دي تيكس, لا مش كان يتعامل مع دي بي دي اف وورد ويريقل لك سي فيك ويصلح لك تيكست نتاعك اللي انت تكتبه, لا راهو الاي اي قدم اكثر من هكا برشا. بخلاف لي زيماج مع نانو بانانا برو كيف كيف ادوب فاير فلاي, نحكيو زاد على الفيديوهات, الغنيات, لي زيفي سونور, كل شيء, كل ما تحلم به نجم تعمله هنا. طول الناس الكرياتيف اللي يسمعوا فينا, المونتاج, الفي اف اكس, كل شيء راهو ولا ممكن واسهل بياسر سورتو على الاي اي. بون هنا اللي يسمعوا فيا يفهموا بالكدا اللي هو مركم مش في يعمل لك لقطه كامله في اف اكس بالاي اي, اما تو وليت الموديليزاسيون سهله برشا انك على الاقل تعمل حاجه هكا ان بيتي برويون بروف اوف كونسبت باش نجم تقدمه للي انفستيسور وتنجم يكون عندك ان برودوي سهل باش انك تقدمه للناس. الاي اي الحقيقه تقدم برشا وراهو شوف برشا ناس يتسائلوا كيفاش وصل للاي اي للكاليتي اللي هو عليه اليوم. راهو نحكيو على سنوات من التدريب, نحكيو على كل مره يزيد يتحسن الاي اي, كل مره نستعمله, كل مره ممكن حتى ننتجريه حتى بطريقه صغيره في مختلف لي بروجي نتاعنا. هذاك علاش كل نهار يزيد يتحسن, كل نهار الكاليتي تكون اقوى, وكل نهار يولي صعيب علينا ان نفرقوا بين الحقيقه وبين الاي اي. ولكن مازال بعيد على انه باش ياخذ خدمنا, نجم يعاون الانسان ومش باش يفك له خدمته كريمو. كي نحكيو زاد على عالم التكنولوجيا, نحكيو على تقدم كبير في عالم الاتصالات 5G اللي دخل لبلادنا, ونحكيو على هنا ممكن التطور الكبير اللي ماشي فيه ابل انه باش تحاول تبعد على شركات الاتصالات واللي ديريكتومون تحكي على اتصالات بالستارلينك. حكينا عليه البارح داير انه ديريكتومون من التليفون تكونكتي لقمر صناعي هو اللي نجم يخليك تتكلم بالتليفون ابل فيديو وين ما كنت من غير ما تستحق انك تكون عندك كارتيم ولا تشارجي سولد. راهو شوف التطورات اللي صاروا في العام هذية, تطورات كبار برشا, سورتو كي نحكيو حتى على الايفون جدد, نحكيو على مختلف التليفونات والعركه الكبيره اللي ولات جوستومون في عالم التليفونات, مش كان على شكون التليفون الازين ولكن شكون التليفون اللي ينتجري الاي اي خير. هذاك علاش داير ابل قاعده تخرج في موديل اي اي جديد برشا باش يكون موجود مع الاي او اس 26 اللي باش يتم اطلاقه في سبتمبر الجاي. ولكن زيدا نحكيو على تقدم كبير صار في عالم السيارات, لي فواتور الكتريك, السيارات الهجينه الهيبريد اللي الحقيقه ولينا نراو فيها بكثره في تونس, وحاجه تفرح انه داير قاعدين نراو في اكثر دي بورن دو ريشارج في لي مول, المساحات التجاريه الكبرى, دي باركينغ, ولاو ثمك لي شارجور نتاع لي فواتور الكتريك, ثم حتى زيد الريف لي فواتور الهيبريد الريف جوستمون اللي انك جوست تعبي ليسونس وريالمون مش الموتور نتاع ليسونس هو اللي يمشي الكهرباء ولكن هو اللي شارجي الباتري, دونك تلقى روحك هنا باقل سوم تاع بلان تمشي اكثر كيلومتراج على خاطر ثم الموتور الكتريك هو اللي خدم الكهرباء. يعني تكنولوجيا قاعده تقدم وقاعده تدخل لحياتنا بطريقه كبيره برشا. تكنولوجيا وين باش تهزنا الحقيقه مازلنا ما نعرفوش, التطور هذا وين باش يمشي الحقيقه قاعدين نشوفوا فيه تطور يصير من جمعه لجمعه من نهار لنهار, مش نحكيو كان على اشهر. لذا لازمنا نكونوا ديما مواكبين ولازمنا نعرفوا كيفاش نستعملوا التكنولوجيا هذه بطريقه سين, بطريقه سيكوريزي, ونعرفوا سورتو شنو المحتوى اللي نقدموه لاطفالنا على خاطر هذه حاجه مهمه برشا. كوم المحتوى ولا على بورتي فيسبوك, انستغرام, واتساب قاعدين يعملوا فيه مبادرات باش انهم يقلصوا من استعمال لي جون للي ريزو سوسيو, وبرشا قوانين طرحت في عام 2026 على الحكايه هذيا. دونك لازمنا نردوا بالنا, لازمنا نعرفوا شنو نقدموا لصغارنا, ولازمنا نعرفوا كيفاش التكنولوجيا هذيا مش نقريوها لهم, لا اما نعيشوا معاها ونفسروها لهم بطريقه مزيانه, بطريقه سهله, وبطريقه ما تخليهمش يخافوا, اما زاده ما تخليهمش يستخفوا بقوه التكنولوجيا هذيا. كولتور ديجيتال هو الموعد لي رفقكم السنة رفقكم كات سيزون تاو هاي مش بيتزا كات سيزون ولكن معناها أربعة مواسم كاملين في بنت لفهم بدينا مع اسماعيل وكملنا حتى سنة دونك كولتور ديجيتال موعد التكنولوجيا اللي رفقكم فيه بنت لفهم ديما بطريقة سهلة بطريقة بسيطة بسطولكم كل شيء والفيديو تلقاهم على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فهم وزادة بنت لفهم باي موزايكا فهم. شكرا لكم اللي ديما تتابعونا وشكرا لكم اللي ديما تسمعوا هالنصايح هذوما نعرفكم برشا منكم تعملوا بهم وتحميوا في انفسكم على الفضاء الرقمي ديما نحن باش نكونوا موجودين كوسوسو على لي ريزو سوسيو موزايكا فهم تو ديما نقدموا لكم ما نبعدوش عليكم لي زاستوس ديما تلقاهم موجودين كي العاده على موزايكا فهم.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت لفهم
0: نوستالجي كيس الغنية ذي غنية نجم بعد نتفرهدوا بها مليح مليح كان نربحوا 900 دينار في فك بلاستيك على 71113000 من توا تكلمونا باش تدخلوا في القرعة وطريقة سهلة برشا اليوم عنا كان حاجة بركة باش نطلعوها حاجة سهلة برشا فرصتكم خليكم مع أليكساندر ستان مستر ساكسو بيت.

0: الاخبار توندرا على موزايك اف ام توصلنا لل 9:56 دقيقه توت سويت 900 دينار في فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم الربح موجود والربح مضمون ويعود الينا من البارح ومن اللي يمثل فيه الكل. محمد علي مرحبا بيه. شنو الجو يا محمد علي؟
2: والله لبيس الحمد لله.
0: اي بي محمد علي فايدة حاضر اليوم. اسمعني لعنا لنواصله لما نواصلوش اليوم اخر نهار في القري. اليوم عنا اختراع واحد واختراع سهل وبقدرة ربي اللي بشي يطلعوا اليوم هو اللي بشي يربح اليوم. خلينا زيدا نسلم على اسمة. مرحبا يا اسمة.
3: اهلا وسهلا.
0: شنو لك سافا لبيس؟
3: الحمد لله.
0: اي بي اسمة محمد علي سلموا على بعضكم يلا.
2: مرحبا يا اسمة. مرحبا بيك.
3: اهلا اهلا بيك عشيمة.
0: مرحبا يا سي بون كاو كما كملتوا سلمتوا على بعضكم سي بون جاوبكم به
3: طيبه ان شاء الله
0: نكملوا صحيت تمنوا لبعضكم الربحات والامور اخر نهار راه في القري.
2: ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوح.
3: ان شاء الله مربوحه.
0: ان شاء الله مربوحه ليكم انتوما. اليوم خليني نفكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك الليلة اخر فك بلاستيك في السيزون هذية. دونك ما عندكمش الخيار لانكم تواصلوا لانكم ما تواصلوش. اليوم الحكاية سهلة. اليوم اللي بيش يربح فيكم هو اللي بيش يهز الكنيوتا. بالنسبة اليوم المحمد علي ديجا هو محمد علي رابح اشتر الكنيوتا اللي هي 450 دينار. حتى لو كان يا محمد علي اليوم ما طلعتش شنو الاختراع بالنسبة الليلة كيف كيف اسمه اليوم اذا كان طلعت الاختراع راهو بون ماكش باش تربح 900 دينار ولكن باش تقسم الكنيوتا 450 دينار 450 دينار انت ومحمد علي. ومحمد علي على خاطر ديجا اختار انه مواصل معنا الايامات اللي فاتوا اذا كان يطلع الاختراع يروح ب 900 دينار كاملين اليوم في فك بلاستيك. الاختراع سهل وخليني نفكركم لي لوبارور راهو ممنوع منعا باتا. كيف كيف لازمنا نردوا بالنا من انه نبداو نجاوبوا وقت لي زانديس راهم لي زانديس وقت اللي نبداو نعطيو في لي زانديس لازمكم تركزوا مليح مليح وما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق. دونك لازمنا نركزوا على خاطر في حالة انه واحد فيكم يجاوب وقتها يتم اقصاء كيف كيف اذا كان في قبو بارلور على خاطر محاولة غش. دونك كيف كيف يتم اقصاء اللي يبدا عنده او بارلور. دونك ركزوا مليح مليح يا محمد علي ويا اسماء. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح خويا واضح.
0: اوكي اليوم القرعة اخترت انه اسماء هي اللي باش تبدا الاولانية. دونك يا اسماء بعد 3-2-1 وقتها تبدا تجاوب مش قبل يا اما ديريكتومون تعطيني اسم الاختراع والا تنجم تسالوني اسئله زوزة تور دو رول باش انا نجم نعاونكم باي والا لا اكاهو. دونك اللي يسال سؤال والا يعطي اقتراح اكاهو سي بون حاجه بركه ونتعداو للي بعده. هكيك في 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبه لليله شنو الاختراع. خلينا نبداو بالليزانديس ثلاثه بالنسبه لليله. هو اختراع قديم برشا ومعروف برشا وموجود في كل بلدان العالم. الانديس الثاني هو انه اختراع كان اصله ذو استعمال عسكري يعني من الاول بالكل الاختراع في حد ذاته كانوا يستعملوه في العسكر ومن بعد بشوية بشوية ولا يمشي للغران بيبليك. والاختراع والاختراع الثالث والاخير هو انه اختراع تطور بالتكنولوجيا والانترنت باش يولي يوصل للناس الكل في البلايس الكل. يعني ليزانديس سهلين عاود لكم ليزانديس. اختراع قديم برشا ومعروف برشا وموجود في البلدان الكل. اختراع كان اصله ذو استعمال عسكري والانديس الاخراني هو اختراع تطور بالتكنولوجيا والانترنت باش يولي يوصل للناس الكل في البلايس الكل. شنو الاختراع هذايا اليوم باش نبداو مع اسماء بعد 3-2-1 انطلاق. يلا اسماء.
3: تليجرام؟
0: لا ماهوش تليجرام. محمد علي
2: تليفون؟
0: ماهوش تليفون. عندك يا اسماء حاجه سهله برشا يا اسماء. بيه نمشي. محمد علي. محمد علي
2: ساتيليت؟
0: لا مش ساتيليت. حاجة قريبة. أسمى
3: انفورماتيك؟
0: لا مش انفورماتيك. عندك محمد علي
2: موجات؟
0: موجات شنية؟ الموجة؟
2: موجات صوتية.
3: موجات صوتية؟
0: مش الموجات صوتية. لا لا أسمى بقاد لك اخر اقتراح. برجولية سهلة. برجولية برجولية سهلة. اي اي اي اي اي اي موزايك. شنية موزايك؟
2: راديو.
0: راديو إذاعة صحيت. راديو سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة. اي اي اي اي اي شكرا لك يا اسماء اللي كلمتنا. محمد علي مبروك عليك 450 دينار يا محمد علي في فك بلاستيك. ريت خاطرك اخترت انك تواصل دونك ربحك مضمون. ساهل ياسر الاختراع كان اليوم الرجوع. شكرا لكم هكا وشكرا لكم اللي كلمتونا زوز محمد علي واسماء. اكيد نحن مازلنا مواصلين معاكم 3,800,000 يستنوا فيكم بعد شويه في نيوي نينو التحدي. كلمونا من توا وحاولوا اربحوا برشا كاش. بعد شويه سبور اكسبريس موعد الرياضه، ولكن قبله تلقوا الاخبار مع مراد الدريدي.

0: كان الاولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الاخبار
1: مستمعي موزايكا فم اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم رفض مطالب الإفراج عن الصحفي زياد الهاني ومسؤولين سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك في قضية تعلقت بفترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية مع تأجيل محاكمتهم إلى موعد لاحق. ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحق الضرر وتدليس واستعمال مدلس. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني لتأمين المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. رئيس منظمة الأعراف سمير مجهول يستقبل اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة بالعاصمة وفدا عن مجموعة جروبو مانيفاتورا إيطاليانا. ذم الرئيس التنفيذي للمجموعة ألبرتو زينيونو ومدير فرع في تونس فرانشيسكو براغيتا، وتمحور اللقاء حول متابعة ظروف توسيع نشاط المجمع في تونس خاصة فيما يتعلق بتوفير اليد العاملة المؤهلة وحسن الاستفادة من آليات التشغيل وتعزيز إمكانيات التكوين المهني في القطاعين العام والخاص بما يدعم تطوير الكفاءات وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية. كما استعرض ممثلو المجموعة واقع نشاطهم في تونس ضمن سلاسل إنتاج موجهة لفائدة علامات عالمية كبرى في مجال الموضة وصناعات الجلود والأحذية، مؤكدين على طبيعة العمل القائمة على طلبات الإنتاج الدقيقة ومعايير الجودة الصارمة، إضافة إلى التدقيقات الدورية التي تخضع لها المؤسسات لضمان الامتثال للمعايير الدولية. من جهته أكد رئيس منظمة الأعراف على أهمية الحفاظ على ديمومة الاستثمار في تونس وتعزيز جاذبية موقعها الصناعي، مبرزا ما تزهر بالبلاد من كفاءات بشرية وشباب متكون يمثل أحد أهم عناصر التنافسية في سلاسل الإنتاج العالمية. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدول اعتماد مقاربات واستراتيجيات مرنة تمكنها من كسب رهان التنمية العادلة والشاملة وتعزيز مقاومات الأمن القومي. وأوضح سيلي في اليوم الثلاثاء في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اختتام الدورة الوطنية 43 لمعهد الدفاع الوطني أن التقرير الذي أعده الدارسون خلال سنة دراسية حول مقاربة اجتماعية واقتصادية تسير نسق التحولات المتسارعة على صعيدين الداخلي والخارجي وتسمح بإحكام استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية عادلة وتعزيز مقومات الأمن القومي، خلصة إلى أن التنمية لم تعد تقاس بمجرد تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على رفع التحديات وتعزيز الصمود والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية. وأضاف وزير الدفاع أن التقرير شدد على أهمية تحويل التحديات إلى فرص عبر الاستغلال الأمثل للإمكانيات الوطنية البشرية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق نمو مستدام وإرساء عدالة اجتماعية تدعم الاستقرار وتعزز الأمن القومي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء 1 جويلية، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بمناطق الشرقية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محلين الوسط البحر مضطرب والحرارة في انخفاض تدريجي وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
4: سبور اكسبرس مرحبا بكم. بعد شوية نحكي على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية تكون بالمونديال. حاليا مباراة فرنسا والسويد، نحكي على 7 دقائق لعب والنتيجة يتعادل 0-0. المتأهل للمواجهة هذه باش يواجه الباراغواي في الدور القادم. أيضا من بعد في الليل في الفجر ولا السهرية كما تحبوا، مدي ساعتين تاع الصباح مباراة المكسيك الإكوادور، الماتش برمج كما قلت ساعتين تاع الصباح. المتأهل من المواجهة هذه باش يواجه المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية. باقي مع المونديال، والمنتخب الإيفواري غادر المسابقة بعد هزيمة 2-1 ضد النرويج. مباراة كانت مشوقة وحماسية، فيها نسق عالي برشا في الماتش هذا. منتخب النرويج هذا حتى جاب في دقيقة 39 ديالو عاد النتيجة للكوت ديفوار في 74، وهالاند يحسمها في 86، يسجل هدف التفوق وهدف الانتصار، أقضى به على حلم المنتخب الإيفواري وبالتالي يغادر المسابقة من الدور الثاني. نحكيو على اخبار الميركات، وحسام تقى لاعب الترجي التونسي رسميا انتقل لنادي شباب الوزداد الجزائري بعقد لمده 3 سنوات في شكل انتقال حر بعد نهايه عقده مع الترجي التونسي. ولو في الايامات اللي فاتوا كان حسام تقى مفاوضات بينه وبين النادي الافريقي ما تمتش، كان عرض بالوزداد هو الاهم بالنسبه لتقى، واختار الوجهه الجزائريه، وباش تكون اول وجهه احتراف للملاعب هذا خارج تونس لحسام تقى في تجربه جديده مع شباب الوزداد. كما قلت عقد لمده 3 مواسم. في النادي الافريقي، وبعد انطلاق التحذيرات البارحه للمدرب فوزي بن زرتي، طلب من اداره النادي الاسراع في غلق ملفات تجديد العقود والانتدابات قبل الدخول في تربص اعدادي، وغدا منتظر الاعلان بصفه رسميه على صفقه انتداب ياسين مريح. نواصل مع النادي الافريقي وانتدابات بالجمله في فرع كره اليد، تقريبا 7 انتدابات جديده نحكيو عليهم. امين بن سالم المنسق 23 عام كان في اونجي في فرنسا، صحز مواسم. الجناح الايمن عصام مرزيك 37 عام من نجم الساحل، صحز مواسم. حسام العيادي 32 عام كان في سقيه الزيت، امضى 2 مواسم. احمد عبيد 28 عام منسق وظهير ايسر، كان في الروض السعودي، امضى 2 مواسم. وجيب وصبيع منسق 27 عام قادم من نادي سبورتينغ المكنين. حمزه الزواوي ظهير ايسر من اهلي بنغازي، امضى بموسم واحد. وحارس المنتخب الوطني ياسين بلقيد قادم من ترومبلي، امضى عقد مده 2 مواسم. كانت هذه اخر نشرات رياضيه لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فهم بونيت. نخليكم مع يسري في بنة لفهم.
2: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
0: بنت الفم، بنت الفم، يسري جديدي

0: الفنان الراحل أشرف منابني على موزيكا فام جونا التونسي اللي ديما كان حاضر معكم سيزون كاملة مع العشرة متاع ليل في بنت لفام. ماتش فرنسا والسويد انطلق عنده 16 دقيقة وسكور مازال 0-0. أكيد نتبعوكم ونعطيكم سكور لحظة بلحظة. أي توتسويت نمشيو في لو ديرني فواياج ميزيكال متاع هوت سيليكشن لسيزون.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

داني بن أحمد save the best for last. اليوم بالحق قد ما نحكي لكم قديش داني بن أحمد شيخ اليوم قديش فرحان بهوت سيليكشن على خاطر بالحق قال اللي هذايا ان جروب اللي داني التو قاعد يحلم انه يكون حاضر في كونسير اليوم هما ان جروب بريتانيك دو ميوزيك الكترونيك بدا المسيرة الفنية متاعو عام 87 وداير الغنية اللي تسمعوا فيها Born Sleepy تعرفت بالكدي كبونسون متاع الفيلم Train Spotting متاع داني بويو عام 96 الحقيقة بوبولاريتي كبيرة كسبها الجروب هذية سورتو بالغنية هذية ان جروب اللي عنده علاقة برشا بعالم السينما حتى في الاسم متاعو نحكيه على Underworld.

Underworld اللي هو ان جروب بريتانيك اللي كمان ناس ما في الموسيقى صحيح سي دلا موسيقى الكترونيك ولكن راو ثم زوز الالبومات الاولانيين نتاعهم اللي خرجوا عام 88 و89 كانوا دي البوم تاع فانك سينث بوب تاع نيو ويف دونك من الاول الانسبيراسيون كانت جوستومون من عالم حتى زيد الروك و كي نحكيو زيد على معناها الكارل ريك سميث راهو متقابلوا ديجا عام 70 و بداو لو جروب سكرين جيمز اللي هو كان انفلونسي بكرافت وورك و موندو الريغي بعد بشويه بشويه خلط عليهم الباسيست الفي لو باتور براين وزيد اللي يلعب على الكلافيه جون وقت عملوا لو جروب فر وبشويه بشويه فر الحقيقه بعد سي سيباري عام 86 وهذا اللي خليهم من بعد يعملوا ان جروب اللي كانوا مغرومين برشا بعالم الموسيقى كانوا مغرومين برشا بون سيري نتاع افلام اسمها Underworld دي فيلم دورور وهذاك اللي خليهم يسميوا الجروب نتاعهم Underworld.

تعدي. والحقيقة خلينا نقوله بتخوا فاز. الفاز الأولانية Underworld وعالم السينث ويف، عالم النيو ويف، عالم حتى زيدا الروك، بعد Underworld Mark 1 اللي هو انسبيراشن وخدمة على موندو سينما، ومن بعد نحكي على Underworld Mark 2 اللي هو دائرا بعد نلقاو هايد وسميث، تعرفوا على ان جون دي جي اللي الحقيقة عايش بالكدي في عالم الترانز، عالم التكنو، اسمه دارين أميرسون. ووقتها داير بشوية بشوية بدأوا يعملوا فيه دي سينجل معاه، وتوا جستمون راو نحكيه وعلى ما عادش معاهم هو جستمون دارين، ولكن الانفلونس قعدت موجودة وقعد موندو لموزيك إلكترونيك موجود في الجروب هذية. دونك لي سوكسي لي بروميي سوكسي دا أندرورلد كان في عالم المارك 2.

كي نحكيو على لي ممبر نتاع Underworld جوستومون قلنا لي دارين أمرسون اللي كان معاهم من عام 90 حتى العام 2000 بون ما عادش معاهم, ولكن اللي قعدوا والاصليين هما كارل هايد وريك سميث اللي لليوم موجودين, خاطر نحكيو على ان جروب بدا عام 87 ولليوم مازال متواصل, لليوم مازال يعمل في دي تورني دي كونسير كبار برشا, سورتو انه التاثير نتاعهم راهو فات على الاخر الحدود انه جوست يعملوا ان كونسير. نحكيو على زيدا لي بون سون باغ اكزومبل لا سيريموني نتاع لوفرتور بالنسبه للي جوز اولمبيك عام 2012 في لندن, كانوا لا برودكسيون كانت نتاع Underworld سورتو Isles of Wonder, هذيك هي الموسيقى نتاع لا سيريموني دوفرتور نتاع لي جوز اولمبيك في لندن عام 2012. كانوا ياسر مشاركين وياسر غاطسين في برشا تجارب في عالم الموسيقى, عملوا فيوجن بين برشا دي جونغ ويقعدوا لتوا مش ان جروب ليجندير بركا, نحكيو على ان جروب اللي فات حدود اليوكي فات حدود العالم ولا اون توندونس مونديال, على خاطر اللي يقول لا فيوجن بينات الروك بينات النيو ويف سينث ويف ويقول زاد ميوزيك الكترونيك, ما نجم يقول كان Underworld ان بروجي مش كان دي سينجل مش كان دي البوم, نحكيو على دي بروجي اون اكسبيريونس كامله, وهذاك اللي خليهم معروفين برشا سورتو في العالم والعباد يحبوا لي كونسير نتاعهم, على خاطر سي توت اون اكسبيريونس يعيشوا بالسون يعيشوا بالفيزوال, و جوستومون عندهم كان تحبوا مثلا تعيشوا وتشوفوا حاجه سورتو اللي عشاق البويلر روم عندهم راو ان لايف جوستومون سهريه كامله عملوها في البويلر روم اسطوري اللايف هذاك جوستومون, او كان صدعكم انكم تلقاوه موجود على يوتيوب, والشوا نتاع تريب احمد The Best for Last Underworld في Hot Selection.

قديشنا البوم ستوديو أولهم عام 88 Underneath the Radar آخرهم عام 2024 Strawberry Hotel. نبدأ بغنية من الألبوم بوكو فيشي اللي خرج عام 99 Jumbo Underworld.

I've never fished here. I've got food.

0: 8 Ball Underworld. Underworld اللي الجروب الحقيقة دالي بن أحمد he saved the best for last. الكتيبة سورتو متاع Underworld هي تكنيك الحقيقة يسميوها تيار الوعي أو stream of consciousness, انه داير هكا يبدأ ماشي في الشارع كارل معنى كارل هايد ويسمع كلام هكا يقولوهم ناس. الكلام هذاك الكل يكتبوا في ورقة ومن بعد يرجع للستوديو ومن الكلام هذاك الكل هما يعملوا دي بارول ويعملوا غنيات. مرسي بكو دالي بن أحمد على لو فواياج ميوزيكال هذايا, ومرسي بكو على سيزون كاملة في هوت سيليكشن خليتنا كل مرة نكتشفوا ان جون ميوزيكال جديد, ان جروب جديد, ولا حتى ممكن دي جروب ودي ميوزيسيان نعرفوهم ولكن الموسيقى اللي ريالمون تعبر على ليدونتيتي ميوزيكال نتاعهم. هذه هي هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.
0: التحدي نيوي نينا اليوم برشا كاش 3,800,000 اليوم للربح. وكم اسمعني اخر نهار في بنت افام لازم زوز من الناس, خذينا زوز من الناس, عملنا القرعة على زوز متبارين اليوم. طلعت في القرعة معانا خولة. مرحبا يا خولة.
2: مرحبا يا عسلامة.
0: ويلك سافا شين امور؟
2: الحمد لله.
0: في فورمة خولة؟
2: في فورمة فرحانة اللي طلبتوني.
0: مرحبا مرحبا يا خولة. واللي طلع زاد الثاني في القرعة معانا اللي هو محمد علي. مرحبا يا دلي.
3: وبيك يا عايز
0: سافا شي الأمور؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: بيان بيان. الفايدة في فورمة زوز محمد علي وخولة. سلموا على بعضكم يلا. عسلامة
2: يا محمد علي. ميرسي عايشك الحمد لله.
0: ان شاء الله ان شاء الله مربوحه لكم الزوز. وخليني نفسر لكم كيفاش صارت القرعه وكيفاش اليوم باش نلعبوا نيوي نينا. القرعه اختارت خوله لولانيه, هي خوله لولانيه اللي جات في المرتبه الاولى في القرعه ومحمد علي جاء في المرتبه الثانيه. اليوم فرصتكم الزوز باش انكم تربحوا. وهنا جوستمون راه مش نحن راه ولا مش مستنسين داير نحن نعملوا تيراج نتاع زوز من الناس, ولكن اليوم اخترنا انه نعملوا نيوي نينا على زوز من الناس. كوم الكانيوتا كبيره وكوم اليوم حبوكم تربحوا 100%. خولة ركز معايا مليح مليح على خاطر اليوم انت عندك الفرصة تبدأ تلعب يا اما على الكنيوتا الكل 3,800,000 وتجرب حظك وتحاول تربحها الكل, وإلا تنجم تلعب على شطار الكنيوتا 1,900,000 وتجرب كيف كيف حظك تنجم تربح 1,900,000 ومورك تبدأ مريقلة. وبالنسبة لمحمد علي رأو في حالة انه خولة اختارت شطار الكنيوتا وربحتها تقعد لك شطار الثاني اللي هو 1,900,000 تكمل تلعب وتحاول تربحهم. وكان خولة اختارت الكنيوتا كاملة وربحت الكنيوتا بقى محمد علي ليه وليك ربي خويا هذاك هو الزهر اليوم. وإلا حتى لو كان اختارت خولة الكنيوتا الكل وما ربحتش الكنيوتا تبقى لك الفرصة لك أنت أنك تلعب على 3,800,000 كاملين وتربحهم اليوم في نيوي نينا. وخليني زيد نفكركم في قواعد اللعبة. نيوي نينا 60 ثانية دقيقة برشا ولا شوية يا جماعة؟
3: مستحبة
0: صفا 60 ثانية بيه يا الحقيقة 60 ثانية فيها برشا فلوس. مستحبة ياسر مش حتى مستحبة شوي. لازمكم تردوا بالكم لا تقولوا لا أي لا لا نيويني نو يس نو أيواه ما ها راهم ممنوعين منعا باتا ويخليكم تخسروا نهائيا من الضربة الأولى يا خولة ويا محمد علي. واضح؟
2: واضح.
0: لازمنا زاد نردوا بالنا من حاجة اسمها الإنذارات. تتحصل على انذار وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع, حتى وقت اللي تعاود الإجابة أو الكلام اللي أنا أقوله لك. مثلا نقول لك خولة لباس تقول لي لباس الحمد لله كيك تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا خولة. كيف كيف زاد محمد علي بعد قداش من انذار نغادروا ونخسروا الكنيوتا الكل يا خولة؟
2: بعد ثلاثة
0: انذارات. موافق محمد علي؟
3: موافق قوي موافق.
0: ثلاثة انذارات وينتهي الموضوع. خولة السؤال المفصلي. خولة تلعب على مخليناش
2: مازلنا مديناش.
0: خولة تلعب على 3,800,000 ولا تلعب على 1,900,000؟
2: إذا كان نلعب على الكل ونخسر ثم بوسيبيتي باش محمد علي يلعب بعدي ولا لا؟
0: أي هو إذا كان أنت تلعب على الكل إذا كان خسر ايه؟ محمد علي يلعب على الكنيوتا الكل, وإذا كان أنت تلعب على الشطر وتربح الشطر هو يقعد له الشطر اللي هو 1,900,000.
2: به يعني انا كي نربح 1,900,000 هو ياخذ 1,900,000 ديريكت.
0: لا مش ديريكت يلعب زاد لازم يمريتيهم 1,900,000
2: دي محمد علي شنو نعملوا نقسموها ولا الكل نلعبوا؟
0: هاي تفهموا بينا بعضكم
3: تو اختي انت تحت لولا في القرعه انت
2: دي احنا نلعب على الكل خير يا هولي
3: ايه خذ راحتك
0: فكرة
2: احنا خلينا
0: فهمتوا اوكي فهمتوا بيناتكم سيبوا عندي اجابة
3: الكل.
0: تلعب على الكل يا خولة 3,800,000 التحدي الليلة هل يا ترى خولة اليوم تربح التحدي وإلا ليه كنيوتة كبيرة وفرصة كبيرة والفرصة فرصتين اليوم كان ما ربحتش خولة ينجم يربح محمد علي وكان ربحت خولة 3,800,000 محمد علي غادر يدي فرغة ولكن اسمعني محمد علي انت ما هو بيانسور فايدة انك كلمنيك هكو ولا محمد علي بي والله محليك ولكن اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مربوحة ليكم انتم الزوز التحدي 60 ثانية نيوينينا ليلة على 3,800,000 الكنيوتة كاملة مع خولة بعد 3-2-1 انت لايق
4: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا خولة
2: نسمع فيك
0: تسمع فيها مليح ولا ليه
2: بيان سور
0: هاي بسمعني معاش جاوب بكلمة واحدة رد بالك راك تحصلت على زوز انذارات في بالك ولا
2: في بالي اي
0: في بالك اي شهران يا خولة يا خولة على شكون تحب تسلم الليلة يا خولة
2: أوليدي زوج قدامي يا ورازي
0: سلم عليهم كانوا معاملين على سيفة كانوا معاملين على تبكير
2: كانوا معاملين على خليعة
0: ميسيرش ميسيرش باقي موجود باقي موجود على الخليعة
2: أنا فرحانة اللي كتبتكم ونسلم على عائلتي ويعطيكم الصحة
0: يا عايشك ميرسي بوكو يا خولة اللي كلمتك اليوم محمد علي
3: عارف
0: محمد علي هاي تو عندك الفرصة اللي كنت 3,800,000 اللي كنت اسمعني برجولي كان كنت في بلاصة خولة كنت تربحها
3: لا حبيتها تربح
0: اي يا منتي كان كنت في بلاصتها بدينا من الاول ما كنتش ديريكت تقول اي هكا ولا
3: ما نتصورش روحي قولي ما متعرفش عليها الغفرة بيك
0: انا مش نعطيوك الفرصة تو
3: كانت غفرة حتى احلى
0: يا سيدالي لا لا لباس لباس اسمعني الساعة والحاجة حتى بارلور انت مازال مدينيش
3: لا لا لا
0: اوكي حاول قرب لي تليفون اكثر ما يمكن ليك انت باش نسمعوك مليح مليح وفرصتك اليوم يا محمد علي فرصتك جاتك فرصة من ذهب اي نبدا محمد علي
3: نتوكل على ربي
0: اي سيدي 3,800,000 في الكنيوتة اليوم هل يا ترى محمد علي بعد ما خسرتهم خولة ينجم يربح هو ولا ليه قال لي انا الحقيقه ما كنتش نصور روحي نقول اي ليه ما نصورش ولكن اليوم فرصه محمد علي باش يربح الكنيوتة الكل هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق
4: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا دالي
3: عارف البيت
0: في بالك مخرجنا اسمه دالي ولا ليه
3: نسمع ديما كنا جايين
0: تسمع تعرفوا مالا دالي بن احمد
3: نعرف دالي بن احمد ديما نسمع
0: صحيت فوالا هادي مقيدون بنت تلفيم هكا ولا ايه
3: ما نسمع كان مزيك
0: يا ودي زايد معاك مستمع وفي مالا محمد علي مستمع وفي مالا انت
3: مستمع وفي
0: بالكذا
3: بالكذا هاي
0: محمد علي يتكلم فينا من سوسه
3: تكلم فيك من جوهرة الساحل
0: جوهرة الساحل بيان سور اكوده
3: أكود بعيد عليك شوية
0: بعيد عليك شوية بركة أي بي بي بيان عمرك 44 سنة يا محمد علي
3: تولدت عام 1981
0: هاي دونك الحسبة جينا 44 سنة هكا ولا
3: 45
0: إن شاء الله يا ربي خويا تكبر بالكدا نزلت بعيد عليهم
3: 45.
0: اي باهي باهي. ولكن محمد علي انت خوله اش قولك لعبت بالقدي خوله ولا ايه؟
3: تغفرت شويه من الاول ما لقاتش روحها كاول انت من الاول هذيك هي يبدا واحد يكبس روحه من الاول ويركز مليح لازم يسلك لما شي واحد هكا ياكل شوك من الاول تاع انذار ولا تاع كاو صاي يدخل بعضه
0: كهم كهم كهم يا محمد علي يا محمد علي ما قلت لي قبيليك قلت لي قبيليك معناها كنت ان انا نربح اذا كان خوله ليه اخي
3: حاولت حاولت عملت مجهود حاولت عملت مجهود
0: انت قديت حصلت على من انذار يا اخي
3: ربي يستر يطلعوا ثلاثة
0: هو الحقيقة الانذار الأول أكد لك
3: حسب حساباتي أنا أقل من ثلاثة
0: هو شوف الانذار الأول أي صحيح الثاني أي ثم انذار صحيح
3: كيما كورة مبابي كيما كورة أوليسي
0: أي صح صحيح
3: ترى غول ترى غول فرمتي من وراك لازمني نربح
0: صحيح تعرف يا محمد علي اليوم شنو صار اليوم كانت لك فرصة كبيرة برش هو رحنا غرانا خذينا زوز متبارين ولكن أنت جيت ثاني في القرعة هي خولة لولانية اللي حاجة حاجة ربت حظها ولكن للأسف لا أما سيد الحكم الحقيقة كان صعيب كان صعيب وما ما يفلتش الكنيوتة متاعه
3: ما تحديتوش المرة زي سيد الحكم
0: هكا هو خويا هكا هو هذاك عليه شو ريتك الضحكة الشهيرة وش يضحك الضحكة الشهيرة
3: مرحبا بيه مرحبا بيه

0: يا محمد علي.
1: مبروك 3-8 و8 يا دلي يا بيه.
2: يا دلي
1: يا دلي يا دلي يا دلي يا دلي يا يا يا يا يا يا يا دلي. أكبر كنيوت ربحتها أنت سنة في بنت لفريم وأكثر نيويني نوس سنة. شوف هو ما كانتش بغير أغلاط ثم زوز انذارات أما ركشة دي تروحك للخر. أسمعني تكتيكة كم تعد دور لي من هنا وتبدل. قلت لك سوسة, قلت لي جوارت الساحل, قلت لك أكودة, قلت لي مش بعيد عليا برشا. يا أخويا هذا هو التكتيك اللي صحيت صحيت. مبروك عليك 3,800,000 اليوم يا محمد علي. آي آي آي آي آي آي آي الكنيوتة خرجت اليوم يا سيد الحكم. ما عرفتش تستحفظ يا سيد الحكم. مبروك عليك يا محمد علي باهي. كملنا لا سيزون بوتي. تبارك الله عليك يا محمد علي. مبروك 3,800,000 وشكرا لكم الكل الكل الكل المستمعين اللي شاركتوا معنا السنة في نيويني نو التحدي. التحدي تربح في اخر نهار هك على الشعرة. وتبارك الله علي محمد علي الحقيقة. تبارك الله علي اللي فك الكنيوتة بالنسبة للسنة 3,800,000 ربحه محمد علي ليلى في نيوي نينا.
3: بنت الفم في الجمعة من 9 لنص الليل. فسر لي
0: فسر لي ليلى. الناس كيفاش نجموا نفسروا منطلق الربح؟ كان عنده أفونتاج محمد علي خط تعادل الثاني.
4: لا بالحق. هو محضر هو محضر الحقيقة. محضر روحه بالكدي بالكدي.
0: بيان بيان. ولكن جستمو الحقيقة ربحة معناها كانيوتا كانيوتا شوف كانت مستحقة. وتبارك الله علي محمد علي. واليوم جستمو إناس باش نختمو سيزون كاملة من فسر لي بعد لي زانترفونسيون الكل. ونحب اترافيرك داير نشكر الأخصائيين النفسيين اللي كانوا موجودين معانا تيلة السيزون هذه الكل. كل مرة نحكيو في دي سوجي يهموكم انتوما. وسي نحن الصيف دخل وغدوة البرمجة الصيفية تبدا على مزيكا فام. باش نحكيو اليوم على نمط الحياة اللي يتبدل. غدوة سيونس يونيك ناس دونك نمط كامل تاع حياتنا باش يتبدل. حتى لو كان لي ريالمون مثلا سيونس يونيك ثم شكون سيونس يونيك بتاعه مخر فهمت. ولكن النمط نتاع البلاد كاملة باش يتبدل. كسو سوا الخروج العشية, الخروج من الخدمة, ولي السيركولاسيون مع 5 تولي مع 9:30. دونك برشا برشا حاجات نمط حياة كامل باش يتبدل. والضغط هذا الحقيقة ينجم يخلق ضغط اللي ينجم يأثر على صحتنا النفسية. هنا يا أخي بالحق سيف نورمالمون سيف تفرهيد مش ستريس برشا على نفسيتنا هكا.
4: احنا كيفاش ناخذوه
0: باه كيفاش نجمو نحكيو عليه؟
4: فما ناس السيف يقلقهم اون فيت باه. خلينا نبداو ديجا بال خلينا نبداو
0: باش نفسر لكم حاجه بركه. دليل بن احمد قال لي اي على خاطري قلقني اي بالحق دليل راه سخانه ما نطيقوهاش جستمو هذاك عليه. دليل بن احمد جو في الشتاء طنبك شتاء نبداو قاعدين فك البرد هذيك المطر تصب هذيك جو دليل بن احمد هذاك علاش قبل الحق تاثر عليه سلبيا نصيب
4: عنده الحق في فما تفسير معناها. اول حاجه ديجا سخانه معناها كي نقولوا سخانه تبدا كبيره ومرتفعه باش تاثر اوتوماتيكمون على الجهاز العصبي نتاعنا. دونك باش نوليو اكثر عرضه للاندفاعية للعصبية باش نوليو نتوتروا أكثر. دونك من الطبيعي جدا أنه المزاج متاعنا باش يتبدل بارابور العادي. كي حكينا كي نحكي زاد على تغيير الروتين باهي فما سيونس يونيك حاجه باهيه ولكن ساعات تنجم تخلق هيك التغيير هذاك يقلقنا. نحن المخ ديما يحب توسكي روتين يحب الحاجه تكون ستابل. اي حاجه اي تغيير في النظام نتاعو تنجم تخلق ستريس. مثلا فما نون سولمون الاوقات النوم الماكلة النشاط اليومي باش يتبدل, زيد فما حاجه اخرى في الدار حتى مع العائله باش تبدل. شوالي نروحوا بكري الصغار باش يولي نهار كامل في الدار ما عادش يقرا. دونك هكا لورغانيزاسيون هذيك كلها نتاع العاده باش تتبدل. شوالي نشوفوا بعضنا اكثر نعديو مع بعضنا وقت اكثر نجم تخلق شويه توتر شويه خلافات. دونك لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم نتحضروا لهم ونتعاملوا معهم. زاد فما حاجة أخرى فما في الصيف ولات فما بلوتو حاجة جديدة اللي هي البريسيون متاع لازمني نعدي هكا الصيف المثالي المحلي اللي كيما قاعدين نشوفوا فيه توا في لي ريزو سوسيو. دونك هكا الضغط هذاك باش يولي يعمل ناس ستريس متاع لازمني نتصرف هكاك لازمني نمشي لهاك البلاصة الفلانية اللي ريتها. دونك لازمني ديما نحط في بالي اللي الحاجات اللي قاعد نشوف فيهم على لي ريزو راهم لحظات وإلا دي مومون معينين يختاروا الناس انهم يوريوهم لنا ماهيش هي حياتهم الكل. دونك من الطبيعي راه اي شخص معنى معناها في الصيف باش يفد باش يتعدى باوقات ما يلقى فيهم ما يعمل معناها راهو عادي عادي جدا
0: نورمال.
4: بالنسبه للصغيرات نجم نلقاو لهم انشطه باش نلهيوهم بها وبالله نخليوهم ما يقراوش راهو صيف
0: خليه يرتاحوا خليه يعيشوا الصيف
4: صح تخليهم يرتاحوا خليهم يبدعوا خليهم يتفرهدوا ويخرجوا المهم القرايه لا
0: اوكي دونك حاجه هذه ديجا ان اكيليبر نجمو نلقاو في الصيف وهنا التوازن نتاعنا هنا ممكن اون دو مو معناها الناس كيفاش نجمو نلقاو الاكيليبر هذايا بالنسبه لنا احنا للناس الكل للصغار للكبار للعباد الكل
4: فما حاجه مهمه برشا الفو بيان سيدغاتي يعني لازمنا نشربوا كميه كبيره نتاع ماء مش حتى اللي نعطش اما لازمني معناها وحدي وحدي نتفقد روحي ونشرب بالكدا على خاطر ما قلنا قبيله اللي السخانه باش تاثر على الجهاز العصبي وتخليني اكثر توتر والكل كي يكون معناها عندي مخزون نتاع ماء ما يقلقنيش السخانه ماهيش تقلقني كيما اني نكون ناقص كيف نحاول لو ماكسيموم اني نحافظ على النوم نتاعي يكون عندي ريتم معين اوكي باش تكون فما سهريات فما خروج مي كان ميم نحاول نحافظ معناها لو ماكس على اني نكون عندي نظام تاع نوم صحي كيف اهم حاجه ان ما ننتظروش التوقعات سورتو ان ما ننتظروش انه الصيف معناها لازم كل شيء يكون مثالي لازم يكون كيما الناس الاخرين فوالا كل شخص كيفاش يحب يعديه كل شخص كيفاش فما شكون ما يحبش الخروج ما يحبش العروسات ما يحبش الصاريد هو حر
0: كل واحد هو خياراته
4: فوالا انا جو سي با اوبليجي اذا كان ريت الناس هكاك لازمني انا نعمل كيفهم باش نحس روحي متفرهد كل شخص وشنو يفرهدوا انا نشوف روحي كيفاش نتفرهد ونتصرف على اساسه
0: هذه هي الحاجه المهمه كما قلنا الصيف راهو لتفرهيد الصيف اكيد باش يتبدل فيها ريتم ولكن لازمنا نعرف نحافظ على ريتم هذايا وتفرهيدنا قد ما نجمو ميرسي بوكو لاخصائيين النفسيه ينس الشعبي اللي كنت موجوده معنا سيزون كامله وحتى من قبل السيزون في ديسبورا بدينا مع بعضنا في الصيف من اوت على موزايك فام وكملنا حتى لاخر سيزون شكرا لك ناس على لو ديفومون نتاعك وكل مره تكون موجوده معنا هنا كيف الاخصائيين النفسيين الكل اللي كانوا موجودين معنا في بنت لفام ديما موعد الصحه النفسيه اللي يكون موجود معاكم واللي كان موجود معاكم تيله السيزون كامله فسر لي على موزايك بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار

0: Mosaïque. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم الثلاثاء وأثر الجلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 من أكتوبر 2026 وفق ما كتبه مصدر قضائي لوكالة توسف الأنباء. وتعلقت القضية وفق المصدر ذاته باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 مايو 2026 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع جري الرئيس السابق للجامعة التونسية كرة القدم والصغير زويدة المدير الفني السابق للجامعة التونسية كرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجهها لنفسه أو لغيره إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بالعمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 من أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية بثلاث سنوات في قضية ثانية. ممثلو وزارة الشباب والرياضة يؤكدون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات الأقاليم الثلاثاء أن أشغال مشروع ملعب المنزة التي انطلقت سنة 2022 ثم توقفت وحيلت سنة 2024 إلى مقاولات صينية بعد تقديمها أفضل عرض فني، على أن تنطلق الأشغال نهاية سنة 2026 وتمتد بين 30 و 36 شهرا. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسيعة ملعب الطير المهيري بصفاقسة إلى جانب مشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات المنستير. وخلال الجلسة التي ترأسها هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، قدم ممثلو وزارة الشباب والرياضة عرضا أبرز فيه أهم المشاريع المنجزة، كما تطرقوا إلى المشاريع المعطلة والأسباب التي حالت دون إنجازها. موسم حصاد الحبوب بولاية بنزرت يتقدم بنحو 56% وشهد إلى غاية اليوم تجميع أكثر من 1 مليون قنطار وفق تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بنزرت، التي أشارت في مفتتح الموسم إلى أنه من المتوقع إنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار وذلك بعد بذر 100,000 هكتار من الحبوب. في العالم، موجة الحر تواصل التأثير على عشرات الملايين في أوروبا مع تسجيل درجات قياسية في عدد من الدول، فيما توقع خبراء موجة حر جديدة في عدد من المناطق في الأيام المقبلة. ورغم أن موجة الحر الحالية بدأت تتراجع في أوروبا، يواجه أكثر من 95 مليون نسمة خاصة في شرق القارة وجنوبها درجات حرارة تجاوز 35 درجة مئوية وفقا لبيانات جمعتها وكالة فرانس بريس. وسائل أعلام إسرائيلية تفيد اليوم الثلاثاء باعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل قبل أسابيع بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مناطق حساسة مقابل أموال. ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن بيان للشرطة الإسرائيلية قولها إن أجهزة الأمن اعتقلت مواطنا أمريكيا مقيما في إسرائيل مطلع الشهر الجاري للاشتباه في تجسسه لصالح إيران. صحيفة الغارديان البريطانية تكشف في وثائق سرية رسمية عن خطط أمريكية لتطوير قواعد عسكرية لتخزين أسلحة نووية وقواعد أخرى للتجسس تابعة لها في المملكة المتحدة بكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار. وحسب ما ذكرت الصحيفة، عرضت خطط التحديث الأمريكية في مؤتمر للهندسة العسكرية في وقت سابق من هذا العام، ومن خلال وثائق قدمت إلى الكونغرس الأمريكي لتفصيل نفقات وزارة الحرب. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس بنت الفم.
2: بنت الفم بتسعة لنصف الليل.
0: يسر جديدي سيليكسيون

0: ħbsijiet li dima moġudinu aħsen mużika fi bennet la fem.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: أحسن الموسيقى في نسختها اللايف بعد شوية شارل أزنافور روبي ويليامز لكن قبله سيلين ديون أما لايف

0: Charles Aznavour, la bohème, live, fait le palais des congrès, Ahsen Musique, live, les dimanches, bonjour, dame, Anna, fille, Benet, la femme, les versions, adoma, la hakika, ma, amoura, ma, tkoun, version, wahda, ki, ma, ukhta, ou dima, Ahsen, les versions, هو اللي الفنان يكون عنده interaction كبيره مع الجمهور, هذاك هو الكونسيبت ديما في الجولد ميوزيك.
1: Benet, la femme.
0: نواصلوا, بون. مش جديد جديد ولكن زيدا حاجة مودرن أما على تونسي العظيم زيد غرسة اللي غنية فيها برشة إحساس غنية فيها سونوريتي مودرن ولكن حاجة خفيفة حاجة قريبة برشة من القلب وفي وقيت به وقيت متاع تخمام وقيت متاع ذكريات حاجات برشة نسترجعوهم ونستحضروهم الفايدة دي ما نقعدوا مع رواحنا ونحكيه زياد غرسة حبيت نغني

بنسي عجرم في حاجات تخلطنا الاخر بنت لفاين بالنسبة لليلة واخر بنت لفاين بالنسبة للموسم هذايا. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من سبتمبر حتى الاخر جوان، ثلاثة سوايع من 9:30 الليل كنا معاكم ونسناكم بحسن الموزيكا الربح والكاش لابونيومور، وشكرا لكامل الفريق اللي خدم معانا اسنه. شكرا لزياد ودلي في الاخراج، شكرا لعدنان، شكرا لطارق وحسين في الديجيتال، وشكرا لوائل وشاكر والحاج مكرم في ستاندار. احنا نتلقاو في البرمجة الصيفية على موزيكا فام تيل تشهر جويليا في تبع الموجة كل نهار سبت وحد من نص نهار للستة متاع العشية. نونسوكم في الثنية المعلومات المفيدة بوان غوت حكايات الموزيكا البوزومتر والفار متاع موزيك، من غير ما ننساو زادا اخبار المهرجانات ولي بون بلان. الفايدة احسن الموزيكا ولا بونيمور ديما باش تكون حاضرة كيما العادة. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار، وباش نختموا الاخر مرة بنت لفام كالعادة بالموزيكا غنية نحبها برشا الحقيقة، The King of Pop، غنية تحكي على السلام اللي إن شاء الله يربي عم على العالم كامل على قريب. كان معاكم يسري جديدي ونشكركم من أعماق قلبي على السيزون هذية. نخليكم مع مايكل جاكسون Heal the World. تصبحوا على خير.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية Happy Hour، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر مساء الثلاثاء رفض الإفراج عن أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي، كما قررت تحديد

0: جلسة أثاث من جويليا للمحاكمة، فتتعلق القضية بإيقاف عوان فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني بتوربا لعجمي لوريمي خلال سنة 2024 على متن سيارة بجهة برج العمري صحبة ناشط بحركة النهضه محل تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضية الإرهاب بمحكمة الإسلام في تونس كانت قد قررت إحالة العجمي لوريمي أمين عام حركة النهضه ومصعب الغربي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهما مع رفض مطلب الإفراج في خصوص الغربي، حيث تمت إحالة لوريمي بتهمة الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. والوزيرة تؤكد خلال اجتماعها من الثلاثاء بمقر الوزارة بالمديرين العامين المؤسسة البنكية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية. ووفق بلاغ لوزارة المالية، أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي من جهتهم استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. أدى كل من سفير اليابان بتونس سايتو جون والممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ميات ميومي والرئيس المدير العام لديوان وطني التطهير عبد المجيد بالطيبة اليوم الثلاثاء زيارة فنية رسمية إلى محطة التطهير بجندوبة إثر انتهاء أشغالها ودخولها طور الاستغلال الميداني. وتندرج هذه المحطة في إطار تنفيذ مشروع تحسين البنية المائية بالمدن الصغرى بكل من بنزرت وزغوان وباشا وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد والساخس وقبلي والممول من الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بكلفة جملية قدرت ب 28.8 مليون دينار. وتتمثل الطاقة الاستيعابية اليومية لهذه المحطة في 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة والحمولة العضوية البيولوجية، 3400 كيلوغرام من الأكسجين الحيوي المستهلك في 5 أيام. وتساهم المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوساطة الطبيعية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتداخلة للمحطة. في أخبار العالم، في اليوم 14 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 124 يوما من اندلاع الحرب، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران والوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. كما ذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد الأربعاء في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريكي.
1: الأولى في تونس موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الاوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.